صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الخميس 23 تموز 2026. مثل العادي فكرة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:15 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30 موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر. موضوع الحلقة انعكاس فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية مع ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شربل قرقماز. 11:30 القانون فيرسس السياسة مع المحامية حنان جواد وضيف الحلقة النائب جورج عقيس. 3:30 بعد الظهر لبنان الحلم مع ريتا الخواند وضيف الحلقة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمو أبو فاضل. 4:15 الحكي يوصل مع وليد عبود وضيف الحلقة النائب أنطوان حبشي. 5:15 راديو رما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الخميس 23 تموز 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. أعلن وزير خارجية إيطاليا عن موعد جديد لاستئناف المفاوضات الثلاثية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الرابع من آب المقبل. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت أمس بعد زيارة لواشنطن واللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. اليوم الأخير تخلله كلمة للرئيس عون خلال العشاء التكريمي في السفارة اللبنانية في واشنطن. الرئيس عون أكد أنه لا يمكن للبنان أن يكون آمنا أو موحدا إلا حين تكون الدولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين، وقال إن نزع سلاح حزب الله يتطلب إزالة المبرر وهو الاحتلال الإسرائيلي. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تقييم نتائج قمة واشنطن يجب أن يستند إلى ما يتحقق على الأرض، وفي مقدمه تثبيت وقف النار وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي. وردا على سؤال حول زيارة الرئيس سلام بالأمس إلى زوتر الغربية، قال بري كانت رمزية ومنسقة معه وبالتنسيق مع الجيش اللبناني. هذا وقد واصلت وحدات الجيش عملها في زوتر الغربية في إطار المنطقة التجريبية، وقد أفيد بالسماع نوي انفجارات في خراج البلدة بالتزامن مع انتشار الجيش. جنوبا أيضا تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الحدودية، وسمع أصوات انفجارات في أكثر من بلدة، وكان التطور الأبرز بالأمس باقتحام جيش الاحتلال منزل أحد المواطنين في بلدة برج الملوك وإخضاعه للتفتيش ومصادرة جواز سفره. وأفيد بأن المنزل المستهدف يعود إلى أحد اللبنانيين المقيمين في برج الملوك وهو من دير سريان. كما أغارت طائرات العدو على منطقة مفتوحة في الخردلي قرب حاجز للجيش، وتعرض مرتفع علي الطاهر لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع تمشيط لمجد الزون. حملت الساعة الماضية جولة جديدة من التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قبل قليل عن انتهاء دفعة جديدة من القصف على مواقع إيرانية، قالت إنها تحوي معدات وأدوات عسكرية تؤدي إلى إقفال مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي إن استمرار إقفال المضيق سيعرض إيران لاستهدافات بما فيها قصف الجسور ومحطات الكهرباء. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني إن أي استهداف للبنى التحتية في إيران سيتسبب بتدمير البنى التحتية لدول الخليج حليفة واشنطن. وفي السياق أفيد بهجوم بالمسيرات على أحد مقار حزب كردستان الإيراني في إربيل العراقية. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

0: بعد فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية، ما انعكاس هذه الخطوة محليا وكيف ينبغي تعزيزها؟ ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شرب القرقماز ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: NCN Productions بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
4: معمول
1: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
5: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
6: طار يعلى أمه نشمة، طار من خار ومن وجه.
5: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
6: ايه كنس نظف لتنا
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-7959.
6: يلا تصرف، يلا تصرف.
1: صوت كل لبنان.
7: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الخميس 23 تموز 2026. نبدأ بعناوين النهار. سلام يلاقي عون من الجنوب، الدولة أولا. الطيران الأمريكي إلى لبنان بعد 41 سنة. ترامب كلامه عن حزب الله رسالة إيجابية، فهل يتلقفها؟ لعبة ليجو هل خانت فلسفتها لتنجو من الشاشات؟

وأقرأ من النهار: يترقب رئيس مجلس النواب الشريك في الثنائي نبيه بري التطورات ليبني على شيء مقتضاه بعدما بلغته الرسالة المباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تجنب الغوص فيها أمس، مكتفيا بالتعليق ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين. وإذ يشكل الإطراء الترامبي لبري سيفا ذو حدين يضعه في موقف محرج في الداخل والخارج، كمن عليه أن يختار بين أمريكا وإيران في ظل كل هذه الأجواء الضاغطة التي تبرزها طهران في الإقليم، فيما أصبحت واشنطن صاحبة الكلمة الأقوى في لبنان، فإن مصادر توقعت زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بيروت على أن يكون الهدف منها لقاء بري حاملا إليه رسالة مباشرة تستكمل الإشارات الإيجابية التي وجهها ترامب إليه خلال لقائه الرئيس عون.

أيضا من النهار أطلق رئيس الحكومة نواف سلام رسالة سياسية وسيادية واضحة من قلب الجنوب في زوتر الغربية، إذ حضر في اليوم الأول بعد الانسحاب ليغرس العلم اللبناني مكرسا عودة الشرعية إلى واجهة المشهد وحضور الدولة الرسمي عبر مرجعياتها العليا وعبر جيشها وقواها الأمنية.

أيضا من النهار أدرجت مدينة صور جنوب لبنان، والتي تعرضت خلال الأشهر الأخيرة لقصف إسرائيلي، على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر التابعة لليونسكو بحسب ما أعلنت المنظمة عبر إكس. وقالت اليونسكو في مذكرة: تعرض الموقع بصورة مباشرة للاستهداف ولحقته أضرار، كما أن حالة صونه تثير قلقا متزايدا، ولا سيما في ظل احتمال تعرضه لمزيد من الأضرار، بينما تعقد المنظمة حاليا الدورة 48 للجنة التراث العالمي في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية. وأضافت المنظمة الأممية: يعتبر أن الظروف المثلى لم تعد متوافرة لضمان صون الموقع وحماية قيمته العالمية الاستثنائية، موضحة أن الطلب إدراج صور على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر تقدمت به الدولة اللبنانية.

إلى أسرار الآلهة من النهار، لوحظ أن معظم المحطات التلفزيونية العربية والدولية سلطت الأضواء على لقاء البيت الأبيض بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب، وعبر نقل مباشر باستثناء محطات المحور الإيراني التي ركزت على إطلاق النار على الجيش في موازاة موعد اللقاء للإضاءة على السلبيات التي ترافق الحدث وتتزامن معه. حملة إزالة الدراجات النارية المتوقفة على الأرصفة في شوارع وسط بيروت والتي نفذت أمس قوبلت بارتياح شعبي، وخصوصا لدى أصحاب المحال التجارية، فيما سعت جهات حزبية إلى عرقلتها عبر اتصالات مع جهات أمنية عدة. اعتراضا على قول القضاة إن التأخير في البت بالقضايا مرده إلى عدم قيام عناصر قوى الأمن الداخلي بتبليغ المتخاصمين، قال مصدر أمني إن القانون ينص على التبليغ بواسطة ما يسمى مباشر من المحكمة، ويجوز بواسطة الكاتب في قلم المحكمة، وإن المسؤولية لا تقع مباشرة على الدرك، لكن يتم الاستعانة بهم عند الحاجة. هاجم وزير سابق كان فصل من التنظيم الذي ينتمي إليه رئيس الجمهورية، معتبرا أن فريق عمله يدل عليه وأن خطه عرف منذ ساعة اختيار مستشاريه مطلع العهد وإبعاد مقربين آخرين عن موقع القرار.

إلى عناوين اللواء: سلام يغرس العلم في زوطر، عودة الحياة هدف وطني للدولة، روبيو يزور بيروت للقاء بري، وحزب الله يبدأ الدفع للمتضررين في أيلول، ترامب لإيران تدمير جسر ومحطة كهرباء مقابل استهداف السفن والجنود، الحية يحدد 6 أولويات أهمها وقف العدوان والانسحاب، إعلان أمريكي عن تعاون نووي مع السعودية، الزيدي في إيران اليوم وسط حملات تستهدف مصافحته لترامب.

وأقرأ من اللواء: كشف الرئيس نبيه بري أن الرئيس نواف سلام اتصل به ونصحه بالتوجه باكرا إلى زوتر وبالتنسيق مع الجيش اللبناني، لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار. وأشار الرئيس بري إلى أن التواصل موجود مع الرئيس جوزيف عون، وينتظر ليعرف ماذا جرى في اجتماعات واشنطن الثنائية ومدى الالتزام بترجمة الانسحابات الإسرائيلية من لبنان، معربا عن عدم تخوفه من تدخل سوري في لبنان، لأن لا إشارات سورية ولا أي إشارات لبنانية لأي نية لتدخلات أو إحداث توترات.

على خط المساعدات لإعادة الترميم، علمت اللواء أن حزب الله بدأ إعداد ملفات الترميم في بيروت والضاحية الجنوبية، والدفع للمتضررين سيبدأ في أيلول. أيضا من اللواء، قبيل منتصف الليلة الماضية عاد الرئيس جوزيف عون إلى بيروت بعد انتهاء زيارته إلى واشنطن لتبدأ مرحلة جديدة من العمل لمواصلة تطبيق اتفاق الإطار وإعادة التعافي إلى العلاقات الداخلية. وتحدثت معلومات غير رسمية عن أن هناك نصيحة تلقاها الرئيس عون من الرئيس الأمريكي ترامب بتكثيف المشاورات والتنسيق مع سوريا، بما في ذلك درس القيام بزيارة إلى دمشق. وأبدت مصادر سياسية مطلعة للواء عن ارتياحها لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، وقالت إن نتائج لقائه التاريخي بالرئيس ترامب بدأت تتظهر، وهناك إجراءات ستشق طريقها، ومنها موضوع دعم المؤسسات الأمنية ولاسيما الجيش، كاشفة عن زيارات لمسؤولين أمريكيين إلى بيروت لمتابعة هذه الزيارة، على أن يبقى التواصل بين الرئيسين اللبناني والأمريكي قائما. وأوضحت أن هناك تطمينات أمريكية تبلغها الرئيس عون من نظيره الأمريكي بشأن دعم الموقف اللبناني من المفاوضات والوقوف إلى جانب المطالب اللبنانية، لا سيما بالنسبة إلى الاستقرار، في حين أن موضوع سلاح حزب الله قد يبحث داخليا وفق ما فهم.

0: أيضا من اللواء في وقت تقرر عقد الجولة السابعة من المفاوضات الثلاثية في روما في الرابع من آب المقبل بحسب ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنتوني تاياني، كشف النقاب عن رغبة لدى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو بزيارة قريبة إلى بيروت، أهم فيها عقد لقاء مع الرئيس نبيه بري ودعوة بري للتعاون مع الرئيس جوزيف عون والدولة ودعم الاتفاق الإيطالي في إطار رؤية أمريكية تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة. هذا في وقت أعلن الرئيس عون مساء في حديث للـ LBC أن الرئيس ترامب أبدى حماسته للاستثمار في لبنان، وقد يعقد ما يشبه مؤتمرا اقتصاديا في الولايات المتحدة يدعى إليه عدد من الوزراء اللبنانيين لعرض مشاريعهم بحضور شركات أمريكية. وقال عون: نشكر رئيس ترامب على إعادة السماح للطيران الأمريكي بتسيير رحلات مباشرة بين لبنان والولايات المتحدة. وفي معلومات إضافية، استمع الرئيس ترامب إلى تصور شفهي بخطوط عريضة لكيفية معالجة سلاح حزب الله، بحيث يصبح هذا الملف مرتبطاً بالدولة اللبنانية وحدها بعيداً عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية أو استعداد الرئيس ترامب للتحدث إلى حزب الله في الوقت المناسب. وبرر مصدر مطلع في واشنطن عدم وضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي مع التأكيد الأمريكي عليه بأنه على ارتباط بنزع سلاح حزب الله. فاصل ونواصل.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
4: أنا لبنان تلقى فضيلة.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. ترامب لعون: إما الشرع أو نتنياهو. إيران لترامب: المنشأة بالمنشأة. لبنان وسوريا: تنسيق أمني يراكم الثقة.

بحسب الأخبار إن خلاصة ما سمعه الرئيس عون في البيت الأبيض هي أن عليه ومن معه في السلطة الذهاب إلى دمشق وأنقرة وإدراك أن لبنان ليس في موقع يفرض فيه على أحمد الشرع أو رجب طيب إردوغان زيارة بيروت وأن العلاقة مع هذين البلدين تمثل معبرا إلزاميا لأجل تحقيق المهمة نفسها في القضاء على حزب الله وإنهاء النفوذ الإيراني في لبنان وربما كانت فظاظة ترامب مفيدة في قول الأمور كما هي إما أحمد الشرع أو العودة إلى نتنياهو.

أيضا من الأخبار، علمت الأخبار أن الاجتماعات الأخيرة بين الجانبين اللبناني والسوري أثمرت اتفاقا على نقل المركز الحدودي في المصنع إلى عقار محاذ يتبع إداريا لمجد العنجر، ويشكل آخر نقطة عقارية تربط لبنان بسوريا. وكان تنفيذ هذا المشروع يصطدم برفض النظام السوري السابق بذريعة وجود إشكالات تتعلق بعقارات متنازع عليها في المنطقة الحدودية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع بإنشاء مركز حدودي نموذجي يضم مكاتب جميع الأجهزة المعنية وفي مقدمها الأمن العام والجمارك والجيش بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهات دولية مانحة عبر هبة تقدر بحوالي 30 مليون دولار، تشمل أيضا تجهيز المعبر بالمعدات والتقنيات اللازمة لتعزيز الرقابة وضبط عمليات التهريب، ويتوقع أن تستغرق أعمال التنفيذ أكثر من عام نظرا إلى أنها ستبدأ بأعمال حفر في الجبل الذي يقع عليه العقار.

إلى عناوين الجمهورية. عون ينقل لبنان للتنفيذ ويطلق مسار الدولة والانسحاب. قمة واشنطن آمال وتحديات. بحسب مصادر سياسية للجمهورية، القمة في واشنطن لم تكن لتحصل لولا قناعة أمريكية بأن لبنان بدأ يستعيد مقومات الدولة الفعلية. يقول مصدر سياسي للجمهورية إن نجاح المناطق التجريبية سيقاس بقدرة الدولة على الإمساك الكامل بالأرض بعد الانسحاب. يتحدث مصدر دبلوماسي للجمهورية عن رسائل حاسمة حذرت من إقحام لبنان مجددا في المواجهة الأمريكية الإيرانية. وأقرأ أيضا من الجمهورية: القمة اللبنانية الأمريكية في البيت الأبيض تشكل مفصلا مهما ومحطة تاريخية في المسار اللبناني، لكن العبرة تبقى في التنفيذ، خصوصا أن لإسرائيل حساباتها المختلفة ولإيران معركتها الكبرى والتي تشمل لبنان.

أيضا من الجمهورية شيء ما قد تبدل على المستوى السوري بعد اجتماع أنقرة بين الرؤساء الأمريكي والسوري والتركي، فبعد ذلك تم اكتشاف تهريب أسلحة لحزب الله مموهة داخل صهريج في منطقة التنف، وتلاها اكتشاف آخر.

إلى عناوين الديار، المؤشرات مقلقة بعد نموذج زوتر الغربية، لقاء البيت الأبيض، ترامب يراهن على عون، سلام من زوتر الغربية، هذه لحظة تمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، العلم اللبناني يرفرف في زوتر الغربية، شروط أمريكية لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل، عون يتصدى لخطة ترامب لإقحام الشرع بمواجهة حزب الله. بعد أكثر من قرن، راهبات لفرانسيسكان ينهين خدمتهن في حلب. بعد التصعيد تهدئت العواصف وترتيبات السلام في المنطقة. كنعان قانون استرداد الودائع الأساس. ترامب يصعد وطهران لا نسعى للتفاوض. رغبة الشرع بالحرب ضد حزب الله. المقداد للديار، لم أسمع موقفا لبري يدعم السلام كما حكي في واشنطن. وإلى عناوين نداء الوطن، أمريكا وإيران تتبادلان معادلات التدمير، أربعة أبواب تفتحها واشنطن للاقتصاد اللبناني، سلام في الجنوب رغم المشككين. مع بدء ترجمة تفاهمات قمة عون ترامب ميدانيا في الجنوب، جسدت زيارة رئيس الحكومة إلى زوتر الغربية حضور الدولة على الأرض المستعادة رغم محاولة الميليشيا نصب كمين الأهالي لسلام.

وأقرأ من نداء الوطن مع بدء الترجمة الميدانية لتفاهمات قمة البيت الأبيض بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب في الجنوب، كرست زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوتر

رئيس الحكومة نواف سلام امتعاض رئيس بلدية زوتر الغربية الذي عاتب سلام خلال مؤتمر صحفي على غياب التنسيق المسبق مع البلدية، علما بأن الزيارة اتسمت بالسرية والسرعة والمفاجأة لأسباب أمنية. وفي قراءة لما جرى رأت مصادر مواكبة أن الاعتراض لم يكن عفويا، بل انطوى على مؤشرات إلى محاولة حزب الله نصب كمين أهلي لسلام عبر تحريك بعض الأهالي بهدف إرباك الزيارة وإجهاض دلالاتها السيادية. وفي هذا السياق يشير مصدر أمني لنداء الوطن إلى أن مسؤولية إنجاح تجربة المنطقة النموذجية التي تصب في مصلحة الجنوبيين لا تقع على عاتق الجيش والقوى الأمنية الشرعية وحدها، بل تتطلب أيضا وعي الأهالي وتعاونهم مع مؤسسات الدولة وعدم السماح للحزب باستغلالهم أو تحويلهم إلى أداة لعرقلة تنفيذ التفاهمات. فترسيخ هذه التجربة يرتبط بقدرة الدولة على تثبيت الأمن ومنع أي حضور مسلح خارج سلطتها، بالتوازي مع عودة المدنيين وتوفير مقومات الاستقرار لهم. قال مصدر في البيت الأبيض لنداء الوطن إن واشنطن لا تبدي أي رغبة في نشر قوات أمريكية في القرى الجنوبية للقيام بعمليات التحقق، كما ترفض إشراك الفرنسيين، وهو موقف تتقاطع فيه مع إسرائيل. وأشارت مصادر عسكرية أمريكية إلى أن أسماء دول أخرى مثل الإمارات والمملكة المتحدة طرحت للمشاركة في هذه المهمة، لاسيما بريطانيا نظرا إلى تعاونها السابق مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني في إقامة أبراج مراقبة على الحدود، كما طرح إمكان الاستعانة بمتعاقدين أي شركات أمنية خاصة لتنفيذ مهمة التحقق. وترى المصادر العسكرية أن كثرة المقترحات لا تلغي الحاجة الملحة إلى حسم هذا الملف سريعا، لأن غياب آلية التحقق يمنح إسرائيل ذرائع إضافية لعدم المضي قدما في الانسحاب.

أيضا من نداء الوطن، بالنسبة إلى موضوع سلاح حزب الله، علمت نداء الوطن أن الرئيس عون طرح آلية لجعل أسلحة الحزب متقادمة وغير صالحة للاستخدام بمرور الوقت، وفق رؤية عسكرية قدمها الرئيس عون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعطيل فعالية هذه الأسلحة تدريجياً.

إلى عناوين الشرق: سلام يثبت العلم في زوتر، وعون الأمان بدولة واحدة وجيش واحد، أعظم وأجرأ وأقوى وأصدق إمبراطور في العالم. عشاء تكريمي لعون وعقيلته في واشنطن. ضبط 3.5 طن من المخدرات في المرفأ. إلى عناوين الشرق الأوسط: السعودية وأمريكا اتفاق نووي يؤسس شراكة لعقود. طهران ترسم معادلة ردع لجبل الفأس، وروبيو يؤكد رغبة بلاده في تسوية دبلوماسية. ترامب يرفع تكلفة هرمز. محطة طاقة لكل سفينة. بري يرد على تحية ترامب: يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. بيروت تنتظر النتائج الإيجابية لقمة واشنطن. الزيدي يرفض مناقشة حصر السلاح في عواصم أخرى. العراق: تغييرات عسكرية في الهرم القيادي. أول رحلة مباشرة بين أتلانتا والرياض بعد انقطاع 20 عاما. دلتا: السعودية من أهم أسواقنا الاستراتيجية.

0: ترمز مخاطر واستغلال وإغراءات ثلاث قواعد عسكرية إسرائيلية في غزة إحداها ملاصقة لمصر. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية على دول المنطقة. خلال عشاء تكريمي في السفارة، عون: لا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد. سلام إلى أهالي الجنوب: بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان،
3: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: فستق، جوز، تمر، راحة.
6: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
7: معمول.
8: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: إيه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: اليومية من صوتي كل لبنان مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. الرئيس عون عاد إلى بيروت وقمة واشنطن إلى مزيد من التفاعل. موعد جديد للتفاوض في روما في الرابع من آب، وزيارة مرتقبة لروبيو. بري يكرر العبرة في التنفيذ، وجملات يشيد بمقاربة الرئيس لملف السلاح. إسرائيل تقتحم منزلا في برج الملوك وتصادر جواز صاحبه. تفجيرات وقصف ليلا لمجد الزون والنبطي الفوقة. تحرك لأساتذة الجامعة للمطالبة بالإفراج عن التثبيت بالأسماء. التصعيد متواصل بين واشنطن وطهران، والتهديدات تصوب على الجسور والكهرباء والنفط. موجة الحر مستمرة حتى الغد.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.

0: القزي
1: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: زيارة رئيس الجمهورية واشنطن اختتمت وعاد إلى بيروت بالأمس ليبقى الاختبار الأصعب في ترجمة الوعود على أرض الجنوب مع انطلاقة المناطق التجريبية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وفي جديد المحطات معلومات عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي بيروت وموعد جديد لجولات التفاوض في روما حدد في 4 من آب. في الداخل اللبناني الرئيس بري كرر تعليقه على قمة واشنطن بعبارة العبرة في التنفيذ. حزب الله أبقى على انتقاداته في حين حظيت مقاربة الرئيس عون لسلاح حزب الله في السفارة الأمريكية بترحيب جنبلاط. ومن زوتر الغربية وعد الرئيس سلام بورش الإصلاح والعمل لاستعادة الأرض. أما عن المنطقة فالتهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران متواصلة في السياسة كما في الميدان. بداية، ماذا عن جديد لبنان؟
1: جولة جديدة من مفاوضات روما حددت في 4 من آب المقبل كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وكشف عن رغبة لدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة قريبة إلى بيروت وبلقاء الرئيس بري ودعوته للتعاون مع الرئيس عون ودعم اتفاق الإطار. وفي إطار التحضير للمراحل التالية بعد المنطقة التجريبية، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد العمليات الخاصة في القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الفريق جون بيشوب على رأس وفد في زيارة تعارفية لتعزيز التعاون والتنسيق.
0: أما في بيروت الترقب سيد الموقف للمسار التطبيقي والوعود التي أطلقت في قمة واشنطن. وفي آخر المحطات قبل العودة قال رئيس الجمهورية في احتفال السفارة اللبنانية في واشنطن: دعوني أتناول مباشرة السؤال الذي يشغل بال الجميع، هل نزع سلاح حزب الله قابل للتحقيق فعلا؟ أضاف الرئيس: نعم، ولكن فقط إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا. وتابع: يبدأ الأمر بإزالة السبب الجذري الذي طالما استشهد به حزب الله كمبرر لوجوده، أي الاحتلال الإسرائيلي. وشدد على حصرية دور الدولة وما يتطلب ذلك من دعم فوري للقوى العسكرية. وقال الرئيس عون: إعادة الاندماج، برنامج إعادة الإعمار مقرونا بفرص اقتصادية بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل دولة فاعلة تحقق الوعود. وأضاف: إن الجماعة المسلحة التي نتحدث عنها ليست قوة مرتزقة أجنبية، إنها مؤلفة من مواطنين لبنانيين شكلهم الحزب على مدى 40 عاما في استثمار هائل، وهذا يجعل الأسلوب أكثر أهمية. ورأى الرئيس عون أن المعادلة بسيطة: مسار سياسي من دون مسار اقتصادي هو دولة لا يمكنها المنافسة، الدولة القوية هي البديل الوحيد للفراغ. وختم: إن لم تحل الدولة محله سيتولى آخرون هذه المسؤولية، ختم رئيس الجمهورية. ومن كلام الرئيس عون إلى جديد مواقف الرئيس بري:
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري أشار عبر منصة ويز إلى أنه ينتظر ليعرف ماذا جرى في اجتماعات واشنطن ومدى الالتزام بترجمة الانسحابات الإسرائيلية من الجنوب. وعما إذا كان سيلتقي الرئيس عون بعد عودته من واشنطن، قال بري إن التواصل موجود. وعن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخل سوري في لبنان قال بري إنه غير متخوف لأن لا إشارات سورية ولا أي إشارات لبنانية لأي نية بإحداث توترات. وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوتر الغربية قال بري إنها رمزية ومنسقة معي، حيث اتصل بي ونصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار. وكان الرئيس بري قد اعتبر في تعليقه على القمة: المهم الآن بعد القمة هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط، وأن العبرة بعد اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو لم يحصل حتى الآن. وردا على سؤال عن انطباعه حيال كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، أجاب ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين.
0: رئيس الحكومة نواف سلام زار صباح أمس يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا بلدة زوتر الغربية التي تشكل محطة في انتشار الجيش ضمن المناطق التجريبية. زيارة سلام خاطفة لم تشمل لقاء مع أبناء زوتر خوفا من استهداف إسرائيلي. الأهالي أعربوا عن أسفهم لعدم اللقاء بهم والاستماع إلى احتياجاتهم، في حين قال رئيس بلدية زوتر الغربية إن الرئيس سلام اتصل به معتذرا وأعرب عن الاستعداد لتقديم كل الاحتياجات. الرئيس سلام زرع العلم اللبناني في ساحة زوتر الغربية وتعهد بمواكبة الأهالي للعودة عبر ورش إصلاح البنى التحتية.
2: مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، تأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم، عودة الحياة للجنوب هدف وطني حندمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن، ومشيدا بالمقاربة التي اعتمدها في تناول ملف سلاح حزب الله. وفي المواقف أيضا اعتبر النائب حسين الحاج حسن أن ما جرى في واشنطن خلال القمة لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما ووعودا من دون ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات. وأوضح الحاج حسن أن دعوة الرئيس الأمريكي الجانب السوري إلى التدخل في لبنان تشكل انتهاكاً للسيادة اللبنانية من دون أي تعليق من الرئيس عون أو من يدعي السيادة في لبنان.
0: على أرض الجنوب يواصل العدو اعتداءاته، والأبرز كان بالأمس اقتحام أطراف بلدة برج الملوك وتفتيش منزل المواطن شين نون واستجوابه ومصادرة جواز سفره. إسرائيل قصفت عددا من القرى خلال الليل، ومنها النبطي الفوقة ومجدلزون. والتفاصيل للزميل حسين معنة.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، لا سيما بالقصف المدفعي العنيف الذي استهدف على مدى أكثر من ساعتين محيط ميفادون النبطي الفوق وعلي الطاهر، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا مجدل زون ومشاع المنصوري. كذلك استمر مسلسل التفجيرات وطاول فجرا كفر تبنيت وقونين وحداثة بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طاولت وادي سلوكي والقنطرة ومشاع المنصوري ومجدل زون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث شن الطيران المسير ليلا غارة استهدفت منطقة مفتوحة في الخردلي على مقربة من نقطة للجيش اللبناني، كما استهدف الطيران المسير بلدة النبطي الفوقة، ونفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات عند أطراف برعشيت وحداثة وبيت يحون وكونين وكفر تبنيت وحولة وعلي الطاهر وواد سلوكي. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية مجدل زون والبطاقة بياضة وتلت إرمت في شمع وحداثة وبيت يحون، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة شملت الكرة الحدودية في كل القطاعات. وألقت أيضا المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصور ومجدل زون، كما سجل أمس توغل لقوات العدو الإسرائيلي في أكثر من مكان، بدءا من الصربين نحو الطريق العام في قضاء بنت جبيل، وتوغل في أطراف شقرة حيث فتشت عددا من المنازل وسيرت دوريات وقامت برفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبيه. كما تقدمت أمس قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة برج الملوك عند الطريق العام بين تل النحاس وبرج الملوك، حيث داهمت منزل أحد المواطنين وقامت بتفتيشه، كما فتشت هاتفه الخليوي وقامت باستجوابه وصادرت جواز سفره قبل أن تنسحب باتجاه تل النحاس. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: كتب وزير الثقافة غسان سليمي على حسابه عبر منصة أكس رفع علم إسرائيل على قلعة دوبي اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز يستحق التنديد والرفض. قلاع جبل عامل جزء لا يتجزأ من لبنان، يعتز بها ويفخر، ولن يألو جهدا لاستعادة سيادته عليها ولجعل العالم يعترف بتلك السيادة.
0: ماذا بعد قمة واشنطن وأي مسار لاتفاق الإطار؟ قراءة مع دولة نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ إلي الفرزلي. صباح الخير دولة الرئيس.
4: أهلا، صباح النور.
0: قمة واشنطن لا شك خرجت بجملة من الوعود، والسؤال ماذا عن التنفيذ؟ لا مواعيد، لا التزامات بجدولة زمنية. ولعل سؤال أبرز، هل يمكن أن نرى ضغوطا أمريكية على إسرائيل لإلزامها بالاتفاق؟
4: يعني الشيء الأكيد من السيارة هو أنها في الشكل أعطت طابعا إيجابيا للعلاقة بين الرئيسين، وأعطت وعود أو مناخات وعود، لكي نكون دقيقين في الكلمة. نعم. مناخات وعود دلت على شيء، على أن القمة واعدة، إلا أنه في الجوهر، خصوصا أن الرئيس ترامب كلمة الانسحاب تم يستعملها أثناء الجواب سؤال عن موضوع الانسحاب. نعم. استعمل كلمة إعادة انتشار، ومن ثم مرر كعادته مسألة الرئيس الشرع وإمكانية دخول سوريا بعمل ما، وهذا أمر غير مفهوم بالحقيقة كما يجب. لذلك أما مصادر الرئيس، فخامة الرئيس كلها دللت على أن هناك طرح قام رئيس الجمهورية بطرحه يتعلق بمسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل وجدولة هذا الانسحاب، أيضا مقابل حص السلاح تنفيذا لخطاب القسم الذي كان، ونأمل أن يكون روحية خطاب القسم هي التي أملت هذا الموضوع. ولذلك نحن لا نستطيع أن نحكم بالحقيقة لكي نكون موضوعيين. يجب علينا الانتظار لمرافقة ومواكبة النتائج التي ترتبت على الزيارة فيما يتعلق بالمسألة الأساسية الأم، وهي مسألة انهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
0: دولة الرئيس، إلى متى يمكن القول أن هذه الوعود لم تترجم في حال بقيت إسرائيل على تعنتها وتصعيدها، كون كل ما خرج لم يشر إلى مواعيد والتزامات؟
4: أعتقد أن المشكلة هي جزء من كل جزء. نعم. من مشكلة المنطقة برمتها، والصراع الإيراني الأمريكي الكبير الواقع هو الذي سيحدد مسار التطورات القادمة من حيث إلحاحية أو إلحاحية الانسحاب الإسرائيلي وجدولة الانسحاب. إذن هذا هو يعني القضية المركزية الأولى في المعركة. ولكن لا شك أنه جاءت فخامة الرئيس من أجل دفع الأمور باتجاه رسم سقف لهذا العدوان ووقف الطاقة النار، عسى ولعل أن ينتج أمور إيجابية تنعكس إيجابا عليه.
0: أشرت دولتك إلى كلام الرئيس ترامب عن دور للرئيس الشرع في الداخل اللبناني، كيف يمكن التعاطي لبنانيا مع مثل هذا الإصرار إذا صح التعبير؟
4: أنا شخصيا بكل تحفظ أقول أنه هذا نوع من التهديد التكتيكي، ما لن يكون عملي على الرأي. إنه نوع من خلق يعني نوع من عملية ضاغطة مستمرة. لا أعتقد أن رئيس الشرع سيقدم على مثل هذا العمل، ولا أعتقد أن تركيا بالرغم كل ما قيل عن اجتماعات أنقرة والاتفاقات التي تمت لا أدري مدى صحتها، يعني تشير إلى إمكانية قيام سوريا بمثل هذا العمل، ولكن وهذا ما أكده رئيس الشرع أكد. وعليه أنا شخصيا كمواطن لبناني عربي علي أخذ تصريح الرئيس الشرع بعد اعتبار
0: دولة الرئيس إلي الفرزلي. شكرا لك.
1: مطلبيا، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية جميع الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام أمام وزارة التربية قبل ظهر اليوم للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار أسماء الأساتذة المشمولين بالتفرغ. مطلبيا أيضا طالب تجمع روابط القطاع العام من العسكريين والمدنيين في اجتماعه بتنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار الذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولا إلى 30 ضعفا اعتبارا من 1/1/2027، وأكد أن ما أقر حتى اليوم لا يشكل سوى جزء من عملية استعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية التي فقدت قيمتها منذ الانهيار في عام 2019.
0: على خلفية تطير نصاب الجلسة النيابية، شن النائب بلال الحشيمي هجوما على مواقف رئيس حزب القوات اللبنانية، وقال الحشيمي: تغيرت الأزمنة لكن عقلية الإلغاء لا تزال متجذرة في خطاب جعجع. أضاف: صبرنا طويلا، تجاوزنا إساءات، لكن التطاول على نواب منتخبين والإساءة إلى أهل السنة تجاوز كل الحدود. وتابع الحشيمي: أما في ملف العفو العام ففي الاجتماع مع الرئيس سلام كان الاتفاق واضحا على ضرورة حذف كلمة العقوبة المشددة لأنها كانت تفرغ قانون العفو من مضمونه، لكن القوات رفضت حذف هذه الكلمة ومن ثم انسحبت من الجلسة. وختم الحشيمي: من يؤيد العفو حقا لا يتمسك بنص ينسفه ولا يهرب من لحظة التصويت، ومن ثم يحاول تحميل الآخرين مسؤولية التعطيل. ختم الحشيمي: ومن دار الفتوى أمل النائب وليد البعريني بإقرار قانون العفو، ونقل عن المفتي دريان الأمل بأن يكون شاملا ولا يفرغ من مضمونه. أضاف البعريني: هناك بعض التعديلات نزولا عند رغبة بعض القوى السياسية، ويجري البحث بها للتوصل إلى اتفاق موحد.
1: السجالات وردود الساخنة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية حول ملف الكهرباء مستمرة، وعلى وقع أزمة التقنين القاسي سألت اللجنة الاستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر وزير الطاقة جو صدي عن زيارته إلى تركيا وعن مشروعه لاستجرار الطاقة عبر سوريا، ووصفته بالأضحوكة نسبة لكلفته الباهظة أو لطول تنفيذه، واعتبرت أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤمن الطاقة من تركيا للبنان هو استئجار البواخر. وسأل التيار الوزير صدي ما إذا كان يمتلك الجرأة للإعلان عن ذلك.
0: أطلقت وزارة الزراعة رسميا أمس الشباك الموحد برعاية الوزير نزار هاني والوزير فادي مكي، وأعلنت سلة متكاملة من الإصلاحات الإدارية والرقمية لتبسيط المعاملات الرسمية. في الأمن، ضبطت الجمارك 3.5 طن من المخدرات كانت معدة للتهريب عبر مرفأ بيروت إلى دولة في أفريقيا موضبة بشحنة أكياس نايلون. وقد جرى توقيف شخصين، وأفيد بأن رأس العصابة خارج لبنان ويجري العمل على ملاحقته. في أخبار المناطق، تنظم بلدية فريا مهرجان فريا سوء الأكل على الطريق، وعليه سيمنع مرور السيارات على قسم من الأوتوستراد اعتبارا من ظهر اليوم ولغاية الاثنين المقبل.
1: يواصل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مربولوس الثالث نونا زيارته لبنان، حيث سيلتقي المسؤولين ويتفقد أبناء الكنيسة الكلدانية. وفي لقاء شعبي أشاد بدور أبرشية بيروت الكلدانية في رعاية العراقيين المقيمين في لبنان وعن العلاقة مع الكنيسة المارونية ومشاركته في احتفال تطويب البطريرك الحويك، شدد بطريرك الكلدان على عمق الروابط بين الكنائس الشرقية، وقال إن الكنيسة المارونية هي الأخت الكبرى لكنائس الشرق.
0: التصعيد المتبادل بين واشنطن وطهران حمل جولة جديدة في الميدان، حيث أنهى الجيش الأمريكي فجرا بتوقيت بيروت جولة من الضربات داخل إيران شملت مواقع قالت واشنطن إنها تستخدم في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة سترد عسكريا على أي استهداف إيراني للسفن في المضيق عبر قصف وتدمير الجسور ومحطات الكهرباء في إيران. أما وزير الخارجية الأمريكي فقال إن طهران باتت في مأزق كبير، مشددا في الوقت نفسه على انفتاح واشنطن لاعتماد الخيار الدبلوماسي. فماذا قيل في إيران؟
1: نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن طهران سترد باستهداف بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية، وأن إيران لن تتراجع عن إرادتها الحاسمة في السيطرة على المضيق. وفي سياق موازي قالت عمليات هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مجددا باستهداف البنية التحتية في البلاد، محذرة من أن تنفيذ تهديداته سيؤدي إلى منع تصدير النفط عبر المنطقة واستهداف منشآت النفط والغاز والكهرباء والبنية الاقتصادية فيها. من جانبه قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا منعت إيران من بيع نفطها، محذرا من أن عدم ضمان أمن بلاده سيجعل أي بنية تحتية غير آمنة.
0: وفي سياق متصل بالتصعيد، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لتهديدات إيرانية. وفي الأردن وبعد القصف الإيراني المتكرر أفيد باتصال هاتفي بين وزيري خارجية الأردن والسعودية. أما في اليمن فقد أعلن الحوثيون عن إجبار حوالي 10 سفن على التراجع في إطار الحصار المفروض في البحر الأحمر، كما أعلن الحوثيون عن استهداف ناقلتي نفط من السعودية لمخالفة قرارات الحظر. نبقى في الخليج، حيث ظهرت إشارات تقارب إماراتي سعودي تنهي خلافا علنيا استمر شهورا بشأن التباينات حول اليمن والسودان وإيران. تمثل ذلك بنشر رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه صورة تجمع وزير الدفاع السعودي مع نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، وأرفقت بعبارة السعودية والإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة. على خط خليجي آخر، أعلنت السعودية والولايات المتحدة عن التوقيع على اتفاق للتعاون النووي السلمي. وزارة الطاقة الأمريكية قالت إن الاتفاق يضع الإطار القانوني لشراكة تمتد لعقود وتقدر بمليارات الدولارات.
1: في فرنسا عثر على دانيال صياد مكتشف عارضات الأزياء الذي ورد اسمه ضمن فضيحة ملفات رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين ميتا داخل منزله قرب العاصمة الفرنسية باريس، وظهر اسمه في أكثر من 1000 وثيقة ضمن ملفات إبستين التي رفعت عنها السرية. في جديد الدراسات الغذائية نصائح بروتين صباحي لتعزيز فيتامين د الذي يعد من العناصر الأساسية لصحة العظام والعضلات والمناعة، كما يلعب دورا مهما في وظائف الدماغ. فإلى جانب التعرض لأشعة الشمس بأمان، ينصح بروتين صباحي عبر تناول وجبة إفطار غنية بالدهون الصحية وبصورة خاصة الأفوكادو والبيض والمكسرات. والآن إلى الأحوال الجوية. لا يزال لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة مع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة، ما يزيد من الشعور بالحر على أن تتراجع اعتبارا من يوم السبت مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تتراوح على الساحل ما بين 29 و34 درجة.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: أنت مليون جديد توني كيوان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و 90 سنت، جامبون إسباني لوقية بدولار و 10 سنت.
5: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
8: معمول.
9: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
10: صباح الخير. يبدو أن الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب سيتصدر الأخبار العالمية ناهيك عن الأمريكية لوقت طويل. الرجل الآتي من عالم المال والأعمال صار الرجل الرقم واحد في الدولة الأولى في العالم، إنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الرجل قادر بحق على أن يطلع شخصاً أو بلداً أو ينزله إلى الحضيض، وسواء أكنت تحب إيران أم لا، فإن هذا البلد كان قادراً على الوقوف في وجه الرئيس ترامب حتى الآن، وبقيت إيران تقول لا حتى وإن كانت في نظر البعض تسيء الحساب، فهي تظلم جيرانها العرب وتستمر بالاعتداء على أراضيهم، وكذلك تتهم إيران بدعم حركات مسلحة في بلدان أخرى بهدف تصدير الثورة والسيطرة الإيرانية في المنطقة. هناك رؤية أمريكية للعالم وللمنطقة تخطط لها الإدارة الأمريكية وتعمل عليها، ويقوم الرئيس ترامب نفسه بالإعلان عن تقدم الأعمال أو تأخرها في هذا المجال. ولنأخذ مثلا موضوع فنزويلا التي قامت قوة كوماندوس أمريكية بالدخول إليها واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته. هنا تولى ترامب الإعلان عن اعتقال الرئيس ومحاكمته والاستحواذ على نفط فنزويلا. ترامب لطالما وصف مادورو بأنه ديكتاتور وحاكم غير شرعي وطاغية. في النهاية رأينا أنه تم اعتقاله بأمر من ترامب. في المقابل أشاد الرئيس الأمريكي بعدد من قادة العالم والمنطقة، فرئيس وزراء الهند ناريندا مودي رجل رائع عند ترامب، وشي جين بينغ الصيني ذكي جدا ولامع ومن أعظم قادة العالم، وفلاديمير بوتين أشاد به الرئيس ترامب في أكثر من مناسبة. حتى الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصفه يوما بأنه ذكي وقائد قوي. أما القادة العرب فأثنى ترامب على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي محمد بن زايد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. اللافت للانتباه علاقة الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع الذي أهداه عطره ثم عاد وأرسل إليه زجاجة أخرى بعد انتهاء الهدية الأولى، وصفه في مناسبات كثيرة بأنه رجل قوي ويحظى بالاحترام، وقال إنه قام بعمل جيد في توحيد سوريا. من سوريا إلى العراق، عندما استقبل رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي كان مديح ترامب لافتا، فقال إن الزيدي وسيم ومقاتل عظيم، وأشاد بشخصيته وقدرته على قيادة العراق. في اللقاء التاريخي مع الرئيس جوزيف عون بالأمس قال ترامب إن عون يقود لبنان في وقت بالغ الصعوبة، وبعد أن قال عون لترامب رؤيتكم هي السلام وهذا سيكون إرثكم، رد ترامب أتفق مع ذلك، الآن يمكنه أن يحصل على أي شيء، أضاف يعرف كيف يستميلني. وردا على سؤال قال ترامب عون أيضا وسيم مثل الزيدي، وأعتقد أنه يمكن أن يصبح جوزيف عون أحد أهم القادة في الشرق الأوسط إذا نجح في تنفيذ مشروعه. هناك أيضا ما لفت الصحفيين واللبنانيين على حد سواء، فالرئيس ترامب المطلع جديا على الملف اللبناني من مجموعة لبنانيين مقربين إليه مثل ميشيل عيسى ومسعد بولس وتوم براك علق على موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من الأحداث. قال ترامب بري شخص جيد وعندما يرى التقدم الذي أحرزناه سينضم إلينا. بري رد في بيروت على تصريح ترامب يبدو أنه يفهمني أكثر من بعض اللبنانيين. هؤلاء القادة جميعا رائعون بنظر ترامب، نريد منه أن يساعد بلدنا على أن يصبح رائعا محررا من الاحتلال الإسرائيلي والتدخل الإيراني لأنه صار في الجحيم. إلى اللقاء.
9: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
8: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: الرئيس عون عاد إلى بيروت وقمة واشنطن إلى مزيد من التفاعل، موعد جديد للتفاوض في روما في الرابع من آب وروبيو قريبا في بيروت، بري يكرر العبرة في التنفيذ، وجنبلاط يشيد بمقاربة الرئيس لملف السلاح، إسرائيل تقتحم منزلا في برج الملوك وتصادر جواز صاحبه، تفجيرات وقصف ليلا لمجد الزون والنبطي الفوقة، تحرك لأساتذة الجامعة للمطالبة بالإفراج عن التثبيت بالأسماء، التصعيد متواصل بين واشنطن وطهران والتهديدات تصوب على الجسور والكهرباء والنفط، موجة الحر مستمرة حتى الغد. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:05.

0: الطائر من اليونيفيل. مع عودة المزيد من السكان إلى قراهم في جنوب لبنان عقب الانخفاض الأخير في أعمال العنف، لا تزال المخاطر التي خلفتها الأعمال العدائية السابقة والأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ. فما زالت الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تهدد المدنيين وحفظة السلام والجيش اللبناني، كما تقيد الحركة في عدد من المناطق. وتشرح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية.
1: Although the security situation has improved in recent weeks,
2: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
0: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كانديس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
1: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
2: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضا عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظرا إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي. ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.
0: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور، دعما للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة السلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخراً سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالاً للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقاً فنياً محلياً لتفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: أنا لبنان تلقف
5: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

صباح الخير في هذه النشرة. رئيس الجمهورية عاد من واشنطن ولبنان ينتظر ترجمة الوعود. موعد جديد لمفاوضات روما في الرابع من آب وروبيو إلى بيروت. بري يكرر العبرة في التنفيذ وجملات يشيد بمقاربة الرئيس لموضوع السلاح. الرئيس سلام حط في زوتر الغربية ووعد بإعادة الإعمار. قصف وتفجيرات إسرائيلية ليلا واقتحام منزل في برج الملوك ومصادرة جواز سفر صاحبه. أساتذة الجامعة يطالبون بالإفراج عن التثبيت. التهديدات بين أمريكا وإيران ركزت على الجسور والكهرباء والنفط. الجو الحار إلى انحسار غداً.

0: مشوي مش مقلي، لقزي صحة ولزي. خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: اختتمت زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، عاد إلى بيروت ليلا ليبقى الاختبار الصعب في ترجمة الوعود على أرض الجنوب. العمل بالمناطق التجريبية قيد الاختبار بالتزامن مع جولات جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية. أما عن جديد الحراك الخارجي، زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي بيروت والإعلان عن موعد جولة تفاوضية جديدة في روما في الرابع من آب. داخليا الرئيس بيري كرر القول تعليقا على قمة واشنطن إن العبرة في التنفيذ، في حين أبقى حزب الله على انتقاداته ومواقفه الحذرة. أما رئيس التقدمي السابق وليد جنبلاط فقد أشاد بمقاربة الرئيس عون لموضوع السلاح. ومن زوتر الغربية وعد الرئيس نواف سلام الأهالي بالعمل على إعادة إعمار وتأهيل البنى التحتية. هذه التطورات اللبنانية تأتي بالتزامن مع جولات تصعيدية جديدة في الخليج ورفع سقف التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران. ماذا أولا عن جديد لبنان؟
1: جولة جديدة من مفاوضات روما حددت في الرابع من آب المقبل، كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، وكشف عن رغبة لدى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بزيارة قريبة إلى بيروت وبلقاء الرئيس بيري ودعوته للتعاون مع الرئيس عون ودعم اتفاق الإطار. وفي إطار التحضير للمراحل التالية بعد المنطقة التجريبية، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد العمليات الخاصة في القيادة العسكرية المركزية الأمريكية الفريق جون بيشوب على رأس وفد في زيارة تعارفية لتعزيز التعاون والتنسيق.
0: ومن واشنطن وقبل عودته إلى بيروت في آخر المحطات في سفارة لبنان في واشنطن، أطلق رئيس الجمهورية جملة مواقف وقال: دعوني أتناول مباشرة السؤال الذي يشغل بال الجميع، هل نزع سلاح حزب الله قابل للتحقيق فعلا؟ أضاف الرئيس عون: نعم، ولكن فقط إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا. يبدأ الأمر بإزالة السبب الجذري الذي طالما استشهد به حزب الله كمبرر لوجوده، وهو إزالة الاحتلال الإسرائيلي، ويستمر العمل مع تولي الجيش السيطرة الكاملة والحصرية، وهذا يتطلب دعما فوريا للقوى العسكرية إلى جانب برنامج إعادة إعمار وفرص اقتصادية، بحيث لا يعود السلاح هو الخيار الوحيد، بل دولة فاعلة تحقق وعودها. وأضاف الرئيس عون: إن الجماعة المسلحة التي نتحدث عنها ليست قوى مرتزقة أجنبية، إنها مؤلفة من مواطنين لبنانيين شكلهم الحزب على مدى 40 عاما، وإن المعادلة بسيطة اليوم مسار سياسي بالتزامن مع مسار اقتصادي. الدولة القوية هي البديل الوحيد عن الفراغ الذي إن لم تحل الدولة محله سيتولى آخرون هذه المسؤولية، ختم رئيس الجمهورية. هذا عن كلام الرئيس عون، فماذا عن جديد مواقف الرئيس بيري من قمة واشنطن؟
1: رئيس مجلس النواب نبيه بيري أشار عبر منصة ويز إلى أنه ينتظر ليعرف ماذا جرى في اجتماعات واشنطن ومدى الالتزام بترجمة الانسحابات الإسرائيلية من الجنوب، وعما إذا كان سيلتقي الرئيس عون بعد عودته من واشنطن. قال بيري إن التواصل موجود، وعن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخل سوري في لبنان قال بري إنه غير متخوف لأن لا إشارات سورية ولا أي إشارات لبنانية لأي نية بإحداث توترات. وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوتر الغربية قال بري إنها رمزية ومنسقة معي، حيث اتصل بي ونصحته بالتوجه باكرا وبالتنسيق مع الجيش اللبناني لأن الجيش الإسرائيلي لم يتوقف عن إطلاق النار. وكان الرئيس بري قد اعتبر في تعليقه على القمة أن المهم الآن بعد القمة هو النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهرت به فقط، وأن العبرة بعد اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وردا على سؤال عن انطباعه حيال كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن بري سينضم إلى المسار عندما يرى التقدم الذي يحققه الاتفاق، أجاب ضاحكا: يبدو أن ترامب يفهمني أكثر من اللبنانيين.
0: إذن زوتر الغربية كانت على موعد صباح أمس مع زيارة لرئيس الحكومة نواف سلام، يرافقه وزير الدفاع ميشيل منسا وكبار الضباط الذين أشرفوا على انتشار الجيش في زوتر الغربية كمنطقة تجريبية. الزيارة لم تشمل لقاء مع الأهالي خوفا من استهداف إسرائيلي، وقد أعرب أبناء زوتر الغربية عن أسفهم لعدم اللقاء بالرئيس سلام والاستماع إلى احتياجاتهم، في حين أوضح رئيس بلدية زوتر أن الرئيس سلام اتصل به معتذرا وأعرب عن الاستعداد لتقديم كل الاحتياجات لأبناء البلدة وإطلاق ورش إصلاح البنى التحتية.
2: مثل ما اليوم بدأ ينتشر الجيش، نحن بدنا نستكمل عملية فتح الطرقات، إزالة الركام، تأمين الخدمات الأساسية حتى يتمكنوا أهلنا من العودة بأمان وكرامة لبيوتهم لقراهم، عودة الحياة للجنوب هدف وطني حضمنا نعمل عليه حتى ينتهي الانسحاب.
1: بعث الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط برسالة إلى رئيس الجمهورية هنأه فيها على خطابه الأخير في السفارة اللبنانية في واشنطن، ومشيدا بالمقاربة التي اعتمدها في تناول ملف سلاح حزب الله. في المواقف أيضا اعتبر النائب حسين الحش حسن أن ما جرى في واشنطن خلال القمة لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما ووعودا من دون ضمانات، من دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، ومن دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات. وأوضح الحاش حسن أن دعوة الرئيس الأمريكي الجانب السوري إلى التدخل في لبنان تشكل انتهاكا للسيادة اللبنانية من دون أي تعليق من الرئيس عون أو من مدعي السيادة في لبنان.
0: في الجنوب الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، والأبرز كان بالأمس اقتحام قوة معادية أطراف بلدة برج الملوك، حيث دخلت منزل أحد المواطنين قامت بتفتيشه وأخضعته للاستجواب، وصادر الإسرائيليون جواز سفره. ليلا سلسلة اعتداءات وإحراق وتدمير ممتلكات، والتفاصيل للزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الفجر، لا سيما بالقصف المدفعي العنيف الذي استهدف على مدى أكثر من ساعتين محيط ميتادون النبطي الفوق وعلي الطاهر، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا مجدل زون ومشاع المنصوري. كذلك استمر مسلسل التفجيرات وطاول فجرا كفر تبنيد وقونين وحداثة بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طاولت وادي سلوكي والقنطرة ومشاع المنصوري ومجدل زون. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات، حيث شن الطيران المسير ليلا غارة استهدفت منطقة مفتوحة في الخردلي على مقربة من نقطة للجيش اللبناني، كما استهدف الطيران المسير بلدة النبطي الفوقة، ونفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات عند أطراف برعشيت وحداثة وبيت يحون وكونين وكفر تبنيت وحولة وعلي الطاهر وواد سلوكي. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية مجدل زون والمجدل بياضة وتلت إرمت في شمع وحداثة وبيت يحون، بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة شملت الكرة الحدودية في كل القطاعات. وألقت أيضا المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصور ومجد الزون، كما سجل أمس توغل لقوات العدو الإسرائيلي في أكثر من مكان، بدءا من الصربين نحو الطريق العام في قضاء بنت جبيل، وتوغل في أطراف شكرة حيث فتشت عددا من المنازل وسيرت دوريات وقامت برفع العلم الإسرائيلي داخل قلعة دوبيه. كما تقدمت أمس قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة برج الملوك عند الطريق العام بين تل النحاس وبرج الملوك، حيث داهمت منزل أحد المواطنين وقامت بتفتيشه، كما فتشت هاتفه الخليوي وقامت باستجوابه وصادرت جواز سفره قبل أن تنسحب باتجاه تل النحاس. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: كتب وزير الثقافة غسان سليمي على حسابه عبر منصة إكس: رفع علم إسرائيل على قلعة دوبي اليوم وقبلها على قلعتي شمع والشقيف عمل عدائي مستفز يستحق التنديد والرفض. قلاع جبل عامل جزء لا يتجزأ من لبنان، يعتز بها ويفخر، ولن يألو جهدا لاستعادة سيادته عليها ولجعل العالم يعترف بتلك السيادة.
0: هل ستصدق الوعود الأمريكية وسنرى ترجمة قريبة؟ ماذا عن قمة واشنطن؟ عن هذه الأسئلة أجاب عبر صوت كل لبنان نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ إلي الفرزلي. نستمع إليه.
4: يجب علينا الانتظار لمرافقة ومواكبة النتائج التي ترتبت على الزيارة فيما يتعلق بالمسألة الأساسية، وهي مسألة انهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
0: دولة الرئيس، إلى متى يمكن القول أن هذه الوعود لم تترجم في حال بقيت إسرائيل على تعنتها وتصعيدها، كون كل ما خرج لم يشر إلى مواعيد والتزامات؟
4: أعتقد أن المشكلة هي جزء من كل جزء من مشكلة المنطقة برمتها، والصراع الإيراني الأمريكي الكبير الواقع هو الذي سيحدد مسار التطورات القادمة من حيث إلحاحية الانسحاب الإسرائيلي وجدول الانسحاب. ولكن لا شك أنه جاءت فخامة الرئيس من أجل دفع الأمور باتجاه رسم سقف لهذا العدوان ووقف الطاقة النار، عسى ولعل أن ينتج أمور إيجابية تنعكس إيجابا عليه.
0: أشرت دولتك إلى كلام الرئيس ترامب عن دور للرئيس الشرع في الداخل اللبناني، كيف يمكن التعاطي لبنانيا مع مثل هذا الإصرار إذا صح التعبير؟
4: أنا شخصيا بكل تحفظ أقول أنه هذا نوع من التهديد التكتيكي لن يكون عملي على الأرض، إنه نوع من خلق يعني نوع من عملية ضاغطة مستمرة. لا أعتقد أنه رئيس الشرع سيقدم على مثل هذا العمل، ولا أعتقد أن تركيا برغم كل ما قيل عن اجتماعات أنقرة والاتفاقات التي تمت لا أدري مدى صحتها، يعني تشير إلى إمكانية قيام سوريا بمثل هذا العمل. وهذا ما أكده رئيس الشرع. أنا شخصيا كمواطن لبناني عربي علي أخذ تصريح رئيس الشرع بعد اعتبار.
1: مطلبيا، دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية جميع الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الذي سيقام أمام وزارة التربية قبل ظهر اليوم للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإصدار أسماء الأساتذة المشمولين بالتفرغ. مطلبيا أيضا طالب تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين في اجتماعه بتنفيذ الالتزامات الحكومية واستكمال تطبيق القرار الذي نص على استكمال تحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وصولا إلى 30 ضعفا اعتبارا من 1/1/2027، وأكد أن ما أقر حتى اليوم لا يشكل سوى جزء من عملية استعادة الرواتب والمعاشات التقاعدية التي فقدت قيمتها منذ الانهيار في عام 2019.
0: مجلس الوزراء سيلتئم اليوم عصرا في السراي الحكومي، وأصداء قمة واشنطن ستحضر على الطاولة إلى جانب قضايا إدارية ومالية. ماذا عن ترجمة مقررات قمة واشنطن؟ وهل سيرى لبنان جدولة زمنية للانسحاب الإسرائيلي؟ إضاءة مع معالي وزير الزراعة نزار الهاني. صباح الخير معالي الوزير.
5: صباح النور.
0: بداية ماذا قرأتم في زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة وما صدر من مواقف في قمة واشنطن؟
5: يعني إن شاء الله خطوة إيجابية إضافية. شفنا الاهتمام الكبير باستقبال فخامة الرئيس والجو الإيجابي اللي كان مع الرئيس ترامب، وبلشنا نشوف نتائج ملموسة على الأرض. يعني طبعا الجميع ينتظر، والأهم هو بدء الانسحاب على مستوى واسع ووقف الأعمال التدميرية اللي عم بتصير بالجنوب. يعني امبارح تأملنا خير، بدأت عملية الانسحاب من بعض القرى الجنوبية، ونتأمل هيدي الوتيرة تمشي بأسرع بالأيام والأسابيع القادمة لا يرجع الجنوب أهله إلو وتكون أراضي محررة بشكل كامل.
0: مع الوزير، يعني الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، والحديث عن اتفاق الإطار لا يشمل جدولة زمنية، هل يؤمل عبر المفاوضات أن نصل إلى التزامات محددة برأيك؟ هل سنرى ضغطا أمريكيا هذه المرة على إسرائيل أم ماذا؟
5: هيدي الأولوية الأولى بكل هيدي المفاوضات، هي نشوف انسحابات فعلية على الأرض ووقف الأعمال التدميرية. للأسف يعني كل يوم عم نشوف بالقرى الجنوبية أعمال التفجير وأعمال هدم المنازل بعده مستمر، وكذلك تجريف الأراضي الزراعية. هيدي الحرب كان لها أثر كبير وكبير على البنية التحتية بشكل عام وعلى القطاع الزراعي بشكل خاص.
0: هل تسنى لكم إجراء مسح لحجم الأضرار، وكيف سيتم العمل على تعويض المتضررين أو أقله المساعدة لاستئناف يعني النشاط الزراعي؟ يعني في
5: الأضرار كنا عم نعملها مسح أسبوعي مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وطلعنا تقرير أولي بناء للمسوحات اللي انعملت عن بعد، يعني باستخدام الاستشعار عن بعد والصور الجوية والمعلومات اللي أخذناها من المزارعين. الوزارة عملت نداء إلى 45 ألف مزارع موجودين بمناطق الاعتداءات، إجينا حوالي 32 ألف جواب من المزارعين. بناء على كل هذه المعطيات عملنا التقرير الأولي لأضرار هذه الحرب، وللأسف أضرار كبيرة وكبيرة جدا، وطبعا نزيد على أضرار حرب الأربع وعشرين. يعني اليوم عم نحكي عن مساحة زراعية توازي 22.5% من المساحة الزراعية الإجمالية بلبنان، وعم نحكي عن أضرار وخسائر تتعدى المليار دولار.
0: من أين سينطلق مخطط يعني إعادة هذه المنشآت الزراعية إلى دورتها العادية؟
5: يعني اليوم بلشنا نحن نعمل دعم مباشر للمزارعين، وخاصة المناطق اللي رجعوا لإلى المزارعين. دعم بنسميه نقدي صغير ليبلشوا ينظفوا الأرض، ليبلشوا يجهزوا حالهم لإعادة تأهيل هالأراضي، وإن شاء الله مع الوقت بترتفع وتيرة هالنشاطات لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية من خيام بلاستيكية، من مضخات مياه وغيرها من البنية التحتية الزراعية المهمة للمزارع الفرداوي ومجموعة المزارعين مع بعض.
0: معالي الوزير، بالحديث عن القطاع الزراعي، عقدة التصدير إلى الخارج حلت خليجيا، ولكن الشكوى مستمرة من قبل المصدرين. هناك اعتراضات على حصرها بشاحنات معينة بعد أن حلت مشكلة سكانر في المصنع.
5: نعم، يعني نحن نعرف بعدنا عن السوق السعودي حوالي 5 سنوات. هيدي الإجراءات أخذت حوالي 3-4 أسابيع. يعني اليوم كل الأمور حلت، المنصات اللي بدنا ناخد فيهم أذونات التصدير فتحت أمام لبنان، منصة الفيز للشوفارية فتحت أمام لبنان. موضوع مواصفات الشاحنات، هيدي مواصفات عالمية وهيدي مواصفات خليجية. يعني اليوم في عنا ربع الأسطول تقريبا اللبناني في روح على الخليج من دون أي مشاكل، وفي تواصل مع الجانب السعودي إذا بيعملوا بعض التسهيلات بعمر الشاحنات ليكون في عنا عدد أكبر من الشاحنات تنطلق. ولكن الوتيرة مشيت بالبحر بالجو، وإن شاء الله هذا الأسبوع بتمشي بوتيرة أسرع بالبر. أوريدي نحن مرقنا من المملكة العربية السعودية إلى دول الخليج الأخرى، ولكن هذا الأسبوع إن شاء الله بفوت شحنات بالبر إلى المملكة العربية السعودية، وهذا موضوع بتصير وتيرته تزيد مع الوقت، وهذا منفس كبير ومساعدة مهمة إلى القطاع الزراعي.
0: معالي الوزير نزار الهاني، شكرا لك على هذه التوضيحات.
1: السجالات والردود الساخنة بين التيار الوطني والقوات حول ملف الكهرباء مستمرة، وعلى وقع أزمة التقنين القاسي سألت اللجنة الاستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر وزير الطاقة جو صدي عن زيارته إلى تركيا وعن مشروعه لاستجرار الطاقة عبر سوريا، ووصفته بالأضحوكة نسبة لكلفته الباهظة أو لطول تنفيذه، واعتبرت أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤمن الطاقة من تركيا للبنان هو استئجار البواخر. وسأل التيار الوزير صدي ما إذا كان يمتلك الجرأة للإعلان عن ذلك.
0: على خط وزاري آخر، أطلقت وزارة الزراعة رسميا الشباك الموحد لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات نيابيا. على خلفية تطير نصاب الجلسة العامة، شن النائب بلال الحشيمي هجوما على مواقف رئيس حزب القوات، معتبرا أن عقلية الإلغاء لا تزال مستمرة وأن الإساءات طاولت نواب منتخبين وأهل السنة وتجاوزت كل الحدود. وقال الحشيمي: من يؤيد العفو حقا لا يتمسك بنص ينسفه ولا يهرب من لحظة التصويت ويحمل الآخرين مسؤولية التعطيل. ومن دار الفتوى، أمل النائب وليد البعريني بإقرار قانون العفو، ونقل عن المفتي دريان الإصرار أن يشمل الجميع. البعريني كشف عن تعديلات للتوصل إلى اتفاق موحد. في الأمن، ضبطت قوة من الجمارك 3.5 طن من المخدرات كانت معدة للتهريب عبر مرفأ بيروت إلى دولة أفريقية ومموهة بشحنة أكياس. تم توقيف شخصين، أما رأس العصابة فهو خارج لبنان وتجري ملاحقته. في أخبار المناطق، تنظم بلدية فاريا مهرجان فاريا سوق الأكل على الطريق، وعليه سيمنع مرور السيارات عند الأوتوستراد في البلدة اعتبارا من ظهر اليوم وحتى الاثنين.
1: يواصل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم مربولوس الثالث نونا زيارته لبنان، حيث سيلتقي المسؤولين ويتفقد أبناء الكنيسة الكلدانية. وفي لقاء شعبي أشاد بدور أبرشية بيروت الكلدانية في رعاية العراقيين المقيمين في لبنان، وعن العلاقة مع الكنيسة المارونية ومشاركته في احتفال تطويب البطريرك الحويك، شدد بطريرك الكلدان على عمق الروابط بين الكنائس الشرقية، وقال إن الكنيسة المارونية هي الأخت الكبرى لكنائس الشرق.
0: جولة جديدة من القصف المتبادل والتصعيد بين واشنطن وطهران، حيث أنهى الجيش الأمريكي فجرا بتوقيت بيروت قصف مواقع داخل إيران، قال إنه لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مضيق هرمز. تزامنا، أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة سترد على أي استهداف إيراني للسفن في المضيق عبر تدمير الجسور ومحطات الكهرباء الإيرانية، في حين عول وزير الخارجية الأمريكي على استجابة إيران عبر الدبلوماسية لفتح المضيق. فماذا قيل في إيران عن المواقف الأمريكية؟
1: وكالة تسنيم نقلت عن مصدر عسكري إيراني قوله إن طهران سترد باستهداف بنى تحتية في المنطقة مرتبطة بالولايات المتحدة إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية، وإن إيران لن تتراجع عن إرادتها الحاسمة في السيطرة على المضيق. في سياق موازن، قالت عمليات هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مجددا باستهداف البنية التحتية في البلاد، محذرة من أن تنفيذ تهديداته سيؤدي إلى منع تصدير النفط عبر المنطقة واستهداف منشآت النفط والغاز والكهرباء والبنية الاقتصادية فيها. من جانبه قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا منعت إيران من بيع نفطها، محذرا من أن عدم ضمان أمن بلاده سيجعل أي بنية تحتية غير آمنة.
0: في الكويت أفيد بأن الدفاعات الجوية تصدت لتهديدات إيرانية، وفي الأردن وبعد القصف الإيراني أعلن عن اتصال هاتفي بين وزيري خارجية الأردن والسعودية. أما في اليمن فقد أعلن الحوثيون عن استهداف ناقلتين سعوديتين لمخالفتهما قرار الحظر البحري. نبقى في الخليج، حيث برز تقارب إماراتي سعودي ينهي الخلاف الذي دام لأشهر حول ملفات اليمن والسودان وإيران. وفي السياق، نشر رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه في السعودية صورة تجمع وزير الدفاع السعودي بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، وكتب عبارة: السعودية والإمارات قصة علاقات أخوية وشراكة راسخة. أما في السعودية وفي تطور لافت، فقد أعلن عن التوقيع على اتفاق بين وزيري الطاقة السعودي والأمريكي. الاتفاق هو للتعاون النووي السلمي. وزارة الطاقة الأمريكية قالت في بيان إنه يضع الإطار القانوني لشراكة تمتد لعقود وتقدر بمليارات الدولارات.
1: في جديد الدراسات الغذائية، نصائح بروتين صباحي لتعزيز فيتامين د الذي يعد من العناصر الأساسية لصحة العظام والعضلات والمناعة، كما يلعب دورا مهما في وظائف الدماغ. فإلى جانب التعرض لأشعة الشمس بأمان، ينصح بروتين صباحي عبر تناول وجبة إفطار غنية بالدهون الصحية وبصورة خاصة الأفوكادو والبيض والمكسرات. والآن إلى الأحوال الجوية. لا يزال لبنان تحت تأثير كتل هوائية حارة مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية ونسبة رطوبة مرتفعة، ما يزيد من الشعور بالحر على أن تتراجع اعتبارا من يوم السبت، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة التي تتراوح على الساحل ما بين 29 و34 درجة.
0: كان في هذه النشرة: رئيس الجمهورية عاد من واشنطن ولبنان ينتظر ترجمة الوعود. موعد جديد لمفاوضات روما في الرابع من آب وروبيو إلى بيروت. بري يكرر العبرة في التنفيذ، وجنبلاط يشيد بمقاربة الرئيس لموضوع السلاح. الرئيس سلام حط في زوطر الغربية ووعد بإعادة الإعمار. قصف وتفجيرات إسرائيلية ليلاً، اقتحام منزل في برج الملوك، ومصادرة جواز سفر صاحبه. أساتذة الجامعة يطالبون بالإفراج عن التثبيت. التهديدات بين أمريكا وإيران ركزت على الجسور والكهرباء والنفط. الجو الحار إلى انحسار غداً.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
2: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنس نظف لتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة شاهين 800 جرام $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. بعد فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية، ما انعكاس هذه الخطوة محلياً وكيف ينبغي تعزيزها؟ ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شرب القرقماز ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. صبحية جديدة، يوم جديد، منبلشوا سوا بها الصبحية يلي بيرافقني فيها المخرج توني خوري من هلأ لساعة 10:10.

اليوم الخميس 23 تموز 2026 ووصلنا لآخر صبحية لهيدا الأسبوع سوا. كيف عم تركض هالأيام؟ وكيف بيركض الأسبوع؟ بيخلص الشهر وما منلاقي حالنا إلا خلصت السنة. أيام بتركض يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، أيام فيها فرح، أيام فيها وجع، أيام فيها خيبة وأيام فيها نجاح. يعني مهم نتعلم من كل خيبة، والمهم ما نسكر بكل نجاح.

صباح الخير ندى. نتداول هاي الكلمة صباح الخير، قد ما بنعرف قديش بتحمل بطيتها من معاني كبيرة. ما بيتسع الوقت لشرح معانيها. الله يعطينا خير ساعات هالنهار ويجعلنا من أهل الخير. صباح الخير ندى.

0: صباح الخير ست عصمت، وأكيد لازم كل يوم الصبح نتذكر قدي في نعم لما نمنوع الصبح ومنكون نحن بخير. بدي أقول صباح الخير لكل يلي عم يسمعونا، بدي أقول صباح الخير بوب خوري، وأيضا صباح الخير جاد،
1: جور مهدا بونجور، يعني ان جور اون بلور ان جور اون ري، سي لا في
0: سي لا في،
1: بون جورني إليك وللكل.

بدي أقول بالأخبار والتطورات الجديدة أنه قائد الجيش العماد رودولف هيكل دخل موكبه منذ لحظات إلى زوتر الغربية، ومثل ما بنعرف زوتر الغربية كمان أصدم امبارح رئيس الحكومة نواف سلام.

أنا وعم بقرأ الجرايد اليوم توقفت عند خبر حدث في مثل هذا اليوم. مثل اليوم من سنة سرع البرلمان إجراءاته لرفع الحصانة النيابية وصوت على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان. تتذكروا جورج بوشكيان وملفات الفساد والاختلاس وابتزاز أصحاب المصانع يلي اتهم فيها، ولكن اللافت إذا بتتذكروا كمان أنه قبل ما يصوت مجلس النواب بكم يوم كان صار بوشكيان بكندا.

ودايما بنسأل عن العدالة وبنسأل عن تطبيق القوانين ومين يلي بيتلاحق وكيف بتسائب انه دايما الشخص المدعوم الشخص المسؤول ملفاته بتنام بالجرور ودايما بيزمط.

0: لك صباح الخير، صباح النور يا ست الستات، يسعد لي صباحك وصباح المستمعين. ست عصمت بونجوري، اشتقنا لك. يلا حبيبة قلبي بون ويك اند، وان شاء الله تروح هالشلهوبة هاي الشوب تنقدر نظهر ونروح ونجي. حبيبة قلبي
1: يعني صبحية حلوة بنعملها سوا. بدي أقول كمان بونجور اليوم لأندري. اليوم أندري ما بده يسمعنا صوته، بس عباله يروح على الأجواء الوطنية، طلب غنية فيروز خدني زرعني بأرض لبنان. يلا توني سمعنا إياها.

ماشي بصبحيتنا لليوم. بصبحيتنا اليوم راح يكون عنا لقاء مع الفنانة ليال نعمي تنحكي عن ترتيلتها الجديدة شفيعنا لحويك. مثل ما بنعرف نهار السبت راح يكون في تطويب للبطريرك لحويك باحتفال ديني كبير بالديمان. الإعلامية غيدا مجذوب رح تخبرنا عن رحلة التحدي والإرادة الصلبة اللي عم بتعيشها بمواجهة مرض الصرع، وحولت هالتجربة لفيلم وثائقي للتوعية حول هالموضوع. وبإطار المهرجانات الصيفية يلي عم بتصير بالمناطق، مزرعة يشوع أيضا رح تطلق مهرجان الصيف اليوم، والتفاصيل رح نحكيها مع فيدا منعم. مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل. موجز الفلك، الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحي. يعني فعلا شيء بيضحك الصبح الخبرية انه وصل فات موكب قائد الجيش على زوتر. الغريب انه يعني رئيس الحكومة امبارح سبقوا لقائد الجيش اللي هو مفروض يكون اول واحد قائد، ما هو اسمه قائد الجيش ماشي، وبعد ابو شكيان ما كلهم هول عم يكذروا بيناتنا اللي نهبوا البلد، احنا كل نهار على التلفزيونات وبيستقبلوا وودع وكل شيء، هول كلهم مثله لابو شكيان، يعني ما في حدا احسن من حدا، يعني كلهم دافنين ولا شيخ زنكو سوا. يلا بيدبر الله، يسعد صباحك.
1: بس يا ريت بتقلي مين هو الشيخ زنكو، شو يعني، شو بنقصد، ليش بيقولوا الشيخ زنكو؟ يلي بيعرف مين هو الشيخ زنكو يخبرنا بعد الاعلان.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، كفتة بقر برازيلي الكيلو $7.90، شاورما دجاج الكيلو $5.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الزيارة المفصلية التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، وسط ترقب لما ستفضي إليه من خطوات عملية على المستويين الخارجي والداخلي. ويتركز الاهتمام على آلية تنفيذ التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار، ولا سيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي ومدى التزام تل أبيب بموجباته، بالتوازي مع انطلاق الاتصالات والمشاورات الداخلية، وفي مقدمها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الجهات المعنية لوضعها في أجواء نتائج الزيارة ومواكبة المرحلة المقبلة، تمهيدا لتوحيد المقاربة اللبنانية حيال الاستحقاقات المنتظرة التي تتصدرها جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما في 4 من آب المقبل. رجح وزير الزراعة نزار الهاني أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ترجمة عملية للأجواء الإيجابية التي رافقت القمة، مشددا على أن الأولوية تبقى لبدء انسحاب إسرائيلي واسع ووقف أعمال التدمير المستمرة. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أشار الهاني إلى أن المؤشرات الأولية ومنها بدء الانسحاب من بعض القرى تبعث على التفاؤل، معربا عن أمله في أن تتسارع هذه الوتيرة بما يتيح عودة الأهالي واستكمال تحرير الأراضي، ورأى أن أي مفاوضات مقبلة يجب أن تركز أولا على تحقيق انسحابات فعلية ووقف الاعتداءات. وفي الملف الزراعي كشف الهاني أن المسوحات الأولية التي أعدتها الوزارة أظهرت أن الأضرار الناجمة عن الحرب، إضافة إلى خسائر حرب عام 2024، طالت نحو 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في لبنان، فيما تجاوزت قيمة الخسائر $1 مليار. وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج دعم مباشر للمزارعين العائدين إلى أراضيهم لمساعدتهم على تنظيف الأراضي وتهيئتها تمهيدا لإعادة تأهيلها، على أن تتوسع هذه المرحلة لاحقا لتشمل إعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية بما فيها شبكات الري وبرك المياه والبيوت البلاستيكية وسائر المرافق الإنتاجية. وفيما يتعلق باستئناف التصدير إلى دول الخليج، أكد الهاني أن العقبات الأساسية التي واجهت الصادرات اللبنانية تمت معالجتها، وأن منصات الحصول على أذونات التصدير أصبحت مفتوحة أمام لبنان، مشيرا إلى استمرار التواصل مع الجانب السعودي لمعالجة بعض المسائل المرتبطة بمواصفات الشاحنات، وأعرب عن أمله في أن يشهد الأسبوع الحالي انطلاق حركة الشحن البري إلى المملكة العربية السعودية بوتيرة متصاعدة، بما يسهم في إعادة تنشيط الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخليجية. رأى النائب السابق لرئيس مجلس النواب إليل فرزلي أن الأجواء التي رافقت لقاء عون ترامب اتسمت بالإيجابية، مشيرا إلى أن الوعود التي طرحت توحي بأن القمة تحمل مؤشرات واعدة، إلا أن التقييم الفعلي يبقى مرهونا بترجمة هذه الوعود إلى خطوات عملية. وأوضح الفرزلي في حديث لصوت كل لبنان أن رئيس الجمهورية يقود مساعي تهدف إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مصادر في رئاسة الجمهورية تحدثت عن طرح لبناني يقوم على انسحاب إسرائيلي كامل ومجدول من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع معالجة ملف السلاح، وذلك تنفيذا لما نص عليه خطاب القسم. واعتبر أن نجاح هذا الطرح يتوقف على مدى استعداد إسرائيل للتجاوب، محذرا من أن استمرار التعنت الإسرائيلي وتصعيد الاعتداءات من شأنه أن يعرقل أي تقدم سياسي أو ميداني. ولفت الفرزلي إلى أن ملف الانسحاب الإسرائيلي لا ينفصل عن المشهد الإقليمي، مؤكدا أن مسار الصراع الأمريكي الإيراني سيكون العامل الأكثر تأثيرا في رسم ملامح المرحلة المقبلة وتحديد فرص الوصول إلى تسوية. وعن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكان قيام الرئيس السوري أحمد الشرع بدور في الداخل اللبناني، اعتبر الفرزلي أن هذا الكلام يندرج في إطار التهديد التكتيكي الهادف إلى ممارسة الضغط، مستبعدا أن يترجم عمليا على أرض الواقع. إلى بلدة زوطر الغربية وصل موكب قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وذلك بعد انتشار الجيش في البلدة منذ 3 أيام مع انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. ميدانيا في الجنوب أفيد بقصف مدفعي استهدف أطراف بلدة برعشيت، هذا وأفيد بإصابة عامل سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة نبع إبل في إبل السقي صباحا. وبقاعا يحلق طيران إسرائيلي مسير على مستوى متوسط فوق قرى مشغرة وسحمر وميدون وعين التين والجوار في البقاع الغربي. يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3 من بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية والاستماع إلى عرض وزارة الطاقة بشأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء المتضمنة تنظيم القطاع، وعرض وزارة الداخلية بشأن موضوع الأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية. تنظم لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما عند 11:15 أمام وزارة التربية للمطالبة بإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مخازن الوقود في علي السالم ومستودع ذخيرة في عارفجان في الكويت، كما أعلن أنه هاجم بمسيرات مستودعات ذخيرة ومعدات أمريكية في قاعدة الدوحة. حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن أي تصعيد سلبي في منطقة الخليج قد يفضي إلى تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء الذي جمع الوزير ماركو روبيو بنظيره الروسي بحث الحاجة إلى إنهاء حرب أوكرانيا. أشار خفر السواحل الصيني إلى أن سفينتين فلبينيتين تسللتا إلى المياه المحيطة بساكاربورو رغم التحذيرات. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. بعد فتح السعودية باب استيراد المنتجات اللبنانية، ما انعكاس هذه الخطوة محلياً وكيف ينبغي تعزيزها؟ ممثل لبنان في الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية شرب القرقماز ضيف موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان. ومنروح لموجز الفلك مع أفضل وأسوأ برج لليوم. أفضل برج لليوم هو لمواليد برج الجوزاء، لأن الأجواء العاطفية بتحمل للجوزاء اليوم مفاجآت حلوة، وقد تشهد تقاربا مع الشريك أو بداية تعارف يترك أثرا مميزا في قلوبهم. التواصل الصادق والاهتمام المتبادل يعززان فرص الاستقرار ويجعلان هذا اليوم مليئا بالمشاعر الإيجابية. أما البرج الأسوأ فهني مواليد برج الجدي. اليوم برج الجدي كتير متوتر، عايش بضغط متراكم، وهالتوتر قد ينعكس على علاقتك بمن حولك. حاول عدم الاستسلام للأحباط وتجنب الدخول في نقاشات حادة. وبدي أقول لمواليد برج اليوم هابي بيرثدي، هابي بيرثدي لمحمد رمال، عقبال المية يا محمد. كمان هابي بيرثدي لسيلين، أمك يا سيلين جوانا، وبيك رامي بيقولولك هابي بيرثدي. وأيضا هابي بيرثدي لجاد حمدان.

0: يبدو في تعليقات عم بتجي على الواتساب تا يشرحوا شو قصة الشيخ زينكو. خلينا نسمع محمود الأحمدي.
1: بدون مدى موجود مستمعين الكرام، حقيقة بالنسبة لقصة دافنين وسوا للشيخ زينكي، شوفي الحكاية هي التالي: في صديقين كانوا بيملكوا حمار كتير عزيز على قلبهم وسمينه أبو الصبر. هلق برحلة بالصحراء نفق هذا الحمار، حزنوا كتير عليه وصاروا قعدوا يبكوا عليه بمرارة كتير كبيرة، مما لفت المارة ومما جعل المارة يقولوا أكيد ما فيش مجال لهالبكي كله لما يكون هذا الحمار ولي صالح. فصدق الإخوان الشائعة وبنوا اجوا ابنوا له مقام قبي يعني، واصبح نظار للناس وصار يدل اموال طائله من النذور اللي كانت تنحط حوله. حتى يوم الايام اختلف الشريكان، واحد منهم هدد الثاني ببركه الشيخ منيح والانتقام منه، فرد عليه شريكه متهكم: اي شيخ، لا داعي للخداع، ده احنا دافنينه سوا. ومن وقتها طلعت كلمة دافنينه سوا. يعطيك العافية محمود أحمدي.
0: قدي في شركة دافنينه سوا. خلينا نشوف روي زياد زيادة شو الفويس يلي بعته.
2: بونجور ست ندى، أول شيء هنقول مبروك للبنان، يعني إن شاء الله الزيارة التاريخية للرئيس جوزيف عون مع رئيس أمريكا تكون بعد الزيارة غير قبل الزيارة، وعن جد يصير عم السلام والازدهار للبنان، هذا اللي نتمناه. بس للأسف بعد في أصوات بلبنان، بعد في نواب تابعين للمحور، نواب لحزب الله حتى، بعضهم بيهددوا. يعني مبارحة بيطلع واحد عم بيهدد أنه تنلاقي حل مع إيران، وقال ولا سيارة بتغط بمطار لبنان ولا سفير بيجي على لبنان. يخيمها إيران، شو عم تعملنا إيران؟ إيران عم بتدمرنا، إيران فاتحة حرب أخدتنا وقود نحنا كرمال مصالحها إيران. ما عم بفهم، يعني أنا أول مرة بشوف ناس بضحوا بالبلد كرمال بلد تاني. وهذا الشيء قال بخطاب حسن نصر الله قبل ما يستشهد، في خطاب لما فتح حرب الإسناد، هو قال نحن عم نفتح حرب هون تنجيب الآلة العسكرية الإسرائيلية نخفف عن غزة، يعني ينقلوا 200 ألف عسكري 200 دبابات خبار على الجبهة الشمالية تنخفف هنيك، يعني نحن عم نجيب هون يدمرونا. هلأ كمان في الإنسان بس يشوف موازين القوى تغير بده يعمل حساباته ويحد خسارته. يعني هو كان يقول حتى في خطاب قال ضمن الحرب، قال أنه نحن مننبش على الإسرائيلي وعلى الدبابة وإن شاء الله يفوتوا يغلطوا يفوتوا علينا، لأنه نحن عم ننبش عليهم بالسراج والفتيل. هذا حكي نصر الله بواحد من خطاباته. طب ما حنا فاتوا واحتلونا ودمرونا واحتلوا جنوب، يعني خلص نحن موازين القوة تبعنا ما له معنى. وهن أكتر شيء بيعرفوا يعملوا الإسرائيلية أنه يخلوا الصحافة والإعلام، بعضهم بيسمعوا في منهم بعض بيسمعوا الإعلام السيء بيقولك ليك شو عم بيقول، انه نحن حزب الله كبد اسرائيل. يا اخي ما هن بيكذبوا عليكم، هن بقيوا 20 سنه اوهموكم انه انتم قويات، ليكوا شو عملوا. على امل يا ست ندى هالبلد يمشي الحال بقى ونخلص من قصه الحرب للابد مثل ما قال الرئيس امبارح.
0: دايما عايشين على امل يا روي. يعني مش بس عايشين على أمل، دايما يمكن شفاعة القديسين هي يلي عم بترفقنا بهالبلد تا يضل هالبلد هيك رغم كل التحديات يلي عم بعيشها يضل قادر يكمل، يضل شعبه قادر يكمل ويواجه كل هالظروف الصعبة يلي عايشها.

يوم السبت الكنيسة المارونية هي على موعد مع إعلان بطرك لبنان الكبير البطرك الياس لحويك طوباوي على مذابح الكنيسة المارونية. رح يكون في احتفال ديني ووطني وتاريخي بالديمان الصرح البطيرك الصيفي، وهيدا الاحتفال هو الأول بهيدا الصرح من وقت تأسيسه. سبق وشهد صرح بكركي من سنتين احتضان أول تطويب لبطرك ماروني، مثل ما منذكر هو البطرك مار اصطفين الدويهي أو البطرك الإهدني أبو التاريخ اللبناني، وصار هل تطويب ب2 آب 2024.

0: قد ايه حلو ومهم انه بهالوقت يلي عم يمرق فيه لبنان بهالمراحل الصعبه بالحرب بالخوف بالقلق على بكره يضل في هيك محطات بتعطينا رجاء وبتذكرنا انه هالبلد رغم كل شيء بيقوم من محنه وفي قديسين عم يتشفعوا فيه. اليوم الفن كمان رح يشارك بهالفرحة. الفنانة ليال نعمة عم بتقدم ترتيلة جديدة عم نسمعها. هالترتيلة هي مهداة للمكرم البطريرك حويك وبتحمل من خلال هالترتيلة رسالة إيمان ومحبة ووفاء لشخصية كبيرة هي شخصية البطريرك الحويك يلي طبعت تاريخ لبنان والكنيسة. ليال نعمة صباح الخير.
1: صباح الأنوار ندى.
0: شو هالترتيلة الحلوة يلي بتعطينا رجاء بتعطينا إيمان؟
1: خير شو حلو هيدا اللي بحب اسمعه بالحقيقة. أول شي بشارك تحية من القلب لألك وعبر أثير صوت كل لبنان لكل اللي عم يسمعونا. هيدي مناسبة عظيمة بتملينا فرح وهيك بالحقيقة امتنان لهالحدث التاريخي مثل ما قلتي والروحي والزمني بهالمرحلة الصعبة يعني مع تطويب البطريرك الحويك الياس الحويك منشوف انه عن جد يعني تدخل الله بحياتنا موجود بشكل مباشر. لبنان اللي عم يقطع بأزمات وحروب غيرنا على أرضنا كمان شو هالوجع الكبير والمخاض اللي ما عم يخلص ترجع إشارات السماء بالمباشر تقلنا أنه هيدا لبنان أرض لالله ووقف لالله وإن شاء الله يعني بإعلان تطويب البطريرك الياس الحويك كمان نلمس بالمباشر هالتغيير بلبنان اللي نحنا كلنا صرنا بحاجة لإله كلبنانيين بشكل عام لأنه حتى البطريرك الياس الحويك يعني ما فرق بين دين وطائفة كان كتير صعب بلبنان بقى كلنا أمل وفرح وإيمان وسعادة ما بتنوصف بالنسبة لألي وهالترتيلة شفيعنا الحويك بالحقيقة هيك بقدمها صلاة وهدية لألو وليعطينا عن جد هيك من شفاعته. وكمان في ترتيلة تانية بنرجع بنحكي عنها بس هالترتيلة بحب إنه هيك شير إنه هي كلمات صديقة الدكتور فوزي الحاج
0: ونوجه لها تحية لدكتور سوزي.
1: أكيد وكمان الصديق نبيل يوسف في الموسيقى اللي هو بالسويد وتوزيع نزار طارق بألمانيا والفوكل ريكوردينج عملته على نبيل يونس وكنا عملنا كمان إخراج عمل كتير حلو لهالترتيلة أخرجها صديق شرب المنصور وجسدنا من خلالها يعني هو فيديو كليب سينيماتيك جسدنا شخصية البطريرك الياس الحويك وقام بالدور الخوري يوسف الرامي فاضل وصار في مشاركة كتير كمان من أشخاص كمان لنقام العمل مشاركة بتجسيد كمان الرهبات ويعني بوجه لهم تحية وكمان لتجسيد كمان الأعجوبة اللي صارت مع الجندي الدرزي اللي هي وصلت لو وصلنا اليوم لتطويب البطريرك الياس الحويك. هالعمل هيك الضخم كمان كان في مشاركة كتير كبيرة من كتير مؤسسات من البطريركية الأرمنية الكاثوليكية من مزار سيدة لبنان الرابطة المارونية من المؤسسة المارونية للانتشار المؤسسة المارونية الإرسالية ببولندا وكمان للأستاذ بول منصور يعني قدرنا عملنا عمل كتير ضخم بليق بهالحدث الكبير بالبطريرك تطيب البطريرك الياس الحويك.
0: ليال شو شعورك انه انت صرت جزء من هالمناسبة من خلال هالترتيل يعني مناسبة كبيرة مثل تطويب البطريرك الحويك انت جزء منها من خلال ترتيلة منا مجرد عمل فني انما هي صلاة هي رسالة ايمان وعم تختصري فيها يمكن شخصية كبيرة من خلال صوتك.
1: صحيح الحدث كبير ما فينا نحس يعني انا كمرنمة كمان وبحمل صوتي بحس انه هيدي نعمة من الله ما فيني ما مجده بهالمناسبة وكون هيك مصدر يعني انه وصل صوتي للمؤمنين ولأولا لألي انا اقدر كمان هيك عم صلي وعم شارك حدث كتير كبير وعظيم ندى انا بعتبره هلا بلبنان وتوقيته توقيت سماوي بالحقيقة لأنه هيك كل ما ينزل منسوب هيك الرجاء إذا بدك والأمل عنا بلبنان بترجع تعطينا السماء إشارات بالمباشر. بأكيد حدث كتير كبير لبطرك لعب دور مهم جدا، دور زمني وروحي بمرحلة كانت استثنائية بلبنان، ونحن هلأ عم نشهد مرحلة كمان شبيهة للأسف. بقى أنا يعني كان في هذا التبكيل شفيع للحويك، وعمل ثاني طوبة لحلتا كمان كلمات الصديق الشاعر والنحات الكبير الفنان رودي رحمي، لحن كمان نادر خوري، لحن كتير حلو، تشاركنا سوا بأدائها والتوزيع كمان سيئلي، وعملنا كمان فيديو كليب كمان لذيذ إخراج عبدو كباني وإشراف وإدارة إنتاج سعيد ملكي. بقى عملين هيك كمان بقدمهم بكل بيقولوا من كل قلب ورب لهالحدث الكبير، ولح يكون عندي كمان مشاركة قبل التطوير مباشرة ضمن سياق الاحتفال، بكون بلش يعني تحضير لهالسيريموني الكبيرة بصرح البطريركي بالدمان، الصرح يلي كمان أسسه البطريرك الياس الحويك. بقى عملين أنا بحمله صلاة لكل اللي عم بلبنان، للكنيسة المارونية والكنيسة الجمعاء كلها بكل العالم، وعلى نية كل اللبنانيين كمان، وبشكر الله هالنعمة اللي قدرنا نفذنا كمان هالعملين بشكل سريع، وعملين عن جد موسيقيا ما بيشبهوا بعض، عرفتي يعني كأنه بحس بيكملوا بعض حتى صحيح. بالنمط يعني
0: أخذوا وقت تصويرهم، وكيف تصوروا، وين تصوروا؟
1: بالحقيقة لا لأكون هيك يعني شفافة بالموضوع، ترنيمة شفيعنا الحويك، لأنه قلت لك أنه هو يعني انعمل بطريقة سينيماتيك، يعني إيه أخذ كثير تحضير قبل وبعد بالتفصيل، لأنه عم نجسد بطريقة مشهدية تاريخية مش تصوير عادي يعني، وإكيب كبير ما بقدر ياريت أذكر كل الأسماء، إكيب كله بروفيشنال يعني، وتصوير يعني نعمل بطريقة بلشنا من الصبح، كان توب كاميرا من الساعة 8 أو قبل للساعة 10 بالليل، وتصور بعبرين، وهون تحية لجمعية رهبات العائلة المقدسة المارونيات، وكمان بتصورنا بالدمان، كمان تحية كتير كبيرة لغبطة أبينا صاحب الغبطة والنياف الكاردينال مربشارة بطرس الراعي، كمان لفتح كمان أبواب الصرح كمان لقلنا لقدرنا صورنا، وضلينا لساعات كمان مأخرة بالليل لنطلع بنتيجة حلوة، وكان عن جد يعني مع شرب المنصور أنا بدي وجه له تحية كتير كبيرة، اللي هو مش أول عمل بشتغله سوا، أعمال كتيرة، وحتى للبطرك الصوان دويه قدمنا عمل كمان على سينيماتيك. بقى إذا بديك منحبك العمل سوا، منجرب ننحته لنوصله بطريقة الأفضل بالصورة مثل ما يعني عن جد مثل ما الحدث نكون على قدر الحدث. بقى أخذ كمان كتير شغل بالأديتينج كمان لنصال كمان للصورة الأفضل يعني بالمشهدية لهيدا العمل.
0: عمل ضخم.
1: العمل الثاني أكيد كمان بإبداع الكلمة كمان مع رودي ولحن نادر المميز، وعملناه سوا يعني كهديه كمان بيعني لي كثير، وتوزيع كمان سيئة للأستاذ العظيم. الإخراج كمان حلو يعني بيفرق أكيد إنه هنيك سينماتيك، بس كمان بجسد مع الصورة إذا بدك الكلام واللي عم نقوله كمان كثير عميق، واللحن جدا جميل كأنه نعمل بطريقة أوبريت يعني، مزج كمان بين اللحن الماروني واللاتيني، لأنه كمان عاش البطرك الياس الحويك فترة بروما كان موجود، وهون كمان بلبنان، بقى عمل كمان جدا جدا جميل ومصلي.
0: راني ليال، هالعملين الحلوين رح نشوفهم على شاشات التلفزيون نهار التطويب؟
1: صحيح، رح يكون إذا الله راد أول شيء على كل الشاشات التلفزيونية اللبنانية، رح بلش يتم كمان عرضهم، وفي كمان محطات تلفزيونية بلشت تعرض العملين، ونهار التطويب بالدمان رح يكون إلي مشاركة في الترنيمة مع صديق نادر، والترنيمة شفيعنا الحويك دغري مباشرة قبل ما يبلش القداس الاحتفال الكبير، رح يكون ضمن الاحتفال يعني رح يكون كمان بهاللحظة أكيد كل الشاشات صارت عم تنقل من الدماغ مباشرة ليكون هالترتيلتين هن تحضير للاحتفال الكبير.
0: خلينا نذكر
1: بالبطريات
0: اللي نذكر المستمعين اي ساعه ببلش احتفال الديمان ليلي بدهم يتابعوه.
1: على الساعه 5
0: بعد الظهر.
1: الظهر المؤمنين اكيد مثل ما عرفت انه رح يكونوا بلشوا يعني
0: بكير
1: يجوا ويحجوا لهالنهار العظيم من الساعه تقريبا 1:30 ولتحضيرا كمان ليكونوا عم يصلوا تحضيرا لهالاحتفال الكبير. وانا يعني قبل تقريبا ربع ساعه من يعني 5 الا ربع او الا ثلث بكون كمان عم نقدم هالمحطه كمان الروحيه تحضيرا لهالسيريموني الكبيره.
0: ختاما ليال شو بتحب تقولي للبنانيه وشو بدك تقولي لهم بهالمناسبه وشو بدك تقولي لهم انه انت بدك توصلي لهم عن البطرك حويك من خلال هالترتيلتين؟
1: أنا بدي أقول إنه يعني هالحدث الكبير إن شاء الله نحمله كمان هيك نعمة بقلوبنا ونرفع كلنا يعني أنا بطلب إنه كلنا نصلي لأنه الله حي بيناتنا وقديسيننا عايشوا مثلنا يعني نحن أنا بطلب إنه كمان عن جد إنه نحن القداسة ما لنا بعيدة عن كل إنسان كل إنسان مدعو إنه عن جد يعيش بيعيش بإيمان بمحبة هالحب الكبير اللي كان يحمله ليس لحويك هالبطرك العظيم لقدر اتحد بهالحب الكبير بالله وكان ثمرت حياته هي أعمال وفعل. بقى إن شاء الله نحن عن جد نقدر نفعل أكثر ما نحكي وكمان بشفاعته نطلب أنه يفتح قلوب جميع اللبنانيين لاسيما المسؤولين الروحيين والزمنيين ليقوموا حقيقة بدور مطلوب منهم بهالمرحلة الاستثنائية ويكون عن جد عندهم روح الحب والانتماء لله ولهالأرض اللي نحن مسؤوليتنا اللي هي وقف الله على الأرض ونعيش عن جد بقى بأمان وسلام ونقدر نوصل للقداسة بكل إنسان بكل دوره. بقى أنا يعني أول شيء بقول هللويا مبروك لألنا جميعا تطويب البطريرك الياس لحويك وعلى أمل يا عزيزتي أنه عن جد انه نصال بكنيستنا وبوطننا انه عن جد هيك تفتح لنا بواب السماء وينزل السلام ولما نطلب السلام ونتوحد على هيدا الطلب مش ممكن الله ما يسمعنا.
0: شو حلو. انا بدي اشكرك ليال نعمي بدي اشكرك على هالكلام الحلو يلي عم بتقوليه وبدي اشكرك على السلام يلي منعيشه مع صوتك وخصوصا بهالترتيلتين. شكرا لك ليال نعمة.
1: شكرا.

0: يعني كتير حلو نضل عايشين بهالأجواء، أجواء السلام، أجواء هيك الراحة، الراحة النفسية. ولكن يمكن هيدي الأجواء هي اللي بدل تعطينا الأمل، بدل تعطينا الطاقة والرجاء تنقدر نكمل. وبرجع لرسائلكن عبر الواتساب. رودي بعتلنا كمان خبرية الشيخ زينكو، وهالخبرية مثل ما خبرنا محمود الأحمدية هي خبرية حمار مات معهم بالصحراء، واثنين محتلين دفنوه سوا. نسمع محمود.
1: صباح الخير سكل لبنان، صباحنا ضيعتكم العافية. لك بتفق مع هذا الشاب ببعض النقط، يعني فعلا ما عاش منا حرب خلص بزيادة هالقد، يعني حتى الرئيس اللي بده اياه يعملوه هم ما تنعاد الحرب لا هلا ولا بعدين، وفعلا يعني ما عاش في تكافؤ بينه وبينهم، يعني خلص ما عاش بده هالقصة شوية مكابرة، يعني تبين انه في تكنولوجيا بدها وفي امبراطورية ضخمة امريكا، يعني ما فينا نحن نوقف بوجه، لازم نضلنا محايدين يعني ونضل بحالنا وخلص انتهى الموضوع، نقطع السطر.

بونجور نادا والمخرج، ميرسي لغنية فيروز خدني زرعني بأرض لبنان، بس يا ريت يا ريت فيكي أو في المخرج يحطها شي نص دقيقة زيادة تنسمع الرفران تبع خدني زرعني بأرض لبنان، حلوة كتير. بوشيك يا عطاكي عمره من شهر تقريبا كان هربين على البرازيل، نايب زحلي كان مع الألماني، ومعه حق المستمع اللي قال كلهم بيستقبلوا بيروحوا بيجوا وكل يوم على التلفزيونات، أو كلهم بدهم محاسبة، كلهم يمكن مش كلهم بس ثلاث ارباعهم على القليلة بدوا محاسبة، بيكون معه ربع ليرة بجيبته بصير معه مليارات. يسعد صباحك نادر.

قبل ما تسمع الغنية أندري بدي أوضح لك أنه خبرية وفاة بوشكيا هي إشاعة وغير دقيقة.

ومنروح على أبرز عناوين الصحف والكواليس. بعناوين الصحف الجمهورية عنونت عنوان عون يفتح في واشنطن باب الدولة اللبنانية والجنوب يدخل أول اختبار للانسحاب والسيادة الكاملة. صحيفة الأخبار ترامب يهدد بقصف طهران، إيران لأمريكا المنشأة بالمنشأة. صحيفة النهار رئيس الحكومة يكرس حضور الشرعية جنوبا، هل ينتظر بري رسالة ترامب عبر روبيو؟ ومن العناوين إلى أسرار الصحف. في أسرار النهار هاجم وزير سابق كان فصل سابقا من التنظيم الذي ينتمي إليه، هاجم رئيس الجمهورية معتبرا أن فريق عمله يدل عليه وأن خطه عرف منذ ساعة اختيار مستشاريه مطلع العهد وإبعاد مقربين آخرين عن موقع القرار. أيضا في النهار لوحظ أن معظم المحطات التلفزيونية العربية والدولية سلطت الأضواء على لقاء البيت الأبيض بين ترامب وعون باستثناء محطات المحور الإيراني التي ركزت على إطلاق النار على الجيش. إلى صحيفة الجمهورية تقول جهات أو تحاول جهات حزبية استكشاف موقف حلفائها السابقين من الاستحقاقات المقبلة بعدما كشفت التطورات الأخيرة تراجع قدرة التحالفات القديمة على إنتاج موقف موحد. إلى صحيفة اللواء قرر نواب من العاصمة تقديم استجوابات لوزراء خدمات على خلفية سوء هذه الخدمات وعدم المساواة في الكهرباء والمياه. وفي نداء الوطن تبدي مراجع تخوفها من إمكانية تحريك حزب الله الشارع على خلفية مطلبية، خصوصا أنهم متحكمون بأغلب النقابات، ويأتي هذا التحذير بعد فشل الحزب في الحشد تحت عنوان سياسي. إلى المواقع في لبنان فايلز تم رصد حالات تسمم غذائي في لبنان بسبب الارتفاع في حرارة الطقس، وبحسب المعنيين بسلامة الغذاء فإن التفلت الغذائي هو بنسبة 50% والمطلوب تشديد الرقابة. أيضا في لبنان فايلز بعد التهديد والوعيد بإقفال طريق المطار إذا غادر الرئيس عون إلى واشنطن غاب المهددون، ومن المنتظر أن يبرروا غيابهم بعدم لقاء عون مع نتنياهو. أخيرا في لبنان ديبيت علم أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملات ومقربين منه أجروا خلال الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات خارجية.

0: وإلى كاذب مش كاذب مع محمود غزيل.
1: كاذب مش كاذب.
2: الأمير محمد بن سلمان عمل تعديل كبير بالأحوال الشخصية بالسعودية، وأعلن عبر مقابلة تلفزيونية أن المرأة السعودية صار فيها تتزوج بأكثر من رجل مع بعض. هذا فيديو عم ينتشر بزعم أنه قرار جديد صادر بالمملكة، على الرغم من أنه هيك نوع من القضايا بتخضع لأحكام الفقه الإسلامي يلي بيحرم تعدد الأزواج على المرأة، وبيقتصر هذا الشيء على الرجال بس وبشروط محددة. هذا المشهد المنتشر بيكفي الواحد يسمع الحكي لينتبه انه الكلام مش كتير طالع باللهجة السعودية، كما انه حركات محمد بن سلمان بالفيديو مش راكبة على بعض واشبه بالتكرار. عملية بحث عكسي لهالمشاهد اللي لقيناها مأخوذة من مقابلة مطولة كان عملها محمد بن سلمان من 5 سنين مع قناة السعودية التلفزيونية، وكان وقتها الكلام منحصر بمشروع رؤية 2030، وما فيها شيء بوقتها لا عن تغيير قانون الأحوال الشخصية ولا هلأ على السماح للمرأة السعودية إنها تتزوج أكثر من مرة بنفس الوقت. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
3: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لقية بدولار و90 سنت، جامبون إسباني لقية بدولار و10 سنت.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,347,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,365,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,099,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,127,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.
0: المهرجانات الصيفية مستمرة بالمناطق اللبنانية. مهرجان رح يصير الأسبوع المقبل بمزرعة يشوع. تنحكي عن هالمهرجان وشو رح يضم من نشاطات مع رئيسة اللجنة المنظمة فيدا من عام. صباح الخير فيدا.
6: صباح الخير. صباح الخير ندى.
0: فيدا، أول شيء كتير حلو نشوف هالحركة، حركة المهرجانات بيعطوا نشاط للمناطق، خصوصا هيك المناطق اللي موجودة بالقرى والضيعة اللبنانية. خبرينا أول شيء، مهرجانكم هو مهرجان تلاميذ مرمرون، مش أول سنة بتعملوه بس السنة مميز، خبرينا عنه.
6: صحيح، مهرجان تلاميذ مرمرون مزرعة يشوع له أكثر من 20 سنة.

0: بتنظم، وكل سنة بنسعى أنه يكون أفضل وأحلى ونوصل أجمل صورة. بيستقطب مش بس أبناء الرعية، بيستقطب زوار من مختلف المناطق بلبنان، وهو بتنظم ب 28 29 و 30 تموز. بيتضمن فود كورتس، مأكولات متنوعة، بيتضمن جوجون فلاب ومنطقة ألعاب لمختلف الأعمار، وعنا سهرات موسيقية على 3 أيام، وبرفورمنسز ولايف برفورمنسز ودي جيز. ب 28 تموز عنا منبلش مع سهرة غنائية، سهرة طرب مع الفنان كريم الشاعر. وب 29 تموز عنا مسرحية للأطفال مع The Copico Show، وسهرة غنائية مع الفنان كارلوس. ب 30 تموز عنا سهرة غنائية مع الفنان جورج طويل، وعنا باراد شو، وبيتضمن كمان performances، dancing performances وميوزيكال شوز. وبيتميز عنا المهرجان بروح التعاون، لأنه بنتساعد ونتعاون كل أبناء الرعية ومنظمات الرعية لأنجاح المهرجان. وفي فضل كمان مع كبير للسيدات اللي بحطوا جهد كبير لتنظيم المهرجان والمأكولات وتحضير مختلف مأكولات، منساج ومشاوى، ويعني تشكيلة
1: كله شغل أبناء أو أهل الضيعة أهل مزرعة الشواء.
0: مضبوط مضبوط، نتعاون كلنا، منتطوع ومنتساعد ونحط جهد سوا لأنجح المهرجان.
1: يعطيكم ألف عافية. الدخول لهيدا المهرجان أول شيء في تنظيم، لأنه دايما هيك بتضيع، بتبقى الطرقات ضيقة، بيصير في هيك فوضى. قديه منظمين الدخول، وهل الدخول مجاني؟
0: نعم الدخول مجاني، والتنظيم السير والمواقف مؤمنة بالتنسيق مع بلدية مزرعة يشوع وشرطة البلدية. والدخول 3 أيام مجاني، بس أول ليلة في مثل مقاعد بتنحجز لنكون عم نقدر ننظم أكتر، يكون السيتينج أكتر مريح يعني.
1: وبدك تذكرينا من أي ساعة لأي ساعة ببلش المهرجان ولأي ساعة بيكمل؟
0: من 6 تقريبا، وبيمتد لنص ليل أو بعد نص ليل. بس بدي أزيد على الموضوع أنه كمان في طنبولة بيكون منظم من قبل فوج الكشافة، وفي جوائز مختلفة.
1: بدنا نذكر المستمعين كيف بيوصلوا، يلي ما بيعرفوا وين مزرعة يشوع كيف بيوصلوا لها.
0: مزرعة يشوع بيوصلوا لها من أطلياس، بيفرقوا لها بالضبط من قبل جسر مكتبة حليم. وإذا بدهم اللوكيشن موجودة على بيج مرمرون مزرعة يشوع على انستغرام وفيسبوك.
1: بدي أشكرك فيدا، بدي أقولك إن شاء الله يكون المهرجان ناجح وهيك يعطي حيوية ويعطي صورة حلوة عن البلد، صورة التعايش بين أبناء القرى والبلدات، ويعطي فرح نحن بحاجة لإله. شكرا لك فيدا من عني.
0: مرسي ندى، شكرا شكرا.

منكم يا ست الستات هود اثنين كانوا رايحين بالغابة بقى معهم أجل حمار على الشوب وكذا مات الحمار بيقوموا بيدفنوه بالغابة كل ما مرق حدا يشهدوا على الشيخ زينكو بقى مين الشيخ زينكو يقولوا لهم فلان وكذا يعني يخلقوا لهم اخبار بقى باخر النهار قال له يا زلمه كيف نحن لمينا كل هالمصاري وكذا قال له لك انا وياك دفنين سوا للشيخ زينكو وهو الشيخ زينكو اجى لك حمار يعني ما بعرف اذا انا هيدي سمعتها من الله يرحم انه بي يعني بتعرفي يحكوا بالبيت الشيخ زينكو في نهار خبرنا اياها بي ما بعرف اذا كانت مزبوطه انا بالاداء تبعي يعني

0: بتنتهي صبحيتنا. كان مفروض كمان يكون معنا زميلتنا الإعلامية غيدة مجذوب، مثل ما حكينا ببداية الحلقة تتحكي لنا عن تجربتها وتحديها لمرض الصرع، ولكن يبدو صار عندها التزام غيدة. أكيد رح يكون لنا لقاء معها بركي نهار التنين ونسمع تجربتها مع هالمرض. بدي لكم أرفار، خلص اللقاء. اللقاءنا مثل العادة بيتجدد بعد ويك أند طويل يوم التنين. بدي أتمنى لكم ويك أند حلو رايق، في سلام واستقرار ورجاء وقداسة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء التنين.
1: صبحية ندى على صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

انتي مليون جديد توني كيوان. التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: موجز أخبار 10:15 من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. في زيارة صباحية خاطفة زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوتر الغربية، حيث قام بجولة تفقدية في البلدة واطلع على أوضاع العسكريين المنتشرين فيها حديثا في إطار الاختبار الأولي للمناطق التجريبية. في غضون ذلك دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية تواكبها دورية للجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية للبحث عن مفقودين وسحب جثامين الشهداء. يسجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية. رحب النائب أشرف ريفي بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة وبزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، وقال: نعتبرهما بداية مسار وطني لاستعادة لبنان قراره الحر وموقعه الطبيعي بين الدول. وكتب ريفي عبر أكس: إنها فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني الذي كبل الدولة وعزلها عن محيطها والعالم، والمطلوب اليوم الانتقال من المواقف إلى التنفيذ الكامل للإطار. تعقد وزارة الإعلام عند 11 من قبل ظهر اليوم الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة لإعداد الخطة الوطنية الشاملة لترشيد استخدام الأطفال للإنترنت وتطبيقاته. نعت قيادة الجيش الرقيب الأول إليل جبيلي الذي استشهد نتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرن السوداء.
0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن وسطاء من قطر يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في إطار المحاولات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران. نبهت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن أي تهديد لسفينة تحمل العلم الباكستاني هو تهديد لأمن باكستان القومي، وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في الرد. حذر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. أعلنت السلطات الصحية في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2536 حالة، بينها 1033 وفاة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت الناس
2: كنا
3: متأمل. أنا لبنان تلقى فضيلة.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم يتابعونا عبر صوت كل لبنان وعلى فيسبوك صوت كل لبنان كمان 93.3. وبيسرني كتير اليوم أني استضيف ممثل الهيئة العليا الاستشارية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية النقيب شربل رقميز. أهلا وسهلا فيك. اليوم حديثنا اقتصادي أكثر ما هو حديثنا بلدي، لأنه بعرف أنه حضرتك كمان رئيس بلدية جرة الترموس، وبعرف اليوم مهام البلدية قديش كمان مهمة. ولكن كلنا بنعرف أنه من نيسان 2021 توقف التصدير إلى المملكة العربية السعودية، ومنها طبعا اللي كانت باب إلى الخليج. اليوم بحزيران 2026 الحمد لله أن المملكة رجعت فتحت أبوابها للصادرات اللبنانية والإنتاج اللبناني، ولكن للأسف صار قاطع 40 يوم ولهلأ بعد ما قدرنا صدرنا لأسباب وأسباب. يمكن أول سبب هو تعطيل أو من عطل، خليني أقول، سكانر المصنع. مع العلم لهلأ يمكن تصلح ما تركب، وكلنا بنعرف أن نقل البحر اليوم متوقف بسبب مضيق هرمز والحرب اللي دائرة. ولكن بتبقى أنه العلاقات السعودية والعلاقات الخليجية مع لبنان هي علاقات ودية، علاقات الحمد لله رجعت، خلينا نقول على أمل أنه هالتحديات الحالية اللي كلنا صرنا نعرفها أنها تتزلل ونرجع أكيد لدور لبنان بهذا الموضوع. حضرتك من حوالي 15 يوم كنت بالخليج وعم بتتابع كممثل للهيئة العليا، ويمكن عم تعمل اجتماعات كمان هذه الهيئة الاستشارية. قديش مهم اليوم عودة الخليج إلى لبنان؟
2: أول شيء تشكر استضافتك.
1: أهلا وسهلا نائب.
2: الخليج هو جزء، نحن عنا الاقتراب اللبناني هو الشريان الأساسي للبلد. أنت بتعرفي بكل الأزمات لو ما عنا انتشار لبناني كان وضعنا أسوأ بكتير من هلأ. الخليج هو إذا بدك جزء كتير كبير، أكثر من 50% من هذا الشريان الأساسي، لأن احنا عنا حوالي 350 ألف شخص بالسعودية
1: واحدة.
2: عندك بال 500 ألف هلأ بيطلعوا شوي بينزلوا شوي بالخليج العربي.
1: نعم.
2: ما بحكيكي بعد أمريكا وكندا، هول هذا الخليج اللي هو شريان أساسي، لأنه هو أول شيء بيديكي تحويل لنا من فترة بتصور 14 أو 13 ما تغير تحويلنا بين 7 مليار 6.7 6.6
1: هو دي تحويل اللبنانيين يلي بيشتغلوا بالخليج،
2: هو كلهم لعيالهم لأفراد لعيال.
1: هذا الأكسجين دايما،
2: هذا الأكسجين هذا اللي خلينا إذا بدك بكل أزماتنا نضل نحنا مشين، يعني في الأشياء الأساسية بقيتنا فيه.
1: وكان تبقى الودائع كمان تدعم المصارف
2: اللبنانية. بعد ما وصلنا على الودائع هلا عم بحكيكي بعدنا بالأرقام، بس بهذا الشيء مثل هذا معاش شهري إذا بدي كان صحيح. للبنانيين كان بالستة ونص للسبعة مليار. هذا شيء كتير مهم. هلا نص مليون أكيد في ناس عملت أموال كتيرة وفي ناس استثمرت برات هون في عملية البناء، حركة البناء عم تصير هون اليوم. ما في أنت بعد الأزمة 2019 ما حدا قادر يشتري شقة، ما حدا قادر يعمر بيت، ما حدا قادر يشتري بيت إلا بواسطة يكون بالخليج عم يشتغل أو بالاقتراب، يعني بأي بأفريقيا.
1: وحتى مصرف الإسكان اليوم اتكاله على صناديق الخليجية، إن كان الصندوق الكويتي ولا
2: هلا بدي لك هو الصندوق الكويتي بتصور عيم رئيس عون جيب ألف طلب لألف طلب هيدا، وكانوا عم يعطوا 50 ألف بلشوا، مش هيك بلشت 50 ألف
1: رجع
2: جابوا من قطر كمان، جابوا كمان كمية تعلوها ل100 ألف. وهلأ بتصور المؤسسة العامة عم تحضر حالة تتفوت كمان على السوق.
1: هذا اللي قالنا إياه الاستزروني لحود.
2: يعني هودي هذا تقلك وين نحن بالخليج والسعودية، يعني هي دعمة أساسية بالاقتصاد بالمحن وبالأزمات، ووقت اللي كمان بوقت ما في أزمات عندك موضوع السياحة نحن اليوم معدومة خليجيا، وهيدي إلى أسبابها وإلى كذا سنة يعني هذا فيها. هلأ موضوع الفتح المعابر والمشي الاستيراد أكيد عندك الصناعة تستفيد وزراعة، يعني هذا أهم قطاعين عنا، لأنه اليوم إذا بتشوفي
1: أسعار الخضار والفواكه
2: اليوم بغياب هذا السوق بالأرض يعني المزارع على سعة المزارع يعني عندك أرقام
1: وخصوصا مع ارتفاع المحروقات هلأ المازوت وعدم كمان حصول المزارعين على المازوت بطريقة كمان عم بيأثر على الانتاج.
2: أنت ما عندك دعم لا للصناعة ولا للزراعة، هذا شيء مؤسف. يعني كان عندنا دعم فترات قبل وقت كانوا عم بيعطوا دعم للتجار الكبيرة وللمنظومة،
1: كان في تسليف زراعي، كان في دعم صناعي، كان في عنا يعني اليوم للأسف
2: بدك إعادي
1: مبادرات فردية،
2: بدك إعادي لكل شيء. الصناعة لازم أول شيء والزراعة، لأنه اليوم الزراعة هو عطول مزارع هو الأكل، يعني هو عطول خسران بكل الأزمات هي إذا فيش عوامل طبيعية.
1: ما بيكفي أنه لو مثلا ما تعطل السكانر اللي هو أساسي، يعني اليوم
2: كان عطى انفراج شوي،
1: كان عطى انفراج كبير يعني للصادرات على الطريق البرية.
2: يعني بعطيك أنا بس سعودية كان عندنا صادرات عندنا بال 2015 ب 356 مليون فاصل سبعة، يعني بال 16 256، بال 19 246، بال 20 219، نزلت 21 128، 22 كنا تحت 400,000 ما إلى قيمة، ال 23 1.24 ما في شيء، 25 ما في شيء. يعني تعرفي هودي مين خسرة؟ زراعة وصناعة يعني.
1: وكنا منفوت من خلالهم الفريش كمان على
2: البلد. عم دخل ما هو كله فريش.
1: ما هو الفريش لما مندخله ما كمان عم نشتري مر مستلزمات من ساعد الاقتصاد بلبنان، وبالوقت ذاته عم يتمكنوا من شراء بعض المستلزمات اللي مش موجودة بلبنان. كمان بتكون يعني مثل هيدي
2: السلسلة. يعني أعطيكي بس شغلي بالتجارة الخارجية الـ 24.
1: نعم.
2: عنا إحصائيات الجمارك عم بحكيكي. عنا الاستيراد اللبناني بال 24 كان 16.9 مليار، بلغت قيمة الصادرات 2.7. يعني عندك انت عجز بالميزان التجاري 14.2 مليار، يعني هذه شو اسبابها؟ هكين اسبابها الحروب والاشياء اللي قطعنا فيها اكيد، وفرقت بانخفاض يعني كانت اقل سنة 23 2.3، ميزان تجاري نزل 14 مليار، عجز فاصلي خمسة. يعني هودي وعطيك هو بس سنتين اللي قطعوا قبل. بقى من هون بنقول انه انخفضت الصادرات كلها، وهذا الميزان التجاري بس يبطل عندك صادرات، ونحن بلد مستورد يعني عندك 90% استيراد اذا بدك. اذا ما كان عندك دعم بالصادرات تتخفف العجز في عنا مشكلة،
1: خصوصا انه الصناعة اللبنانية اليوم يعني تقدمت لدرجة كلها مبادرات فردية للصناعيين ووسعت واستثمرت، ولكن في بعض المستلزمات يلي بتتطلب انه نحن نستوردها من الخارج للأسف. بس مثل ما قلت استاذ شربي القرميز، اليوم كمان يعني لما نحن منصدر الزراعة، منصدر الخضار والفاكهة، لما منصدر كمان المواد الغذائية يعني الصناعات الغذائية، المخللات، المربيات، الغيره،
2: عنا كتير
1: عنا كتير قطع شغلات. يعني هايدي كمان
2: عندك تفاح اللبناني يطلع على مصر، يطلع على ليبيا، يعني
1: والسنة وزير الزراعة عم بيقول انه عنا انتاج تفاح مهم، بلش من هلأ يعني شوف الأسواق للانتاج اللبناني للتفاح، يعني طبعا مصر وان شاء الله بترجع ليبيا
2: وليبيا لا كان عندك عم قلك كنا يعني نحن كنا بأيام عم نحكي ما قبل هالعشر سنين الماضية كان وضع المزارع كتير ممتاز. يعني بالعكس في عيال كتير عم تستفيد، وعندك صناعة من أساس صناعات. اليوم حلب كنت عم نفسي حلب، عم نفسي الأتراك، عم نفسي كل الناس. اليوم نحن سنة صفر مش موجودين، وهذا شيء مؤسف يعني. بس بدها دعم بالنتيجة، هو قطاعين بدهم دعم الدولة.
1: يعني اليوم نحن إذا رجعت أقله الاستيراد البري يعني بيرجع إلى حد ما بيرجع، لأنه اليوم الاستيراد البري يعني نقدر نوسع على المملكة، ومن المملكة على باقي دول الخليج.
2: وبدك تحافظي ذات شيء عندك. نحن بعض الزراعات الموجودة هون تمنع تجي تستورد من برا،
1: من الخارج،
2: وبالمواسم تبعها مثل البطاطا، مثل البندورة، مثل كل هول الأشياء.
1: هلا اضطر الوزير السنة إنه يفتح استيراد البطاطا بوقت اللي بانتظار، لأن تأخر الموسم بانتظار عكار يعني أسبوع، عملت شوي أزمة لأنه عطى لشركة ما بتستورد أساسا، قطعت هلأ ماشي الحال.
2: ما هو بس كله عم بيقطع، هو لازم يقطع شيء
1: مش لازم يقطع
2: لازم يقطع شيء
1: أكيد اليوم.
2: بس بتعطي لك موضوع التراب الاستيراد،
1: هيدي التراب
2: هي أزمة كبيرة. أنت بتعرفي ترى بأسس ميزان التجاري بالبلد هو البناء والعمران.
1: صحيح.
2: نحن عنا 3 شراك أو 4 شراك اللي هني.
1: عنا 3.
2: اللي هني.
1: شركتين وطنية وشركة سبلين.
2: عنا مشكلة نحن بأسعارها، يعني اليوم سعر $100 $150 اليوم مصر عم تعطيك ب45، يعني فيك توصلي أنت $50 مستهلك 50% أقل، وهذا بكل الأحوال بتكون عم تحافظي على البيئة، بتكون عم تحافظي على جبالك. أنا مش ضد تشيله، بس اليوم الأسعار منا مقبولة.
1: الظاهر إنه يعني السبلين كان يعني كلهم كانوا يستوردوا من الخارج الكرينكر، اليوم اللي حصل إنه هلأ رجعت سوت مع ملاي الترابة بشكة، صار في تسوي لوضعهم، بفتكر إنه رجعوا
2: إن شاء الله.
1: ولكن وزير الصناعة كمان حدد السعر مثل العادي، بحدد وحتى فتح الاستيراد،
2: بس بعدهم حدوا على العالي، حدوا على
1: العالي، حدوا على 96
2: وعندك
1: 96 ايه بتصير 98 98. بس لما فتح يعني اصلا كنت فهمت من من مدير عام الصناعه من يومين كان ضيفي، كان عم بيقول انه اساسا الوزير كان عم يعطي للاستيراد اللي حب يستورد من الخارج، اليوم مفتوح الاستيراد وعم يمضي الوزير للاستيراد من الشروط.
2: بتصور كان صار فيها شيء تعقدت رجعت بتصور
1: نهار التلاتة كان ماشي الأمور، هلأ إذا جد شي من التلاتة اليوم ما بعرف، لأن ضيف التلاتة
2: فتحوا الاستيراد أكيد،
1: فتحوا الاستيراد
2: لأنه هذا منتج، يعني هذا 3 شرك عم استفيد منه، مش مثل الزراعة والصناعة عم تحكي
1: حتى بكتاع. لما ارتفع السعر وبقيت بس شركة سبلين كانت لأنه محتكر السوق كله
2: بالزبط.
1: كانت يمكن عم بتسلم $90 على باب المعمل، ولكن التجار والمراكز هي اللي كانت عم تلعب بالوضع، وصلت بالزبط. يعني مثل ما كان كيس الترابي $5 وصل ل28 ل30 ل50.
2: بس بدي لي شغلي
1: هيدا ما بيصير، هلأ يمكن بيوصل ل7.
2: هو حتى 3 شرك محتكرين، إذا بدك هني 3 شرك هني احتكار بحد ذاته.
1: صحيح.
2: هلا كانوا 3 صاروا 1، بس الاحتكار احتكار.
1: بس هلا صاروا رجعوا 3
2: لأنه سووا.
1: هلا قديش ال 98 أو الاستيراد إذا بيفتح باب المنافسة.
2: رأيي كل شيء بالمنافسة لازم، يعني بالعكس.
1: نوعية منافسة.
2: بيصير في عندك بالسعر وبالكواليتي، يعني بالنوعية.
1: أكيد.
2: طبيعي بكل شيء، إذا صار عندنا هذا الشيء، هذا غير قطاع، على قطاعات الزراعية والصناعية عم تحكي قطاع بشكل، هو عم تحكي بشرك.
1: صحيح.
2: شركتين وثلاث يعني معروفين من مستفيدين ومحددين، هذا يختلف عن أكيد الاستيراد دعم،
1: لأنه مثل ما فهمت أنه سبلين كانت عم تشتري من الجنوب الردميات، من هيك قدرت تستمر أكتر، كان اللي عم بيخليها تكمل هي الردميات الجنوب. هلأ حاليا الوزير أعلن عن فتح الاستيراد، هو كان مفتوح ولكن استثناءات، اليوم لا مفتوح للي بحب أكيد ضمن شروط
2: أكيد،
1: ولما بيحدد 98 مع تفقة يعني إلى حد ما صار في سقف يعني، ومفروض حماية المستهلك هون كمان إن هي تتحرك، لأنه هيدا السعر الرسمي مثل سعر الخبز، الخبز بيحددوا هلأ غلي سعر الخبز لأنه تانكة البنزين غلي،
2: بعده كله يعني بعدنا عم نحكي هو كله الخبز بعده كله أولويات، يعني مع إنه حاجة بس ما يعني ما عم بيغير شيء بالاقتصاد. إذا بدي اليوم خذي الحديد في استيراد مفتوح يكون طبي مثله، يعني هو دي عم تحكي بمواد أساسية للبناء، والبناء هو تعرف شو مثل بالسوق التجاري.
1: أكيد أكيد.
2: مش هناك هو لازم يكونوا كله مفتوحين مع بعض، هذا شيء كتير طبيعي.
1: إن شاء الله إن شاء الله، يعني هالأمور يعني بترجع شوي.
2: هلا بدي أقول لك بالنسبة لموضوع اللي عم بيصير بالغياب الخليج العربي لليوم، وبالنسبة للوضع الأكيد بالنسبة
1: انطرح بآخر اجتماع للهيئة
2: انطرح
1: لبنان عم بيكون على
2: لبنان موجود دايما بالعكس، وبدي بحب أقول لك شغلة أنه نحن محبوبين من كل الدول العربية، يعني كل الناس بتقلك خلصوا هالحرب نحن رجعين، يعني
1: بالرغم من كل الأزمات بعدهم محافظين على
2: هلا ليك بعد عم بيزمتوا للسياحة شوية للكذا بقى بيجوا،
1: لأنه الإمارات فتحت
2: للإماراتيين
1: والقطريين
2: يعني. ايه والكويتيين عم بيجوا، القطريين اللي عندهم مشكلة مطار والبحرين
1: عنده مشكلة مطار.
2: ايه على السعودية اللي بس كانت بعدها متحافظة بقرارها وبتعرف اني بيلتزموا دولهم اساسا، هلا عندها اسبابها واسباب الحرب يعني مع
1: اكيد طبعا،
2: بس هني حابين يجوا يستصبروا عنا
1: الحمد لله،
2: حابين يجوا صيفوا عنا،
1: بس حتى يعني يستثمروا عنا قديش اليوم على الدولة اللبنانية إن تسهل هذه الاستثمارات.
2: اللي هلا فخامة الرئيس رح يطلع أول زيارة من بعد أمريكا طالع السعودية، وهذا شيء كتير مهم. يعني عندي قطر فاتحة والإمارات فاتحة والكويت ما عنده مشكلة، عنده مشكلة من وسط الحرب، مش مشكلة عنه يعني.
1: صحيح.
2: بس أكيد الحرب جزء يعني الحرب عنه وعندهم تقريبا زيت الأطراف يعني لازم تخلص. هلا الكويتي أنت بتعرف الكويتي بشكل عام بحب لبنان مثل ما نحن بنحبه. يعني كل شخص عنده بيت بلبنان بيتملك، مش بس بيستثمر، يعني بيشتري شيء تيسكن على طول. يعني هاي بتميزه عن غير عن بقية الخليجيين. السعودي والخليجي بنوع خاص برموا كل العالم، روعة تركيا أوروبا، برموا كل الناس رجوا يحبوا لبنان أكثر ما كانوا. يعني
1: اليوم برأيك موضوع الفيزا أو الفيزا الذهبية هي كان عملوها $500
2: $500,000 عم تحكي على اللي عملوها المجلس النواب.
1: ايه هيدي قالوا حتى نشجع استثمارات وحتى اليوم. هل قلنا برأيك هيدي بتشجع استثمارات بشروطها؟
2: هيدي مثل ما بتعمل دعاية انت لكادو بأمبلاج حلو وبدوم جوه فارغ. هي المشكلة مش ما حدا طالب بفيزا.
1: مزبوط.
2: اللي مطلوب هو أمن واستقرار وازدهار وتمسك الدولة
1: وتسهيل معاملات
2: وتسير الدولة ونظم حالنا بمعاملات. مزبوط. ما هيدا المطلوب. يعني مزبوط. الشباب مثل يعني هاي قصة الفيزا شبهتنا مثل كابيتال كنترول تبع ال 19
1: وقريت نعمل بوقته الكابيتال كنترول فقنا عليه بعدين
2: وخلص لليوم. يعني كل فترة بيطلعوا الشباب على التلفزيون عم نعدل وفيها النقطة وهي المادة هاي دي
1: دايما نعرف نضيع فرص. نحن
2: بقبرص 24 ساعة شمع مجلس نواب سكر كل شيء وقف، بس ان الشباب تتحولوا كل اللي بدهم يحاولوا ما باش في كابيتال تتعمل كنترول اساسا. صحيح. يعني شو بدك تعمل كابيتال كنترول؟ هذا شيء مؤسف. وهيدا هاي الفيزا مثل زي شيء ما لها قيمه لانه ما حدا طالبها. يعني انت غير مثلا خدي اليونان خدي هو في بيستقبلوك بشيء. لبنان الناس حابه تجري عنده بس بدهم مطلوب منا شيء.
1: احنا اللبنانيين اليوم عم بيروحوا على اليونان وعلى بلغاريا وعلى
2: بتعرفي شو
1: على قبرص
2: قبرص واليونان وبلغاريا اليوم.
1: بس يعني
2: اذا بتعرفي لو هودي بس اذا بيرجعوا على لبنان استثماراتهم ما عاد بدنا حدا. بس هذا الوضع الشباب ما عم بيقدروا يعني ما عم بيدرسوا على طول. شهاده نحن مش مضطرين نشهد من حدا صدقيني. بدك تعطي استقرار والدوله تمسك كثير جيش واحد وتشيل السلاح. اكيد حزب الله لازم يسلم سلاحه والموضوع منتهي هالقد سعره وكله بيرجع لحاله. يعني المغترب اللبناني رح يرجع يشارك، الخليج رح يرجع يشارك، واكيد السوق المحلي رح يتطور
1: يمشي يتطور.
2: بس عندنا هيدي المشكله هو هذا السرطان بحد ذاته بده عملية جراحية.
1: يعني إن شاء الله كل هالوعود يلي أخذها فخامة الرئيس من الرئيس ترامب وإنه مساعدة لبنان وعودة لبنان لدوره خليني أقول إن شاء الله هيك بتتكلل بالنجاح. لأنه بعرف يمكن مش كبسة زر، يمكن بدها طول، يمكن ما بنعرف قد بتاخد وقت، ولكن بجهود الكل مفروض كلنا نساهم إنه حزب الله مفروض اليوم بكل بساطة يسلم سلاحه لأنه هو موجود بالمجلس الوزراء، موجود
2: بالحكومة
1: مشارك بالمجلس النيابي بيلعب دوره يعني السياسي.
2: بعدين السلاح شو عطى نتيجة؟
1: ماشي بالعكس خرب الدنيا.
2: لحمي بيئته ولحمي جنوب ولحمي لبنان بالعكس دمر البيئة دمر الجنوب كله عمل خسائر
1: اقتصادية. قدمناها طبعا من فضة لإسرائيل ما كان بدها إياها. هي بدها أكتر شيء
2: أمن يعني أمن الوزير ناصر ياسين بس عم بيقول بتكلفت حوالي 20 مليار. هذا الوزير
1: وهذا بعد ما عملنا مسح
2: بعد ما عملنا مسح
1: ولا دقيق
2: بينما الحرب الماضية 11 مليار. تتعرف الفرق
1: وهيدي مين بده يدفعها؟ نحن
2: واليوم ما في مساعدات من حدا. يعني قبل كان عندنا مساعدة كل خليج
1: لأنه يعني اليوم كمان شروط المساعدات هو حزب الله يسلم سلاحه.
2: لا مش طبيعي مش كل الناس تعطيك اليوم مساعدة تطعمتها بعد شهرين نرجع على زيت
1: الموضوع
2: مش شو كل الحرب. يعني إذا متبلش فيها بالإسنين لليوم شو عملنا؟ إسنين غزة وين غزة؟ ما غزة أساسا جماعتهم يعني أيام عرفات عملوا اتفاقية يعني نحن مش ملك أكثر من الملك. اثنين موضوع على إسناد مين؟ إيران. ما إيران عم تفاوض الأمريكان. صحيح. يعني وقت اللي كنا عم نتضرب كل الوقت الإيراني ولا مرة وقف تفاوض مع الأمريكان.
1: صحيح.
2: وقتلوا المرشد ورحني عم يفاوضون. يعني في شيء عنا مش منه راكب.
1: لا مش راكب. وهيدي كلها بتأثر أكيد على العلاقات يعني
2: طبيعي طبيعي
1: العلاقات وعلى الثقة الدولية بلبنان. حما نرجع الثقة مش بس العربية والثقة الدولية لأنه بالنتيجة هذا البلد كان له دور كتير مهم بالتصدير، كان له دور مع علاقات اقتصادية ممتازة. إنه ليلى
2: بدك ترجع على المارونية السياسية
1: كمان.
2: المارونية السياسية مش عم نحكي لها عن رئيس ماروني، هي كان جزء من نهج إذا بدك نهج بالسياسي. ولا مرة حكم الرئيس لحاله، كان معه رئيس حكومي سنة وفي رئيس مجلس نواب مثل اليوم، بس كان في ولاء للوطن
1: يعني في انتماء
2: صحيح في ولاء.
1: نحن اليوم للوطن. نحن اليوم عنا أسبوع، ما فيش أسبوع حتى نهاية الأسبوع بيفصلنا عن تطويب عن البطرك الحويك يلي كمان أراد ما أراد إنه يكون
2: اللي هو طلب من الكبير
1: وانتقدوا لا يعني
2: والنواب المواطن طلب البطرك المواطن طلبوا توسيع وكل البيع والجنوب وكل نعم. وإذا بتفوتي بترجع على تاريخ السياسي المارونية السياسي، فؤاد شابل عمل 400 مدرسة
1: صحيح.
2: بكل المناطق مش بس كانت محتكرة بيروت أوكي، وعملوا الماي وصل الماي والكهرباء لكل الأطراف كمين شمعون، وعمل مدينة رياضية وعمل كازينو وعمل لبنان للشرق يعني
1: بعلبك
2: أول انفتاح ومهرجانات بعلبك، هودي كله مارونية سياسية. مين عمل التعليم والمستشفيات؟ اليوم هي 70% المؤسسات التعليمية والصحية للمواطن
1: والجامعة
2: للرهبين للجامعين، وهذا كان لبنان الشرق، هذا كنا نحتزي فيه كلنا. كان يجي كل الغرب لعنا، يجي كل الشرق لعنا وكل الخليج يتعلم عندك،
1: حتى الإرساليات
2: ويتطبب عندك
1: الإرساليات اللي اجت وبعدها لهلأ
2: المطابع يعني كل هودي. وأنا بتذكر عم شوف هذيك اليوم الرئيس السيسي مرة استقبل الرئيس عون قال له نحن تاريخنا قديم من أيام الفراعنة والفينيكيين يعني بين لبنان ومصر، يعني هذا لبنان كلنا نعرفه. نحن اليوم وين من لبنان الموجودين يعني، بس اجت الشباب بعد الطائف شو عملنا بلبنان؟ بس استلم حزب الله وبلشوا الفرنسي كبولك صواريخ بالجنوب، شو صار بلبنان؟ مشان هيك نحن اذا بتعرفي بعطيكي ارقام بالارقام
1: نعم.
2: بالقتلة اللي وقت كنا بالحياد ما في عندك من 49 لل 75 ما عندناش 250 قتيل
1: شهيد.
2: انت اليوم شو عندك بالحروب؟
1: خد امبارح بس بهيدي الحرب
2: الاسناد 4000 قتيل،
1: حرب الاسناد عدل الجرحى يلي ما بنعرف،
2: عندك 12000 صاروا جريح لحد هلا ما في عنا احصاء نهائي يعني.
1: البيجر لحاله شو عمل بالشباب؟
2: 5000 واحد
1: 5000
2: يعني بس هودي لحالهم، وشو النتيجه؟
1: النتيجه عم يعني خسرنا، صار الجنوب يعني ارض محروقه
2: يعني. لو بقوا الشباب كفوا عم يتقدوا، كانوا فخمة الرئيس ورئيس الحكومة انه لو بقي الشباب مكملين بهدفه كانوا صاروا بيروت يعني
1: صحيح.
2: في مشكلة هذا الموضوع. شو عندك خيار تاني؟ شو عندنا خيار افضل غير الدول العربية، غير انه تكوني مع الامريكان ومع الامم المتحدة وترجع لبنان
1: ياخد دوره الاساسي الريادي الحضاري الثقافي؟
2: كنا بين الشرق والغرب، اذا بتتذكري في الوسيقة اللي عملها وقتها بشار الخوري ورياض الصلح انه المسيحيين بيلتجوا للغرب والمسلمين بيلتجوا لسوريا وللعرب.
1: اقولك حتى يعني بالدستور الطائف يعني عطى لكل الواحد دوره
2: مزبوط
1: يعني مزبوط. نحن يمكن
2: بس تنفيذه كان خطأ،
1: تنفيذه كان خطأ، واليوم بفتكر بعده الافضل نسبة إلا اذا هلأ في تغيير نظام وانظمة، هذا ما حدا بيعرف. نرجع شوي لموضوع الوحدة الاقتصادية العربية، لبنان ممثل فيها من خلال حضرتك، ولو ما لبنان له دور ما كان كمان عنده تمثيل فاعل خليني أقول، لأنه دايما على تواصل بالرغم من كل الظروف. اليوم ماذا ينتظر؟ يعني قلت لي لبنان بالبال شرط أنه أكيد تسليم السلاح والأمن، لأنه دايما الاستثمار بده أمن،
2: بده
1: استقرار، بده تبسيط معاملات، بده يعني في كتير أمور اليوم حتى تشجع المستثمر.
2: انت عندك اليوم اللي شغلي في عندك موضوع المعاملات، الإدارة كلها من العقارية الأول وكل المعاملات يعني كل سيستم بيصير كله تعملي. اليوم بتفوت على السعودية كله صار سيستم، ليش رجعت دبي؟ ليش السعودية اليوم عم تتقدم؟
1: اليوم أنا وياك إذا بنعمل شركة بالدول العربية من هلأ على الأونلاين
2: بتعملها بنهار واحد.
1: وزارة الصناعة رح تطلق من هلأ لأسبوع تصير على الأونلاين صناعة، كل شيء صناعة
2: مطلوب الدولة كلها تصير، وهذا سيستم. أنت بتعرف اليوم حيلا شركة صغيرة حيلا سوبر ماركت صار عندها سيستم، وهذا الشيء منه صعب يعني. عندك صار بروجرامات كتير قوية اليوم، مهم التنفيذ، بدك الدولة يكون فيها قرار، تشيل السماسرة تشيلي كل هالتنصيب. بعد اليوم اذا بدك افاده عاريه من اليوم خذي موضوع جبل لبنان، انها 3 سنين مسكرين او ايراديه للدوله، هلا صاروا عم يفتحوا 3 ايام بتصور بالاسبوع. انت ايراد الدوله بأي حق بتسكر انت اذا في فاسد؟ والمهم ما فيش فاسد بالحبس. يعني كل هالضجه الاعلاميه لا عندك فاسد بالحبس لحدا تحيكه ولا في شيء. هذه نقطه. ليش جبل لبنان؟
1: يعني تمام، ليش جبل لبنان؟
2: في سؤال. جبل لبنان هو من اهم الاستثمارات بجبل لبنان. هلا يا اما عم بيصير في بيوعيات بدون تسجيل هي وراء هيك، يا اما بس تنوقف الاستثمار بهالمنطقه. واليوم مع الاسف ما عندك نواب ولا وزراء، يعني عندنا جماعتنا كلهم بيلوا ببعض، يعني هذا الانقسام المسيحي
1: للاسف.
2: نحن عم ندفع ثمنه كلنا. يعني خذي كل شيء عم بيصير بمنطقتنا. نحن لنا 20 سنه ما نقدر نجيب كمين زفت، يعني نحن بالبلديات منطقتنا محرومة. لا حدا بيجيب لك زفت، لا حدا. أنا كنت أزعل بالمراجعات على وزارة الأشغال، بتشوفي كل المناطق بيجوا 4-5 نواب تبع كتلة معينة، بيجيبوا جدول عن الوزير بياخدوا حصتهم بفلوا.
1: وين النواب كسر وين؟
2: نحن بالتعازي وبالعزايم موجودين
1: للأسف،
2: فقط لغير مع الأسف، وما عندهم أي تنسيق للإنماء، وهذا شيء مؤسف. نحن كمواطنين عم ندفع حقه، صدقيني شيء مؤسف.
1: اليوم إذا بدنا نحكي بالعقار، وبعرف إنه حضرتك يعني مطلع على هذا الموضوع، اليوم قديش كمان عنا عقارات لأبناء الخليج؟ عنا عقارات يعني التملك الأجنبي اليوم علامة استفهام. شو
2: انعمل بالموازنة تبع 26 مجلس النواب؟ المادة 46 بتصور عطيوا مهلة للأجانب، للأجنبي لازم خلال 5 سنين يعمر يستفيد بالعقار بيشتري.
1: نعم.
2: هل فترة الأحداث الماضية عطوا أنه كأنه شريعة جديد، عطوا فرصة جديدة على 5 سنين، هو كانت تتجدد مرة واحدة، مع الأسف رجع انطعن فيها. يعني طعن بعد ما طلعت بالموازنة طعنوا فيها، ما أعرف شو الأسباب. هل قالوا عم بدرسوها؟ يعني الأشياء اللي بتفيد هاي من أهم، يعني أنت بتعرف شو عم بتحركي أرقام للخليج تعطي، هاي دي اهم من الفيزا.
1: اكيد
2: يعني انت
1: اكيد
2: انه شو هو اذا شاري قبل ما بيقدر يتصرف
1: بعدين. لو لبنان بظروف طبيعيه ايه نبقى على السنه وهيدا، بس نحن بظروف منا طبيعي، وحتى الخليج منه بظروف طبيعي بسبب الحرب. كلنا اليوم واقعين بهالحرب.
2: هل انت لو ما كان عندك حرب كان اصبح الخليج بيجي بيستثمر عندك اليوم؟
1: عنا اليوم يعني كان، وكان بيجي بيصيف وبيقعد.
2: يعني كل الحروب، حرب سوريا نحن ما كان فينا نفوت فيها، فتنا بحرب سوريا كنا استفيدنا من سوريا، حرب غزه كان فينا كمان نستفيد. يعني
1: اليوم افتتاح مطار على القليعات قديه بيساهم؟
2: طبيعي هو جزء من الاقتصاد، يعني هو بورجوني بورجوني جوا توقف هلا
1: لأنه يعني مش قادرين ياخدوا موافقة من قبرص ليسيروا على قبرص، ما بعرف ليه. يعني
2: أنا رأيي في شيء
1: في إنا بس ما حدا هالقبرة المخفية مين المستفيد يعرقل؟
2: لأنه الإجراءات اللي عملت التحضير كل لازم هالإشياء تكون من ضمنها، يعني
1: ما بقيوا
2: والمعنيين بتصور عندهم الكفاءة وعندهم
1: حتى من الباترون اتعطلت رجعوا كانوا بدهم يسافروا بالسيارات من يومين. يعني ما بعرف ليه ما عم نكون حاضرين باستراتيجية واضحة.
2: لأنه أنا بدي لك شغلة، مناطقنا محرومة لأنه ما عندنا قرار، وأحزابنا مختلفة ببعضها، وكل زعمائنا على صراع، وهذا الصراع هذا سببه عم ندفع ثمنه. يعني كنت عم بحكيك قبل
1: للأسف.
2: وتكون عندك قرار واحد على القليل، يكون في للإنماء، يكون في وحدة للإنماء. يعني شو بيمنع احنا 5 نواب كسروين يكون عندهم خطة ورؤية مشين كسروين
1: مثلا
2: مشين كل شيء؟ شو خاص بالانتخابات عملوا بتكونية، بس انتوا عندكم 4 سنين شو عم يعملوا؟ لا بالتشريع موجودين ولا بالإنماء موجودين. وهذا البرهين عم يدفع ثمنه كلنا سوا
1: للأسف. اليوم نقيب شربي رقميز لك في بعض التحديات كمان اليوم. وزارة الاقتصاد كانت عم بتشجع مصدرين جدد، صغار مصدرين تيجعوا يفوتوا على السوق السعودي، ولكن حتى يتسجلوا بالهيئة الاستثمارية السعودية الآلية يلي بدون يتبعوها، هيدي كلها كمان يمكن مفروض انه
2: هذا كنا عم نحكي بالنظام. النظام كله بده يصير إلكتروني.
1: نعم.
2: صريح وحدة عندك موضوع المصارف. ما فيك تعمل أي اقتصاد وتصحي غير ما تصحح الفجوة تبع المصارف.
1: كانوا يحطوا مثلا المملكة كم مرة أنقذت لبنان بودائع، اليوم طيب مين عنده ثقة
2: بمصارف؟ ما بقى في. نحن مش مثلا نحن ما عندنا ثقة بمصارفنا، مين بده يحط عندك يعني؟
1: 100%.
2: بعدين أنت عندك أزمة من 2019 لليوم بعدها الفجوة، وبعدنا بيحكوك بالعناوين الكبيرة، مين مسؤول عنها؟ اليوم في أزمة، في عندك 70 مليار عم بيحكوا فيها، خي فيش حدا بالحبس، فيش حدا موقف، ما فيش مسؤول عنها، كله حكي كلام تأزف كلمات، مين أكل المودع؟ يعني دائما المواطن هو اللي عم يدفع الثمن إذا بدك. واليوم ديبت هاي الأرقام. هلا الشيء المنيح إنه ديون الدولة ديبت
1: بسبب
2: بس أحسب مين؟ أحسب المودعين
1: يعني. أحسب المودعين، بس كمان ما استعملت الفرق يلي ربحته حتى ترد للمودعين.
2: ما تقلك لأنه هني من حساباته، لأنه سكروا الشرخ التجارية كله على 1005،
1: بس ولا بنك سكر، ولا بنك فلس، ولا
2: لأنه كله مهربين مسيطون لبرا، يعني ما عندهم أزمة المصارف. لأن المصارف أنت بتعرفي بتربح بشغلتين، ناس بتحط وديع وناس بتدين. من 19 لا حدا عم بيحط وديعة ولا حدا عم بيصرف،
1: حتى كمان مشغلين،
2: لأن عندهم أموال برا،
1: كمان مشغلين الأموال بمصارف خارجية،
2: ما فيهم أموال برا
1: بدهم يوقفوا ويستردوا، لأنه هن
2: أموالهم كلها برا. وقبل كان يعطوا مدير بنك 5000 دولار، اليوم قد ما يعطوه ما بيعطوا 1000 يعني، هن ربحانين اليوم هذا الموضوع.
1: طبعًا
2: لو ما هربوا فلوسه لبرا ما كانوا بعضهم مهديين يعني، هذا شيء أكيد طبيعي. بس هذا الموضوع غير ما ترجع تعملي انت هاي الفجوة، تحدد المسؤوليات وتبلش تدي للناس، طلعوا قرار بالمئة ألف، حتى المئة ألف شديد فعوة
1: أبدا.
2: يعني هيدا

0: بتضايق مش عم تعرف لوين رايحه. انا رايي كل مجلس نواب مسؤول، كل الحكومات من التسعينات لليوم دول استثناء، لانه هن كانوا ما حدا يغسل ايديه، لان كلهم كانوا مسؤولين. وقال لك إن انا اذا في سرقه اليوم عندي محل ما، يا بستقيل يا بفتحها، ما عندي خيار تاني.
1: 100%
0: نحن ماشيين بعدنا، كل الشباب كلهم مين عمين مسؤول، على المدعين حق المدع حق عمين، مين اعطى الدوله؟
1: لا
0: مجلس وزراء هو قرر، مجلس نواب هو شرع، وهو يعني رياض سلام هو جزء من الحلقه، بس مش هو كل شيء. يعني شيء طبيعي لانه هو حاكم. في عندك وزير ماليه، وزير الماليه المتعاقبين، الحكومات المتعاقبين، ومجلس النواب، وهو كلهم شركاء بهذا الموضوع اكيد.
1: للاسف ودائما المودع اللي كان معه ألف ولا كان معه ملايين مودع بالنتيجه تعبان بمصرياته. هلا ناس بتفرق بتقول انه في ناس مصرياتها جايه من
0: مش موضوع تاني،
1: هذا مش موضوع، هذا موضوع اخر بيقدروا يعرفوا. ولكن اليوم ما ذنب المودع يلي اشتغل سنين حتى بعرق جبينه حتى يحفظ اخرته، مش قادر يشتري او فوت يعمل عمليه.
0: وانا معقولة انت بتعرفي كنت تطلبي كريدي من حيلا بنك، اذا بدك 10,000 يطلب منك 100 شرط، كيف عم تسلم دوله انت وعارفها منهوبه ومكسوره؟ كيف عم تعطي دولة بالمليارات؟
1: 100%
0: يعني شركة.
1: اليوم الهيئة الاستشارية عندها اجتماعات جديدة.
0: هلأ رجعت بعد الحرب على الاجتماعات، هلأ وقفنا هاي الفترة لأنه تعفي الخليج كله، يعني خذي الكويت لو دق له مطار ومسكر، خذي البحرين، يعني خذي حتى السعودية يعني، والخليجي بتعفي، الخليجي بنوع خاص بهمه أمنه، مش معودين مثلا نحن بنطلع يعني موضوع الحرب شهر جديد عليها. بس اكيد احنا على التواصل دايما بهذا الموضوع، ومتبقى لك لبنان جزء ان شاء الله. احنا نعمل اجتماع قريب بلبنان للهيئة اذا الله راد، بس تاني يكون ارتاح شوي مطاراتهم ونقدر نعمل يعملون دعوة لعبيروت اذا الله راد.
1: اليوم اذا صار سلام مع اسرائيل، امبارح عم بقرأ بمكان ما انه عم ينعطى فيز للاسرائيليين، ممكن يأثروا على اقتصاد لبنان؟ يعني اليوم في تطبيع مع الإمارات، في تطبيع مع بعض الدول العربية،
0: مع البحرين
1: كمان.
0: أكيد هذا الشيء طبعا بيأثر إيجابي أو سلبي. أكيد كل شيء، أي شيء بيجي من برا هو بيجي يأثر إيجابي، شيء طبيعي. ولكن نحن منروح على سلام، إذا مش اليوم بعد سنة بعد سنتين. وأنا رأيي الرئيس خفف شوي، لأنه محمد بن سلمان طلب أنه يكون في اتفاق سلام
1: يعني
0: مع كل الدول،
1: مع كل الدول.
0: مش انه بالتزيئات يدو ياخذوا كل حقوق، ويمكن هيدا منا غلط يعني، مش
1: وهيدي كمان مش بتاثر على الهيئه الاستشاريه، لانه كوحده اقتصاديه عربيه تكون توحيد القرارات
0: هو العرب لو بالاول كانوا متحدين اكثر،
1: ما خلونا نعمل لوبي مثل ما
0: لو كنا متحدين كنا كثير
1: اشياء خففنا. وين جامعه الدول العربيه؟
0: خففنا مشاكل، خففنا. ما هو في صراعات عربيه،
1: عربيه كمان صحيح.
0: وهودي اسرائيل عم تستفيد منها، يعني هيدي جزء من الموضوع. اليوم مصر عمل اتفاق سلام، الاردن عامل يعني، وعندك احنا سوريا، حتى سوريا ماني شايفها كثير هالقد يعني، كل شيء ضربوا إياه من النظام القديم، ما كان في، كان كله عادي، واليوم ضربوا واحتلوا، ما فيش هالمقاومة يعني، خلص صرنا محل لازم كلنا نقتنع وروح كلنا على السلام. بس أكيد سلام الشجعين اللي عمل بيروت، يعني إذا بدك الأرض مقابل السلام، يعني هذا اللي لازم يصير
1: أكيد. هلا المهم الانسحاب الإسرائيلي، تسليم يعني سلاح حزب الله للدولة اللبنانية، وهلا الجيش يعني فات على بعض المناطق التجريبيه، ان شاء الله يحميهم كمان، ان شاء الله تنجح هذه الخطه. وهيك الاسرائيلي بيصير شوي شوي يترك
0: الجيش بده قرار، اذا الدوله عندها قرار الدنيا بألف خير.
1: 100%
0: الحمد لله.
1: هلا اليوم الـ يعني في قرار امريكي بدعم الجيش اللبناني، ان شاء الله يدعم له قرارات، وان شاء الله كمان هون القرار السياسي يكون دائما الى جانب الجيش الوطني. يعني ما بقى فينا خلص نحن يعني
0: تصور اللي عم ينعمل بأمريكا منه مزح يعني.
1: لا يعني هالمرة هالزيارة بالفعل تاريخي،
0: ورئيس أكبر دولة اليوم كل أسبوع عم يجيب لي سيرة لبنان، يعني هذا شيء ممتاز. أكيد في ناس موجودين حواليه من الفريق وهني عم بيأثروا، وهذا بتصور هيدي فرصة لازم نستفيد منها كلنا سوا.
1: واليوم كمان مضيق هرمز، يعني هو اليوم باب اقتصادي كبير، يعني من خلاله موقف تقريبا كل الاقتصاد، وعم بيأثر على الأسعار وعلى الانتاج على التصدير وعلى الاستيراد. ونحن منهم يعني، نحن اليوم

0: نقل البحري متوقف.
1: انت عليك 90% استيراد اساسا. نحن عنا اكيد نحن بكل شيء من نحن بنستفيد، بس بذات الوقت ان شاء الله يكون في سلام عادل لكل الدول العربيه
0: وقريبا تلخص. جدا
1: ان شاء الله.
0: النقيب شربي رقميز، اهلا وسهلا فيك عبر موقف مسؤول بصوت كل لبنان، وان شاء الله يعني هيك بتصير هالوحده العربيه مش تجزئه، خلينا نقول، لانه كلنا بنكمل بعضنا. وبالوقت زيته اليوم لبنان صار لازم بقى توقف آلة الحرب ونرجع نستعيد عزة لبنان وسيادة لبنان ودور لبنان الريادي والاقتصادي والحضاري بهالشرق.
1: نحن ما قلنا غنى عن الوحدة العربية أكيد. لا، الوحدة العربية هي قوتنا وهي التنفس طبعنا. ونتمنى أكيد كل الحروب تخلص ويرجع الازدهار والاستقرار للدول العربية والخليجية كلها.
0: إن شاء الله هذا المتمنى.
1: ونشوفهم بلبنان قريبا إن شاء الله.
0: توني خوري، شكرا لك على إخراج هذه الحلقة. بشكر أكيد الأصدقاء المستمعين اللي تابعونا. فيكم ترجعوا أكيد تشوفوا الحلقة أو تسمعوها على موقع صوت كل لبنان 93.3. بعطيكم موعد الخميس المقبل. كانت معكم ريبيكا أبو نادر، إلى اللقاء.

0: النائب جورج عقيس في القانون versus السياسة: تعطل إقرار قانون العفو سببه سياسي، ورئيس مجلس النواب مسؤول عما آلت إليه الأمور. الحل بمحاسبة المواطنين للنواب. القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فستق جوز تمر راحة.
1: انسين برودكشنز بتقدم ندى ابو فرحات، سنتيا كرم، يام ابو جديد، جوزيف عصاف وساره عبده بمسرحية معمول لكريم شبلي وساره عبده على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
2: معمول.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
6: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
5: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
6: ايه كنس نظف لتنا
5: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-7959.
6: يلا تصرف يلا تصرف.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، طحينة شاهين 800 جرام $3.90، سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز أخبار 11:15 من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير في بلدة الطيري في قضاء بنت جبيل، كما سجل قصف مدفعي على محيط بلدتي بيت يحون وبرعشيت. نفى النائب حسن فضل الله وجود أي انسحاب إسرائيلي من أي متر احتلته إسرائيل في جنوب لبنان، وقال إن ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محررة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلالها، معتبرا أن السلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي وتدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدامات داخلية وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي. أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية التركية، وبهدف ترجمة التفاهمات السياسية بين البلدين إلى برامج تعاون عملية تخدم أولويات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة الأعمار والتنمية. نوه وزير المالية ياسين جابر بالإنجاز النوعي الذي حققته شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في جمارك بيروت، والمتمثل في ضبط كمية 3.5 طن من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول الأفريقية، وأكد أن خطة التطوير إدارة الجمارك التي يجري العمل عليها تقوم على تحديث الإدارة وتأهيل العنصر البشري وتعزيز القدرات الرقابية والتقنية، بما يرفع كفاءة العمل الجمركي ويحمي الاقتصاد الوطني ويعيد ترسيخ ثقة الدول الشقيقة والصديقة بلبنان وبسلامة مرافئه ومعابره الشرعية، ويؤسس لبيئة آمنة وموثوقة لحركة التبادل التجاري، بما يشجع الاستثمارات ويعزز حضور لبنان كشريك تجاري يحترم أعلى معايير الالتزام والشفافية. أعلنت شركة سكاي لونج سيرفيسز المكلفة بتطوير وتشغيل مطار القليعات عن إطلاق أول 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المطار، وتشمل الوظائف المطروحة اختصاصات تشغيلية وإدارية وتقنية في مجالات خدمات المسافرين والمناولة الأرضية وتشغيل وصيانة المطار، إضافة إلى الأنشطة التجارية غير الجوية، وذلك ضمن هيكلية تنظيمية حديثة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران. وجددت الشركة التأكيد على أن الأولوية في التوظيف ستكون للمرشحين المؤهلين من عكار وشمال لبنان كلما توافرت لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، انطلاقا من التزامها بدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وخلق فرص عمل مستدامة لأبنائها، مع الحفاظ في الوقت عينه على أعلى معايير الكفاءة المهنية التي تتطلبها صناعة الطيران. أعلنت قوى الأمن الداخلي توقيف شخصين في محلة الجناح بتهمة تخزين وترويج المخدرات، وتم ضبط 10.9 كيلوغرام من مادة مخدرة إضافة إلى حبوب مخدرة وحشيشة الكيف وأدوات تستخدم في الترويج.
1: الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. رأى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وهدد طهران بالقول سيدفعون الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم. روبيو أمل في أن يخفض الحوثيون من حدة التوتر وقال لقد خدعتهم إيران. هذا وأشار روبيو إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع نظيره الروسي وأبدى استعداده للعب دور بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ارتفاع عدد مقتحمي المسجد الأقصى إلى 2300 مستوطن منذ الصباح، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم عبر صوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد. المعركة القانونية داخل قبة أو تحت قبة البرلمان في جلسة الخميس ما كانت فقط معركة على القوانين، بل أيضا كانت معركة سياسية. فماذا حصل فعلا تحت قبة البرلمان؟ نناقش ذلك مع النائب عن كتلة الجمهورية القوية والمحامي الأستاذ جورج عقاس. أهلا وسهلا فيك معنا.
2: أهلا فيك، شكرا.
1: حضرت النائب، سعادة النائب، اللي صار بجلسة الخميس كان هو معركة قانونية، كانت معركة قانونية أم كانت معركة سياسية اجتماعية؟
2: يعني الاثنين سوا. وبفتكر اللي صار يوم الخميس هو تعبير ديمقراطي فيها تمارسوا أي كتلة.
1: نعم.
2: خاصة إذا كان وجودها سيؤدي إلى إقرار قانون أكثرية الناس المعنيين فيه مش راضيين عنه، فيؤدي بقاء داخل المجلس إلى تغطية هذا القانون وإلى إمكانية تمريره، ويؤدي انسحابه إلى منع صدور هكذا قانون وإلى منع فرصة إضافية لنقاش هذا القانون بعمقه وللتوصل إلى صيغة ترضي الأطراف المعنية فيه. وهذا اللي صار فعليا، وهذا أساس موقف كتلة الجمهورية القوية، لأنه نحن يعني بعددنا أكيد منا قادرين نطير نصاب جلسة. نحن 19 نائب في 128 نائب، بس كان في غياب أساساً بهاي الجلسة، وبستغرب أنه في ناس ما سألت عن أسباب هذا الغياب. كان في تركيز على انسحاب القوات
1: الأمنية.
2: الغياب كان معروف ليش الغياب، هو كان بسبب مقاطعة عدد من النواب من الطائفة السنية تحديداً، احتجاجاً على عدم إدخال التعديلات التي اتفق عليها مع رئيس الحكومة نواف سلام على صيغة قانون العفو العام.
1: نعم.
2: واللي هي التعديلات اللي كانت يعني تؤدي إلى رفع المظلومية نهائيا عن عدد كبير من الموقوفين.
1: نعم.
2: بين مزدوجين الإسلاميين اللي هن يعني أساس تقديم هذا الاقتراح. ما ننسى أنه اقتراح قانون العفو قدم من قبل نواب من كتلة الاعتدال الوطني ومن نواب آخرين.
1: صحيح.
2: والهدف من هذا القانون هو رفع المظلومية اللي صار عمرها سنوات وربما أكثر من 10 سنوات بحق ناس اضطهدوا لأسباب سياسية أو ركبت لهم ملفات بالمحكمة العسكرية اللي كلنا بنعرف ممارساتها بال20-30 سنة الأخيرة، وأنه هذا التمادي بالظلم سيؤدي إلى انفجار في مكان ما. نزعا لفتيل هذا الانفجار تم تقديم اقتراح قانون العفو آنذاك. هلأ اللي صار بالنقاشات أدى إلى صيغة، هذه الصيغة لم تكن مرضية لكل النواب اللي تقدموا بالاقتراح.
1: نعم.
2: وتزامن ذلك مع اقتراح قانون هام جدا تم دراسته بلجنة الإدارة والعدل اللي هو إلغاء عقوبة الإعدام.
1: صحيح.
2: وهيدا إذا بدك يعني موجب على الدولة اللبنانية أنها تسير فيه، لأنه صرنا من الدول القليلة
1: اللي في
2: العالم اللي بعدها تعتمد في نظام القانوني بقانون العقوبات هذه
1: العقوبة. وأساساً هو تكريس لواقع حال.
2: صحيح. لأن نحن من سنة 2004 لم نعد ننفذ، يعني القضاء يحكم بالإعدام ولكن لا تنفذ العقوبة، وكنا يعني موقعين على شيء اسمه موراتوار بالأمم المتحدة، هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الأنظمة اللي بعدها تعتمد هذه العقوبة، ولأسباب عديدة يعني شرح بعض وزير العدل مرارا، اللي هي عدم قدرة لبنان على استرداد بعض المجرمين بسبب التحجج بأنه طالما أنتم بعضكم بتطبقوا عقوبة الإعدام نحن لا نبيح الاسترداد. وكان آخرها وأشهرها بقضية انفجار المرفأ، حيث تمنعت السلطات البلغارية عن تسليم لبنان أحد المشتبه فيهم بملف المرفأ لأنه بحجة بقاء عقوبة الإعدام. فاستعملت حجة إلغاء عقوبة الإعدام وإرادة عدد كبير من النواب أنه إذا بدنا نلغي عقوبة الإعدام بس بنفس الوقت نحن ما بدنا نفلت الأمن الاجتماعي والأمن القانوني في البلد، فلازم نحل محل عقوبة الإعدام
1: تشديد.
2: عقوبة أيضا مشددة.
1: وهذا كان الخلاف،
2: صار في تخوف من قبل بعض النواب الذين تقدموا باقتراح قانون العفو أنه هذه العقوبة المشددة إذا اعتمدناها ستؤدي إلى حرمان هؤلاء من إمكانية خروجهم من السجن. فصار في توظيف من قبل بعض النواب لقانون إلغاء عقوبة الإعدام، توظيفه في معركة قانون العفو. جينا قلنا نحن بالجلسة الشهيرة يوم الخميس أنه يا أخوان فصلوا الموضوعين عن بعضهم، هيدا قانون عام يتعلق بالمستقبل،
1: فينا نشرحه قانونيا لأنه كانت صلة الوصل أنه من يستفيد من قانون العفو لا يمكن أن يستفيد من قانون إلغاء عقوبة الإعدام. فينا نشرحها بس قانونيا شوي،
2: يعني هي مسألة بسيطة جدا بس تم تعقيدها أنا برأيي وإهام وتضليل ربما الرأي العام، تعقيدها مع أنه هي بسيطة جدا. اللي عم نقوله في قانونين هلأ تزامن وصولهم إلى الهيئة العامة، قانون يرعى حالة استثنائية ظرفية تتعلق بالماضي، هي قانون العفو، إنه في مجموعة من الناس بدهم يشملهم قانون العفو العام لرفع المظلومية عنهم اللي عم نقول تسببت فيها المظلومية
1: الفرقاء السياسية
2: بدرجة أولى سلوكيات المحكمة العسكرية. عظيم. هودي في بعضهم محكوم عليهم بالإعدام. قانون العفو كونه قانون خاص يتعلق بمجموعة معينة من المحكومين والموقوفين بتاريخ معين، بتصدري قانون عفو للمرحلة السابقة وانت بتحطي، هيدا اكيد سيخضع للتوافق بين النواب، بتحطي شروط الافراج عنهم وافادتهم من قانون العفو كما يحلو لك، بتقولي لمحكوم اعدام انا بخليه يستفيد من التخفيض، وانه اذا كان امضى كذا سنة سجنية يخلى سبيله لإله موقوف.
1: يعني تشريعيا فينا نحط ضوابط،
2: طبعا انت بتحطي الحدود الدنيا والعليا لاستفادة الموقوفين والمحكومين من قانون العفو. طيب الى جانبه ومستقل عنه هو قانون سيشرع لمرحلة قادمة، بالمرحلة القادمة لن يكون هناك
1: استفادة من
2: لن يكون هناك اعدام. الغينا عقوبة الاعدام. طيب عظيم، من يرتكب جرم في المستقبل كان اساسا عقابه الإعدام. طب هيدا منسويه بالعقوبات المباشرة التي تليه. كان في ناس رأيهم لا لازم نشدد تنضل محافظين على التوازن التشريعي وعلى الهرمية العقابية، وهذه نظرية قانونية جديرة بالنقاش وجديرة بالاحترام وكان يجب أن تناقش
1: طبعاً
2: بالمجلس لو كملنا بالجلسة. جينا قلنا لهم انه اعزلوا هيدا القانون عن قانون العفو، فلنبدا بنقاش قانون العفو، فلنصدر صيغه لقانون العفو يوافق عليها كل المعنيين، يعني تحديدا خلينا نقول الامور كما هي، انا ما بوارب ومعروف بصراحتي، يعني يرضوا عنا النواب السنه.
1: صحيح.
2: ونرجع من بعدها، من بعد ما نتوافق على ضوابط القانون الخاص اللي هو قانون العفو ومنحط معاييره، منروح منشرع لإلغاء عقوبة الإعدام، ومنميز بهذا القانون بين عقوبة الإعدام التي حكم بها على ناس ارتكبوا جرائم وشملهم قانون العفو، وبين من سيرتكبون جرائم هي أساسا عقوبتها الإعدام، وهودي شو بيكون مصيرهم. فتم رفض هذا الاقتراح.
1: إذن المعيار بيكون المدة أو الحالات اللي بيشملهم كل قانون على حدة، يعني ما في هذا الترابط. يعني المشكلة كانت مش بمضمون القوانين فقط، كمان بإدارة الجلسة، يعني لو تم فصل القانونين.
2: المشكلة كانت أنه لو بقينا نحن سيدتي داخل الجلسة، الأكثرية الموجودة داخل الجلسة كانت ستناقش قانون العفو بالصيغة غير المتفق عليها، بالصيغة اللي مش موافقين عليها نواب عديدين من الطائفة السنية، ونحن كنا قايلين لهم أنه نحن بنمشي باللي أنتوا بتوافقوا عليه.
1: أوكي.
2: طيب هني قاطعوا ومش راضيين عن هذه الصيغة اللي كانت معروضة على المجلس النيابي. بقائنا في هذه الجلسة كان سيوفر غطاء قانونيا
1: للجلسة،
2: وبالتالي كانت أكثرية الحاضرين باستثناءنا وباستثناء حلفائنا اللي كانوا بعدهم بالجلسة كان رح يطلع القانون غير المرضي عنه، فاضطررنا إلى الانسحاب حرصا على إصدار قانون يتم هلأ البحث فيه، وهلأ فعليا عم بيتم البحث بالصيغة ترضي من كان يجب أن يكونوا راضين عن هذه الصيغة. أفتكر يعني هيدي اللي عم بقلك إيه هو أقصى ما يمكن توضيحه، واللي ما بده يفهم من بعد هذا الكلام الواضح معناتها عنده قرار سياسي بمهاجمة القوات لغايات بنفس يعقوب. بس نحن عم نقول أنه انسحابنا هو كان لعدم توفير الغطاء القانوني لصدور قانون هو موضع خلاف. نعم. نحن كان بدنا نوصل إلى صيغة قانون تكون متوافق عليها من الجميع وترفع المظلومية عن العدد الأكبر من الموقوفين تعسفا أو ظلما أو غبنا أو اللي بدك إياه أو لطال أمد محاكمتهم قبل صدور أحكام. طالما ما صار هالشي لقينا أنه الطريقة الأنجع هو انسحابنا من الجلسة إفقاد النصاب القانوني وفتح المجال مجددا أمام النقاش الجدي والموضوعي على الصيغة الأمثل لقانون.
1: طب شو السبب اللي واقف دون خروج الصيغة الأمثل حضرتك ذكرتها؟ هو قرار سياسي من الفرقاء البقوي، يعني إبقاء السلطة، سلطة زي ما نحكي كمان الأمور كما هي، أنه سلطة حزب الله بملف الإسلاميين. وهون هذا الجدل الصادر أو الجدل اللي عم بيصير بين أنه هل بعده عنده نفس القوة أنه يوقف قوانين أو مشاريع قوانين داخل السلطة التشريعية. إذا ابتعدنا شوي عن السياسة، ما القانون الوحيد اللي إذا أقر سيشعر اللبناني بنتيجته بخلال أشهر، يعني الأقرب للبناني أنه يشعر
2: به؟ في كتير قوانين أنا برأيي يعني إما صدرت ولم تنفذ وإما طال نقاشها وإما تعرضت لعرقي. رح أختصر لك يهون بأربع قوانين هامة جدا، وبفتكر يعني وصمة عار على هذا المجلس الممدد له. يعني هذا المجلس بأيار 28 بيكون عمره 6 سنوات.
1: صحيح.
2: إذا بهالست سنوات ما قدر يقر هالأربع قوانين اللي حليك إياها بيكون برأيي من أفشل المجالس النيابية على مر التاريخ. القانون الأول اللي هو قانون استقلال السلطة القضائية اللي هو أصدره ولكن أبطل من قبل المجلس الدستوري لأسباب تتعلق بإدارة الجلسة. يعني أنا برأيي قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون تنظيم القضاء العدلي ليس صفعة إلى النواب الذين أقروه، بل صفعة إلى من كان يدير هذه الجلسة ويعني أدار بطريقة مغلوطة، وأيضا يعني ما تحوط سلفا إلى مسألة استشارة مجلس قضاء الأعلى، لأنه هاي هي الأسباب التي اعتمد عليها المجلس الدستوري عندما قرر إبطال هذا القانون. فإذا هذا القانون الأول اللي إذا صدر أكيد لح يشعروا اللبنانية بفرق كتير كبير بإداء السلطة القضائية، وعندما يستتب القضاء في دولة ما تستتب كل الأمور الأخرى وتزدهر ويشعر الناس بالطمأنينة ويشعر المستثمر بعودة الثقة. القانون الثاني الذي صدر منذ سنوات ولم ينفذ هو قانون إعادة هيكلة القطاع العام.
1: نعم.
2: نحن مشكلتنا الأساسية
1: كان على بند الجلسة.
2: أغلب موازنتنا تذهب إلى مسألة دفع الرواتب.
1: نعم.
2: يعني جزء أكبر من إنفاق الدولة هو الإنفاق على الرواتب. جينا نحن بال 2019 قلنا ما بقى بدنا نوظف، أوقفوا التوظيف في القطاع العام، مع أنه نحن بحاجة نوظف في أمكنة بالإدارة العامة تحتاج إلى دم جديد. جينا أخذنا الخيار الخاطئ بهو وقف التوظيف بشكل نهائي لتنمنع التوظيف العشوائي أو التوظيف السياسي.
1: نعم.
2: وقلنا على الحكومة أن تعيد هيكلة القطاع العام، تمكن الإدارة العامة، نروح على الإي-جوفرمنت، نشوف نعمل تقييم للموظفين العامين سواء كانوا بالأسلاك العسكرية أم المدنية، و نشوف فعليا ما هي حاجة الدولة اللبنانية من الموظفين، نلغي التوظيف الاستنسابي والسياسي ونروح إلى ريسايزنج، يعني إلى إعادة تصغير حجم القطاع العام وترشيقه مكننته إلى آخره. كمان هيدا ما عملنا فيه ولا أي خطوة. الموضوع الثالث هو موضوع إعادة أموال المدعين، وبفتكر هيدا أيضا له علاقة بحياة الناس، وأنه إذا لقينا الحل المناسب لتأمين ولو عودة متدرجة ومقسطة ومستمرة في الزمن مهما طال هذا الزمن، لحتى تشعر الناس أنه هذه الدولة وهذه السلطة السياسية اللي نهبتها أقرت بمسؤوليتها وبدأت بعملية إعادة الودائع، كمان بيتغير المشهد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي كليتا. والموضوع الرابع اللي هو برأيي استراتيجي أكتر ولكن عطول لازم نضل حاطينه على الطاولة، وأنا من جهتي عطول عم بضغط باتجاهه، هو تنفيذ مسألة اللامركزية الموسعة بالحد الأدنى والمركزية المالية. تلك اليوم في شعور عام عند فئة كبيرة من الناس إنه نحن ملتزمين بالقانون والقانون يطبق علينا بحذافيره ونحن ملتزمين بفرائضنا تجاه الدولة، يعني ندفع ضرائبنا. في فئة أخرى من الناس ما بتدفع ضرائبها، بتقرر هي من عندياتها وبقرار إما فردي منا أو موحى له من خارج ما بشن حرب مثلا مدمرة بتكلفنا المليارات لإعادة الأعمار، وإنه بدنا ندفع كلفة إعادة الأعمار من جيوب الناس اللي ما قالوا قصة بهالحرب، ما قرروها بواسطة حكومتهم وهن الملتزمين بالقانون. فأنا برأيي هذا الشعور بالغبن وبالظلم تجاه فئة كبيرة من اللبنانيين صار خطير جدا. تتحولي دون تفاقمه، بدك تجي تشوفي أولا هل نجحت تجربة الدولة المركزية في لبنان؟ كلا. على مدى 100 سنة هذا النظام اللي ركبناه سنة 1920 عند إعلان دولة لبنان الكبير، ومن ثم عند إقرار الدستور اللبناني أولا عام 1926 على أيام الانتداب، ثم وقت اللي عملنا ما يسمى بالميثاق سنة 43، ثم بتعديلات الطائف بال 89. كل هذه المرحلة إن تميزت بشيء فبعدم الاستقرار السياسي، بالمشاكل والنزاعات، الثورات الداخلية، وبفتح السيادة اللبنانية إما لنفوذ مصري أو سوري أو فلسطيني أو إيراني أو إسرائيلي أو اللي بدك. طب عم نجي نقول الحل المنطقي هو أن نعتمد كحد أدنى، وركز على كلمة حد أدنى، على اللامركزية المالية والإدارية والسياسية والبديكية، بشكل أنه كل جماعة هي تقرر شؤونها بنفسها، وأن نتفق على ما هو مشترك بين كل هذه الجماعات نخليه ضمن إطار الدولة المركزية، نسحب عنه الطابع الطائفي.
1: ولكن ما بيضل قرار السلم والحرب بإيد الدولة المركزية، يعني إحنا ما بنكون عالجنا يعني الإكستريم، الحد الأقصى للخروج عن الدولة كان بالحرب السابقة.
2: بدك إجماع الدولة المركزية تتقرر حالة الحرب والسلم. وعم بقلك يعني اليوم ما بقى فيها مجموعة تقرر مصير مجموعة أخرى وتملي عليها القرارات وتعيشها رهينة سياساتها، اللي عم برجع بأكد أنه هي منها سياسات محلية، هي سياسات أخرى. بدك تلاقي حل. الحل برأينا هو باعتماد نموذج حدود الدنيا هي اللامركزية المالية والإنمائية والثقافية والإدارية، هيدي الحدود الدنيا. فهو الأربع مواضيع
1: يعني يمسوا مباشرة
2: هود اللي بفتكر إذا ما عملنا خطوات جدية فيهم، يعني استقرار السلطة القضائية وإعادة هيكلة القطاع العام وإعادة أموال المودعين وشكل النظام اللامركزي القادم، هود الأربع أمور الأساسية التي يجب على المجلس النيابي التصدي لها، وكل شيء عم نتلهى فيه بعيد عنهم ما بنكون عم
1: نحقق. طب هل أظهرت الجلسة الأخيرة حجم الانقسام بلبنان، انقسام السياسي؟
2: أظهرت أمور كتير. أظهرت أول شيء الانقسام اللي احنا عارفينه، وسببه هو الانقسام حول مسألة سلاح حزب الله، وحول مسألة السلاح غير الشرعي، وحول مسألة بسط سيادة الدولة واستردادها لقرارها، سواء قرار الحرب والسلم و نسف إذا بدك الدولة العميقة من أساساتها، واللي كان العراب تبع هذه الدولة العميقة أنا برأيي هو سلاح حزب الله. فإذا خلصنا من هذه المسألة بشكل سلمي داخلي وبقناعة لبنانية أنه ما بقى فينا يعني نستمر بدولة ودويلة إلى جنبها هي تقرر عنا، لن تستقيم الأمور. فإيه الانقسام هو هون تحديدا. أثبتت أنه المجلس النيابي منه الحلبة حاليا اللي عم ترسم فيها سياسة الدولة، تناقش فيها سياسة الدولة. لا منناقش مسألة الحرب والسلم، لا منناقش بالمجلس النيابي
1: مؤسسيات الدولة،
2: ولا منناقش مثلا اتفاقيات ترسيم الحدود، يعني ما منناقش ما يجب أن يناقش تحت قبة البرلمان اللي هو بيضم ممثلي الشعب اللبناني. وأثبتت أنه إدارة الجلسة
1: كانت سيئة،
2: وأنه يعني أنا ما بدي حمل المسؤولية لشخص ما، أنا بدي أحمل المسؤولية للمؤسس. مسؤولية هذا الشخص اللي هو الرئيس مجلس النيابي الرئيس بري أنا برأيي وحملوا مسؤولية رفضوا البحث بالنظام الداخلي للمجلس النيابي.
1: نعم.
2: هون بحملوا مسؤولية. لأنه من 8 سنين على الأقل من تاريخ وجودي أنا في المجلس النيابي.
1: نعم.
2: كان في محاولات عديدة من قبل نواب متعددين ومن كتل مختلفة. أنه نعم. يجب أن ندخل تحديث كبير على العمل التشريعي في لبنان. يجب أن نحسن النظام الداخلي. أن نلتزم.
1: طب شو اللي ما بيشوفوا اللبناني بالجلسات؟ يعني اللي ما بينقل أمام الإعلام.
2: يعني أنا بعطيك مثال. وهو المثل أو مثلين على الأقل. مسألة التصويت. طيب اليوم أي ناخب بقضاء زحلي اللي انتخبني منه قادر يحسبني مزبوط على خيارات. يعني صحيح أنا أنتمي لكتلة والكتلة معروف شو توجهها. بس الأصل والمنطق أنه يعرف كمان الكتلة كيف صوتت. من خلال التصويت الإلكتروني. اليوم طريقة التصويت برفع الأيدي لا في عد ولا في يعني طريقة مزرية. خليني أقول يعني بالقوة لقدرنا طلبنا من الرئيس بري الالتزام بمسألة التصويت
1: بالمولدات بالأسماء. بالأسماء
2: وعملها بقانون واحد مع أنه هي لازم تكون بكبسة زر والجهاز موجود أمام النواب. هاي المفارقة وبتحججوا لك أنه هي بدها تعديل دستوري مع أنه هذا دباء يعني
1: هذا شيء إداري
2: دباء قانوني كبير. أنه أنا برأيي ما بدها تعديل دستوري بس أنه على فرض بدها تعديل دستوري خلينا نروح كلنا سوا كل الفرقاء السياسيين انه هذا لازم يكون موضوع جامع عم نطور عملنا التشريعي
1: طبعا.
2: وانه نروح صوب التصويت الالكتروني. المساله الثانيه مثلا عمل اللجان النيابيه. انت بتعرفي انا شو بحكي باللجان النيابيه. طب بكل دول العالم عمل اللجان النيابيه علني. يعني انت بتفتحي شان معينه محطه معينه على التلفزيون بتشوفي النقاشات التي تدور باللجان النيابيه اذا انت بدك. دعوة الجمعيات والنقابات وكل أصحاب العلاقة بأي قانون عم بيدرس ما بتصير اختيارية إذا والله عباله رئيس اللجنة
1: لزمية.
2: يعني إذا قدم طلبة نقابة الأطباء تنقول إن تحضر جلسة قانون يتعلق بصحة الناس حضور ممثلين عن نقابة الأطباء أو الصيادلة أو البدك إيه أعمل هذه الجلسة مش اختياري إلزامي إذا طلبوا
1: حتى يكون المشرع ملام بكل جوانب
2: حتى يكونوا الناس وقت اللي عم بيمارسوا محاسبتهم للنواب بالتجديد هذه الثقة بالانتخابات القادمة أو بسحبها تكون مبنية على أسس مش على ولاء شخصي ومش على منافع شخصية. المسألة الثالثة كمان والجوهرية هي مسألة قياس الأثر التشريعي وكيف من قيس يعني هذا التشريع شو بده يكون له تأثير بالمجتمع من الناحية المالية والاجتماعية وتضاربه مع قوانين أخرى. هون حدثي ولا حرج يعني هذا أنا بسميه التشريع البقبشي. نحن في لبنان نعتمد سياسة التشريع البقبشي.
1: نعم.
2: إيه؟ مغمضين عينينا وعم نبقبش حسب مصلحة هذا الفريق وحسب مصلحة
1: أصحاب النفوذ.
2: طبعا
1: أزمة عميقة لأنه
2: ليش بالرقابة على الحكومة. من المجلس النيابي له إلى جانب يعني المهمة التمثيلية ينقل صوت الناس من الحلبة السياسية عنده مهمتين التشريع والرقابة على عمل الحكومة. هذا نظام الديمقراطي اللي نحن معتقدينه. شو عمل رائب الحكومة من غير شر حتى شو
1: حتى صار في دبيت مؤخرا
2: أمتن وكل قديه نطرح سقى بوزير
1: صح.
2: أو نطرح سقى بالحكومة أو نناقش
1: أدائه
2: أو يدعونا الرئيس بري إلى جلسة نقاش عام حول سياسات الحكومة اللي نحن عطينا السقى تنشوف إذا نستمر بهذه الثقة أو نسحبها منها. علما ليش كنت عم بقول لك انه حتى ما في التزام بالنصوص الحاليه يعني قبل ما نروح الى تطوير النصوص يا خيي طبق النصوص الحاليه انه النص الحالي بيقول لك كل ثلاث جلسات تشريع في جلسه نقاش واسئله واستجوابات الرابعه بدها تكون حكما جلسه محاسبه للحكومه او مناقشه للسياسه العامه. ما في التزام نهائيا بهذا الموضوع. يعني نحن بعمر هذا المجلس اللي انتهت ولايته من شهرين بأيار يمكن عاملين وحده بالاربع سنين عاملين جلسه او جلستين يعني ماني ذاكر اذا جلستين على الاكيد جلسه او جلستين على الاكثر نقاش لسياسه الحكومه. كمان هيدا اذا بدك عيب بنيوي بنظامنا الديمقراطي ينسف الطبيعه الديمقراطيه للنظام اللي نحن بنتغنى فيها. فبكل هذه الاسباب انا بقول لك هول يمكن الناس ما بيتداولوا فيهم في اليوم بس هودي اذا طبقناهم سينتجون مناخ من النضوج السياسي العام عند الناس رح يرفعوا من مستوى الصحوة السياسية والفكرية عند الناس، وهي مهمتنا نحن المسؤولين، نحن علينا أن نرفع من مستوى النضوج السياسي ليعرفوا يختاروا الناس الأمثل. نحن منتشكى من خيارات الناس وما عم نقدم لهم ما عم نقدم له للشعب وسائل المحاسبة، منمنع عنه وسائل المحاسبة ومنقول له روح اختار الأفضل بناء على شو؟
1: صح
2: هيدا السؤال
1: أستاذ. طب إذا بدنا نروح أكتر كأسئلة مباشرة أو متخصصة، مثلاً عنا قانون حماية المستهلك اللي كان ضمن البنود اللي موضوع على جدول الجلسة الخميس. طيب هيدا القانون هل فعلاً رح يوجد رقابة على الأسواق؟ بعدنا عم نحكي بالأزمة التنفيذ القوانين. طب كيف فينا ننفذ هيدا القانون؟ هل فعلاً رح يكون عنا رقابة على الأسواق أم نحن عنا مشكلة بآلية التنفيذ؟ يعني كل قانون له آلية تنفيذ.
2: يعني أنا بشكرك على هذا السؤال، لأنه هذا مثلا من القوانين اللي قد ما كانت نصوصه متقدمة وعظيمة ومدروسة ومتوافق عليها،
1: نعم،
2: العبرة فيه هو للتنفيذ. هذا من النصوص الذي يحتاج إلى مراسيم تنفيذية واضحة، ويحتاج إلى ستاف، هذا بده يعني إذا بدك جيش من المراقبين تقدر ينفذه. لا عنا هاي ولا عنا هاي. أوكي، عنا نص متفق عليه، عنا نص يوفر حماية للمستهلك، بس كيف بتطبقيه على الأرض؟ هذا بيفتح أمامنا مجال كبير جدا، هو الحديث عن فئة من القوانين غير المنفذة بلبنان.
1: نعم.
2: قانون السير مثلا منفذ بلبنان، يعني عندنا قانون سير حضاري جدا، شو منفذ منه؟ قانون منع التدخين منفذ بلبنان، شو منفذ منه؟ يعني ما حدا بيلتزم فيه.
1: نرجع لنفس المشكلة،
2: نرجع إلى سلطة الدولة، إلى هيبتها. تستعيد هيبة الدولة،
1: نعم،
2: بدك ما يكون في عندها شريك مضارب، لا اسمه سلاح حزب الله،
1: صحيح،
2: ولا اسمه الهيمنة السياسية على قرارها، ولا اسمه جزر النفوذ السياسي لتتحكم بقرارات الدولة. بدك تعزلي الدولة كمفهوم عن كل هول، السلاح غير الشرعي والنفوذ غير الشرعي.
1: نعم.
2: تستعيد الدولة هيبتها، وساعتها قادرة تطبق كل القوانين.
1: نعم. طب سعادة النائب، تعقيبا على اللي عم بتقوله، اللي خرج من الجلسة يعني كان هيدا الخروج انتصار قانوني أو سياسي؟ يعني هيدا كان موقف
2: الاثنين سوا.
1: طب
2: منه انتصار، هو إنقاذ إذا بدك لقانون العفو من أنه يصدر وما يكون على قدر من الشمولية وعلى قدر من يعني العدالة.
1: طب كمحامي قبل ما تكون نايب، شي مرة صوتت على قانون ما كنت مقتنع فيه قانونيا قانونيا؟
2: أبدا.
1: يعني دايما كانت المعيار هو الحاجة القانونية.
2: صحيح.
1: طب وأولويات القوانين لما نحن نطرح هذه القوانين أو اللجان بتشتغل على هذه القوانين؟
2: لا أولوية،
1: ما بيكون في أولوية المصلحة الاجتماعية ولا
2: هيدي من الأمور اللي هيك عم تفتحي لي جروحاتي فيها. بال 2018 وقت انتخبت أول مرة نائب، كان هيك إلي إذا بدك بريفيليج أو شرف إن يكون ضمن فريق نيابة مصغر درس ما سمي أنا ذاك باستراتيجية المجلس النيابي. اليوم كل مؤسسة عامة أو خاصة بكل دول العالم المتقدم تعمل خطة استراتيجية، ما بتشتغل كمان على البقباش. أوكي، بيكون عندها خطة، هذه الخطة ينبثق عنها أهداف استراتيجية، الأهداف تترجم بمبادرات بمؤشرات إداء. عملنا كل هذا الشغل مع الأسف أيضا
1: نصف

0: بيطلعوا صحيح. بيقولوا بينهم الوزاري ونحن فولكلوريا ايضا منصوت
1: على في قرار سياسي
0: بيكون
1: سابق
0: بيكون صفعه سياسيه اكيد ولكن من لحظه اعطاء الحكومه الثقه هذا البيان الوزاري اعتبري اصبح منعدم الوجود بينما هذا هو اساس المحاسبه اللي انا كنائب لي حق
1: كيف الحكومه بدها
0: حاسب الحكومه على اساس انه انا اعطيتك الثقه على اساس هذا البيان الوزاري على اساس هذه العناوين العريضه على اساس هذه الاولويات فهذه الاولويات اللي انا اعطيت على اساسها يجب ان تنعكس بمشاريع القوانين اللي بتجي من الحكومه على المجلس النيابي ويجب ان كمان ان تنعكس باقتراحات القوانين اللي مفروض النواب يتقدموا فيها لانه كلنا سوا نحن دوله واحده صحيح في سلطه تشريعيه وسلطة تنفيذية وهذا أساس الديمقراطية بس نحن ننتمي إلى دولة واحدة وهناك مصلحة عامة واحدة يجب أن تكون يعني تحركنا جميعا وهي تكون رائدتنا جميعا سواء كنا بالسلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية وأنه يكون في خطة تنفيذية اسم البيان الوزاري كلنا سوا عم نشتغل لتحقيقها وأنه نحن كممثلين للشعب إذا انحرفت الحكومة عن تنفيذ البيان الوزاري من دقل على الطاولة من دقل شرفة للمحاسبة ولاستجوابك و طرح الثقة فيك فأبداً ما في أولويات تشريعية لا عند الحكومة ولا عند النواب
1: يعني نتأسف نحن يعني نتأسف نكون سبب أنه نحكي الحقيقة مش نكون سبب نحن سعيدين نكون سبب أنه نحكي الحقيقة بس نتأسف أنه هالقد الحقيقة سيئة بركي المواطن
0: بس قابلة للإصلاح
1: بركي المواطن اللي عم يسمعنا يتبنى موضوع الإصلاح وعن جد يحاسب بصناديق الاقتراع
0: أنه يجي ناس من بعدنا على هالمجلس النيابي لأنه أنا مع تجديد الدماء في المجلس النيابي ضد تخطر
1: ما بدك ترجع تترشح
0: ضد تخطر ما عم بقول لك أنا مع تجديد الدماء في الشرايين السياسية سواء بالأحزاب أو بالكتل النيابية لازم كلها يعني تكون انعكاس لهذا التجديد وأنه في طاقات عديدة بهذا البلد لازم نحطها أمام مسؤولية الاحتكاك بالعمل العام مثل ما صار معي ومع غيري وأنه ما نعتبر أنه هيدي الكرسي صارت يعني ملكنا وأنه نحن كلنا يجب أن نتحول إلى إقطاع سياسي وأنه هيدي الكرسي محفوظة للنائب الفلاني مهما على شأنه أنا برأيي أنه إذا كان كتير مبدع النائب فيه عدله ولايتين ثلاثة بس في عندك نواب قلن
1: صحيح صار اقطاع سياسي مثل ما حضرتك ذكرت طب اذا بدنا اذا بدك تعطيني جواب بكلمه واحده او كلمتين نصاب شو شو شو ممكن تعطيني كلمه بتشرح الازمه اللي صارت انطلاقا من موضوع نصاب لبنان يعني نحن نصاب لبنان ما انه فقط اداه دستوريه او طريقه وسيله ديمقراطيه يعني مش بس جلسة الخميس بشكل عام النصاب في لبنان شو بتعطيني كلمتين عنه أو كلمة
0: لكي هو النصاب هو أكثرية يجب أن تتوفر في أي مؤسسة لاتخاذ قرارات هذه الأكثرية إما أن تكون أكثرية عادية بالمواضيع العادية أو بتكون أكثرية موصوفة يعني تلتين تلت ارباع من هالهيئة شو ما كانت هالهيئة سواء كانت مجلس نيابي أو حكومة أو مجلس إدارة شركة أو هيئة إدارية لجمعية إذا كانت القرارات عالية الأهمية تمس حياة
1: المواطن
0: هذا الشخص اللي عم بياخذ القرار الشخص المعنوي بتكون الأكثرية موصوفة أكثر يعني مشددة أكثر فمني شايف أن النصاب يشكل يعني حالة إيجابية أو سلبية لا يمكن توصيفه هو بس أكثرية مطلوبة إذا كانت موجودة قادرة تاخذ القرار إذا مش موجودة يعني أكثرية الشعب اللبناني إرادتها مش منعكسة بالعدد الحاضر
1: في خلل بالتمثيل
0: بيصير في مشكل وحيد بالنصاب سيدتي وقت لنعطل جلسات مجبور فيها النائب يمارس دور مش اختيار يعني بعطيك مثل تعطيل نصاب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية هون كان عم يستعمل هذا الموضوع للضغط السياسي لأنه الأكثرية هي أكثرية معززة موصوفة مثل قلت لك أكثرية ثلثي أعضاء المجلس النيابي يجب أن تتوفر عندما تفتح دورة انتخاب الرئيس كان في ناس عم بيستعملوا مسألة النصاب للضغط السياسي ولتحقيق مآرب سياسية هون بيكون في إذا بدك خطيئة ترتكب من قبل من يعطل النصاب.

0: لأنه يحرم الانتظام الدستوري بلبنان من وجود رئيس الجمهورية، وهذا منه ديكور، هذا موقع دستوري يجب أن يكون موجود. ونحن بإرادتنا كنواب أو فئة من النواب كانت عم بتعطل هذا الانتظام الدستوري، بس أنه بجلسة تشريعية عادية إذا فقد النصاب خلال جلسة ورفعت إيه؟ مش هالكارثة الوطنية بيقدر يرجع يدعي رئيس المجلس النيابي إلى جلسة الأسبوع اللي بعده
1: صحيح.
0: ويرجع يتوفر النصاب.
1: طب العفو في لبنان،
0: شوفي العفو في لبنان عم بيجي نتيجة أمرين. في أمر متعارف عليه بكل دول العالم أنه دول بتتعرض لحروب أو لأزمات كبرى في شيء اسمه العدالة الانتقالية transitional justice، بيكون العفو يحقق غرض وطني وسياسي استراتيجي كبير جدا، اللي هو طي صفحة نزاعات وحروب، لأنه إذا فتحت مجال المحاسبة فيها قد تقعين مجددا في النزاعات. تجي السلطة من بعد القائمة من بعد الانتهاء من هذه النزاعات بتقول أنا بدي أعمل عفو يخدم عملية المصالحة الوطنية. هيدي مقبولة في لبنان، وهيدي صارت بعد انتهاء الحرب الأهلية بالتسعين. بس وقت يكون العفو هو تعويض عن قصور قضائي وعن عدم ممارسة القضاء مهامه بالشكل القانوني الصحيح، هون أصبحت مش بس الممارسة القضائية معيوبة وممجوجة ومنتقدة، أيضا التعويض عن هذا السلوك السيء من قبل المحاكم، وهون أنا عم بحكي عن المحكمة العسكرية بحالتنا الحالية كمان، يعني أنا ما بكون كتير مرتاح لها، بس مجبورين برجع بقلك نسلكها رفعا عن للمظلومية. يعني وقت اللي أنت بالأطر العادية منك بقى قادرة ترفعي هذه المظلومية، والمبدأ العام هو يجب إنصاف الناس وإحقاق الحق،
1: يكون حل في هذه الحالة،
0: ساعتها تلجئين بشكل اضطراري إلى العفو، شرط أنه تاني يوم إقرار عن قانون العفو يجب أن تفتح ورشة وطنية كبرى لإصلاح القضاء، لإصلاح السجون، لزيادة عدد القضاة، لزيادة رواتب القضاة، فتروحي تعالجي المشكل بجذورها وبأسبابها مش بنتائجها.
1: مش بنتائجها،
0: بس نحن شو بنعمل؟
1: نعالج
0: منقر قانون العفو ومنكمل بنفس السلوك، بنرجع بعد 10 سنين
1: نفس
0: نفس المشكله لانه ما عالجنا اسبابها، فبنضطر نعمل عفو اخر واخر واخر الى ما لا نهايه، وهذا اللي انا ضده
1: للاسف. طب ثقه الناس ساعدتك؟
0: يعني ثقه الناس غايه ما بدي اقول لك لا تدرك، بس غايه صعبه الادراك وتستلزم مجهود كثير كبير، بشك انا انه كلنا سوا عم نبذله، وهيدا يعني بده سينكرونيزاسيون، بده موائمة بين كتير عناصر منا موجودة حاليا، بس انه هلأ اليوم عنا امكانية نستعيد ثقة المواطنين اذا قدرنا عبر الرئيس عون نجيب سلام موعود الى لبنان واستقرار وازدهار
1: ان شاء الله. بدي اتشكرك سعادة النائب
0: الاستاذ
1: جورج عقاس، وبتشكر لكل اللي حضرونا واستمعوا لنا. مرسي.
2: القانون versus السياسة مع المحامية حنان جواد.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: فرض ضرائب جديدة، التضخم والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، شاورما دجاج الكيلو ب $5.40.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: 12:15 عرض الأخبار من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الزيارة المفصلية التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، وسط ترقب لما ستفضي إليه من خطوات عملية على المستويين الخارجي والداخلي. ويتركز الاهتمام على آلية تنفيذ التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار، ولاسيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي ومدى التزام تل أبيب بموجباته، بالتوازي مع انطلاق الاتصالات والمشاورات الداخلية، وفي مقدمها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الجهات المعنية لوضعها في أجواء نتائج الزيارة ومواكبة المرحلة المقبلة، تمهيدا لتوحيد المقاربة اللبنانية حيال الاستحقاقات المنتظرة التي تتصدرها جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما في 4 آب المقبل. أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدف زيارته أمس إلى زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب على أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد الرئيس سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. مواقف سلام جاءت في خلال اجتماع ترأسه في السرايا الحكومية بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السرايا زاهي شاهين، تناول الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى بلداتهم ومدنهم. نفى النائب حسن فضل الله وجود أي انسحاب إسرائيلي من أي متر احتلته إسرائيل في جنوب لبنان، وقال إن ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محررة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلالها، معتبرا أن السلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي وتدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدمات داخلية وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي. في زيارة صباحية خاطفة زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوطر الغربية، حيث قام بجولة تفقدية في البلدة واطلع على أوضاع العسكريين المنتشرين فيها حديثا في إطار الاختبار الأولي للمناطق التجريبية. وميدانيا في الجنوب أفيد بتوغل إسرائيلي في بلدة صربين وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. تعقيبا على الجدل الذي أثير حول موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قانون العفو، أوضحت الدائرة الإعلامية في الحزب أن موقف جعجع واضح، مشددة على دعم أي صيغة تحظى بالتوافق وتهدف إلى رفع الظلم وخفض العقوبات بصورة عادلة. واتهمت الدائرة بعض الجهات بتحوير الحقائق واجتزاء المواقف بهدف شن حملات سياسية، موضحة أن القوات أيدت التعديلات التي تم التوافق عليها مع رئيس الحكومة والتي تحظى بدعم الأكثرية السنية، وطالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة إلى جلسة نيابية مخصصة لإقرار قانون العفو، معتبرة أن ذلك من شأنه إظهار الجهات الداعمة فعليا لإقراره. ورأت القوات أن ما صدر عن جعجع في إحدى إطلالاته الإعلامية كان توصيفا لحالات سياسية تتبدل مواقفها وفق مصالحها، مؤكدة تمسكها بإقرار قانون العفو العام الشامل الذي يحقق الأهداف المرجوة ضمن الأطر القانونية والتشريعية. نظمت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وطالب المعتصمون بإنصافهم عبر إنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ، وهددوا بعدم المشاركة بالعام الدراسي المقبل.
4: لسنا هنا لنطلب منة من أحد أو نستجدي حقا، نحن نطالب بحق ثابت أقرته الدولة بنفسها وبقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء، ومع ذلك ما زلنا ننتظر، كأن حقوق الناس تمنح بمزاج لا بالقانون. نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا، إن الاستمرار في تجاهل هذه القضية لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح مساسا بكرامة الأستاذ الجامعي وإهانة لجامعة الوطن وإمعانا في دفع الكفاءات إلى اليأس والهجرة. ومن هنا نعلنها بصراحة، لن ندخل العام الدراسي المقبل إلا أساتذة متفرغين.

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. رأى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وهدد طهران بالقول سيدفعون الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم، ولفت إلى أن إيران تمول حزب الله والميليشيات من أجل الإرهاب. روبيو أمل في أن يخفض الحوثيون من حدة التوتر وقال لقد خدعتهم إيران. هذا وأشار روبيو إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع نظيره الروسي وأبدى استعداده للعب دور بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا. أفاد إعلام إيراني بسماع ذوي انفجارات في كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان. توازيا أعلن الجيش الأردني أنه تعامل مع 4 صواريخ إيرانية و6 مسيرات. ومع تجدد التوتر بين واشنطن وطهران، قفزت أسعار خام برنت أكثر من 4.3% إلى $98 للبرميل للمرة الأولى منذ 6 أسابيع. أعلن رئيس الوزراء العراقي أنه سيتوجه اليوم إلى طهران لبحث الملفات المشتركة والتعاون الثنائي. أفادت وكالة سانا بأن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق تبدأ 3 جلسات محاكمة المفتي السابق أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل في خلال عهد النظام السابق. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.
3: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL News.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت
2: كنا متأمل.
3: انا لبنان تلقى فجأة.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: تتذكروا لما كنتوا صغار؟ شو صار؟ بكفر من خار؟
7: طار يعلى امه ان شاء الله، طار من خار ومن وجه.
6: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
7: ايه كنس نظف لتنا
6: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة، تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
5: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
6: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار و 60 سنت، منظف للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و 80 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز أخبار 1:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون إلى بيروت صباح اليوم في نهاية زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفور عودته تلقى الرئيس عون اتصالا من الرئيس نبيه بري هنأه فيه بالسلامة، وتناول البحث تفاصيل المحادثات التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء. في السرايا الحكومية بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع النائب ميشيل ظاهر في الأوضاع العامة وشؤون منطقة البقاع، ولاسيما القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم أبناء المنطقة. كما تناول اللقاء المستجدات الاقتصادية في البلاد والتحديات الراهنة. حذر وزير المال ياسين جابر من احتمال وقوع أزمة نفايات خلال الأشهر المقبلة، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك مبكرا قبل تفاقم المشكلة. وأشار جابر بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إعادة درس جدول النسب الجمركية إلى أن كلفة جمع النفايات ومعالجتها تشكل عبئا متزايدا على المالية العامة، لافتا إلى أن الصندوق البلدي المستقل يعاني عجزا ماليا ولا يمكن للخزينة الاستمرار في تغطية هذه النفقات. عقد في وزارة الطاقة اجتماع خصص لعرض نتائج التدقيق الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، حيث خلص التقرير إلى توصيات تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير آليات العمل. وشدد وزير الطاقة جورج صدي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية على ضرورة تعميم هذه التوصيات على مؤسسات المياه العامة بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة مرسيليا، عقد وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادي بحضور وزير النقل الفرنسي ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات النقل البحري واللوجستيات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع البحري وسبل تطويره بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة. بناء على الطلب المقدم من الشيخ خلدون عريمت بواسطة وكيله المحامي أيمن جزيني، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي قرارا بتعيين طبيب للكشف على عريمت في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، وذلك بعد تدهور حالته الصحية. أقفل المراقب الصحي في طبابة قضاء صور وبتوجيهات من رئيس طبابة القضاء في وزارة الصحة العامة الدكتور وسام غزال، وبالتعاون مع لجنة الصحة في بلدية العباسي أحد محال تكرير المياه ضمن النطاق العقاري لبلدة العباسي، وذلك بعد تبين عدم استيفائه الشروط الصحية المطلوبة.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابولسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت بلدية رمات غن المحازية لتل أبيب أنها قررت فتح الملاجئ في ظل ازدياد تقديرات الخطر بقصف إيراني نهاية الأسبوع. أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنها تعمل حالياً مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت على ضرورة تجنب التصعيد وتأزيم الوضع وتعريض الملاحة في البحر الأحمر للخطر. بحث ولي العهد السعودي هاتفياً مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد. أعلن الجيش الإسرائيلي في بلاغ أولي عن حادث طعن قرب مستوطنة ألون موري في قضاء نابلس. بهذا ينتهي موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: بها الحلقة من حنين، كنوزنا البطريرك الياس لحويك، جيزال نصر ممثلة ومدبلجة ومغنية بعد إشكال مع إدارة التلفزيون، مرقد عنزي بشوية المتن، ومن أسطوانات زمان سوبر ستار سلوى. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يوميا بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلا RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
5: طار يعلى أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
4: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
5: ايه كنسنا طفلتنا
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-795.
5: يلا تصرف يلا تصرف.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: اسأل أكثر.
7: مشاهدينا مرحبا بكم. مع غياب الحسم في الصراع بين طهران وواشنطن، تبرز الاستراتيجية الإيرانية لاستنزاف الطرف الآخر وإطالة أمد الصراع عن طريق نقل المعركة وتوسيع مساحتها الجغرافية في ظل رهان على قدرتها على تحمل الخسائر في جبهتها الداخلية عسكريا واقتصاديا، والدفع بأطراف دولية للضغط على واشنطن من بوابة الاقتصاد العالمي المتضرر من الصراع. فها هو وزير الحرب يطلب من الكونغرس اعتماد حزمة تمويل طارئة بقيمة 87 مليار دولار لتغطية نفقات الحرب التي أعلن أنها كلفت في أشهرها الخمسة أكثر من 37 مليار دولار. هذا عداكم عن النقص في مخزونات الأسلحة والصواريخ القادرة على تحقيق تعهدات ترامب بالوصول لإيران غير نووية عن طريق هزيمتها كما أعلن مرارا وتكرارا، والعبرة من يضحك أخيرا كما يقول مراقبون. نبحث هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: هل ترامب قادر على مواصلة الحرب ضد إيران في ظل ارتفاع تكاليفها، نعم أم لا؟ وللحديث معنا من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والبحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك سيد ماركو، إلى أي درجة الولايات المتحدة اليوم في مأزق بسبب قضية تمويل هذه الحرب التي طالت أكثر بكثير من توقعات في بدايتها؟
8: اولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوه الكريمه. يعني بكل تاكيد تمويل هذه الحرب بكل تاكيد يكون عامل حاسم في تفكير دونالد ترامب وتفكير الاداره الامريكيه من مواصله الحرب ام لا، ولكن في اعتقادي هذا التفكير او هذا العامل لا يؤثر بشكل حاسم، او دعنا نقول لا يؤثر بشكل نهائي في هذه العمليه. عندما نتحدث عن الحرب واستمرارها من عدمه، في اعتقادي يؤثر بشكل كبير على النتائج. هل دونالد ترامب او هل الاداره الامريكيه وصلت الى النتائج ام لا؟ ولو لم تصل الى النتائج، ما هي التكاليف التي تحققها أو التكاليف التي ممكن تحملها للوصول إلى هذه النتائج؟ عندما نتحدث بأن الجانب الأمريكي الآن يريد الوصول إلى النتائج الأهداف الأمريكية بأقل التكاليف، سواء كان من خلال المفاوضات، وإن فشل المفاوضات يتم استخدام القوى العسكرية بطريقة محدودة على سبيل المثال ما حدث في القصف الجوي، وإن لم يصل إلى أهدافه دونالد ترامب من خلال هذه لا من المفاوضات ولا من القصف الجوي، فمن الممكن التفكير في بدائل أخرى عسكرية، سواء كان من تمويل لبعض فصائل في الداخل الإيراني أو على الأقل عمليات برية من الممكن الوصول إليها. ولكن نعم هناك تكلفة مادية يعني من الممكن أن تكون خارج الحسابات بالنسبة لدونالد ترامب، ولكن لا أعتقد بأن بسبب التكلفة المادية دونالد ترامب ينهي الحرب دون الوصول إلى النتائج الملموسة، سواء كان في مضيق هرمز هذا شيء أكيد، ولكن الملفات الأخرى وعلى رأسها الملف النووي الإيراني.
7: السيد سعيد، آخر تصريحات لقاليباف يقول فيها أما الكل أو لا أحد، هل نستشف من هذا الكلام أن إيران تبني استراتيجيتها الدفاعية على حرب استنزاف طويلة مع الولايات المتحدة؟
9: تحية طيبة لكم. في الواقع إيران تم الاعتداء عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في حرب غير مبررة، حرب شريرة، حرب غير مدعومة من قبل مجلس الأمن ومرفوضة من كل العالم، من دول المنطقة ومن روسيا والصين وحتى من قبل أوروبا الوحيد الذي يدعم هذه الحرب الشريرة الأمريكية على الشعب الإيراني هو مجرم الحرب نتنياهو. لذلك الكلام الذي نسمعه الآن في إيران من قبل قاليباف، بيزشكيان، عباس عراقشي، من قبل الحرس الثوري ومن قبل الجيش الإيراني وقبل كل هؤلاء وحتى قبل المرشد الأعلى، الشعب الإيراني يؤكد أنه هذا العدوان السافر الأمريكي الإسرائيلي والذي تكرر لأكثر من مرة، يعني هذه حوالي رابع مرة تشن أمريكا هذا العدوان السافر على الشعب الإيراني، الشعب الإيراني يؤكد قبل كل هذه القيادات أنه يجب أن تلقن الولايات المتحدة درسا لا تنسى يؤدي إلى انسحابها من محيط إيران وعدم تكرار هذه الحروب السافرة من قبل الأمريكيين على إيران. لذلك إيران بكل تأكيد مستعدة لحرب طويلة. يعني إيران إن لم تكن تعرف أنها تمتلك القوة الكافية اقتصاديا وعسكريا لما كانت دخلت في هذه المواجهة ولا كان استسلمت منذ اليوم الأول للأمريكيين، وهذا لم يحصل ولن يحصل بكل تأكيد أستاذ أسامة حتى لو طالت الحرب لأعوام. الأمريكيون يتكلمون عن يعني انتصارات زائفة وأنهم كانوا يتصورون خلال 3 أيام والآن يعني 103 أكثر من 130 يوم تجاوزنا من الحرب ولم يحققوا شيئا. فهذه الخسائر التي يحاول وزير الحرب أن يقتصرها ب37 مليار دولار وهي كذبة كبيرة.
7: عند هذا الرقم سيد سعيد دعني أنتقل إلى السيد ماركو، 37.5 مليار دولار تكلفة الحرب في 5 أشهر منها، ومطالبة ب87 مليار دولار لاستمرار هذه الحرب. سيد ماركو، كيف يمكن في الولايات المتحدة إقناع الشعب الأمريكي بأن هذه حرب الضرورة ولا بد من إنفاق هذه الأموال عليها؟
8: أتوقع بأن ما يهم الجانب الناخب الأمريكي من الطبقة المتوسطة الذي لا يهتم كثيرا للسياسة الخارجية أن يستمع إلى أخبار على سبيل المثال من تقليل ارتفاع أسعار الوقود أو النفط الموجود في الداخل الأمريكي، تقليل أسعار الغذائية. بكل تأكيد هذا يهمه أكثر مما يهمه هذه التكلفة المادية، ولكن بكل تأكيد التكلفة المادية تهم الوسط السياسي والوسط الإعلامي في الداخل الأمريكي. ولكن عندما نتحدث عن 37 مليار دولار بالنسبة لهذه الحرب، بالنسبة للأهداف التي كان يتحدث عنها دونالد ترامب، تعتبر تكلفة قليلة بالنسبة للأهداف عندما نتحدث بأن عدم امتلاك إيران القنبلة النووية وتحويل هذا النظام الذي يستخدم كل الأساليب لضرب البنى التحتية وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. فاعتقادي هذه أهداف من الممكن أن لا تكون يعني أو التكلفة لا تهم كثيرا فيها للوصول إلى هذه الأهداف. لم أقاطعك لا صفر النتائج، بالعكس يعني يعني إيران تتلقى ضربات عسكرية لا يمكن أن تردها بالمثل على الولايات المتحدة الأمريكية، فقط تفلح في استهداف بنى تحتية ومحطات تحليات المياه وتقولون أشياء غير واقعية على الإطلاق. فأنتم تتلقون ضربات عسكرية يعني كلفتكم أموالا طائلة وكلفتكم سنين.
7: سأعود إليك لو سمحت سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد فقط لنستمع حتى النهاية للسيد ماركو.
8: نعم، فهذه الأهداف التي يتم تدميرها الآن كلفتكم مليارات الدولارات، كلفتكم سنين طويلة،
7: وكلفت الولايات المتحدة يا سيد ماركو ودول المنطقة أيضا مليارات الدولارات، وهو التعويل الإيراني ربما على استنزاف الولايات المتحدة في حرب طويلة أكثر من قدرتها على التحمل.
8: سيد الفاضل، الطرف الذي يستنزف الطرف الآخر هو يكون الطرف الأقوى عسكريا، ليس العكس. الطرف الأقوى عسكريا في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لم تتحول إلى حرب مفتوحة أو حرب برية. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تتحمل هذه التكاليف الباهظة. دونالد ترامب يقول القصف الجوي يعطي لنا ما نريده، ويحاول حتى الآن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. لا يمكن لأي أحد أن يتغافل عن هذه القدرات العسكرية الإيرانية التي تم تدميرها بشكل كبير خلال
7: الفترة الخمسة أشهر الماضية. سيد سعيد، يعني بالنهاية الولايات المتحدة تضرب من بعيد، ويمكن لها عن طريق الاقتصاد العالمي أن تعوض هذه الخسائر كما يقول محللون في الاقتصاد. لكن السؤال عن إيران المحاصرة اليوم من قبل الولايات المتحدة والتي تقصف ليلا نهارا، ما قدرتها على التحمل في إطالة أمد الحرب؟ يعني كما أكدت في الإجابة الأولى بأنها تسعى إلى استنزاف الولايات المتحدة، أيضا الولايات المتحدة تسعى إلى استنزاف إيران عن طريق فرض الحصار البحري والقصف المستمر. ما مدى قدرة إيران على تحمل هذا الواقع الاقتصادي والعسكري؟
9: عزيز السادة أسامة، إيران بكل تأكيد، يعني هذا ليس كلام عاطفي أو شعارات أريد أن أتكلمه هنا، بل حقائق. الآن الحكومة الإيرانية بالرغم من هذه الحرب الظالمة تستطيع الآن تدير كل القضايا الاقتصادية داخل المجتمع الإيراني. صحيح يوجد شيء من القلاء، ولكن لا تجد أي نقصا في أي سلعة في السوق الإيرانية، كل السلع متوفرة. الميزانية العامة استطاعت أن تحصل عليها وأكثر من الميزانية العامة. الحكومة الإيرانية ليست لديها مشكلة على الأقل عام، يعني نحن عندما ننتقل للعام الجديد ستكون هناك ميزانية جديدة. القوات المسلحة الميزانية التي تحتاجها من أجل مواصلة الدفاع والحرب هذه متوفرة. هناك صندوق سيادي فيه أموال. الحصار الأمريكي فشل، يعني هو يؤثر، لا أريد أن أقول لا يؤثر، الحصار البحري الظالم أيضا وغير القانوني، ولكن هذا لم يؤدي إلى شلل الحياة والاقتصاد في إيران. إيران لديها تجارة الآن مع عشرات دول العالم، دول الجوار وغير دول الجوار، مستمرة في ظل ظروف الحرب أنا أتحدث. فلذلك يعني نحن نقول بإذن الله قادرون على مواجهة هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي. بالإضافة إلى هذا، طبعا نحن الأمريكي عندما يستهدف زورق صيد سمك في البحر ويقول هذا زورق مهم وهذا هو اللي أقلق البحر وأقلق مضيق هرمز، ربما أستطيع أقول لك إن ليس الآلاف، مئات الزوارق اللي استهدفتها الولايات المتحدة لناس يصطادون الأسماك في البحر، وقالت أمريكا نحن دمرنا البحرية الإيرانية. كم كانوا يطلقون على هذا الزورق الذي هو سعره يعني بضعة آلاف من الدولارات، يطلقون عليه صواريخ بمئات الآلاف بالملايين من الدولارات. هذا الاستنزاف الأولي للولايات المتحدة الذي يقول وزير الحرب تقريبا 37 مليار، إن استمرت الحرب لأعوام بكل تأكيد ستكون الهزيمة باهظة جدا على
7: ربما لا قدرة لأحد سيد سعيد، لا لإيران ولا للولايات المتحدة على الوصول إلى حرب سنوات كما تقول. يعني لا يمكن حتى للاقتصاد العالمي أن يتحمل حرب في الشرق الأوسط في هذا الشريان الحيوي العالمي لسنوات.
9: بكل تأكيد، أولا نحن لا نريد أن تستمر الحرب حتى لساعة قادمة. هذه الحرب أستاذ أسامة تفرض علينا كما قلت بشكل عدواني. طيب. ترامب يعني اليوم داس على كل المنظمات الدولية ويحارب شعبنا، ونحن سنستمر بالدفاع مهما استلزم الأمر. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف تماما أن الصواريخ التي تطلقها إيران، على عكس ما يقول ضيفك، ليست على الشعوب والدول، على القواعد العسكرية الأمريكية المملوءة بالطائرات، طائرات الوقود والF-35 والرادارات ومراكز الذكاء.
7: وهناك أيضا محطات كهرباء يا سيد سعيد، ومحطات تحلية مياه
9: يعني
7: ضربت. صحيح؟
9: يعني هذه ربما استثناءات يعني.
7: طيب سنعود ربما إلى هذه النقطة فقط كي لا أطيل على السيد مارك والانتظار.
9: الإنتاج الحربي هو أقل بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية، مما سيمكن إيران لفترة طويلة.
7: وصلت الفكرة سيد سعيد. سيد ماركو، يعني بالنظر إلى تصريحات ترامب منذ الأيام الأولى للحرب والتي أشار إليها أيضا السيد سعيد بأنه دمر قدرات إيران الصاروخية ودمر البحرية الإيرانية ودمر ودمر ودمر، الواقع العسكري يتحدث بغير ذلك. حتى الآن إيران قادرة على إطلاق الصواريخ في كل اتجاه في المنطقة، ومن الضربات المؤلمة جدا التي حصلت في الأردن وقتلت جنودا أمريكيين. هذا الواقع الميداني العسكري يتناقض كليا مع تصريحات ترامب.
8: سأجاوب على سؤال حضرتك، ولكن أنا استمعت للضيف الكريم ولم أقاطعه، ودعني أرد على ما قاله، لأن ما قاله يعني كلام مبني على عواطف. هو قال هذا ليس مبني على عواطف، ولكن هو ما قاله 90% منه مبني على عواطف وكلام إنشائي. لماذا؟ هو تحدث وقال بأن يعني لا يوجد هناك مشكلة مالية، وأن هناك ميزانية للنظام الإيراني، وكأن الدنيا يعني جميلة وليس هناك مشاكل. ماذا قال الرئيس الإيراني نفسه بيزشكيان؟ قال بأن هناك أزمة اقتصادية خانقة، وقال بأننا نواجه أزمة خانقة. وحتى قبل ما قاله أصلا الرئيس الإيراني، وهو رئيس إيران ليس رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا عن المظاهرات الحاشدة التي خرجت قبل أشهر من الحرب؟
7: هم معتادون سيد ماركو، يعني هم يعيشون في ظل عقوبات أمريكية منذ عشرات السنوات. سأعود إليك سيد سعيد، وبالنهاية هم تحت حرب. يعني في ظل ظروف الحرب على أي مواطن في أي دولة أن يتحمل هذا الواقع؟
8: هناك أزمة اقتصادية خانقة. نتحدث بأن هذه الأزمة اقتصادية خانقة بسبب ما يحدث الآن وبسبب العقوبات، نعم، ولكن لا يمكن أن نقول أن كل شيء على ما يرام وأن هناك ميزانية موجودة لمدة عام قادم. هذا أمر غير صحيح. هناك مئات الملايين من الدولارات خسائر بسبب الحصار البحري، وأصلا يعني كان هناك مظاهرات حاشدة لسبب الوضع الاقتصادي المتردي، وهذا ليس كلامي، هذا كلام الرئيس الإيراني يعني. فعندما نتحدث عن الأزمة الاقتصادية، نعم هناك أزمة اقتصادية. نتحدث الآن أن هناك خسائر مالية، على سبيل المثال الولايات المتحدة تقدر ب 37 مليار دولار. ماذا عن الخسائر الإيرانية؟ الإجابة هنا يعني السؤال هنا لديه إجابتين. الإجابة الأولى، يا إما لا نعرف، وهذا في اعتقادي أمر لا نعرفه لأن هناك تعتيم وعدم شفافية في الداخل الإيراني، أو نعرف وسوف تكون هناك مئات الملايين أو مئات المليارات بسبب خسائر هذه فقط بسبب هذا الحصار البحري. فإذا هناك خسائر أكبر مما نتحدث عنه الخسائر الأمريكية، ولكن في شامل أو في كل مقومات الدولة الإيرانية. هناك أزمة خانقة لعدم دفع الرواتب، هناك أزمة خانقة فيها.
7: نعود إلى سؤالي سيد ماركو، كي يعني
8: العملية العسكرية عندما نتحدث بأن يعني لا يوجد هناك تدمير للقدرات العسكرية، هذا أمر غير منطقي. هناك تدمير لكثير من القدرات العسكرية الإيرانية، ولكن ما دلنا نتحدث عن أن هناك جزء لم يدمر بعد. عندما نتحدث عن مقاتلة أمريكية تخرج أو صاروخ أو ما يخرج من حاملة طائرات أو من هنا ومن هناك، يقوم هذا الصاروخ بتدمير هذا الهدف بشكل تام، هل هذا معناه بأن العملية العسكرية فشلت؟ لا، هذه العملية نجحت في تدمير هذه الأهداف الأهداف، ولكن هناك العديد من الأهداف التي لا يهم الرئيس دونالد ترامب أن يدمرها بشكل كامل الآن. لماذا؟ لأنه يريد الوصول إلى نتائجهم بأكبر بأقل الطرق تكلفة. إن كان هناك يعني إرادة حقيقية لإسقاط النظام، إن كان هناك إرادة حقيقية للتدمير التام والكامل لقدرات العسكرية الإيرانية، لكننا شاهدنا كثيرا من التغير في العمليات العسكرية. ولكن دونالد ترامب يطلق على هذه العملية عملية عسكرية محدودة، لا يريد أن يتحمل النفقات. وإن وصل إلى نتائجه أو إن وصل إلى أهدافه، سواء كان في الملف النووي الإيراني أو مضيق هرمز أو أي من هذه الأهداف، هو ليس لديه أي مانع أو أي مشكلة من أن يفتح صفحة جديدة مع النظام الإيراني. فإذن الهدف هنا ليس التعويل على تصريحات ترامب على قدر ما التعويل على ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية الآن. هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية تدمير كامل وتام، أم تريد استخدام القوى العسكرية لوضع طبقة رضع وضغط أكثر مع الضغط الاقتصادي ومع الضغط الداخلي على النظام الإيراني لكي يتفاوض بحسن نوايا؟
7: سيد سعيد، هناك رأي سائد عن طريق مراقبين، وهناك ضيوف خرجوا معنا في هذا البرنامج، تحدثوا أن الحرس الثوري أخطأ الحسابات على المدى الطويل عن طريق استهداف دول في المنطقة، وهو بهذه الحالة يخسر خسارة استراتيجية عن طريق تحقيق انتصارات تكتيكية مرحلية في هذا المجال. ما رأيك بهذا الطرح؟ يعني في نهاية المطاف إيران تعادي شعوب المنطقة كما يقول بعض المراقبين، خاصة في دول الخليج.
9: سعد أسامة، طبعا هذا الكلام نسمعه من بعض أصدقائنا في الدول العربية، وأيضا نسمعه من الأمريكي مسبب المشكلة والأزمة الرئيسي والمتهم بكل هذه المصائب التي نزلت على المنطقة، ترامب ومن يدعم ترامب ونتنياهو. أنا باعتقادي هذا الكلام طبعا بعيد عن الواقع. اللي يقول أن إيران تستهدف يعني دول وشعوب، بكل تأكيد يا عزيز يا أستاذ أسامة، أنت عندما تطلق على القواعد العسكرية الأمريكية التي هي تنتهك السيادة في تلك الدول، صواريخ ومسيرات، وهناك أجهزة تشوش على هذه الصواريخ والمسيرات وتحاول أن تفجرها في الجو، بعض من هذه الصواريخ يخطئ أهدافه وربما يصيب أهداف مدنية، هذا غير متعمد بكل تأكيد. إيران لا تريد أن تصل، أنا أوضحت مع بعض الفضائيات، لدى إيران في كل هذه الدول جالية كبيرة بمئات الآلاف، فإذا كانت إيران لا تخاف على شعوب تلك الدول، وهي ليست هكذا بكل تأكيد، على الأقل تخاف على مواطنيها بمئات الآلاف في الإمارات وفي الكويت وفي قطر وحتى في البحرين وفي سلطنة عمان. فليس معقولا إيران تستهدف هكذا بشكل عشوائي وتريد أن يعني تستهدف مدنيين. هذا كلام الأمريكي من أجل أن يبرر انتهاكه لسيادة تلك الدول. يا عزيزي، توجد شركات مثل شركات أمازون ومايكروسوفت وغيرها تشتغل على أساس شغل تجاري هناك، ولكنها تتعامل مع البنتاغون، وحتى منعوا شركات صينية مثلا في الأردن أن تدخل إلى السوق الأردني، هذا بالضبط من قبل الولايات المتحدة ووزارة الحرب الأمريكية. قالوا للأردنيين عندما وقعوا معهم اتفاقا أمنيا وتعاون عسكري في عام 2021، قالوا لهم يجب أن لا تدخل الشركات الصينية لأنه نشعر نحن بخطر وربما هذه تتجسس علينا. فلذلك الغصة والمشكلة هذه القواعد الأمريكية هي لغرض.
7: وماذا في جعبة إيران أكثر من ذلك سيد سعيد؟ يعني هم يتحدثون عن مفاجآت قادمة. طيب، ما هي هذه المفاجآت؟ ماذا في قدرة إيران أكثر في ظل هذه المواجهة العسكرية؟
9: والله أنا أعتقد خلال هذه العشرة أيام 11 يوم تقريبا اللي مضت من الاعتداءات الجديدة الأمريكية، الولايات المتحدة تعرف تماما ماذا حصل لها الآن في قواعدها في الكويت والبحرين خاصة والأردن. أصبحت هذه القواعد شبه غير صالحة للاستخدام. الآن الكلام اللي أنا سمعه من القيادات العسكرية يقولون لنا في أي مكان نريد أن نستهدف قادما إسرائيل والولايات المتحدة بكل أريحية ستصل صواريخنا إلى أي هدف ونصيبه بشكل دقيق. والآن الصور اللي بدأت تظهر الإصابات الدقيقة يعني في القواعد، الولايات المتحدة تحاول يعني تعتيم وتخفي الصور وتمنع وصول الصور للدمار الهائل اللي حصل هناك، ولكن ستنتشر هذه الصور لاحقا. لذلك إيران تقول الآن أصبحنا أكثر قوة في إدارة المعركة وفي إلحاق الخسائر بالأمريكيين. وفقط لو تسمع، لو صدقنا هذه الكذبة الكبيرة التي روج لها وزير الحرب الأمريكي أنه فقط 37 فاصل ما بعرف 500 مليون دولار، كن على ثقة أنه الحرب لو استمرت بهذه المدة الزمنية ستكون الخسائر أضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأنهم سوف لن يستطيعوا أن يتصدوا لهذه الصواريخ والمسيرات، ستصيب الأهداف، سيخسرون الطائرات، سيخسرون الجنود، وسيخسرون كل ما يوجد في هذه القواعد.
7: اتضحت الصورة سيد سعيد،
9: بسهولة أن يعوضوا هذه الخسائر خلال فترة
7: في هذه النقطة تحديداً، وهي يعني محل جدل كبير بالنسبة للخبراء العسكريين بما يخص النقص الحاد في الصواريخ المستخدمة والقدرات العسكرية المستخدمة في هذه الحرب. سيد ماركو، يعني لعشرات السنوات إيران قامت بتخزين الصواريخ وبالاستعداد كما تقول لهذه المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن على الطرف الآخر اليوم نشهد التحليلات والبيانات والإحصاءات عن نقص حاد في الأسلحة المستخدمة لدى الولايات المتحدة. كيف سيتم التعامل مع ذلك؟
8: لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على هذه التقارير الإعلامية الخاصة بنقص المخزون الأسلحة الأمريكية، لأن هذا أمر شأن عسكري ذو يعني دعنا نقول سرية عالية. وإن صحت هذه التقارير ففي اعتقادي ستكون هناك قضية كبيرة على الصحفي وعلى الصحيفة وعلى المسؤول الأمريكي الذي تحدث عنه. نعم هناك من الممكن أن يكون نقص في المخزون، ولكن ليس بهذه الطريقة. وعندما نتحدث إن كان هناك بالفعل نقص في المخزون في الأسلحة، فالولايات المتحدة الآن تشن هذه العمليات بالعكس بطريقة مكثفة عن الحرب الأربعين يوما ولا يهمها. وإن كان هناك نقص، الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب اجتمع مع كل شركات الأسلحة الأمريكية وضغط عليهم لكي يزيدوا في الإنتاج في أقل فترة ممكنة، وهذا أمر مفهوم تماما. ولكن الطريقة التي يتم التحدث عنها إعلاميا في الولايات المتحدة الأمريكية ليست صحيحة ولن تكون قريبة من الواقع، لأن كما قلت هذه معلومات حساسة لا يمكن لأي أحد أن يعرفها وأن يتحدث بها لوسائل الإعلام. هذا شيء. الشيء الآخر، عندما نتحدث عن الشركات التكنولوجية الموجودة في الإمارات والسعودية وكل هذه الدول الخليجية، يا سيد الفاضل، هذه يعني اتفاقات بمليارات الدولارات خاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهذا هو المستقبل. هذه الدول تفكر في المستقبل وتفكر في استثمارات تخدم شعوب المنطقة وتخدم الرفاهية وتخدم كل هذه الاتصالات.
9: هذا الأساسي عندما الحرب هذه مرتبطة بالفنتاجون، لا تقول لي اقتصاد.
7: سيد سعيد، ما أيضا يعني لحظة، إذا كان هدفها الأساسي الحرب، أيضا إيران استعدت لهذه الحرب، وهي دائما كانت تتحدث عن هذه المواجهة.
8: هذه شركات تكنولوجيا ومراكز بيانات وخاصة باستثمارات الذكاء الاصطناعي، ولكن في اعتقادي النظام الإيراني لا يفهم إلا إذا يعني يقوم بتمويل ميليشيا معينة بالسلاح وبالذخيرة حتى تقتل أبناء شعبي. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يفهمها النظام
7: الإيراني. بدقيقة سيد سعيد، بدقيقة واحدة، كان هناك تهديدات من ترامب بما يخص مضيق هرمز واستهداف السفن فيه. هل ستستمر الاستهدافات الإيرانية للسفن في مضيق هرمز من قاعدة انهاك الاقتصاد العالمي للضغط على ترامب؟
9: عزيزي أستاذ أسامة، بكل تأكيد سياسة إيران ليست انهاك الاقتصاد العالمي ولا حتى الاقتصاد الإقليمي ودول المنطقة. نتمنى لدول المنطقة بدل أن تبيع 7 و8 و10 ملايين برميل نفط يوميا أن يرتفع هذا العدد لأكثر من هذا. المشكلة مع الأمريكي، يجب على الأمريكي أن ينسحب من هذه المنطقة. نحن بدون أي مجاملات نقول لهذا الأمريكي الذي يريد أن يسيطر على المنطقة الخليجية وعلى مضيق هرمز، لن نسمح لك، أنت المشكلة الأساسية في الاقتصاد.
7: وصلت الفكرة، اسمح لي بالانتقال إلى رأي الجمهور على سؤالنا لهذا اليوم، هل ترامب قادر على مواصلة الحرب ضد إيران في ظل ارتفاع تكاليفها ما يقرب من 26%؟ جاوبوا بنعم على هذا السؤال والباقي جاوب بلا عليه. من طهران الخبير بالشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري والبحث في العلاقات الدولية ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما على المشاركة معنا، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، دائما إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فرض ضرائب جديدة، التضخم والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتب العربي. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنتوان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
3: فستق، جوز، تمر، روحة.
4: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت، جامبون إسباني لوقية بدولار و10 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: نشرت أخبار الثانية والربع من صوتي كل لبنان ليوم الخميس 23 تموز 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع رومي واكد جمعة وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. عون عاد إلى بيروت وترقب للنتائج العملية لزيارة واشنطن التاريخية. قائد الجيش تفقد المناطق التجريبية صباحا وسلام. الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم. فضل الله يتهم السلطة بالاستعراض بإنجازات وهمية ويؤكد لا وجود لأي انسحاب إسرائيلي. مجلس الوزراء يبحث المستجدات السياسية ويستمع إلى ورقة الطاقة لتنظيم القطاع. قانون العفو العام في اجتماع لنواب السنة وجعجع يوضح القوات تدعم أي صيغة تحظى بالتوافق. بعد ترحيل البت بملف التفرغ، متعاقدو الجامعة اللبنانية يلوحون بعدم المشاركة في العام الدراسي المقبل. دائرة الحرب تتوسع مع تعثر الوساطات بين واشنطن وطهران. روبيو للإيرانيين: الثمن سيزداد ما لم تعودوا إلى رشدكم.

عضو تكتل لبنان القوي النائب إدجار طرابلسي، ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. المستجدات الإقليمية تشي بالمزيد من التصعيد الإيراني الأمريكي وتوسع دائرة الحرب لتشمل مناطق جديدة وفق ما لوح الحرس الثوري الإيراني، فيما توعد وزير الخارجية الأمريكية إيران وحلفائها بدفع الأثمان الباهظة ما لم يعودوا إلى رشدهم. محليا تترقب الأوساط نتائج زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن عمليا، بعد أن كان أول الغيث الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية وزيارة رئيس الحكومة وقائد الجيش لزوطر الغربية بين الأمس واليوم، وتأكيد الرئيس سلام على أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض لأهل الجنوب بل ستعود معهم وإليهم. ولكن كل ذلك يصطدم بموقف حزب الله الذي لا يزال حتى الساعة يرفض كل المساعي الرسمية والدبلوماسية عبر القنوات الأمريكية لإيجاد حل لأتون النار الذي أدخل لبنان فيه. وقد برز اليوم موقف النائب حسن فضل الله الذي اتهم فيه السلطة بالاستثمار باستعراضات لإنجاز وهمي، نافيا وجود أي انسحاب إسرائيلي من أي متر تم احتلاله.
4: تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الزيارة المفصلية التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، وسط ترقب لما ستفضي إليه من خطوات عملية على المستويين الخارجي والداخلي. ويتركز الاهتمام على آلية تنفيذ التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار، ولا سيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي ومدى التزام تل أبيب بموجباته، بالتوازي مع انطلاق الاتصالات والمشاورات الداخلية، وفي مقدمها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى جانب الجهات المعنية لوضعها في أجواء نتائج الزيارة ومواكبة المرحلة المقبلة، تمهيدا لتوحيد المقاربة اللبنانية حيال الاستحقاقات المنتظرة التي تتصدرها جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما في 4 آب المقبل.
3: واليوم عاد رئيس الجمهورية جوزيف عون اللبنانية الأولى السيدة نعمة عون إلى بيروت في نهاية الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة، وفور عودته تلقى الرئيس عون اتصالا من الرئيس نبيه بري هنأه فيه بالسلامة، وتناول البحث تفاصيل المحادثات التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
4: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدف زيارته أمس إلى زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد الرئيس سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون دولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. مواقف سلام جاءت في خلال اجتماع ترأسه في السرايا الحكومية بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السرايا زاهي شاهين، تناول الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى بلداتهم ومدنهم.
3: نفى النائب حسن فضل الله وجود أي انسحاب إسرائيلي من أي متر احتله في جنوب لبنان، وقال إن ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محررة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلالها، معتبرا أن السلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي وتدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدامات داخلية وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي.
4: في زيارة صباحية خاطفة زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بلدة زوتر الغربية، حيث قام بجولة تفقدية في البلدة واطلع على أوضاع العسكريين المنتشرين فيها حديثا في إطار الاختبار الأولي للمناطق التجريبية.
3: في غضون ذلك دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وكشفت الرسالة الإسلامية تواكبها دورية للجيش اللبناني إلى بلدة زوتر الغربية للبحث عن مفقودين وسحب جثامين الشهداء.
4: ميدانيا في الجنوب أفيد بتوغل إسرائيلي في بلدة صربين وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة الثقيلة. وفي الاعتداءات الإسرائيلية أيضا أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير في بلدة الطير في قضاء بنت جبيل، كما سجل قصف مدفعي على محيط بلدتي بيت يحون وبرعشيت.
3: بقاعا حلق طيران مسير إسرائيلي على مستوى متوسط فوق كرة مشغرة سحمر ميدون عين التين والجوار في البقاع الغربي، هذا وسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
4: في المواقف رجح وزير الزراعة نزار الهاني في حديث لصوت كل لبنان أن تشهد مرحلة ما بعد زيارة عون إلى واشنطن ترجمة عملية للأجواء الإيجابية التي رافقت القمة، مشددا على أن الأولوية تبقى للانسحاب الإسرائيلي الواسع ووقف أعمال التدمير. وفي الملف الزراعي كشف هاني أن المسوحات أظهرت أن الأضرار طالت حوالي 22.5% من إجمالي المساحات الزراعية في لبنان، فيما تجاوزت قيمة الخسائر المليار دولار.
5: امبارح تأملنا خير، بدأت عملية الانسحاب من بعض القرى الجنوبية ونتأمل هذه الوتيرة تمشي بأسرع بالأيام والأسابيع القادمة لا يرجع الجنوب أهله إلو وتكون أراضي محررة بشكل كامل.
6: هل تسنى لكم إجراء مسح لحجم الأضرار؟
5: للأسف أضرار كبيرة وكبيرة جدا، وطبعا نزيد على أضرار حرب 24، يعني اليوم عم نحكي عن مساحة زراعية توازي 22.5% من المساحة الزراعية الإجمالية بلبنان، وعم نحكي عن أضرار وخسائر تتعدى المليار دولار.
6: من أين سينطلق مخطط يعني إعادة هذه المنشآت الزراعية إلى دورتها العادية؟
5: يعني اليوم بلشنا نحن نعمل دعم مباشر للمزارعين وخاصة المناطق اللي رجعوا لإلى المزارعين. دعم بنسميه نقدي صغير ليبلشوا ينظفوا الأرض، ليبلشوا يجهزوا حالهم لإعادة تأهيل هالأراضي، وإن شاء الله مع الوقت بترتفع وتيرة هالنشاطات.
3: النائب السابق لرئيس مجلس النواب إلي الفرزلي رأى في حديث إلى صوت كل لبنان أن الأجواء التي رافقت لقاء عون ترامب اتسمت بالإيجابية، إلا أن التقييم يبقى مرهونا بترجمة الوعود.
7: يجب علينا الانتظار لمرافقة ومواكبة النتائج التي ترتبت على الزيارة فيما يتعلق بالمسألة الأساسية وهي مسألة إنهاء العدوان الإسرائيلي. أعتقد أن المشكلة هي جزء من كل جزء من مشكلة المنطقة برمتها، وأن الصراع الإيراني الأمريكي الكبير الواقع هو الذي سيحدد مسار التطورات القادمة من حيث إلحاحية الانسحاب الإسرائيلي وجدولة الانسحاب. ولكن لا شك أنه جهد فخامة الرئيس من أجل دفع الأمور باتجاه رسم سقف لهذا العدوان ووقف الطاقة النار، عسى ولعل أن ينتج أمور إيجابية تنعكس إيجابا على الناس.
6: أشرت دولتك إلى كلام الرئيس ترامب عن دور للرئيس الشرع في الداخل اللبناني، كيف يمكن التعاطي لبنانيا مع مثل هذا الإصرار إذا صح التعبير؟
7: أنا شخصيا بكل تحفظ أقول أنه هذا نوع من التهديد التكتيكي لن يكون عملي.
4: رحب النائب أشرف ريفي بالزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة وبزيارة رئيس الحكومة إلى الجنوب، وقال: نعتبرهما بداية مسار وطني لاستعادة لبنان قراره الحر وموقعه الطبيعي بين الدول. وكتب ريفي عبر أكس: إنها فرصة ذهبية لإخراج لبنان من السجن الإيراني الذي كبل الدولة وعزلها عن محيطها والعالم، والمطلوب اليوم الانتقال من المواقف إلى التنفيذ الكامل للإطار.
3: يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة من بعد الظهر في السرايا الحكومية لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية والاستماع إلى عرض وزارة الطاقة بشأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء المتضمنة تنظيم القطاع، وعرض وزارة الداخلية بشأن موضوع الأبنية المتصدعة في مدينة بيروت، إضافة إلى البحث في بنود عادية وشؤون وظيفية.
4: من عين التين شدد النائب إبراهيم كنعان على أهمية التشريع للحقوق لا لمصالح وغايات شخصية بهدف استرجاع ثقة المواطنين.
8: أهم عمل بيستعيد الثقة وأهم عمل بيرجع برد العافية والتعافي للبنان هو ثقة شعبه وثقة ناسه وثقة مودعينه بدولته باقتصاده وبقطاعه المصرفي، مش شي تاني. بطبيعة الحال الثقة الخارجية مطلوبة، لكن إن لم تبنى على أساس حقوق وعلى أساس داخلي متين بتضل ناقصة، وبيضل التعافي عم ينطر والوعود عم تتكاتر والوضع بلبنان بعده محطوط بالتلاجة.
3: في ساحة النجمة عقد عدد من النواب السنة اجتماعا للبحث في صيغة مشتركة لقانون العفو العام وطرح حذف عبارة المشدد من عقوبة المؤبد البديلة للإعدام، كما تناول البحث تصاريح رئيس القوات سمير جعجع في هذا المجال.
4: وتعقيبا على الجدل الذي أثير حول موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قانون العفو، أوضحت الدائرة الإعلامية في الحزب أن موقف جعجع واضح، مشددة على دعم أي صيغة تحظى بالتوافق وتهدف إلى رفع الظلم وخفض العقوبات بصورة عادلة. واتهمت الدائرة بعض الجهات بتحوير الحقائق واجتزاء المواقف بهدف شن حملات سياسية، موضحة أن القوات أيدت التعديلات التي تم التوافق عليها مع رئيس الحكومة والتي تحظى بدعم الأكثرية السنية، وطالبت رئيس مجلس النواب نبيه بري بالدعوة إلى جلسة نيابية مخصصة لإقرار قانون العفو، معتبرة أن ذلك من شأنه إظهار الجهات الداعمة فعليا لإقراره. ورأت القوات أن ما صدر عن جعجع في إحدى إطلالاته الإعلامية كان توصيفا لحالات سياسية تتبدل مواقفها وفق مصالحها، مؤكدة تمسكها بإقرار قانون العفو العام الشامل الذي يحقق الأهداف المرجوة ضمن الأطر القانونية والتشريعية.
3: نوه وزير المال ياسين جابر بالإنجاز النوعي الذي حققته شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في جمارك بيروت، والمتمثل في ضبط كمية 3 أطنان ونصف الطن من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب إلى إحدى الدول الإفريقية. وأكد أن خطة تطوير إدارة الجمارك التي يجري العمل عليها تقوم على تحديث الإدارة وتأهيل العنصر البشري وتعزيز القدرات الرقابية والتقنية، بما يرفع كفاءة العمل الجمركي ويحمي الاقتصاد الوطني ويعيد ترسيخ ثقة الدولة الشقيقة والصديقة بلبنان وبسلامة مرافئه ومعابره الشرعية، ويؤسس لبيئة آمنة وموثوقة لحركة التبادل التجاري، بما يشجع الاستثمارات ويعزز حضور لبنان كشريك تجاري يحترم أعلى معايير الالتزام والشفافية. إلى ذلك حذر جابر من احتمال وقوع أزمة نفايات خلال الأشهر المقبلة، داعيا الجهات المعنية إلى التحرك مبكرا قبل تفاقم المشكلة. وأشار جابر بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إعادة درس جدول النسب الجمركية إلى أن كلفة جمع النفايات ومعالجتها تشكل عبئا متزايدا على المالية العامة، لافتا إلى أن الصندوق البلدي المستقل يعاني عجزا ماليا ولا يمكن للخزينة الاستمرار في تغطية هذه النفقات.
4: عقد في وزارة الطاقة اجتماع خصص لعرض نتائج التدقيق الداخلي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، حيث خلص التقرير إلى توصيات تهدف إلى تحسين الأداء وتطوير آليات العمل. وشدد وزير الطاقة جو صدي ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية على ضرورة تعميم هذه التوصيات على مؤسسات المياه العامة بما يساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
3: في إطار زيارته الرسمية إلى مدينة مارسيليا، عقد وزير الأشغال فايز رسامني اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة بحضور وزير النقل الفرنسي ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا في مجالات النقل البحري واللوجستيات، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع البحري وسبل تطويره بما يواكب المتغيرات الدولية ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة.
4: أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة في إطار تعزيز العلاقات اللبنانية التركية، وبهدف ترجمة التفاهمات السياسية بين البلدين إلى برامج تعاون عملية تخدم أولويات لبنان في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية.
3: مطلبيا، نظمت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وطالب المعتصمون بإنصافهم عبر إنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ، وهددوا بعدم المشاركة بالعام الدراسي المقبل. ليلى الدهوك.
9: كامل الأسماء، كامل التفرغ، كامل العدالة، وكفى حرمانا وتجاهلا، ارفعوا الظلم عنا، قدمنا حياتنا للجامعة والتفرغ خط أحمر. كلمات من نبض الوجع التحف بها الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية، واعتصموا أمام وزارة التربية مطالبين الوزيرة ريما كرامي باستكمال الملف ورفع الأسماء إلى مجلس الوزراء لتنفيذ قراره القاضي بتفريغهم على 4 مراحل. صرخة الأساتذة نقلتها صوت كل لبنان.
10: متعاقدة من 16 ورح يصيروا 17 سنة ومستوفية الشروط من سنة 2012 للتفرغ. بأول تفرغ بسنة 2014 انظلمنا 6 سنين، وهلأ رجع كمان كتير ناس انظلموا 12 سنة ما في تفرغ بالجامعة اللبنانية. تخيلي انه مثلا اوقات بتنطر سنتين وثلاثة تاخدي معاشك عن الساعات اللي علمتيها من 3 سنين مثلا. صار الكادر الجامعي 20% بالملاك و 80% بالتعاقد، وهذا شيء ضد القانون. لو ما الدكاترة المتعاقدة بالجامعة اللبنانية كانت الجامعة اللبنانية انهارت من زمان.
11: نحن جينا اليوم لنعتصم، لنستنكر، لنرفع صوتنا لحتى لي أنصفونا. نحن قلنا من سنة 2014 بعد ما صار في تفرغ عندنا بالجامعة، وانتوا بتعرفوا انه الجامعة قائمة ب 80% من عملها الأكاديمي على المتعاقدين، مشان ولادنا بس انصفونا.
9: لن ندخل العام الدراسي المقبل إلا أساتذة متفرغين، هو تحذير أطلقه الأساتذة المتعاقدون في الجامعة بعد 5 عقود من الانتظار.
12: نحن نطالب بحق ثابت وبقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء. نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا. إن الاستمرار في تجاهل هذه القضية لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح مساسا بكرامة الأستاذ الجامعي وإهانة لجامعة الوطن وإمعانا في دفع الكفاءات إلى اليأس والهجرة. نعلنها بصراحة، لن ندخل العام الدراسي المقبل إلا أساتذة متفرغين.
9: وإزاء هذا الواقع يبقى السؤال، هل العام الدراسي الجامعي بخطر أم سينجح الوقت الفاصل بحل أزمة الأساتذة والطلاب معا؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: أعلنت شركة سكاي لونج سيرفيسز المكلفة بتطوير وتشغيل مطار الإقلاعات عن إطلاق أول 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المطار، وتشمل الوظائف المطروحة اختصاصات تشغيلية وإدارية وتقنية في مجالات خدمات المسافرين والمناولة الأرضية وتشغيل وصيانة المطار، إضافة إلى الأنشطة التجارية غير الجوية، وذلك ضمن هيكلية تنظيمية حديثة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران. وجددت الشركة التأكيد على أن الأولوية في التوظيف ستكون للمرشحين المؤهلين من عكار وشمال لبنان كلما توافرت لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، انطلاقا من التزامها بدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وخلق فرص عمل مستدامة لأبنائها، مع الحفاظ في الوقت عينه على أعلى معايير الكفاءة المهنية التي تتطلبها صناعة الطيران.
3: قضائيا، في جديد ملف أبو عمر، بناء على الطلب المقدم من الشيخ خلدون عريمت بواسطة وكيله المحامي أيمن جزيني، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي قرارا بتعيين طبيب للكشف على عريمت في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
4: رأى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وهدد طهران بالقول سيدفعون الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم. ولفت إلى أن إيران تمول حزب الله والميليشيات من أجل الإرهاب. روبيو أمل في أن يخفض الحوثيون من حدة التوتر، وقال لقد خدعتهم إيران. هذا وأشار روبيو إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع نظيره الروسي، وأبدى استعداده للعب دور بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
3: واليوم كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن وسطاء قطريين يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في إطار المحاولات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.
4: توازيا، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنها تعمل حاليا مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت على ضرورة تجنب التصعيد وتأزيم الوضع وتعريض الملاحة في البحر الأحمر للخطر.
3: في سياق متصل، بحث ولي العهد السعودي هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد، وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد نبهت إلى أن أي تهديد لسفينة تحمل العلم الباكستاني هو تهديد لأمن باكستان القومي، وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في الرد.
4: ميدانيا، أفاد إعلام إيراني بسماع دوي انفجارات في كنارك في محافظة سيستان وبلوشستان. توازيا، أعلن الجيش الأردني أنه تعامل مع 4 صواريخ إيرانية وست مسيرات.
3: واليوم أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مخازن الوقود في علي السالم ومستودع ذخيرة في عريف جان بالكويت، كما أعلن أنه هاجم بمسيرات مستودعات ذخيرة ومعدات أمريكية في قاعدة الدوحة في قطر.
4: وسط هذه الأجواء، أعلنت بلدية رامات غان المحازية لتل أبيب أنها قررت فتح الملاجئ في ظل ازدياد التقديرات من خطر قصف إيران نهاية الأسبوع.
3: الخارجية الروسية حذرت من أن أي تصعيد سلبي في منطقة الخليج قد يفضي إلى تداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي في ظل استمرار التوترات التي تشهدها المنطقة. ومع تجدد التوتر بين واشنطن وطهران، قفزت أسعار خام برنت أكثر من 4.3% إلى 98 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 6 أسابيع.
4: أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ارتفاع عدد مقتحمي المسجد الأقصى إلى 2300 مستوطن منذ الصباح، يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير.
3: وفي ميدانيات الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي في بلاغ أولي عن حادث طعن قرب مستوطنة ألون موري في قضاء نابلس.
4: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاء الذي جمع الوزير ماركو روبيو بنظيره الروسي بحث الحاجة إلى إنهاء حرب أوكرانيا.
3: توازيا، حذر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف نظيره الأمريكي ماركو روبيو خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. الخبر الأخير صحي، إذ أعلنت السلطات الصحية في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 2536 حالة، بينها 1033 حالة وفاة.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وبشكل بسيط في المناطق الداخلية والساحلية، كما تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا إلى 50 كيلومترا في الساعة، بخاصة في المناطق الشمالية، مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكل التيارات المائية.
3: كان في هذه النشرة. عون عاد إلى بيروت وترقب للنتائج العملية لزيارة واشنطن التاريخية. قائد الجيش تفقد المناطق التجريبية صباحا وسلام. الجنوبيون ليسوا وحدهم والدولة عائدة معهم وإليهم. فضل الله يتهم السلطة بالاستعراض بإنجازات وهمية ويؤكد لا وجود لأي انسحاب إسرائيلي. مجلس الوزراء يبحث المستجدات السياسية ويستمع إلى ورقة الطاقة لتنظيم القطاع. قانون العفو العام في اجتماع للنواب السنة وجعجع يوضح القوات تدعم أي صيغة تحظى بالتوافق. بعد ترحيل البت بملف التفرغ متعاقدو الجامعة اللبنانية يلوحون بعدم المشاركة في العام الدراسي المقبل. دائرة الحرب تتوسع مع تعثر الوساطات بين واشنطن وطهران. روبيو للإيرانيين الثمن سيزداد ما لم تعودوا إلى رشدكم.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: انتي مليون جديد توني كيوان.
1: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار بكفر من خار؟
2: طار يعلى امه ان شاء الله طار من خار ومن وجه.
1: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
2: ايه كنسنا طفلتنا
1: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-799-59.
2: يلا تصرف يلا تصرف.
3: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية، اعتباراً من 21

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: تتذكروا لما كنتوا صغار شو صار؟ بكفر من خار؟
4: طار يا على أمه إن شاء الله، طار من خار ومن وجه.
3: من 33 سنة لليوم بعدنا عم نلعب كفر من خار.
4: ايه كنس نظف لتنا
3: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: فستق، جوز، تمر، روحة.
3: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
4: معمول.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة محارم ميموزا 150 جرام بنص دولار. 4 رولو تواليت بيرلا ب 55 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: موجز الأخبار عبر صوتي كل لبنان. أهلا بكم. غداة الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة مع بدء تطبيق المنطقة التجريبية. واليوم قام الجيش اللبناني بتفتيش سيارات الإسعاف قبل دخولها زوطر الغربية وسط تحليق مسيرات إسرائيلية في أجواء البلدة. توازيا، عثرت الفرق الصحية على جثامين 3 أشخاص قضوا خلال الغارات الإسرائيلية والمواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية. في السراي الحكومي انطلقت جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. بحث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفير المصري علاء موسى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وتعزيز العلاقات الثنائية. بحث وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لا سيما في المشاريع الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات. كما تم التطرق إلى استمرار تقديم الدعم اللوجستي لقوى الأمن الداخلي بما يعزز قدرتها على مواصلة أداء مهامها في حفظ الأمن وصون الاستقرار وخدمة المواطنين.
0: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل تقديم الموجز، وبالعودة إلى السراي الحكومي نتابع آخر مستجدات الجلسة مع الزميلة جوزات الحج.
4: يعطيك العافية ماري، إنها الجلسة الحكومية الأولى التي تعقد بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وما صدر عنه من مواقف مصيرية وسط معارضة داخلية من قبل حزب الله، وبالتالي من الطبيعة أن يسيطر الملف السياسي والأمني على الجلسة الحكومية التي تعرض في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. في سياق آخر، تبحث الجلسة في جدول أعمال مؤلف من 7 بنود، وعلى رأسه الاستماع إلى عرض وزارة الطاقة بشأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء المتضمنة تنظيم القطاع. هذا وسيأخذ ملف الأبنية المتصدعة حيزاً على غرار الجلسة الماضية لاتخاذ ما يجب من قرارات لمعالجة الأبنية في بيروت، إضافة إلى البحث في طلب إعطاء تعويض مثابرة إلى العاملين في المؤسسات العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. رصد الصوت كل لبنان بعد مواقف الوزراء لدى دخولهم الجلسة، حيث اعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين أن مسار المفاوضات لم يحقق شيء للبنان، والاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، والجيش الإسرائيلي لم ينسحب من الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية يوسف رجي وفي تعليق على استبعاده عن زيارة واشنطن رد على السؤال هل أدخي ثانين منك؟ أجاب بده يكون. وزير الداخلية أحمد الحجار وفي تعليق على الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية شدد على أن الدولة اللبنانية وعبر المفاوضات تحقق ما يجب القيام به في الوقت الراهن وعلى رأسه الانسحاب الإسرائيلي، منوها بكل ما يقوم به رئيس الجمهورية في الوقت الحالي. أما وزير الأشغال فايز الرسمي فرأى من جهته أن الإجراءات المتخذة مسبقا بشأن سلامة وأمن المسافرين هي التي ساهمت في إعادة الخطوط الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية بانتظار تلاوة المقررات بعد قليل. عودة لك مالي.
2: شكرا للزميلة جوزات الحج. أفادت وكالة تسنيم بمقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال الهجمات التي استهدفت الليلة الماضية معبر شلامجة في خوزستان. أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى أنه على واشنطن أن تدرك أنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية، وشدد على أن المشكلة تكمن في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة، لافتا إلى أن طهران واجهت ذلك بموقف حازم. وأكد عرقجي أن هناك عددا كاف من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. ارتدادات الحرب تتواصل على جميع الأصعدة، فاليوم ارتفع برميل الخام برنت إلى 98.9 دولارا للمرة الأولى منذ حزيران الماضي. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.

0: بهالحلقة من حنين. كنوزنا البطريرك الياس لحويك، جيزال نصر ممثلي ومدبلجي ومغني بعد إشكال مع إدارة التلفزيون، مرقد عنزي بشوية المتن، ومن أسطوانات زمان سوبر ستار سلوى. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضل.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

أهلا بكم وأهلا بضيف حلقة اليوم من لبنان الحلم، الباحث في العلاقات الدولية وناشر موقع الكلمة أونلاين الدكتور سيمو أبو فاضل. ضيف اليوم شخصية مخضرمة بتجمع بين الصحافة والبحث الأكاديمي وبين متابعة الأحداث وقراءة خلفياتها ومواكبة التحولات اللبنانية والإقليمية والدولية، الأمر يلي خليه يكون رؤية تحليلية واسعة مبنية على العلم وعلى المتابعة الدقيقة والخبرات المتراكمة بقراءة الأحداث وفهم اتجاهاتها. بلبنان الحلم اليوم ما رح نلتقي الدكتور سيمو أبو فاضل بصفته الأكاديمية أو الإعلامية، إنما رح نلتقي ونتعرف على المواطن اللبناني سيمو أبو فاضل ونسمع سوا بأي لبنان بيحلم وأي وطن بيريد. لبنان الحلم مع أطيب التحيات مني ومن المخرج توني خوري.

0: سيمون أبو فاضل، أهلا وسهلا فيك. أول شيء بصوت كل لبنان وبعدين بلبنان الحلم.
1: تحية إليك، حملتيني كتير بهالكلام بهالمقدم يعني، بس أنا دايما عقلي براسي، بس مثل ما بقولوا اللوج كبير يعني، بشكرك وتحية لحضرتك وتحية للمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا فيك. هلا أنا حاولت قدر المستطاع يعني أختصر هيك الصفات الرئيسية بحضرتك. هون عندي سؤال، طيب الإنسان كيف بيحافظ على النجاح؟ يعني كيف بيكون ناجح وبصير أنجح وبيضل ناجح؟ في شيء وصفة؟
1: بده دائما الإنسان يغار من حاله، يقول أنا غيران لأنه عم بحلم كون هيك وعملت لازم أعملها.
0: نعم،
1: يعني التطلع على الأمام هي نقطة أساسية. وبالممكن يعني اليوم فينا أطلع على الأمام أقول أنا بدي يكون بعدة مجالات، إنه بالسياسة أو خارج السياسة بمجالات أكتر، في منا في إلى مسار أخلاقي طبيعي يعني إنساني.
0: نعم.
1: اللي هو أنا هلأ أنا فيه كصحافي كمواطن كبيع عيلي يعني، في الواحد يروح على مسارات تانية، كل مسار له مترتباته. أنا دايما بقول الإنسان خلق تينتج، يعني يعمل شيء بالحياة، ما يكون متفرج، أقل شيء يمكن يصطدم مع ناس، عم يحكي بالسياسة بالنقاش، يمكن يقنع ناس، يمكن يقنعوا ناس، بس حلو يكون الإنسان له أثر بالوجود. أنا عم حاول يكون هذا الشخص.
0: يعني أنت بمنافسة دائمة مع نفسك، مع سيمون أبو فاضل.
1: أنا والدي كان أستاذ مدرسة،
0: نعم،
1: كان مدير ثانوي، بعدين توفى يعني بعمر 56 سنة. بعدني لليوم بشوف كتير ناس بيقولوا لي نحن تلاميذه، قال لي رحم بيك. يعني هو توفى ب 79، نحن اليوم بال 2026، يعني بشوف يمكن دكتور ميشيل أبو عبد الله، بشوف عميد جوعات، كلهم كانوا يعني تلاميذ عنده، عميد واكين، بيقولوا لي انه كنا طلاب عنده. انا بقول انه انسان في يحمل ارث، انا ما عم بعمل عم فكر على ارث على غرار نابليون وبقية ديل، عم فكر على ارث هو يعني الارث الطبيعي في يحمل انسان ببيئته ويورثه بعائلته بولاده.
0: حلو كتير. هل بتتذكر محطة بحياتك أطفت فيها النجاح بعد مجهود كبير، وهالنجاح هيدا كان علامة فارقة بحياتك؟
1: يعني أنا ما ركزت على نجاح معين، اعتبرت أنه حياتي طبيعية، ما أنا عامل شيء فوق العادة فيها، بس عادة بس حقق شان اللي مثل دايما مثلا هيك، بس كنا ندرس بس ننجح نقول أوف هالدرس كله بده نجحنا، يعني ما عمل شيء أنا تقول أنه في شيء أخذ مجهود واعتبرت ما رح يعني أنجح فيه.
0: نعم.
1: يعني ما عندي تحديات تنقول كبيرة مش طبيعية أو مستحيلة وعملت، أنه الطبيعي اللي كل الناس أنه بتعملها بمجال العلم، بمجال المهنة، بمجال الحياة، هيدي هي.
0: في عندك أنت أب، أول شيء أنت زوج وأب، وعندك صبيتين الله يخلي لك هون. يا هل ترى بس يصير عندنا أولاد ويصيروا بمرحلة كمان عم بيأسسوا مستقبلهم، نجاحنا منحس فيه أكتر أو نكهة نجاح أولادنا بتصير هي الأهم؟
1: أنا أول ما يعني خبر نهار اللي ولدت مدامتي بوجهها تحية كبيرة لك كتير، هي يعني
0: أنا كمان ضم صوتي لصوتك.
1: رجعت على البيت،
0: نعم،
1: بدي أعمل صندوش جبنة، يعني صندوش جبنة بدي أحط يمكن وحدة بوحدة، أمتى صمتها اثنين، اعتبرت أنه صار في جديد بالحياة،
0: شحل
1: ما عدت أنا أنه فيني أتصرف ما كنت قبل. هلا أكيد واحد بتجوز يعني، بس قبل يمكن بيخطب بيشعر بمسؤولية، بيتجوز مسؤولية بصير مرته إنسان بيشعر بمسؤولية، بيجول الأولاد مسؤولية، بيكبروا بصير في مسؤولية، ما بقعد يعيش لأله، يمكن بيتسلى بيقعد مع بيلعب طاولة عم بعطي مثل، بيسافر، بس آخر شيء في هاجس، هو في حدا منه هو بده يكون مسؤول عنه، تكبر المسؤولية. يعني إذا كنت أنا مسؤول عن حالي قبل، صرت هلأ يمكن مسؤول عن زوجتي وعن ولادي.
0: خلينا نستبدل كلمة نجاح بمناسبة حلوة. هالمناسبات الحلوة يلي في منهم بيكونوا نجاح، يعني في لهم طقوس احتفالية معينة عندك؟ طالما أول نهار الساندويش أصمته اثنين، تحتفل أنت وعائلتك عادة؟
1: أنا دائما يعني مثلا بنتي من 10 أيام أخذت دفتر السواقة جبنا لها قلب جاتو كيف بنحاول نعيش المناسبة وبالبيت عنا هالحيوية يعني كل مناسبة بدنا نعتبرها مناسبة تجمعنا
0: نعم.
1: يعني بنقدر نعمل أي مناسبة تكون جامعة لأنه صحيح أنا ببعد عن البيت بس بضمن قريب مدامتي عندها فارماسي وعندها فريق فيها بس أنه نحن لأنه في عنا صبية يعني الله يوفق بنات الجميع أولاد الجميع بالاغتراب عم تتعلم ترجع لهم نصير نحاول بهذا الوقت الموجودة هون أنه تكون نحن وياها وأختها اللي هي كمان بالجامعة نكون سوا نحاول نربح الوقت العائلة بس نكون موجودين وكمان حتى خارجوا نوع عند الوالد أحيانا يوم الأحد نجتمع مع يعني الأخوة منركز على هذا الطابع
0: نعم نعم حلو حلو الله يخليكم لبعض طيب قبل ما ننتقل على المحور الثاني يلي اسمه لبنان الحلم في عندي كمان سؤال أنه في حال سيمو أبو فاضل اليوم رجع لبداية الطريق والتقى بسيمو أبو فاضل بوقته يا هل ترى بيقول له أنه خد نفس الخط أو كان بيقول له لا أغير الطريق أعمل شيء تاني
1: خليني أقول نقطة أنا يعني حبيت الصحافة لأنه بحب الشأن العام بحب السياسة يعني من هيك أنه انخلطت فيها أنا يعني عمل حقوق درس حقوق بس
0: انت مش خريج صحافه
1: لا انا عامل حقوق ماستر بالنيغوسياسيون دبلوماسيه نيغوسياسيون استراتيجيك ودكتوراه بالعلاقات الدوليه بس انا النقطه اللي يعني وقفت عندها انه انا عملت حقوق وقفت بمحل معين يعني غيرت رايي ومن هيك بوصل لكلمه اقول لك انه انا مثلا يعني كمواطن كصحافي انا مثلا مش مع قانون العفو تقول لك ليش وهي أنا قلت عليها بهالنقطة كنت مندوب قضائي غطيت هيك عدة قضايا في 3 قضايا لفتوني في قضية وقت الضباط اللي كانوا اعتبرونا محسوبين على عماد ميشيل عون كانوا بالمحكمة العسكرية وكان وقتها عم بركبولهم يعني ملفات كبيرة العهد السابق يعني البصاية السورية وقتها كان يد الجيش والمخابرات تبعت انه في قضاة كانوا شريفين عم يحكموا يعني كان رئيس المحكمة العسكرية عميد امين الحبايق او كان في كمان القاضي يعني اكيد بس ما عرفش تبعه كان القاضي نصر الحود كان انا عم بسمع كمندوب يعني كان عم يروحوا ويجوا تشوفوا كيف يطلعوا الحكم عم بسمع انه يجي اتصالات من وزارة الدفاع انه قسون لهود الضباط في بيناتهم عدة ضباط موجودين اليوم يعني مثلا اعتبرت انه معقول عم بدق فلان مسؤول امني من وزارة الدفاع وفلان قائد جيش وهود عم بقوله لا يعني انسان فيه يقول لا لو شو ما كان في ضغط هاي اول نقطة وكانت وقت الوصاية او الاحتلال السوري بعزه وكان في عدة ضباط يعني النقطة الثانية كنت عم غطي محاكمة بمحكمة الجنايات كان رئيسة وقتها القاضي هلا برجع بفوق على اسمه أنا عم غطيها بيكون وقتها حسن قواص حسن بيطلع الشخص اللي قاتل وقتها نقيب الأطباء السابق ميشيل سلهب بقول ايه انا قتلته فتت عليه وقتلته يعني عن قصد وعن كل التقصد والعمد يعني وسابق تصور والتصميم طبيعي في عنده محامي دفاع طلع عم بدافع عنه انا ما قطعت معي طب انه واحد هالقد انقضي على انسان مسالم قاعد ببيته
0: نعم
1: طب انه ما بدافع عنه انا ما بدافع عنه قلت انا مش عارف اشتغل بالمحاماه تاني بعد منه تاني جلسه بعد منه كأنه الظرف بده يكون يكمل قناعته بيجي قضية فيها اعتداء بيطلع محامي عم يدافع عن شخص معتدي أوف أنا بركب باللحظة معينة جبرتكم بهالموقف أخذت قرار ما أشتغل مع تقدير لكل المحامين وكرامتهم وحقهم وضميرهم الحي والعدالة اللي بيسعوا لها أنا أخذت قرار من وقتها أنه ما كمل بهذا المنحة
0: يعني بوقتها سيمو أبو فاضل قال له لسيمو أبو فاضل خد طريق تاني
1: طال منها
0: واليوم بعد كل هالسنين حاسس حالك أنك أنت بالفعل حققت شيء يعني بتقول أنه منيح يلي أنا غيرت الطريق
1: مثل ما بقوله بالدرج أنا عايش بجلبابي مرتاح مع حالي منسجم مع حالي

0: أهلا وسهلا فيك مجددا دكتور سيمو أبو فاضل. بالمحور الثاني من لبنان الحلم بدنا نتعرف على سيمو أبو فاضل المواطن اللبناني، وبدنا نعمل جولة بلبنان وطن أحلامك. يعني عادة أنت جولاتك ومقابلاتك وحواراتك بلبنان الواقع، اليوم أنا رح اترافق أنا وياك لحتى نروح على لبنان الحلم
1: بأمك،
0: وبحق لك بثلاثة باس.
1: أوكي.
0: المدخل إلى جميع الأسئلة هيدا السؤال، سيمو أبو فاضل المواطن اللبناني من هو؟
1: أنا مواطن مثل ما بشوفون العالم. يعني مش إنه لابس فيج، مش إنه مختلف عن العالم. أنا بفرح وبحزن وبتسلى وبنكت وبغضب، ما بقوله بعصب بالتعصيب هالدرجة انه انا عصبت انه معلي يحكي معي معصب، انه ايه بيطلع واحد دينه بيطلع خلقه انسان طبيعي، بس انه انا عندي العقل بالنسبة له هو الاطار. لكن شي يعني اليوم اذا الانسان مثلا حب شخص لازم يعرف من ضمن اطار العقل مدى الحب، يعني بمعنى انه او محبة. اذا حقد على شخص خارج إطار العقل بيكون هذا صار شيء غريزة أكثر ما هو منطق، ممكن يختلف مع شخص ويحقد عليه يصير في ضرر منه عم بيعطي بشكل عام. لازم يبقى كل شيء له إطار هو العقل.
0: يعني المواطن يلي هو أنت هو نفس الصحافي اللي بنسمع آراءه بالمقابلات نفس الشيء، أو أنه في عندك رأي بتعطيه كصحافي وأنت كمواطن عندك آراء تانية وقناعات
1: لا أبدا تانية. هيدا أنا من يعني أنه هيدا أنا ما فيني أقول مواقفي كأنه أنا عم غير يعني بموازنات إذا بتوازنات إذا غيرت. أنا عم بحكي واقع، أنا مواطن بقيت على هالموقف لأنه أنا مقتنع أنه الخيارات اللي هي خارج إطار الدولة القائمة وخارج إطار التفاعل مع الشرعية الدولية هو غلط، خاصة لبنان بتركيبته. وهلأ سمعنا قبل شوي سيدة فيروز عم تغنى عن القصة، قالت عن الكنائس والمساجد. أنا لا أؤمن أنه الصراع لازم يأخذ طابع مثلا مذهبي لأنه عشته. أنا بقولها في ناس بيقولوا لي ما تقول قديش عمرك، أنا بقول لأ بلا عمري 64 سنة ومبسوط إنه الله عطانا هالعمر تشوف أولاد زيادة وشوف مرت زيادة ويمكن قتلها أكتر أنت كيف، بس إنه تعيش هذا الزمن. أنا بشكر الله
0: يعني عشت الحرب، كنت صغير يعني
1: عشنا بس كل المراحل عشنا مشان هيك إنه أنا مشان هيك إنه إيه بتفاعل مع كل المراحل كإنسان إنه لازم يكون موجود، بس ما عندي وجهين. لا
0: طيب ما عندك وجهين، عندك باسبورين واحد لبناني واحد أجنبي؟
1: لا ما قدرت، ما اجى عبالي، مش انه ممكن يعني ما تشجعت صوب هذا وما حبيت. انا سافرت اشتغل برا بافريقيا سنة ونص سنتين ما كملت،
0: ما حبيت تتغرب
1: ما يعني. حبيت ما حبيت
0: اليوم ومن بعد كل يلي صار بالبلد وعم بيصير، كيف علاقتك بلبنان؟ هل هي علاقة عتب ولوم او خيبة ويأس او حب وامل؟
1: لا أنا يعني صرت هيك بتألم لأنه بتعرفي بس كون ستنا شخص عنده عيلته يعني بيئته بصير يتألم. إنه مثلا إذا هلأ أنا مثلا منقول إنه كل القوى السياسية على مدى لبنان جربت التعاطي مع الخارج أو استدرجت خارج أو استدرج الخارج، مثلا هلأ بنرجع نسمع مثلا سؤال إنه أو كلام إنه هلأ قد يكون عم بعطيك مثلا إنه في نفوذ تركي، وقد نقول عم بعطي مثل لأنه الشرع إذا فات ممكن يكون في وراء عم بعطي كلام مش موجود.
0: نعم.
1: إيه يعني إنه بقول كمان هلأ بدنا نكون بتجربة جديدة، يعني لازم هذه التجربة والمغامرة اللي عملها حزب الله واللي وصل فيها بيئته والحزب دمر البلد فيها والبلد تعب لازم مثلا تنتهي ببداية تأسيس دولة. تسمعي هالنقطة بتصير تشغل البال لأنه إيه إنه اليوم أنا إذا بدي أحكي بطريقة يعني مع يعني سلبية بقول طب إيه إذا بكرة بضمن معادلة معينة فاتوا مجموعة أخذت 4-5 ضياع فتنا بنفوذ تركي جديد على الساحة اللبنانية عدا عن النفوذ السياسي، إيه أنا هو بضم أطلع عليهم إنه طب ارتحنا أو بعد عم بعطي مثل طب الحزب تعلم إنه هو يعمل مغامرات وضحى بشعبه بالوقت اللي هي إنه مثلا ما كان لازم يعمل هيك، انه ايه حقنا نحن نعيش، حق اولادنا نعيش، حق اولادهم يعيشوا. عشان هيك انا بقول لك انه انا لانه انا قلت لك عمر هالقد ما بقى امن، شفت كيف تفهموا العالم مع بعضها بعد الطائف وبعد الدوحه وبعد كتير حروب، مشان هيك بقول انا لازم تبقى الامور بالطابع السياسي. من هيك ما بروح يعني مني ما بعمل معركه حدا، بعمل قناعتي ومعركتي انا لدعم بناء البلد اذا فيني كمواطن وعلى قدرتي.
0: هل زاد تفاؤلك او العكس من بعد لقاء عون ترامب؟
1: مع الرئيس.
0: بتحس انه نحن قربنا على حلول او بعدنا؟
1: اول شيء انا شفت يعني بدي اخذ اللقاء بمظهره. اليوم رئيس ترامب تنور كبير، قطب كبير اليوم على الساحة العالمية.
0: نعم.
1: ما بقى في يعني مثلا يعني محورين، انه في هذا حالة كبيرة اسمه رئيس ترامب، وفي اخطاب يعني رئيس بوتين، امير محمد بن سلمان، الرئيس الصيني نتنياهو. اليوم شفته عم يستقبل رئيس جمهورية لبنان الدولة الصغيرة باحترام بكل تقدير، بينما كان يستقبل غير رؤساء، وكان ما بقوله هيك يعني يصير فيه كلام مثلا يعكس عدم التفاهم وعدم التقدير.
0: نعم.
1: كان عم يحكي بكل احترام بكل تقدير
0: كمان.
1: طبعا من البداية قالوا انتم عندكم رئيس عظيم.
0: نعم.
1: يعني هيدا ترامب بالإيجو اللي عنده ما بقوله يعني لحدا، وقيلها عدة مرات، قيلها ب13 تشرين عندما كان بالكنيسة الإسرائيلة قال لهم في بلبنان رئيس جمهورية جيد وعظيم عم بيعالج الموضوع. فإذا أنا أول شيء هيدا النقطة بتخليني ارتاح. ليش؟ لأنه بقول أنه ممكن هيدا تخلي العلاقة المرتفعة فيها احترام متبادل وثقة متبادلة، تأمن لبنان الدعم اللي هو لازم يكون على نتنياهو من جهة.
0: نعم.
1: مشان أنه يتعالج الموضوع من الناحية العلاقة بإسرائيل. على قاعدة الدولة اللبنانية تتابع الموضوع الآخر. النقطة الثانية إذا بدي أحكي كمان بالنتيجة، تمكن رئيس جوزيف عون ينقل البلد، يحطه على خط العلاقات الدولية، يعني حطه على الطاولة الدولية كبلد شريك على تواضعه. أنه شريك، مع أنه عنده مطالب كتير إلها، بس شريك مع أمريكا في العملية يعني عملية استقرار والسلام بالمنطقة. أنه أنا لبنان بدنا يعني نفوت على استثمارات، بدنا تدعمونا تنأمن استقرار.
0: نعم.
1: تدعموا الجيش. أنا هود النقاط بشوف النقاط قوة حملهم جوزيف عون، ونقاط قوة أنه طرحهم وما بين حتى اليوم أي اعتراض عليهم، يعني كأنه في دعم لأنه
0: يعني كأنه هلأ رحلة طويلة، بس كأنه الخطوة الأولى باتجاه نوصل في يوم ما إلى لبنان بلد يتمتع بعافية لحتى
1: يعني
0: ما نقول شيء تاني.
1: في حزب الله كمان إشكالية كبيرة، منا سهلة. مجموعة يعني عقائدية تنفيذية لإيران، يعني مستعدة يعني تعمل كتير يعني أحداث بلبنان تكون هي عم تنفذ وترد إيران. هذا الموضوع كمان بدنا ناخذه بعين الاعتبار، منه سهل التعاطي معه.
0: شو الخلل الأكبر برأيك يلي عم يمنع لبنان من الوصول إلى وطن عادل ومستقر؟
1: شقين. إذا بدي أقول هلأ أني التركيبة المذهبية بكون عم بحكي كلام كلاسيكي.
0: نعم.
1: طبعا يعني منشوف التركيبة المذهبية بالبلد لبعضها عم تقتضي أنه يجي ناس من بيئات يعني مذهبية، وبأشخاص ما بيستوفوا الشروط.
0: نعم.
1: وأنه العملية المزايدة أول نقطة. النقطة الثانية، طب الأحزاب اللي هي كانت عم بدير البلد، ما هي مرتكبة وفاسدة كلها سوا، فاسدة من وين أموالها، كيف بتصرف، من وين بتعيش، يعني ما بتقدم الشخص الناجح ببيئتها على الدولة، على الإدارة، على المناصب، كلهم بدهم أزنام وبدهم تبقى أتباع. طب هيدي فأزن هودي القابضين على مصير البلد من خارج الدولة، هن لهم مصلحة أنه يكون هذا الوضع المتردي قائم. هودي متعيشين مع بعضهم، مشان هيك أنه من خلقوا يعني ما فات عليهم حدا جديد، وما خلوا حدا جديد يفوت عليهم، بسكروا على بعضهم، هن بيمنعوا حدا جديد يفوت عليهم.
0: في قسم من جوابك بيتعلق بالمذاهب والطائفية، يعني هيدا شيء يمكن الدستور خلقه بلبنان.
1: لا، الدستور بيحكي انه عن
0: حيث توزيع
1: المناصفة وتوزيع. نعم. يعني بمعايير محددة. بس انه في اشخاص انا ما بدي هلا بهاللحظه نسمي يعني من فئه معينه، في بمعظم الطوائف يعني. نعم. كل الطوائف في اشخاص كفؤين يقدروا، بس في ناس موجودين يعني بمراكز باحسابهم او بتركيبه بالهيكليه، كانوا نواب او وزراء يعني سابقين، لانه بالتركيبه الحاليه مقبولين، انه ما لازم يكونوا بقى موجودين، بيتصرفوا وبيعطوا نصائح بالقانون وبالشفافية يعني وبالإصلاح، انه ملفت مثلا انه نائب علي حسن خليل يقول انه ايه نحن مع الثوره لازم يكون في ثوره، عم بعطيك مثل تما احكي يعني بلشت بها، او انه يعني غير مسؤولين بس نقيت واحد تما نقل الكل.
0: أدي مهم يحاط، شفنا الرئيس راح على أمريكا، شفنا معه كمان خلية عمل إذا بدنا نسميهم هيك، يعني أدي مهم أنه كل مسؤول بلبنان يكون محاط بخلية عمل، خلية تكون من مستشارين وناس بيعرفوا بكل الأمور يلي ومع المواطنة، يعني الكفاءة مع المواطنة
1: ما بتكمل وحدة إذا كان المسؤول هو كمان ما عنده ملكة يعني هيك أطف اللحظة ولقط اللحظة، يعني كمان بيكون لأنه المسؤول قد ما يعرفوا المسؤولين اللي معه يعني مستشارين معه فريق عمله، ما عنده هو من داتا شو بيقطع عليه من داتا من معلومات، بس طبعا فريق مهم إذا انطلب منه بمجالات معينة يدرسوا ملفات أو بيكون أو كلفهم بمتابعة قضايا. يعني إذا عم تقصدي عن اليوم الدولة اللبنانية عن الرئيس جوزيف عون، أولا بدنا نطلق من شخص إنه جاي من من من ما من مرحلة سابقة كان على خط تواصل إقليمي دولي، ومن ثم بينت علاقاته الدولية ويعني التواصلات عنده إياها مع فريق الناس يمكن بدهم يعلقوا إيجابا أو سلبا، بس مع فريق حسب ما بيرشح بالمعلومات عنده فكرة بالملفات اللي بدهم إياها. يعني في أحيانا واحد يعمل تنفيع ويحط أنه عنده مستشارين، وفي يعمل مستشارين يعني بحجم اللي هو بحاجة لإله، لأنه هيدا الدور اللي بده إياه هو محدد.
0: اليوم هل المستشارين الموجودين بحجم المرحلة اللي نحن فيها؟
1: يعني أنا إذا بتطلع بعرف أنه مثلا عند الرئيس جوزيف عون حسب ما أنا بعرف في مستشارين جيدين، يعني إذا مثلا بناخد بعين الاعتبار مدير المخابرات السابق العميد توني منصور، شخص نحن بعرفه بحياتنا مهنية بتسمع من برات أكتر، ضباط كانوا يعرفوه، مسؤولين تعاطوا معه، دبلوماسيين تعاطوا معهم، يحظى باحترام العميد توني منصور. في معهم السفير السابق أنطوان جديد اللي كان بأمريكا، وفي غير أسماء العميد وسيم الحلبي، يعني في ضباط بيعرفون وفي آخرين، يعني أنا ما فيني حدد الأسماء تحديدا.
0: دكتور، بس الناس دكتور أنت اختصاصي في العلاقات الدولية، ليه ما شفناك مستشار بالقصر؟
1: مش بالضرورة، أنا ما عندي مني
0: أو بالسراي
1: لا مني، أنا بعيد عن هذه المواقع.
0: وفرضا عرض عليك ما بتحب
1: خلينا يعني أنا ما بطرح فرضية، أنا بعيد يعني أنا
0: الأمن في لبنان الحلم، هل هو أولا أمن الحدود أو أمن المواطن برزقه وكرامته ومستقبله؟
1: بارلل إذا بدك نانيتون أمن الحدود عم ينعكس على الداخل، يعني أمن الحدود مع إسرائيل شفنا شو صار، يعني انخرعت الحدود، يعني فتنا باحتلال، وضع مع سوريا كان في قبل التهريب واليوم كمان في شوية ثغرات، كل هيدا بتأثر على النظام الاقتصادي، بتأثر على التركيبة اللبنانية وتوازنات التعاطي الاقتصادي فيها. بالداخل كمان الأمن أساسي، يعني اليوم يكون في مثلا مناطق مش مستقرة غلط، بس اليوم عم نشوف مثلا بلشنا نسمع انه عم يسترجع، يعني الامن هو شقين، في الامن انه السياسي اللي هو كان بالتراضي مثل ما بيقولوا، في الامن الفعلي اللي عم يتنفس. انا عم شوف اليوم اجراءات جديده، يعني انا قبل منطقه امبارح من شي 3 ايام كنت بمناسبه عم بخبر احد رؤساء البلديه الساحل المتشمي، عم بعطيك مثل بقول والله اليوم مثلا نحن بالمنطقه هون عايشين انه مرتاحين، القوة السياره بتعمل دوريات دائما واجراءات وحواجز، الناس بتحب تشوف الدوله بتحب تشوفها، خاصة إذا في أجنحة تانية غير ظاهرة، يعني يمكن الجيش، قوى الأمن، الأمن العام، يعني ما بعرف أمن الدولة عندهم مهمات في مكافحة المخدرات وعدة مجالات والسرقات والجرائم. لا، الأمن هو مناخ متكامل، وللواقع يعني مثل ما عم يبين ما نسمع من العالم يبدو التركيبة الأمنية الحالية، يعني بعد 2005 تغير الزمن بلبنان. قبل كان تقلق التركيبة الأمنية، كانوا ناس يفجروا كنائس، كانوا ناس يقتلوا عالم.
0: نعم.
1: يعني اليوم لا مختلفة يعني. نعم. واحد أثر شوي بس بالنتيجة مش عم نحكي بمرحلة كانت فيها ترهيب للمواطن. بس الأمن متكامل.
0: بدي امشي معك هيك على السريع هلأ من سؤال إلى سؤال. ما في شك انه نحنا منعاني من موقعنا الجغرافي. لو قدر لك انه يكون عندك قدرات خارقة وتنقل لبنان إلى مكان آخر في العالم، إلى أين تنقل لبنان؟
1: أنا بعمل الولاية 51 بدنا له أمريكا. ما فيني إيش فيها، لأنه عالم عايش بارتياح وبقوة وبفائض قوة وبعنف وين. يعني طبعا
0: من أجل إرساء السلام في لبنان ويصير لبنان الحلم، هل أنت بتقول أنه نحن لازم نمشي صوب التقسيم، صوب اللامركزية الإدارية أو الفيدرالية؟ نقيلي وحدة.
1: يعني هذا المنطلق مين عم بيطالب فيه؟ تنقول أنه إذا اليوم صار في خلل وفي خلل، بس مين عم بيطالب يقول تقسيم أو فيدرالية أو مثل مين يعني عم بيطالب فيه؟ أنا عارف كيف بدرد حضرتك، أو في كلام حدا عم بيقوله؟
0: لا أنا ما عم بنقول كلام حدا، أنا عم بطرح سؤال خطر عبالي وحبيت أني أطرحه عليك.
1: ما بتنعمل بقى فيدرالية، لأنه كل الأحزاب اللي بتحكي بالفيدرالية هلأني هن أكتر ناس عم بيغدروا بالعالم. هن أكتر ناس يعني حتى بيحكوا باللامركزية ما استرجوا ينفذوها معنا بهبره. بيعملوا حالهم أنه هن شرسين وبعيطوا وبيكذبوا على العالم، ما استرجوا يعملوها معنا بهبره لأنه كانوا كلهم خواريف عنده.
0: نعم.
1: هؤلاء الأحزاب المسيحية عم بلش فيهم اللي بيحكوا أنه هن عندهم خيارات. النقطة الثانية هذا الفريق اللي هو لأنه الشيعي والسني بتدزي كل واحد بالناحية ما عم يطرح الأفكار، بيهربوا من فشلهم خاصة بعد 2005 القوتين الكبار والقوة الأصغر، لأنه فرنجية بالأساس ما كان يعني متأمل منه يعمل أي يعني إجراء بالهم المسيحي. كان مسلم لحزب الله ولا لأسد. هودي القوة ما عملوا أي خطوة بعد 2005. تراجع المسيحي والهجرة حصلت بعد 2005 أكثر من مسار من التسعين، يعني احتلال السوري والقتل والتهجير صارت بعض الناس خيب ظننا منهم. أنانيين بيشتغلوا على قياسهم، ما بفوتوا حدا، ما بيشتغلوا يفوتوا على الدولة.
0: يعني شو
1: يعني أطوان خضرة، أطوان خضرة اللي هو بيعمل مجهود تيفوت ناس على الدولة، هني بعقلوا مش بس ما بوقفوا معه. لذلك أنه اليوم ما في إلا هذه الدولة بده يشتغل فيها تقوى الدولة، تقوى. نعم. الدولة لأنه فدرالية وين وكيف. من هجر بعد قاعدين بجنوب راحوا اليوم يزورون مش اخدينوا معهم علبة كبريت.
0: نعم.
1: فإذا فدرالية بتتأسس بتأسيس بنى تحتية إلى مؤسسات اجتماعية صناعية، كلهم اجوهم أموال من الخليج ومن إيران، ما نحط شيء على الناس. فإذا الكلام هيدا بيستعملوا تيبيعون للناس أنه ليكوا عم يحكوا معنا فدرالية بس نحن بغير اتجاه.
0: دكتور سيمو أبو فاضل، بكلمة، اعتمد العلم اللبناني بسبعة ديسمبر 1943، لو اليوم 2026 أنت قالوا لك ممكن أنك تعمل علم تاني، هل تعتمد العلم نفسه أو تطلب من حدا يعمل لك ديزاين آخر؟
1: لا ما عندي هذا التصور يعني. بس بفوت عليه يعني إذا أنا كان هذا قدرتي وحجمي وعندي حق يعني عدل بالعلم، يعني بحطه بصورة تذكر الأجيال الطالعة أنه في قدامه الناس بتاجروا فيهم بيكذبوا عليهم، وبذكرهم أنه ما تكونوا ضحاياهم. أي صورة إلى حق زيدها بدي زيدها.
0: النشيد الوطني بتخلي نفسه أو بتزيد عليه شيء أو بتنقص منه شيء؟
1: أنا شايفه عادي يعني. ما أولا يعني النشيد الوطني عنا أنه منقوله، بس بتشوف في نص العالم مش حافظينه.
0: حافظين أوله
1: ما في التزام فيه.
0: أي مرحلة من لبنان بتحولها إلى زمن دائم للبنان الحلم؟ نقيلي مرحلة هيك بتقول هيدي أنا بدي أعملها لبنان الحلم.
1: أيام كمين شمعون
0: قبل ما تخلق.
1: لا أيام رئيس كمين شمعون قبل ما أخلق. أيام رئيس كمين شمعون كانت منيحة فيها. البلد كان هدوء، طبعا ما كانت ولعت بعد التجاذبات بس كانت بعدها مقبولة يعني.
0: أي شخصية قيادية لبنانية تعيد إحيائها من أجل تحقيق لبنان الحلم؟
1: لك بالحقيقة طبعا نكون عم نحكي نوستالجيا أنا ماني كتير يعني ميل لهذا الموضوع بس بشكل بعض الرئيس الشهيد بشير جميل إيقون عند فريق مسيحي كبير ومن ثم سمعنا مؤخرا عدة شهادات قالت أنه أنه هو الرجل كان مفترض أنه هيك أنه كان معه حق بعض الخطوات هيدا عم نحكي بالماضي مش من باب المجاملة على أمل أنه بهذا العهد يعني أنه نقدر نوصل لمحل لأنه نجاح الرئيس جوزيف عون سيخلد كمان في حال قدر يعني يظهر من الألغام اللي عم يمشي عليها.
0: عقوبة الإعدام يلي اليوم يعني ماشي بثبات نحو إلغائها أنت معها أو ضدها؟

0: يتحاسب.
1: انت مع شو؟
0: ايه
1: انت مع شو؟
0: انا ما بعطي، انا ضد قانون العفو.
1: لو كان فيك تختار عاصمة أخرى للبنان، هل تغير بيروت أو بتخليها عاصمة لبنان؟
0: لا، بيروت مدينة إلى تاريخها وحلوة، ويعني ما كانت إلا مميزة يعني بحضورها، لذلك أنه لا، بيروت يعني هي كمان لقلقة يعني بنفتخر فيها.
1: آخر سؤال بهذا المحور، قررت أنه تنقل هالأرض هيدي إلى تصير ولاية 51، إذا بدنا نعمل بلد على شكل نموذج أنت بتحبه، أي بلد بتختار يكون نموذج للبنان الحلم؟
0: بدنا نوع طبعا مش أمريكا، منوع سويسرا، منوع هودي المعايير يعني
1: مزوق دكتور.

0: دكتور سيمو أبو فاضل، هالأغنية كتير حلوة، وأنا بعرف أنك أنت بدك تهديها لحدا، ما هيك؟
1: سألتيني عن أغاني، اسمحي لي أحكي؟
0: أكيد
1: قلت لك بدي ثلاث أغاني أنا بفضلهم. هيدي لزوجتي وحبيبة قلبي، مرتي ولأولادي وعائلتي.
0: شو الاسم؟
1: خلينا نعرف. دكتور ريتان جيم.
0: ريتان جيم. نعم. الله يخليكم لبعض. أنا كمان بوجه لها تحية.
1: أنت عندك الاسم كمان زيت وستيتا.
0: بوجه لها تحية.
1: كلكم ناجحين، كل واحد بطريقة يعني معينة.
0: هيدا من ذوقك. هيدا من ذوقك. دكتور سيمو أبو فاضل، هلا وصلنا إلى المحور الأخير، هو محور صغير وسريع. يلا. اسمه أهم حلم.
1: نعم.
0: أهم حلم كان عند سيمو الطفل. شو كنت تحلم أنت وصغير؟
1: بالحقيقة ما كان يعني هيك، كنت دايما أكون صغار يعني عم بحكي هيك، نحكي مع نكون نطلع أنه نشوف شخصيات القيادية الكبيرة يعني أنه مثلا نتاخد فيها، بس كانت أحلام.
0: أي.
1: أنه هني بعل
0: يعني
1: هني بعل وهتلر، حتى هتلر كان كنا نتاخد يعني، كان موقف الكلام عن القوة كان جذاب. كان جذاب
0: يعني كنت تحلم تكون هتلر؟
1: لا، فينا نقول هيك. الكلام عن القوة، ان القوة كان مثلا في ناس كان بمرحلة نسمع عن دوغول، في ناس بمرحلة كان نسمع تشي جيفارا، كان واحد يتاخد من حقبة الى حقبة.
0: نعم.
1: يعني
0: صح.
1: هيك كانت
0: اهم حلم اليوم بهيدا العمر، بعمر النضج.
1: هلا اني بحب شوف ولادي عم يتخرجوا اول خطوة.
0: اهم حلم مهني.
1: انا بالمهنة ما عندي احلام. يعني أنا بالحياة اللي عم بعمله كمهنة، إنه أنا بشتغل شأن عام. أنا بترشح على الانتخابات، هذا قرار مش حلم. كيف؟ إنه هذا إنه قرار عم بس على
0: الدورة قلب. بالدورة الجاية. نعم. إذا الله راد بالتوفيق. طيب أهم حلم بشخصية ضمن أنت عملك الصحافي، شخصية أنت عالمية بتحب أنك تحاورها
1: كشخصية حاورها؟
0: أيه.
1: هن شخصيتين، رئيس دونالد ترامب والأمير محمد بن سلمان.
0: أهم حلم عائلي غير التخرج لأولادك؟
1: طبعا هو إنه الزواج والأولاد. يعني
0: بتحب تصير جد؟
1: طبعا. شو أيه. إنه أيه. أنا بقول لهم أولادي بصير حرقصهم. أيه. بقول لهم إنه يعني مثلا شو خمس أولاد أو ست أولاد بمزح معهم. كيف بس بدون حدود، ما بتدخل كتير. يلا جيبوا لكم كم ولد تنسير نتسلى، بكرة أنتم مسافرين كلكم.
0: هلا نحن حكينا عن حلم الطفولة، حكينا عن حلم النضج، بدنا نحكي عن إذا الله راد بعد سنين لقدام.
1: نعم.
0: إن شاء الله بتكون إنه مديدة وطويلة. الحلم لمرحلة الرترات.
1: أنا وقت اللي عملت الدكتوراه من مدة

0: عملتها بجامعة فيها، كان فيها عدة ناس لبنانيين،
1: نعم
0: ضباط من الجيش، ثلاثة
1: نعم
0: ضباط، ستة سبعة من دبلوماسيين بالخارجية. سميت مرة انه شخص كان رئيس يعني رئيس ادارة الكازينو غرناطوري، عملناها بفرنسا على مدى 3 سنوات. انا حاطط بلان بي عندي انه ممكن اتوقف العمل بالصحافة اليومية بشكل متابعة، بعدين نروح على يمكن كتابات او التعليم بحد الممكن.
1: نعم
0: احنا
1: نعم
0: هذا هو
1: حلو.
0: يعني ما عندي يخت وما عندي مصاريف روح اقضيها بالبحر، يعني مش سارق، مش منصب على حدا يعني.
1: بالعكس، هذا النشاط
0: لا لا، في ناس
1: الذهني.
0: عملوا بتعبهم، بس
1: اي
0: في كتير ناس انا
1: اي
0: بقولها هيك لانه هذا معظم البلد هيك، وبصراحة مش خجول منه يعني.
1: كلمة أخيرة دكتور سيمو أبو فاضل، وقتنا انتهى، وأنا بحب أعرف شو بتحب تقول بالآخر.
0: انا بحب اقول انه الانسان ما في ما يترك اي اثر، والانسان ما يكون بلا موقف. الثبات على الموقف، المصداقية هي مهمة. خلي يكون في خلاف بمصداقية من انه يكون في مهادنة عن مصلحة.
1: حبيت المقابلة.
0: انا بشكرك كتير، يعني قدرت المقابلة، قدرت الاسئلة، لهن بعض منهم هيك في اسئله جديده، انا مش كتير بنخرط بهيك اسئله،
1: لنغير شوي عن
0: مش بنخرط بهيك اسئله. لا عن جد حبيتهم بالحقيقه، ليش؟ لانه في اشياء انه انبسطت انه سالتيني اياها، لانه اذا هيدي الالتباسات حول شخص خليني اقولها ومش قايلها بعتقد قبل. بشكرك.
1: انا بدي اشكرك دكتور سيمو ابو فاضل، بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك، حضورك كتير بيعني لي، نورتنا
0: وشرفتنا.
1: شكرا،
0: بالنجاح الدائم على وفقك.
1: شكرا،
0: تحيه للاذاعه.
1: شكرا. كمان كل الشكر المخرج توني خوري. نلتقى الخميس المقبل، كنت مع ريتا الخواند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم، عصوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايمون كبيس.
4: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70-626-200 ومكتبة أنطوان.
7: فرض ضرائب جديدة، التضخم والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. محاور حلقة الاقتصاد أولاً مع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد، ضيف الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: انت مليون جديد توني كيوان
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحينة شاهين 800 جرام $3.90 سمك عرموت فرومر الكيلو $3.40

0: التراث نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوتي كل لبنان. في السراي الحكومي تتواصل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحاج مباشرة من السراي. نعم جوزات.
4: يعطيك العافية. بوجهي أنها الجلسة الحكومية الأولى التي تعقد بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية نعيم جوزيف عون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وما صدر عنه من مواقف مصيرية وسط معارضة داخلية من قبل حزب الله، وبالتالي من الطبيعة أن يسيطر الملف السياسي والأمني على هذه الجلسة الحكومية. في سياق آخر، تبحث الجلسة في جدول أعمال مؤلف من 7 بنود، وعلى رأسه الاستماع إلى عرض وزارة الطاقة بشأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء المتضمنة تنظيم القطاع. هذا وسيأخذ ملف الأبنية المتصدعة حيزا على غرار الجلسة الماضية لاتخاذ ما يجب من قرارات لمعالجة الأبنية في بيروت، إضافة إلى البحث في طلب وزارة الاتصالات توضيح القرار المتعلق بمشاركة لبنان في مشروع الكابل البحري الممتد من أثينا إلى بيروت، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. رصد صوت كل لبنان بعد مواقف الوزراء لدى دخولهم الجلسة، حيث اعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين أن مسار المفاوضات لم يحقق شيء للبنان، والاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، والجيش الإسرائيلي لم ينسحب من الأراضي اللبنانية. وزير الخارجية يوسف رجلي وفي تعليق على استبعاده عن زيارة واشنطن رد على سؤال هل أدخي فنين من وجودك، أجاب بده يكون. وزير الداخلية أحمد الحجار وفي تعليق على الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية شدد على أن الدولة اللبنانية وعبر المفاوضات تحقق ما يجب القيام به في الوقت الراهن وعلى رأسه الانسحاب الإسرائيلي، منوها بكل ما يقوم به رئيس الجمهورية في الوقت الحالي. أما وزير الأجرال فايز رسمي فرأى من جهته أن الإجراءات المتخذة مسبقا بشأن سلامة وأمن المسافرين هي التي ساهمت في إعادة الخطوط الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان. يعني هذه هي الأجواء من السرايا الحكومية بانتظار تلاوة المقررات بعد قليل. العودة لك بودي.
3: شكرا جوزات لموافاتنا بكل جديد أخباري. في وزارة المال عقد الوزير ياسين جابر اجتماعا مع وفد من البنك الدولي خصص لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ مشروع الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي واستعراض أولويات المرحلة المقبلة. الوزير جابر أكد أهمية المحافظة على زخم العمل وتسريع وتيرة التنفيذ باعتبار أن تحديث الإدارة المالية يشكل ركيزة أساسية للإصلاح المالي والإداري، ويسهم في تعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحسين الخدمات وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وفد البنك الدولي جدد من جهته التأكيد على استمرار دعم الوزارة في تنفيذ برنامج الإصلاح مشيدا بالتقدم المحقق رغم التحديات. وزير المال عرض مع وزير الصحة ركان ناصر الدين الأوضاع التي تواجه المستشفيات الحكومية وسبل تعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولا سيما في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. عرض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع السفير المصري في لبنان علاء موسى التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، ولا سيما ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار واستكمال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يكرس سيادة لبنان الكاملة على أراضيه ويؤمن الاستقرار على حدوده في ظل الدور المحوري الذي تؤديه مصر بصفتها لاعبا إقليميا فاعلا في دعم جهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة. اعتبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود في بيان أن قرار الرئيس الأمريكي دعم تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان يشكل خطوة بالغة الأهمية لما يحمله من رسالة ثقة بلبنان وبقدرته على استعادة موقعه على خريطة النقل الجوي والسياحة، ورأى أن هذا القرار يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لقطاع الطيران اللبناني، إذ من شأنه أن يشجع شركات طيران عالمية أخرى على دراسة فتح خطوط مباشرة إلى بيروت. إلى أخبارنا الإقليمية والدولية، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن ستنزل عقابا عسكريا كبيرا بإيران والحوثيين إذا كرروا استهداف السفن. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الموافقة على الاتفاق النووي الجاري إبرامه بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية مرهونة بانضمام المملكة لاتفاقية إبراهيم. أدانت الخارجية القطرية استهداف السفينة السعودية في البحر الأحمر، واعتبرت أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكا خطيرا للملاحة وتهديدا لأمن الطاقة. إلى الكويت، حيث أفادت وزارة الدفاع بتعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بمسيرات ما أدى لأضرار مادية من دون وقوع إصابات بشرية. في الخبر الأخير، عقد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في طهران لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، وترأس الزيدي وفد العراق في المباحثات الموسعة التي انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران. وتأتي زيارة الزيدي إيران بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: من فريق العمل، تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبث على الموجة 93.3. قمة بين رئيسين انعقدت في واشنطن، حيث توافق دونالد ترامب وجوزيف عون على مرتكزات تبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. لكن بين التفاهم والتنفيذ تبقى أسئلة هواجس: هل يتجاوب نتنياهو مع ترامب؟ وهل يبقى حزب الله بعيدا عن إسناد هرمز؟ ضيفي النائب السيادي الدكتور أنطوان حبشي، ومعه الإجابات عن هذه الأسئلة. صباح الخير.
1: صباح النور لكل مشاهدينك ولمستمعينا.
0: طبعا رح نبدأ بالقمة التي انعقدت بين الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب. شو على صعيد النتائج؟ هل برأيك في نتائج عملية رح يكون؟ أو البعض بيقول إنه زيادة إعلان نيات كتير حلوة، وإنما القرارات ستبقى حبرا على ورق.
1: يعني خليني بلش من الآخر، القرارات منا هينة تتطبق، بس المنو هين والمسار يلي كنت موافق على الاتفاق الإطار بكل تفاصيله أو على المسار بكل تفاصيله أو لا، ما بتقدر تغفله أنه هو نتيجة حقيقية وفعلية. هو المسار يلي أخده رئيس الجمهورية ويلي من خلاله خلى لبنان يفاوض عن حاله. يعني شو ما كانت المضامين يلي ممكن نتناقش فيها، شو ما كان الشكل يلي ممكن تتناقش فيه، في مسألة ما في مهرب منها، يلي هي انه فخامة رئيس الجمهورية بالموقف يلي اخده وبالقرار وبالمسار يلي عم بيتبعه بمعزل عن كل الصعوبات يلي ممكن تواجه. وذكرتها انه الصعوبات من مين رح تجي؟ رح تجي
0: من
1: اثنين بيحكوا مع الله.
0: مين؟
1: قلت انه هل اسرائيل ستخضع للضغط الامريكي؟ هيدي من جهة. وقلت هل حزب الله سيستمر في اسناد هرمز او ايران؟
0: يعني عندنا
1: يعني بالحالتين
0: بين شعب الله المختار وبين حزب الله.
1: صحيح صحيح. يعني
0: علقانين بين الشقوفين،
1: وبالتالي نحن علقانين بين هول الشقوفين، بس هيدا ما بيبرر اذا هون في صعوبات انه المسار لازم يكون فيه مختلف. شو بده يكون المسار؟ انه بسلم تفاوض لبنان لايران؟
0: لا، بتفي الامور مثل ما هي من دون خطوات عمليه، هذا يمكن بيقولوا البديل الاسوا، وبالتالي يستكمل الاهتراء اللبناني. عندك تخوف على هذا الصعيد؟
1: هناك تخوف. والتخوف رئيس الجمهوريه اللي بيروح يفاوض، حيلا رئيس جمهوريه بالعالم بيكون في بين ايديه اوراق للتفاوض. انا بدي اسال اليوم رئيس الجمهوريه، وقال اكثر من مره اعطوني حل تاني، ليش لما بيروح يتفاوض بميزان قوى؟ انت افترض اليوم حزب الله محتل اصبع الجليل، رئيس الجمهورية بيتفاوض بنفس الطريقة مثل ما الجنوب اللبناني محتل، وبالتالي رئيس الجمهورية عم بيمسح ورا اللي عملوه، واللي عم بيعمله هو افضل ممكن. برجع بقول يمكن مش هيدا الطموح الاقصى، بس اخر شيء في معطيات واقعيه بين ايديه،
0: معطيات واقعيه، او عم بتبرر انه الوصايه يعني بيقولوا هذه السلطه يلي بيمثلها اليوم الرئيس جوزيف عون صارت نوع من انواع سلطه الوصايه، يعني وكانه ينفذ الاملاءات الامريكيه الاسرائيليه.
1: انا كقوات لبنانيه بعرف فخامه الرئيس جوزيف عون اكثر من حزب الله. 5-6 سنين بالجنوب قائد منطقة، وأربع سنين بالبقاع، يعني أكثر حدا كانوا على تماس
0: معه
1: هني. وكل اللي عم بيعملوه كان تحت نظره، يعني بكل هالمرحلة، لأنه ما كان في قرار سياسي، وهو اللي بيكون على رأسية الجيش بيكون بده ينفذ القرار السياسي اللي كان موجود آنذاك. وهيدي واحدة من الأمور الإيجابية الموجودين فيها اليوم، إنه على القليل في قرار سياسي بيتطبق ب 24 ساعة، بيتطبق ب 24 يوم، بياخد أشهر ليقدر ياخد حيز التطبيق، بس لا يقارن وإن كنا بمستوى القرار السياسي اللبناني وين صرنا؟
0: ليه الغرام المتجدد بالرئيس العماد جوزيف عون
1: في العملية السياسية؟ لا من غرام ولا من كرب مع ولا حدا. أنا لما بيكون الموقف بالاتجاه يلي أنا كنت عم طالب فيه هيدا البدية.
0: هل نحن أمام غرام من اتجاه واحد؟ يعني البعض بيقولوا أنه الطريقة يلي عم بيعامل فيها وزيركم يوسف رجي تبدو وكأنه ما كتير يعني
1: هلأ موضوع
0: هالغرام
1: موضوع يوسف رجي
0: هالغرام متبادل. يوسف رجي
1: اللي صار بأمريكا أبعد بكتير بالشكل من موضوع الوزير يوسف رجي، هلأ بنرجع له. بس أنا برأيي غرام متبادل أو غير متبادل، أنا كسياسي في القوات اللبنانية من المفترض فيي بمعزل عن أي أفينيتي بيرسونيل، بمعزل عن كل هيدا، من المفترض فيي أخذ موقف من الموقف السياسي، الموقف السياسي بانتهاج المفاوضات وبالإصرار على أنه لبنان يكون لاقط مصيره بإيده وهو يفاوض عن حاله، هيدا الموقف السليم وهيدا البدية. ما بقدر إلا كون عم بدعم هيدا المسار، حتى لو بتفاصيله بيقدر يكون في أمور ممكن فضلها بغير طريقة، ممكن شوف أنه
0: تخطيته التفاصيل يعني.
1: أكيد أكيد بدنا نتخطى كل
0: شيء. وقضية وزير خارجية،
1: أنت اللي المشهد اللي شفته بأمريكا وليد له علاقة بوزير الخارجية؟ مين أكثر حدا كان حاضر برأيك بأمريكا؟
0: من أي ناحية؟
1: بالمعنى السياسي والمضمون
0: لبنان يعني.
1: أكثر حدا كان موجود وحاضر هو الثنائي الشيعي.
0: إيه؟
1: أكيد.
0: كيف يعني كان حاضر؟
1: أول شيء he's done a good job عن دولة الرئيس بري. مش هو الأخ الأكبر واللي بيمثلون مطلع على كل شيء يعني حاضر بالمضمون حاضر. فخامة رئيس الجمهورية وهو رد، ودولة الرئيس بري رد إنه مش إنه هيك ما استساغة.
0: لا حبس
1: هيز دان
0: يا ريت انه اللبنانيه بيفهموني.
1: اكثر حدا بيفهموا الرئيس ترامب.
0: طب كيف بتفسر هالقصه؟
1: الموضوع بسيط. شو هيز دان جود جاب، عامل شغل حلو. عن شو عم بيحكي الرئيس ترامب؟ شو دوله الرئيس بري اعطاهم جنسيات لبنانيه وهن بحاجه لها؟ او ما بعرف مولن الاقتصاد
0: حمل الانتخابيه للرئيس ترامب،
1: حمل الانتخابيه للرئيس ترامب. أعطاهم اتفاق 27 تشرين. وأكيد ولو كان بايدن هاي الدولة العميقة مبسوطة بهالموضوع، وهو كل اللي عايز يقوله وأعطاهم إياه باسم حزب الله. الأخ الأكبر كان مفوض بشكل كامل
0: باسم حزب الله، باسم رئيس نجيب ميقاتي.
1: صحيح
0: رئيس
1: صحيح.
0: حكومة نجيب
1: كان هو عم بيفاوض،
0: كان هو عم بيفاوض باسم الكل.
1: وبالتالي أعطاهم اتفاق وقف إطلاق النار 27 تشرين يلي بقلبه في الهوت بورسوت. يعني كان عاطي أرض مفتوحة لبنان لإسرائيل، ومن وقتها لرجعت جددت الحرب بهاي الفترة يلي غطاها دولة الرئيس بري باتفاق وقف إطلاق النار تبع 27 تشرين، راح أكثر من 530 لبناني
0: لأنه انطلاق من حرية الحركة،
1: انطلاق من حرية
0: بس الحركة. هذا وكأنه شكل من أشكال الاتهام لرئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه وكأنه مضي أو وقع على سق استسلام.
1: خليني أقول لك اللي جابه فخامة رئيس الجمهورية، البعض بجربوا يقارنوا ب 17 أيار وما بعرف شو، ما تبعده ولا شيء. قارنوا باتفاقية وقف إطلاق النار المضار رئيس بري يلي عمله
0: اتفاق الإطار أفضل من اتفاق.
1: أكيد تخيل باتفاقية وقف إطلاق النار تبع 27 تشرين مكتوب الهوت بورسوت، ودولة الرئيس بري يعني تيطلع منها تجاه الجمهور الشيعي قال له إنه مستشاره ما بيعرف يقرأ إنجليزي. يمكن بالأساس بعته ما بيعرف
0: يقرأ إنجليزي،
1: يمكن بالأساس بعته ما بيعرف يقرأ إنجليزي لأنه بده يعرف إنه بده يبرر حاله بعدين. دولة الرئيس بري كتير ذكي، لازم نعترف بذكائه. وهلأ بنوصل لنحكي واحدة من معضلات لبنان الأساسية هي طريقة إدارة دولة الرئيس بري لمجلس النواب، وهي بخطورة سلاح حزب الله، وهي اللي جرت علينا كل الويلات اللي نحن
0: هي طريقة الدولة. إدارته فقط لمجلس النواب أو للدولة العميقة،
1: هو حبكة الدولة العميقة. يعني هو العقدة أو إذا بدك المستديرة المستديرة يلي بتترابط عندها كل طرقات الدولة العميقة. بس لأرجع لما أكون قطشت الفكرة إنه شو بده يعطيهم أكثر من هيك؟ عطاهم كل شيء، عطاهم الهوت بورسوت. تخيل تخيل تتعرف قد عمل فخامة رئيس الجمهورية بوضع أسوأ جيب شيء أفضل. تخيل مثلا دولة الرئيس بري بكل اتفاقية 27 تشرين اتفاق وقفت للنار تبع 27 تشرين مش جايب سيرة الأسرة. فخامة رئيس الجمهورية كانت بصلب مطالبته باتفاق الإطار. هلأ حزب الله ما بعرف إذا هو عارف حاله أو لا، مسلمنا مصيره لدولة الرئيس بري بمحل يمكن لأنه مزروكه بحاجة لأنه
0: كان عنده خيار تاني بوقتها،
1: يعني لأنه عم تفضى منه الخيارات. عم بيصير كمان عنده سندروم دو ستوكول، يعني عم بيسلم يلي هو مفترض أو بخلفيته عنده شك أنه معقول يكونوا من جلدينه. ما كان في حدا علاقته جيدة بالرئيس جوزيف عون قدن، ما حدا. اليوم عنده هجمة عليه وكأنه حدا حاسس حاله مخدوع بشريكه. يعني هيدا يعني هالطريقة من تعاطي الموضوع السياسي طريقة كتير خطيرة وبتخلينا نضلنا علقانين بنفس المحل. أما بالعودة إلى دولة الرئيس بري، تخيل بكل اللي عم بيصير هو بالجو وعم بيحكي ومرتاح إنه ما حدا بيفهمه غير ترامب. وترامب
0: يا ريت اللبنانية اللي بيفهموني قد الأمريكان،
1: ما أكيد ما رح يقدروا يفهموا هالقد. هلا بقول لك ليش ما رح يقدروا يفهموا. بس تخيل دولة الرئيس بري ما حدا بيفهمه إلا ترامب، وترامب نزل لبد بإيران والضغط على إسرائيل أوقات ما عم بيكون كافي لتعمل انسحاب كامل، وبيقول لفخامة رئيس الجمهورية أي لا روح لقدام إذا في شيء أنا برجع بلتحق. هلأ بيقدر ما يكون التحاق، بيقدر إذا هو هالقد بالجو يعني هو عارف بتفاصيل المفاوضات.
0: بس شو بيعني هالكلام دكتور؟ هل بيعني هيدا
1: إنه
0: رئيسنا
1: هيدا الزكاة على اللبناني
0: هو حصان طرواضة داخل الطائف الشيعية؟
1: ما بعرف، أنا ما بدي أسمح لحالي أقول هيدا الشيء، بس أنا بقول أكيد الأخ الأكبر مسؤول عن كتير مسائل عم بتصير مع الأخ الأصغر.
0: إيش؟
1: أنا ما بنسى وليد بأحدى القرى 2023 بتقبين، بس لنقدر نعرف شو حقيقة الأمور ونفرق بينتها. بتقبين بأحدى القرى الجنوبية عم بينرفع علم أمل، حركة أمل بتأبين الشهداء، بيهجموا عليهم جماعة الحزب، بينزلوا لهم أعلامهم إنه ما عندكم شهداء بهالموقع. لا بدون أدنى شك الزرك الموجود فيها سياسيا حزب الله اللي ظهروا للقيت ومقرر يموت أكيد بنشوفه عم بيتخبط، يعني بيروح على هو بيقول إنه راح على اتفاق مع الرئيس عون. وأنا الرئيس عون نفي هيدا الشيء وأنا ميال أني صدق الرئيس عون. وبيفوض الأخ الأكبر، والأخ الأكبر بيترك هوت بورسوت بقلب بيترك الساحة مفتوحة بقلب الاتفاق وما بيطالب بالأسرة. يعني بتصير موجود، إذا بدك تحلل بشكل موضوعي بتصير موجود قدام حالة معقدة. إذا بدي أقدر شو عم بيعمل دولة الرئيس بري هيك بمتابعتي لأنه أنا ما بعرفه بعمق، بس بتابع المراحل السياسية كيف كان
0: كيف عم يتصرف
1: قديم وجاي، واقف على ضفة النهر
0: ناطر.
1: يعني أنا برأيي قلقه هلأ مين رح ياخد الدفة، الأمريكان أو الإيرانية؟ واقف على ضفة النهر
0: ناطر مين الجد اللي بدأ تصار.
1: صحيح بس يعرف
0: هل جدة حزب
1: بس يعرف أو جدة أخرى اللي بدها تمره
0: إيش؟
1: بنط لعند
0: الآخر إيدا.
1: وموجود بكل المحلات، ترامب بيفهمه
0: وحزب الله
1: بيحكي معه. حزب الله برأيي بقلبه من جوا نأزين بس ما عنده حل،
0: ما عنده خيار،
1: ما عنده خيار. هلأ نحن عم نطرح عليه خيار إن شاء الله
0: شو هو خيار الدولة؟
1: أكيد شو بعد بيخلص حزب الله غير الدولة؟
0: إيه بس ممكن كمان حزب الله أنه يروح بخيار الدولة طالما أنه إيران ما
1: هيدي تمشي. هيدي واحدة من الأمور يلي بلشت تترسخ عندي. للحقيقة كنت مقدر إنه في عندهم براغماتية
0: هامش حركة
1: براغماتية أو هامش حركة، خاصة بعد موت سماحة السيد حسن نصر الله. أنا برأيي هيدا كله مش موجود. نحن عم بندور، يعني حزب الله عم بيدور على مستوى القرار بالفلك الإيراني 100%. تخيل إنه تم الكلام بشكل واضح عن إنه الجيش اللبناني يفوت على علي الطاهر يعني تتسلم الجيش اللبناني، تخيل إنه ما قبل. والتردد اللي نقاله، وأحد الصحفيين وأحد الشخصيات الشيعية الأساسية المطلعة بيقول إنه إيران رفضت هيدا الموضوع، وبالتالي خليني أقول صار عندي شك بإنه يكون عنده أي خيار. مش عندي شك، ما بقى عندي شك إنه قراره بإيده. بس اللي بقوله أنا كلبناني علي أطرح عليه، لأنه عايش بنفس البلد ورح يتكتب علي نتائج عن اللي هو عم بيعمله.
0: يعني برأيك هي إيران اللي ما بدت أن يتم تسليم علي الطاهر إلى الجيش اللبناني؟
1: إيران لا يمكنها أن تضحي به. سمعت قليباف لك ما هيدا نقاش بقلب الداخل الإيراني، إنه نحن عم بنعوز الدولار وأنتوا عم بتكبوا مئات ملايين دولارات على حزب الله بلبنان. شو بيطلع بيقلهم؟ ومش من مكان عم بيطلع يقلهم، بيطلع بيقلهم 4000 شهيد راحوا بلبنان هول عن إيران. إيران ما قدرت تعمل هيك، إيران ما بتقدر تتخلى عن هيك ورقة. وهون أهمية اللي عمله في خيمة الرئيس جوزيف أون، أنه ما رح يسمح أو ما سمح لإيران أنه هي تكون عم بتفاوض عن لبنان، لأنه ما رح تفاوض عن لبنان لمصلحة اللبنانيين، رح تفاوض عن لبنان لمصلحة إيران. وبالتالي اللي عمله في خيمة الرئيس جوزيف أون بالاتفاق الإطار حط اللبنانيين على الخريطة بدنا أكيد. أو ما بدنا
0: حط اللبنان. بس
1: شو ما كان عنا اعتراض على المضمون، شو ما كنا شايفين، حط اللبناني يقدر يحكي باسم حاله،
0: بيحكي باسم حاله. بس رح يقدر يلاقي حل لقضية السلاح، موضوع حص السلاح
1: هون؟ هون خليني أقول موضوع ما رح يصير بين نهار والتاني. هيدا مسار عم بنتابعه كلنا سوا. إذا حزب الله بده يضل متمسك بموقفه هيك، يعني اليوم إذا بتطلع على حزب الله شو بتحس إنه عم بيعمل؟ مثل ما صار من بعد اتفاقية 27 تشرين، اتفاق وقف إطلاق
0: يتحمل ضربات،
1: وكأنه عم بيحضر حاله لجولة ثالثة. أنا بمحيطي الشيعي كلهم بيقولوا لي إنه عم بينبهن إنه في حرب ثالثة، وبالتالي حزب الله غير محل. حزب الله معتبر إنه ظهره للخيط، قراره إيراني. إذا إيران بقيت قادرة بالمواجهة هي فيه، هو ما عنده مشكلة، بيروح 10,000 شهيد زيادة، 10,000 شهيد بالناقص. هيدا رقم ما بيغير بالمعطى استراتيجي. اللي بيغير بالمعطى استراتيجي بالنسبة له هو وضعية إيران. طالما إيران موجودة هو بيعتبر رح يقدر يرجع ياخد المبادرة على المستوى الداخلي، وإذا إيران منه موجودة بده يشوف شو بده يعمل حتى يتأقلم. بس بهاي المسألة ليش كمان نقدي واضح لحزب الله بيلي عم بيعمله؟ عم بيرهن كل لبنان، يعني عم بيدفع هو الثمن، عم بيدفع الطائفة الشيعية ثمن ما إلا فيه، وعم بيدفع لبنان كله ثمن كتير كبير. بكل هالصورة المعقدة شو أفضل شيء عم بيصير يلي هلأ عم بيقوم فيه رئيس الجمهورية بمعزل عن الشكل؟ بالشكل أنا بقول لك فخامة رئيس الجمهورية لو ياخد، ما بدي يعني عم تحكينا عن وزير الخارجية، إذا بياخد وزير الخارجية أو لا، ما هو بالشكل، لأنه أكتر حدا موجود معه بالمضمون كان ثنائي الشيعي. إن بهز داني جود جاب عن دولة الرئيس والتفاهم، أو بحكيه أنه إذا في، إذا الدولة اللبنانية بتلاقي أنه في ضرورة نتواصل مع حزب الله، نتواصل مع حزب الله، يعني حزب الله بالجو. بلا الحكي اللي عم بينحكى هون هو حكي لجمهورهم لا أكثر ولا أقل، تيقدروا يضلون مريحينه بهالفترة، أو تيقدروا يضلون كامشينه بهالفترة يلي هي صعبة. وأهم شيء بالنسبة لهم كيف بده يمرق الوقت، عم بيلعبوا لعبة الوقت،
0: كسب الوقت.
1: وبالتالي ما فيهم يقولوا يعني هالهجوم على رئيس الجمهورية بالإعلام هو لزوم ما لا يلزم، لأنه تبين أنه بالمضمون هن بالجو بجو كل التفاصيل. الأخ الأكبر
0: موجود
1: وعم بيدفش رئيس الجمهورية وروح لقدام إذا الموضوع أعطى نتائج نحن وراك إلى آخره.
0: رح أنتقل معك هلأ إلى فقرة بتوافق أو ما بتوافق لحتى أسألك عن بعض الجمال.
1: صاير سلبي ما بوافق
0: وراك بكل شيء ولا
1: لا ولا أنا بوافق أكتر شغلة بوافق عليها مثلا ليك بكل هالوقت الضايع دولة الرئيس بري وين همه؟
0: وين؟
1: أنه شو بيقدر يقدم بقلب الدولة يقدم حتى داخل الطائفة الشيعية. يعني خود مثلا محافظ النبطية تقليديا لازم يكون بعلبك الهربل دارت وحارت وبرمت تما يجيبه من بعلبك الهربل
0: بدو يمني.
1: خود مثلا المداورة على رئاسة الجامعة الجامعة اللبنانية حار ودار وقال ايه شو فيها اذا هيك
0: شو فيها
1: شو فيها اذا عملت تشريع لشخص كل الهم يقدم كل شيء بقلب الدولة لانه مفتكر انه هاي الدولة العميقة رح تكفي. انا برأيي هاي الدولة العميقة بتشكل خطر يوازي خطر سلاح حزب الله على اللبنانيين وعلى اموال المودعين وعلى كل اللي عم بيصير وعلى مستقبلنا ومستقبل أولادنا وهو بصلبة يعني هو الركيزة الأساسية تبع الدولة العميقة.
0: يعني بهالمعادلة
1: تخيل حزب الله
0: رئيسنا بيبذي خطر قد خطر حزب الله
1: أكيد
0: بالنسبة إلى لبنان واللبنانيين
1: أكيد. يعني تخيل حزب الله عم بيموت عم بيحضر من حرب إسناد أولى لحرب إسناد تانية
0: ربما
1: إن شاء الله لا وربما لحرب إسناد تالتي. هو عم بيموت دولة الرئيس بري بهالوقت الضايع عم بيشوف كيف كل مراكز الدولة الشيعية اللي بيقدر يصلها يقدمها لأنه تعود 30-40 سنة هاي البقرة الحلوب يلي بتعيش منها حركته السياسية ومين بيمولها؟ بيمولها اللي قاعد بكسروان وقاعد بجبال وقاعد وين ما كانوا عم بيدفع ضرائبه هيك بتتمول. وبالتالي ايه هالقد الموضوع دقيق هيدا مسبقا بقول لك بوافق عليه.
0: طيب بتوافق او ما بتوافق على الجمله الاولى يلي بتقول قطار الاطار انطلق وديكتاتوريه السلاح الى افول
1: حكما مسار التاريخ لا يعود الى الوراء. هيدا الموضوع اخذ اتجاهه ولن وبدي أقول لك قبل ما نحكي إسرائيل شو بدها وأمريكا شو بدها حزب الله ما يحط الأمور لا بظهر أمريكا ولا بظهر إسرائيل. هيدا أول شيء مطلب لبناني وفخامة رئيس الجمهورية عم بيقول في شخصيات ما بتسترجي تطلع بالتحكي بالعلن عم تطلع لعنده وتقول له مين الطائفة الشيعية الكريمة عم تطلع لعنده وتقول له خلصنا بقى. وبالتالي أنا برأيي هيدا لا رجوع عنه.
0: بصمات اللوبي اللبناني في واشنطن أعادت لبنان إلى واجهة الاهتمام.
1: اللوبي أكيد اللوبي اللبناني بواشنطن عامل شغله كل المسار السياسي ورفض هيدا الواقع من 2005 لليوم يلي اقترحناه على حزب الله بمعراب واحد بمعراب اثنين كان بجنبه بجنب الطائفة الشيعية وبجنب لبنان كل هالإطار المسرح هيدا كله أكيد على بعضه ساعد وساهم أنه نكون مطرح ما نحن اليوم.
0: أيوه.
1: هيدا عمل
0: هو ساهم كمان بإنجاح هذه الزيارة الرئيس جوزيف عون
1: إنجاح أكيد. خليني أقول إنجاح الزيارة على المستوى السياسي على المستوى التطبيقي الأمور منا هينة وهون بدك تشوف كمان لأنه بده ينعطى الرئيس عون بده ينعطى ديليفري بده ينعطى شيء. أنا برأيي أول شيء لازم ينعطى أنه يكون قادر يضبط قرار الدولة بلبنان. طيب إذا بكرة حزب الله كسر قرار الدولة وفات بحرب إسناد الثالثة
0: هذا الحرب والسلم
1: بيكونوا عم بيساعدوا الرئيس عون أو بيكونوا عم بيساعدوا نتنياهو وكأنه ناخدين قرار أنه يتماهوا مع نتنياهو. نتنياهو كل اللي بيعطيه حياة سياسية
0: حزب الله
1: كل اللي بيعطيه
0: برأيك يتماهوا أو في التقاء مصالح
1: كمان هذا. أولى بهالطريقة إذا بدك شو ما كانت النتيجة
0: هن عم بيتناهوا معه
1: شو ما كانت النتيجة واحدة. طيب إذا أنا ما بقى عندي قدرة وسقط عسكريا وأمنيا واضح أنه سقط بعد بتحمل جدل ما بتحمل جد.
0: هل حزب الله وإسرائيل هون وجهين لعملة واحدة اتجاه الدولة اللبنانية؟
1: بدون أدنى شك. بدون أدنى شك. بس ليك شو بدي أقولك، حزب الله عم بيخلي بإيد إسرائيل كل الحجة حتى لا تنسحب، وحتى وكأنه بده إياها تبقى بجنوب لبنان بالوقت يلي
0: لا يبذل إبقاء على سلم.
1: سقطت قوته العسكرية، سقط بالمعنى الأمني، معروف سياسيا قدي مزروك، الحدن اللي شاغل هو إياه سنوات لما كان قائد جيش أو قائد منطقة صار عم بيهجم عليه يومك يومك، وحدن مثل الأخ الأكبر عمل اتفاقية لوقف إطلاق النار فيها الهوت بورسوت يلي سمحت لإسرائيل إنه تكفي بتصيدهم. بهيدا الواقع إذا ما بده، إذا بيكفي بيقول لا لتسليم السلاح، لا لحصرية السلاح، لا ما الدولة تفرجينا، شو بدها تفرجيك الدولة؟ ما أنت فرجيت الدولة 40 سنة ما خليتها تتنفس، حفرت لبنان تحت الأرض من شماله لجنوبه وما طلع من أمرك شيء. يعني أعطيها الدولة اللبنانية وكون جزء منها تتكون هي مظلتك، ما عندك ولا مظلي، حتى إيران منا مظلته بالمعنى الحقيقي، لأنه أنا قلت قبل مرة وبعيدة هو عنده سوء تقدير غير عادي لقوته، ليك شو صار فيه. كمان عنده سوء تقدير غير عادي للفارسي. الفارسي بوجه، يعني إيران بوجهين، في عنده وجه شيعي وفي عنده وجه فارسي. الوجه الشيعي هو يلي عم بغزي، عم بغزي تيستعمل هالورقة على طاولة المفاوضات. الوجه الفارسي هو وعم بينقصف سماحة السيد حسن نصر الله وعم بيتم اغتياله، هني عم بيفاوضوا عن النووي، ما ضربوا ولا صاروخ، ما ضربوا ولا صاروخ الإيرانية.
0: هون وجه الدولة، يعني
1: هون وجه
0: الإمبراطورية الفارسية.
1: الفارسية.
0: الجملة الثالثة، سينجح جوزيف عون في فك القبضة الإيرانية عن لبنان.
1: أنا برأيي هيدا المسار انطلق، هيدا المسار انطلق ومنا بإيد الرئيس جوزيف عون لحاله، بإيدنا كلنا. بدنا نتعالى عن كل الصغائر ونروح بالاتجاه الصح. وأنا بقول لحزب الله هيدا باب لا يقدر ينزل عن الشجرة، لما يكفي، لأنه بدي أقول لك شغلة تانية.
0: هل برأيك مستعد حزب الله لينزل عن الشجرة؟
1: ما بعرف قدافي، أنا برأيي عم بيفكروا باليوم التالي، بس بعد عندهم أمل أنه إيران طلقت اللعبة. وبالحالتين كارثة، لأنه عم بيراهن على الخارج، هو اللي كان يتهم الآخرين بهالشي بالوقت يلي اللبنانيين ما بدون هيدا الشيء. يعني إذا لقطت إيران شو يعني باقي اللبنانيين كلهم رح يكونوا ضده، ضد إيران، وبالتالي ما في حل. مشان هيك أنا برجع بقول بتمنى إنه يكون في عقل براغماتي ويعرف إنه الدولة هي وسيلته، لأنه عنده عدة مشاكل. أكيد هو بده يفكر الناس اللي استشهدوا كيف بده يعوض عليهم إلى آخره إلى آخره إلى آخره، بس هودي من مين بده يخدهم؟ هودي مع مين بده يحكي؟ بده يحكي مع اللبناني الآخر.
0: صح.
1: ما بقى عنده حل ما بقى عنده حل إلا هيك. هلأ إذا بده يضل مسلم مصيره للأخ الأكبر، هو بيعرف أكثر منه، يعني هو بيعرف وين عنده شك، وهو بيعرف
0: وين
1: عنده يقين، وهو بيعرف إذا يعني هو بيعرف.
0: الجملة الرابعة، الغطاء السعودي لزيارة عون إلى واشنطن ليس تفصيلا عابرا بل علامة فارقة.
1: أنا بدي أقول لك بكل الاختلافات الموجودة حول لبنان، كل الاختلافات بالإقليم أو على مستوى دولي، على شو كلهم متفقين؟ حتى فرنسا اللي شكلت غطاء غير مباشر لحزب الله من وقت
0: بفترات معينة، صحيح.
1: حتى فرنسا اللي بعدها بتطمح على أنه يكون عندها علاقة مميزة لأسباب اقتصادية أو غيرها أو شو ما كان يكون، ما بتختلف هي والاتحاد الأوروبي عن أمريكا وعن المملكة السعودية وعن الدول العربية، كلهم مجمعين على شغلة واحدة، مجمعين على أنه لا يجب أن يبقى في يد حزب الله أي سلاح، وأن لم يكن هناك دولة لبنانية لن يكون هناك قيامة للبنان. وبالتالي خليني أقول العالم كله مجمع على أنه ما رح يبقى سلاح بإيد حزب الله، وبالتالي الأجدى بحزب الله من أنه يبيع على ما بعرف مين لما بعرف مين، يجي يصطف بهالإطار، وأقرب حدا لقاله ليحكي معه هو فخامة الرئيس جوزيف اون، لأنهم بيعرفوه وتعاطوا معه لسنوات طويلة، وبالتالي أحسن يسلموا وراءهم هون تيكونوا عم بيعملوا شيء له معنا، تنشوف سوا كيف الكلبنانيين كيف فينا نخصم بعض.
0: الجملة الخامسة، قمة الناتو في اسطنبول رسمت ملامح ما بعد إسقاط النظام الإيراني.
1: أي أوافق ولا أوافق. بدون أدنى شك النظام الإيراني عم بيمرق بأزمة غير مسبوقة، بس بمعرفتي التاريخية الأنظمة التوتاليتارية والأنظمة تحديدا التوتاليتارية الدينية إذا أعطيتها نفس بتقدر ترجع تلقط أكثر من قبل،
0: دغري بترجع.
1: راح عندهم 45,000 إيراني وقت الثورات الأخيرة، ومرة فلن جفن يلي بيعمل بشعبه هيك، رح أعطى الهم شو بده يعمل بغير شعوبه بغير.
0: بس كيف بيتحددها بقى؟ غريب يعني. كل
1: لا كل في دراسات، في دراسات صارت،
0: تقارير من جوا.
1: اي صحيح، في تقارير من جوا، في دراسات للمعارضة الإيرانية مختصة، في طريقة تقدير للأمور تقريبا بهالحجم. طيب إذا ألف أو
0: الطالع أو ألف
1: اللي بيقتل ألف من أولاده، صحيح، بيقدر يقتل 100,000 من أولاده، الرقم صار تفصيل بسيط، صحيح. خاصة أنه هلأ الحجاتيين صار عندهم حضور كتير قوي. بتعرف شو الحجاتيين؟
0: لا شو يعني؟
1: هيدا جزء من التركيب الإيرانية أو بعض العلماء يلي برأيهم الإيديولوجي ما بيسوى ننطر المهدي تهوي يظهر، نحن بدنا نساعده بتعجيل ظهوره.
0: كيف؟
1: وما تضحك، لأنه المعطى الإيديولوجي ولو كان بالنسبة لك غير منطقي، بس بالنسبة للي مؤمن فيه بحدد واقع حركته على الأرض. كيف؟
0: إيه؟
1: ما هي من
0: كيف يعني ما بدون ينطو؟
1: من علامات الظهور الحرب الكبرى.
0: إيه؟
1: يعني الحرب والدمار والموت هو بيعجل بظهور المهدي. وهون خذ لك، لأنه الأزمة الأساسية إذا هن رايحين بهالحرب الإيديولوجية للآخر، أنت اليوم تحكيه بلبنان تقول له تعال نشوف بالسياسة، طب 1701 كنت عم تقول له من سنة تمام، شو بيجاوبك؟ بيجاوبك كربلائيون، يعني ما عم بيجاوبك شي بتفهمه أنت، ما عم بيجاوبك شي بتقصه،
0: غير قضية يعني.
1: عم بيجاوبك بلغة وبكتاب أنت لا بتقرأ فيه ولا بتعرف فيه، وبعتذر قول اللي بدي أقوله. على المستوى الإيماني ما بيهمني، بحترمه،
0: بس ما بيأمن فيه.
1: ايه ما بيأمن فيه في هالبساطة. وبالتالي نحن هون اللي عم بيصير بقمة الناتو أكيد مبين وواضح أنه الشرق الأوسط رايح باتجاه آخر. نحن علينا كلبنانيين بظل هالمعمعة نشيل حالنا. يعني اليوم بدي أقول لك
0: أكيد، بس قلت عن حجاتيهم، في منهم بلبنان
1: تعجيل الظهور.
0: ايه؟
1: ما بعرف، بس ايه بي بي بي كل المنطقة الإيديولوجية الموجودة هونيك عنده انعكاس لقلو بلبنان.
0: وده قوي داخل النظام، داخل التركيب السلطوية بإيران،
1: داخل التركيب السلطوية بإيران بالمراحل الأخيرة صار أقوى. يعني مع اغتيال القيادات يلي كانت تقدر تأثر كتير، ايه صار المعطى الإيديولوجي عنده حجم أكبر من المعطى البراغماتي. بس تأرجع أحكي اليوم، واحدة من الأمور اللي بتخوف، حزب الله إذا كان ظهره للحيط وخلص مقرر يموت، ما بطلت إيران بس قادرة تستعمله، تركيا كمان قادرة تستعمله. في كتير تقارير غربية تحكي عن أنه الـ FPV والتعاطي وهودي صاروا عبر البوابة التركية. إيه يعني. وبالتالي خليني أقول نحن كلبنانيين بظل هذه التغيرات الأجدى بنا أنه نروح على دعم الرئيس عون طيفصل مسار لبنان عن كل المسارات الباقية، لأنه لا مني مع ترامب أنه يقول يدعي الشرع لأنه يفوت على لبنان، أنه نحن ما بدنا ننقل من الدلفل تحت المزراب، ما بدنا ننقل من
0: تلقل. بس يقال أنه هاي الخطة بي صابت إذا لم تنجح الدولة
1: في أنا علي كلبناني أرفضها. وهو عليك حزب الله انه ما يوصل خاله ويوصلنا لهون، وعلى الدولة اللبنانية انه تقوم بواجبها تمن روح من وصاية.
0: بس عندك خوف
1: شو مسح؟ اكيد اكيد خوف
0: من هالخطة.
1: تركي شو عم بيقول؟ تركي عم بيقول انه امن بيملك بيروت
0: صحيح
1: وبدمشق. مش هيك قادر حزب الله يبلش يصير وسيلة بالنسبة لإله. شو هيك فجأة التركي عم بيجرب يرجع يعطي نفس لحزب الله بمواجهة إسرائيل؟ إذا كان في صراع إسرائيلي إيراني وتحول لصراع إسرائيلي تركي، بكل الأحوال ما بدي أنقل من الصراع الإسرائيلي الإيراني تصير أنا موجود أو جزء من لعبة الصراع الإسرائيلي التركي. على لبنان أن يحيد ذاته. كيف بحيد ذاته؟ أول شيء بإطار تفاوضي يلي بالاتفاق الإطار يلي فخامة رئيس الجمهورية عم بجرب يقوم فيه بشكل واضح، وتاني شيء بحياد لبنان بأنه يصير عندي دولة وأعلن حيادة تجاه الإشكاليات، لأنه حتى حزب الله ما جربت له غير الويلة.
0: صحيح. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الدكتور أنطوان حبشي، شكرا لك على اللقاء. كمان بدي أشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: الحكي يوصل مع وليد عبود. يمكن إعادة متابعة الحلقة بالصوت والصورة عبر صفحة صوت كل لبنان على فيسبوك ويوتيوب.

0: أخبار من اليونيفيل. مع عودة المزيد من السكان إلى قراهم في جنوب لبنان عقب الانخفاض الأخير في أعمال العنف، لا تزال المخاطر التي خلفتها الأعمال العدائية السابقة والأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ. فما زالت الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تهدد المدنيين وحفظة السلام والجيش اللبناني، كما تقيد الحركة في عدد من المناطق. وتشرح الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل كيف يعمل حفظة السلام يومياً للحد من هذه المخاطر والمساهمة في توفير بيئة أكثر أماناً للمجتمعات المحلية.
1: Although the security situation has improved in recent weeks,
2: على الرغم من تحسن الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، لا تزال الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة تشكل خطراً على عدد من المناطق في جنوب لبنان. فكل نزاع يخلف وراءه متفجرات من مخلفات الحرب تواصل تهديد الأرواح حتى بعد انتهاء القتال بوقت طويل. وبالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام أونماس، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل تحديد مواقع هذه المخاطر وتقييمها والتخلص منها بأمان في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. ومنذ التصعيد الأخير للأعمال العدائية، تمكنت فرق التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة لليونيفيل من تحديد مواقع عشرات الذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة المرتجلة والطائرات المسيرة المحطمة والعمل على تحييدها. ويتطلب هذا العمل خبرات متخصصة للغاية وتخطيطا دقيقا وتنسيقا وثيقا، لكنه يظل ضروريا لجعل المناطق المتأثرة أكثر أمانا للمجتمعات المحلية ولكل من يعمل في جنوب لبنان.
0: في الوقت الذي تبدأ فيه المجتمعات المحلية بالتعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة، يبقى الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات أمراً أساسياً لتعزيز السلامة وتحسين إمكانية الوصول والتنقل في مختلف أنحاء جنوب لبنان. وتوضح كانديس أرديل كيف يواصل حفظة السلام في اليونيفيل هذا العمل.
1: Beyond responding to explosive hazards, our teams also conduct routine checks.
2: إلى جانب الاستجابة للمخاطر المتفجرة، تجري فرقنا أيضا عمليات تفقد منتظمة على الطرقات ومسارات العمليات لدعم حركة دوريات اليونيفيل والقوافل اللوجستية والبعثات الإنسانية. إلى جانب عمليات إزالة المتفجرات، تساعد قوات حفظ السلام في تسهيل حركة المساعدات الإنسانية من خلال التنسيق ومرافقة القوافل لتوفير الدعم الأمني عند الحاجة، مما يساعد على ضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات المحلية بأمان. ونظرا إلى استمرار وجود الذخائر غير المنفجرة وغيرها من المخاطر المتفجرة في عدد من المناطق، فمن المهم أن يلتزم الجميع بالحذر عند مواجهة أي أجسام مشبوهة. نحن على علم بالشائعات التي تشير إلى أن بعض المخاطر المتفجرة قد تكون مموهة على شكل ألعاب، ولم تؤكد اليونيفيل صحة أي من هذه التقارير، لكن تبقى رسالتنا كما هي: ينبغي عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه أو لمسه والإبلاغ عنه إلى الجيش اللبناني أو السلطات المختصة.

0: the Lebanese armed forces or the relevant authorities.
1: في 7 تموز قدم جنود حفظ السلام الإيطاليون أدوية وحصص غذائية إلى المركز الطبي في بلدة شحور دعماً للقطاع الصحي الذي لا يزال يواجه تحديات في أعقاب التصعيد الأخير للأعمال العدائية. وخلال الزيارة التقى قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بمدير المركز ومسؤولين محليين وممثلين عن المجتمع المحلي الذين أعربوا عن تقديرهم للدعم المتواصل الذي تقدمه اليونيفيل للمركز الطبي ولأهالي البلدة. وقبل ذلك في 4 تموز زار حفظة السلام الإيطاليون المسرح الوطني اللبناني في صور الذي تم تحويله إلى مركز إيواء للعائلات المتأثرة بالنزاع الأخير. وخلال الزيارة سلموا مواد غذائية ومستلزمات أساسية وحقائب مدرسية تحتوي على مواد تعليمية دعماً للأولاد المقيمين هناك. كما أمضى حفظة السلام بعض الوقت مع الأولاد في محاولة للتخفيف من بعض الصعوبات التي مروا بها خلال الأعمال العدائية الأخيرة. وفي لفتة مؤثرة قدم 25 ولداً لأفراد حفظ السلام رسومات عبروا فيها عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل. مؤخرا سهل جنود حفظ السلام الهنود في اليونيفيل أعمالا للمساعدة في الحفاظ على إمدادات المياه في بلدة شبعة، وذلك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه البعثة للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وبالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية ساعدت اليونيفيل في ضمان إيصال الخدمات الأساسية إلى السكان بأمان. وقد رافق حفظة السلام فريقا فنيا محليا تفقد خزانات المياه وإصلاح النظام الذي يزود البلدة بالمياه من الينابيع المجاورة. وقد جرى تنسيق هذا النشاط من خلال آليات الارتباط التابعة لليونيفيل لضمان سلامة جميع المشاركين ودعم استمرار عمل شبكة توزيع المياه المحلية. وخلال الزيارة ناقش ممثلو المجتمع المحلي وحفظة السلام التابعون لليونيفيل أيضا الاحتياجات المستمرة المتعلقة بالبنية التحتية للمياه في بلدة شبعة.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة كفتة بقر برازيلي الكيلو ب $7.90، شاورما دجاج الكيلو ب $5.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: نتائج اللقاءات الدبلوماسية على صحيف ساخن وأتون الحرب يتمدد.
3: راديو رما من صوتي كل لبنان مع تحيات مارلي الدكاش، بودي كنعان ووسام قنواتي.

0: العناوين.
1: أسسنا تعاون أمريكا اللبناني بيعكس تأثير أمريكا على إسرائيل في كثير نقاط جيش بده ينفذها بالمستقبل.
2: ما جرى ليس فيه أي انسحاب للعدو الإسرائيلي، لكن لماذا هذه السلطة تريد أن تستثمر بهذه الطريقة السخيفة؟
3: نعلنها بصراحة، لن ندخل العام الدراسي المقبل إلا أساتذة متفرغين.
4: وفي عناوين رد رماء أيضا، عون عاد من واشنطن والأنظار إلى ترجمة النتائج، زيارة خاطفة لهيكل على المناطق التجريبية وسلام، الدولة عائدة مع الجنوبيين، السراي يحتضن الجلسة الحكومية، المستجدات الراهنة على الطاولة، العفو العام نجم البرلمان، السنة يعدون الصيغة، والقوات تدعم ما يحظى بالتوافق، مع تعثر الوسطات حرب طهران واشنطن تتمدد.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الدكتور في العلاقات الدولية سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم. على وقع لقاء واشنطن الذي فتح باب التأويلات، يدخل لبنان مرحلة انتظار ثقيلة عنوانها اختبار الوعود بالوقائع. وفي هذا السياق برز حضور الدولة في المناطق التجريبية بين الأمس واليوم مع الانسحاب الإسرائيلي من زوطر الغربية، حيث تفقد قائد الجيش البلدة مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة للأهالي، تزامن مع تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام على أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود مع الجنوبيين وإليهم. غير أن هذا الحضور الرسمي اصطدم بموقف حزب الله الذي اتهم الدولة على لسان النائب حسن فضل الله بالاستثمار في استعراضات لإنجاز وهمي، في موقف يعكس استمرار التباين الداخلي حول مقاربة المرحلة المقبلة وينذر بمزيد من التجاذبات السياسية. ومع تعثر الوساطات واتساع دائرة المواجهة بين طهران وواشنطن، تبدو المنطقة أمام مشهد مفتوح على مزيد من التصعيد، فيما يبقى لبنان في قلب تداعياته مترقبا ما ستفرضه التطورات الإقليمية من وقائع جديدة. ماذا الآن في التفاصيل؟
3: تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الزيارة المفصلية التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، وسط ترقب لما ستفضي إليه من خطوات عملية على المستويين الخارجي والداخلي. ويتركز الاهتمام على آلية تنفيذ التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار، ولا سيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي ومدى التزام تل أبيب بموجباته، بالتوازي مع انطلاق الاتصالات والمشاورات الداخلية، وفي مقدمها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب الجهات المعنية لوضعها في أجواء نتائج الزيارة ومواكبة المرحلة المقبلة، تمهيدا لتوحيد المقاربة اللبنانية حيال الاستحقاقات المنتظرة التي تتصدرها جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما في 4 آب.
2: واليوم عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمة عون إلى بيروت في نهاية الزيارة الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفور عودته تلقى الرئيس عون اتصالا من الرئيس نبيه بري، هنأه فيه بالسلامة وتناول البحث تفاصيل المحادثات التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء.
3: أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن هدف زيارته يوم أمس إلى زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. بداية من انتشار الجيش والأمن، ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد الرئيس سلام أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. مواقف سلام جاءت في خلال اجتماع ترأسه في السرايا الحكومية بحضور رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، ورئيس وحدة إدارة الكوارث في السراي زاهي شاهين. تناول الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم.
2: سلام بحث مع النائب ميشيل الظاهر في الأوضاع العامة وشؤون منطقة البقاع، ولا سيما القضايا الإنمائية والخدماتية التي تهم أبناء المنطقة، كما تناول اللقاء المستجدات الاقتصادية في البلاد والتحديات الراهنة. النائب حسن فضل الله نفى وجود أي انسحاب إسرائيلي من أي متر احتلته في جنوب لبنان، وقال إن ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محررة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلالها، معتبرا أن السلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي وتدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدمات داخلية، وتضغط باتجاهات مختلفة لإحداث صدام داخلي.
4: ما جرى ليس فيه أي انسحاب للعدو الإسرائيلي، ولم تكن هذه السلطة تحتاج إلى هذه العراضات لكي تقدم ما جرى وكأنه إنجاز، هذا إنجاز وهمي. ونحن مع أي انسحاب للعدو من أي بقعة محتلة، يعني هل هذا انسحب من شنوطة أو ضيعة محتلة أنه حدا بيزعل من لبنان؟ أبدا. لكن لماذا هذه السلطة تريد أن تستثمر بهذه الطريقة السخيفة؟ عمين عم تضحكوا؟ ما فيكم تضحكوا على حدا. فإذا هذا الاتفاق لم يجلب لكم انسحابا للعدو من أي مكان محتل.
3: في زيارة صباحية خاطفة، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل للوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهمات التي يجري تنفيذها رغم الصعوبات المتعددة. هيكل شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي، مثمنا الجهود التي يبذلها العسكريون ومشيدا بمناقبيتهم ومعنوياتهم رغم الأخطار والتحديات التي تحدق بهم.
2: في غضون ذلك، دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية تواكبها دورية للجيش اللبناني إلى بلدة زوطر الغربية للبحث عن مفقودين وسحب جثامين الشهداء. وفي جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، استهدفت غارة من مسيرة بلدة النبطي الفوقة بالتزامن مع قصف مدفعي، كما تم استهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية وسط معلومات عن سقوط إصابات. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة كفر تبنيت، واستهدف القصف المدفعي بلدة علي الطاهر. في المواقف، اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن فشلت في تحقيق أي مطلب وطني سيادي.
5: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذا المساء ناشر موقع الكلمة أونلاين الدكتور سيمو أبفاضل، أهلا وسهلا بك عبر صوت كل لبنان. اليوم عاد الرئيس الجمهورية من الولايات المتحدة، والعين على نتائج هذه الزيارة عمليا وسط المعارضة المستمرة لحزب الله وموقف الرئيس بري المغاير هذه المرة.
6: النتائج الميدانية السريعة أنه تصير بالجنوب ما رح تكون سريعة، بس تأسس لتعاون أمريكا اللبناني بيعكس تأثير أمريكا على إسرائيل بكتير نقاط جيش بده ينفذها بالمستقبل، وجيش مويه يشدد عليها، من انسحاب، من أنه إعادة انتشار للجيش اللبناني، من وقف العمليات العسكرية، وصولا إلى تلك طويلة المدى يعني في الأعمار وغيره. إنما الزيارة بحد ذاتها حطت لبنان على خطين، خط الساحة الدولية من باب أنه لبنان شريك مع المجتمع الدولي بأنه يكون دولة فيها سلام واستقرار وليس هي مصدر عداء لأحد، ونقطة تانية كل الناس كانوا يشوفوا رئيس ترامب كيفية تعاطي مع رؤساء الدول اللي هي دول أكبر، كان يكون عنده غير تعاطي مع الرئيس جوزيف عون، طبعا على تواضع لبنان على ما يمثل الرئيس جوزيف عون من احترام وقدرة، كان في واضح أنه من البداية عاطي دور للرئيس الجمهورية لأنه بيعتبر أنه هذا الرئيس هو مفتاح الأمل الأمريكي باللبنان. لذلك بدنا نتوقع انه مرحلة ايجابية مع امريكا، بنفس الوقت ما رح نقدر ننسى ابدا ما يحصل بين امريكا وبين ايران.
5: صحيح.
6: اذا توسعت بين امريكا وبين ايران حكما رح تنعكس على الساحة اللبنانية.
5: هذا هنا السؤال، نتنياهو. يعني بنتوقع انه حزب الله بالرغم من المسار الدبلوماسي اللبناني الرسمي، هل هذه المرة ايضا سينخرط حزب الله بمعركة في حال ارادت ايران زجوا في هذه المعركة؟
6: ترامب مأثر على نتنياهو بعدم توسيع العمليات، طبعا عم يقدم على اجرام وعلى دمار المناطق اللي هو مسيطر عليها محتلة نتيجة مغامرة حزب الله. حزب الله اليوم إنما لو كان عنده الإمكانية بعد السابقة لكانت إيران استخدمته. هلأ أكيد إذا بلش نتنياهو الحزب بده يلاقي له مثل ما بقوله من تاني جهة. المعركة اليوم بقلب المناطق الجنوبية وبالنبطية وعلى رأسه لحزب الله فوق بعلي الطاهر، فإذا الحزب مش قادر إلا إذا فتح نتنياهو الحرب حيرد طبعا، وهيدي إلى حسابات مستقبلية بلا ننتظرها.
5: على أمل ألا تتجدد الحرب على الجبهة اللبنانية، نشر موقع الكلمة أونلاين الدكتور سيمو أبو فاضل، شكرا جزيلا
3: لك. في السراي الحكومي تتواصل جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحج.
7: إنها الجلسة الحكومية الأولى التي تعقد بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون برئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وما صدر عنه من مواقف مصيرية وسط معارضة داخلية من قبل حزب الله، وبالتالي من الطبيعي أن يسيطر الملف السياسي والأمني على الجلسة الحكومية التي تعقد في السراية الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. في سياق آخر، تبحث الجلسة في جدول أعمال مؤلف من 7 بنود، وعلى رأسه الاستماع إلى عرض وزارة الطاقة بشأن ورقة سياسة قطاع الكهرباء المتضمنة تنظيم القطاع هذا، وسيأخذ ملف الأبنية المتصدعة حيزا على غرار الجلسة الماضية لاتخاذ ما يجب من قرارات لمعالجة الأبنية في بيروت، إضافة إلى البحث في طلب وزارة الاتصالات توضيح القرار المتعلق بمشاركة لبنان في مشروع الكابل البحري الممتد من أثينا إلى بيروت، وطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. رصدت صوت كل لبنان بعد مواقف الوزراء لدى دخولهم الجلسة، حيث اعتبر وزير الصحة ركان ناصر الدين أن مسار المفاوضات لم يحقق شيء للبنان، والاعتداءات الإسرائيلية ما زالت مستمرة، والجيش الإسرائيلي لم ينسحب من الأراضي اللبنانية.
8: خلينا نكون واقعيين، شوف شو قدم هذا المسار فعلياً لبنان. حكينا هذه، هل أتى بانسحاب حقيقي؟ هل أتى بوقف اعتداءات إسرائيلية؟ هل أتى بوقف تهجير وهذا ما عم تشوفوا أنتم بالأخبار كلنا على الصور؟ خلينا نحكي بواقعية ونفكر كلنا بهالمنطق.
7: وزير الخارجية يوسف رجي، وفي تعليق على استبعاده عن زيارة واشنطن ردا على سؤال هل أدخي فنين من وجودك، أجاب بده يكون. أما وزير الداخلية أحمد الحجار، وفي تعليق على الانتقادات التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، شدد على أن الدولة اللبنانية وعبر المفاوضات تحقق ما يجب القيام به في الوقت الراهن، وعلى رأسه الانسحاب الإسرائيلي، منوها بكل ما يقوم به رئيس الجمهورية في الوقت الحالي.
9: هلا الدولة اللبنانية ما بتشتغل إلا عمل جدي وعمل حثيث بهدف إنقاذ لبنان وإخراجه من الأزمة اللي هو فيها، وبنرجع منقول بدءاً بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة نازحين وممارسة سيادتنا عبر انتشار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وبالتالي هيدا اللي بتشتغل عليه الدولة اللبنانية وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية.
7: أما وزير الأشغال فايز رسمني فرأى من جهته أن الإجراءات المتخذة مسبقاً بشأن سلامة وأمن المسافرين هي التي ساهمت في إعادة الخطوط الجوية المباشرة بين الولايات المتحدة ولبنان.
10: هي الإجراءات اللي أخذناها مسبقاً اللي دائماً كنا نقول سلامة وأمن المسافرين، أكيد مشكور فخامة الرئيس الجمهورية اللي ساعدته ليتخذ هيك قرار. هلأ أكيد في كتير شغل اليوم بهذا الموضوع، بس كل الإجراءات اللي أخذناها بالمطار ساعدتنا نفتح الباب هيدا اللي هو كتير مهم للبنان.
7: هذه كانت الأجواء من السرايا الحكومية. جزاء الحاج، صوت كل لبنان.
2: من عين التين شدد النائب إبراهيم كنعان على أهمية التشريع للحقوق لا لمصالح وغايات شخصية بهدف استرجاع ثقة المواطنين.
11: أهم عمل بيستعيد الثقة وأهم عمل بيرجع برد العافية والتعافي للبنان هو ثقة شعبه وثقة ناسه وثقة مودعينه بدولته باقتصاده وبقطاعه المصرفي، مش شي تاني. بطبيعة الحال الثقة الخارجية مطلوبة، لكن إن لم تبنى على أساس حقوق وعلى أساس داخلي متين بتضل ناقصة وبضل التعافي عم ينطر والوعود عم تتكاتر والوضع بلبنان بعده محطوط بالتلاجة.
2: في ساحة النجمة شارك 21 نائبا سنيا في اجتماع خصص للبحث في صيغة مشتركة لقانون العفو العام، ووفق المعلومات التي رشحت عن الاجتماع فإن المشاركين تبادلوا وجهات النظر من دون التوصل إلى صيغة مشتركة، على أن تعقد اجتماعات لاحقة الأسبوع المقبل. هذا واقترح أحد النواب اعتماد محضر اللقاء الذي حصل مع الرئيس نواف سلام، والذي ينص على حذف عبارة المشدد من العقوبة البديلة للإعدام. النائب بلال عبدالله كشف عن تشكيل لجنة متابعة للبحث في المزيد من التفاصيل المتعلقة بقانون العفو العام، وردا على كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا السياق، استغرب النائب وليد البعريني ما ورد في حديث جعجع الصحفي، منتقدا انسحاب نواب القوات من الجلسة التشريعية الأخيرة على الرغم من التنسيق الذي كان قد سبق الجلسة. وتعقيبا على الجدل الذي أثير حول موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من قانون العفو، أوضحت الدائرة الإعلامية في الحزب أن موقف جعجع واضح، مشددة على دعم أي صيغة تحظى بالتوافق وتهدف إلى رفع الظلم وخفض العقوبات بصورة عادلة.
3: مطلبيا، نظمت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وطلب المعتصمون بإنصافهم عبر إنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ، وهددوا بعدم المشاركة بالعام الدراسي المقبل.
12: نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا. إن الاستمرار في تجاهل هذه القضية لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح مساسا بكرامة الأستاذ الجامعي وإهانة لجامعة الوطن. نعلنها بصراحة، لن ندخل العام الدراسي المقبل إلا أساتذة المتفرغين.
2: أعلنت شركة سكاي لاونج سيرفيسز المكلفة بتطوير وتشغيل مطار القليعات عن إطلاق أول 21 فرصة عمل ضمن المرحلة الأولى من تشغيل المطار، وتشمل الوظائف المطروحة اختصاصات تشغيلية وإدارية وتقنية في مجالات خدمات المسافرين والمناولة الأرضية وتشغيل وصيانة المطار، إضافة إلى الأنشطة التجارية غير الجوية، وذلك ضمن هيكلية تنظيمية حديثة ترتكز على أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في قطاع الطيران. وجددت الشركة التأكيد على أن الأولوية في التوظيف ستكون للمرشحين المؤهلين من عكار وشمال لبنان كلما توافرت لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، انطلاقا من التزامها بدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة وخلق فرص عمل مستدامة لأبنائها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى معايير الكفاءة المهنية التي تتطلبها صناعة الطيران.
3: قضائيا، وفي جديد ملف أبو عمر، بناء على الطلب المقدم من الشيخ خلدون عريمط بواسطة وكيله المحامي أيمن جزيني، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي قرارا بتعيين طبيب للكشف على عريمط في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.
2: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن ستنزل عقابا عسكريا كبيرا بإيران والحوثيين إذا كرروا استهداف السفن. وفي سياق آخر، أعلن الرئيس ترامب أن الموافقة على الاتفاق النووي الجاري إبرامه بين وزارة الطاقة الأمريكية والسعودية مرهونة بانضمام المملكة لاتفاقيات إبراهيم. رأى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن إيران ليست مستعدة لإبرام اتفاق، وهدد طهران بالقول سيدفعون الثمن، وهذا الثمن سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم، ولفت إلى أن إيران تمول حزب الله والميليشيات من أجل الإرهاب. روبيو أمر في أن يخفض الحوثيون من حدة التوتر وقال لقد خدعتهم إيران. هذا وأشار إلى أنه أجرى محادثة جيدة مع نظيره الروسي وأبدى استعداده للعب دور بناء لإنهاء الحرب في أوكرانيا. في المقابل، أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي إلى أنه على واشنطن أن تدرك أنه لا يوجد سبيل آخر سوى احترام الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية، وشدد على أن المشكلة تكمن في نهج واشنطن غير المنطقي ومطالبها المفرطة، لافتا إلى أن طهران واجهت ذلك بموقف حازم، وأكد أن هناك عددا كاف من الوسطاء ولا توجد مشكلة في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة. واليوم كشف مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن وسطاء قطريين يجرون محادثات مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في إطار المحاولات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران.
3: عقد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في طهران لقاء ثنائيا مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، وترأس الزيدي وفد العراق في المباحثات الموسعة التي انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران. وتأتي زيارة الزيدي إيران بعد أيام من لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.
2: توازيا، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنها تعمل حاليا مع السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت على ضرورة تجنب التصعيد وتأزيم الوضع وتعريض الملاحة بالبحر الأحمر للخطر. وفي سياق متصل، بحث ولي العهد السعودي هاتفيا مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية وجهود خفض التصعيد، وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد نبهت إلى أن أي تهديد لسفينة تحمل العلم الباكستاني هو تهديد لأمن باكستان القومي، وأشارت إلى أنها تحتفظ بحقها في الرد. واليوم دانت الخارجية القطرية استهداف السفينة السعودية في البحر الأحمر، واعتبرت أن هذا الاستهداف يشكل انتهاكا خطيرا للملاحة وتهديدا لأمن الطاقة.
3: ميدانيا، أفاد إعلام إيراني بسماع دوي انفجارات في كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان، وأفادت وكالة تسنيم بمقتل نقيب في الجيش الإيراني خلال الهجمات التي استهدفت الليلة الماضية معبر شلمجة في خوزستان. وإلى الكويت، حيث أفادت وزارة الدفاع بتعرض منفذ العبدلي الحدودي لهجوم بمسيرات ما أدى لأضرار مادية من دون وقوع إصابات بشرية.
2: توازيا، أعلن الجيش الأردني أنه تعامل مع 4 صواريخ إيرانية وست مسيرات. واليوم أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف مخازن الوقود في علي سالم ومستودع ذخيرة في عريف جان في الكويت، كما أعلن أنه هاجم بمسيرات مستودعات ذخيرة ومعدات أمريكية في قاعدة الدوحة.
3: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وبسيط في المناطق الداخلية والساحلية، كما تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا إلى 50 كم/ساعة خاصة في المناطق الشمالية، مع تحذير من ارتفاع موج البحر ومن تشكيل التيارات المائية. في ختام راديو راما، تذكير بالعناوين. عون عاد من واشنطن العين على النتائج العملية. زيارة خاطفة لهيكل إلى المناطق التجريبية وسلام، الدولة عائدة مع الجنوبيين. الحزب يتهم السلطة بالاستعراض لا انسحاب إسرائيليا. السراي يحتضن الجلسة الحكومية المستجدات الراهنة على الطاولة. العفو العام نجم البرلمان، السنة يعدون الصيغة والقوات تدعم ما يحظى بالتوافق. بعد ترحيل ملف التفريغ متعاقدو الجامعة اللبنانية لن نشارك بالعام الدراسي المقبل. مع تعثر الوساطات حرب طهران واشنطن تتمدد. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الدكتور في العلاقات الدولية سيمو أبو فاضل والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا الخامسة والربع عصرا. رافقتكم السلامة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: بقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
5: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج حصاد الأسبوع.
7: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، أقدمها لكم اليوم أنا عماد طفيلي. والبداية بأبرز العناوين. المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة يعلن أن ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني. السودان تحت ضغوط غير مسبوقة، ماذا تعني العقوبات الأمريكية الجديدة واتهامات السلاح الكيميائي؟ حين تبصر الأنامل ما تعجز عنه العيون، أول معرض جزائري للحرف اليدوية من إبداع المكفوفين وضعاف البصر. ونبدأ الحلقة بملف العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الرئيس دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني. ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف عبر تطبيق زوم الخبير في الشأن الدولي والأوروبي الأستاذ محمد عبدالله. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد في حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع.
8: أهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين.
7: أهلا بحضرتك. يعني نبدأ من إعلان المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الرئيس دونالد ترامب يبذل قصارى جهده لحل النزاع الأوكراني، لكن هل يمكن اعتبار تصريحات الولايات المتحدة خطوات سلام حقيقية؟ ومن المسؤول عن جمود عملية التفاوض؟
8: إذا أردنا تقييم الموقف الأمريكي حول مبادرات السلام بمعزل عن السياسة الأمريكية، ونلاحظ بأنها تكيل بمكيالين: من جهة تطلق مبادرات وتعلن أنها لم تتوقف عن مساعي السلام، ومن جهة أخرى هناك الدعم المستمر لأوكرانيا وكان بشكل مباشر أو غير مباشر. وزيادة على ذلك هناك تهديد دائما بسيف العقوبات المسلط على روسيا من قبل الولايات المتحدة أو من قبل الأوروبيين. يعني نلاحظ أن الدعم الأمريكي لأوكرانيا لم يتوقف في الجانب الأمني وفي الجانب المالي وحتى في الجانب العسكري. وبالتالي أعتقد بأن هذه التصريحات هي لذر الرماد في العيون، لأن فعلا اليوم الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن الساحة الأوكرانية لأنها مشغولة في أمور أخرى، وبالتالي هناك محاولة لتقطيع الوقت للخروج من منطقة الشرق الأوسط، أو على الأقل إذا ما توصلوا إلى اتفاق مع الإيرانيين بالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة ستتوجه إلى مكان آخر. وهناك جانب آخر أساسي أريد أن أشير إليه، بأن الولايات المتحدة اليوم تحتاج إلى دعم أوروبي أكثر من السابق. هناك محاولة لتبادل المساعدة. الأوروبيون إذا لاحظنا بالأمس بريطانيا فتحت قواعدها العسكرية للأمريكيين، وبالتالي أعتقد بأن الأمريكيين سيقدمون بالمقابل شيء آخر للأوروبيين فيما يتعلق بأوكرانيا، لأنه اليوم المشكلة الأساسية هي تصاعد الخطاب الأوروبي، هي يعني إذا لاحظنا مؤخرا مشاركة زيلينسكي في قمة الناتو، وقبلها كان في قمة المانحين في باريس، وبالتالي هناك محاولات أوروبية حقيقة لفرض زيلينسكي فعلا، يعني وكأن أوكرانيا اليوم دخلت في حلف الناتو بطريقة غير معلنة، أنها شاركت في قمة الناتو مؤخرا في تركيا، وقبلها كان زيلينسكي في قمة المانحين في باريس، وكل الاجتماعات التي تعقد في أوروبا يشارك فيها. وبالتالي هناك تبادل أدوار بين الأوروبيين والأمريكيين لتقطيع الوقت فيما يتعلق بمضيق هرمز وفي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
7: نعم، طيب أستاذ محمد، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف أن أوكرانيا تمثل بالنسبة للدول الغربية مصلحة ليس فقط كمنصة جيوسياسية بل كمصدر للموارد الزراعية والمعادن الحيوية. يعني كيف يؤثر فقدان السيطرة على المناطق الصناعية في دونباس ونوفوراسيا على الجدوى الاقتصادية لأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
8: في منطقة دونباس ونوفوراسيا هذه المناطق مناطق غنية، غنية اقتصاديا وغنية في طرق المواصلات، يعني هناك بنية تحتية اقتصادية قوية وهناك المعادن الثمينة التي تتوفر عليها هذه المناطق، وبالتالي لم تعد أوكرانيا بالنسبة للأمريكيين أو لحلف الناتو هي مشكلة أمنية أو تهديد روسي، هناك أطماع اقتصادية. وإذا عدنا قليلا في التاريخ نرى بأن الولايات المتحدة وقعت اتفاقية مع أوكرانيا فيما يتعلق بالاستثمار في المعادن النادرة، وبالتالي هناك مصلحة اقتصادية لأوروبا والولايات المتحدة في هذه المناطق، يعني منطقة دونباس حتى هناك إضافة للمعادن والمناجم هناك البنية التحتية الاقتصادية التي تتوفر، هناك شبكة اتصالات، وهناك حتى هناك حوض أو ميناء يطل على بحر أزوف، وبالتالي هناك جانب سياسي، ولكن ما يحرك الأمريكيين بالتحديد هو الجانب الاقتصادي المتعلق بالثروات بالمعادن النادرة في منطقة دونباس ونوفوروسيا.
7: نعم، طيب أفاد مصدر إعلامي روسي بأن سفراء دول الاتحاد الأوروبي أقروا حزمة العقوبات 21 المختصرة ضد روسيا، كانوا في السابق يعني يحاولون هذا لكن لم تحصل، الآن حصلت، والتي لا تتضمن فرض حظر كامل على النقل البحري للغاز الطبيعي المسال الروسي. برأيك لماذا استثنوا الحظر الكامل على النقل البحري للغاز الروسي المسال؟
8: طبعا نلاحظ بأن أوروبا جميع العقوبات التي تؤذت بحق روسيا ارتدت سلبا على أوروبا بشكل عام. هناك أزمة طاقة تعاني منها أوروبا اليوم، يعني انقطاع الموارد الآتية من الخليج يعني وضع الأوروبيين أمام حرج. هناك اليوم أسعار الطاقة في ارتفاع مستمر في أوروبا، وبالتالي أوروبا اليوم تحتاج إلى الطاقة الروسية. الغاز طبعا هو جانب أساسي، يعني عامل أساسي أو عنصر أساسي من عناصر الطاقة التي تدخل في جميع الميادين في أوروبا، يعني هناك اليوم المصانع، هناك مؤسسات ضخمة تعتمد على الغاز، وبالتالي الغاز الروسي هو غاز، يعني إذا قارنا بأسعار الغاز الروسي بأسعار الطاقة الروسية أسعارها متدنية بالنسبة لأسعار الغاز الذي يأتي من أمريكا، الغاز الصخري بالتحديد ذا تكلفة عالية، وبالتالي يصل الأسواق الأوروبية في أسعار مرتفعة. يحاول الأوروبيون اليوم التكيف مع جزء من العقوبات. هناك أعتقد هناك مفاوضات تجري بشكل دائم وإن كان خلف الكواليس على بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا. يعني اليوم أصبح الأوروبيون على قناعة تامة لأن العقوبات لم تجدي نفعا، بالعكس ارتدت على السوق الأوروبي، والاقتصاد الروسي لم ينهار كما كان يتوقع الأوروبيون. بالتالي روسيا اليوم فيما يتعلق بالغاز بالتحديد تفاوض من موقع قوة على هذه المادة التي يحتاجها السوق الأوروبي بشكل كبير.
7: طيب، طالما أن العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على روسيا ارتدت بشكل سلبي على الدول الأوروبية، لماذا برأيك يصرون على التمسك بهذه العقوبات؟
8: هذه جزء من الحرب. اليوم هناك محاولة دائمة للتعبئة. يعني إذا قارنا العقوبات بتصريحات ما يصدر عن رئيسة المفوضية الأوروبية للعلاقات الخارجية مايا كلاس، هناك محاولة لتجيش الشارع الأوروبي، هناك محاولة للتعبئة، وبالتالي هناك يعني خلال هذه التعبئة يحاولون جرح الناتو إلى هذه الحرب، إلى استنزاف روسيا بشكل دائم، وبالتالي تعبئة الشارع. وهناك توجه اليوم في أوروبا نحو سباق تسلح جديد. يعني هناك الكثير، إذا أخذنا فرنسا وألمانيا مثلا بعين الاعتبار كدولتان تتمتعان ببنية تحتية عسكرية، هناك دول أخرى تتوفر لديها بعض الصناعات، ولكن اليوم بأوروبا بدأت في صناعة الأسلحة، في إعادة النظر بكل برامج التسلح التي كانت لديها، وتحاول بشكل أو بآخر تخفيف اعتمادها على الولايات المتحدة، لأن اليوم أوروبا حتى الولايات المتحدة لم تعطي إشارات جديدة لأوروبا ماذا سيكون مصير حلف الناتو في المستقبل، كيف تكون العلاقات الأوروبية الأمريكية. يعني هناك استحقاقات بالنسبة للأوروبيين تتعلق بالتسلح وبالعلاقات مع الولايات المتحدة. يعني انطلاقا من هنا نرى بأن الخطابات المتصاعدة، العقوبات الاقتصادية، جميعها لتعبئة الشارع الأوروبي لدعم الحرب. لأن يعني الشارع الأوروبي اليوم لا تعنيه هذه الحرب. كل الهم الأساسي للشعب الأوروبي اليوم، وخصوصا الأزمة الإضافية التي تفجرت في الشرق الأوسط، الهاجز الأساسي هو الحصول على أسعار طاقة رخيصة، هو توفر المواد الأولية في السوق، لأن اليوم الأوروبي يعاني فعلا من أزمة طاقة، وخصوصا في فصل الصيف. اليوم هناك محاولة تقنية كهرباء، هناك إجراءات تقشف لم يتعود عليها المواطن الأوروبي، وبالتالي الأوروبيون يحاولون دائما وضع روسيا تحت ضغط مالي، تحت ضغط العقوبات على الأقل للحصول على تنازلات سياسية. وهذا يدخل في جزء منه، جزء أساسي في المفاوضات حول مستقبل أوكرانيا.
7: طيب، ردا على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بشأن التهديد الروسي، يعني ذكرت ماريا زاخارفا بأن المخاوف يمكن علاجها، لماذا يستمر السياسيون الأوروبيون في تنمية المخاوف المعادية لروسيا بما يتعارض يعني مع مصالحهم الأمنية؟
8: أفضل رد كان لماريا زاخارفا هي هناك علاج للرهاب. هناك يعني يبدو أن الخوف الأوروبي المزعوم من التهديدات الروسية أصبح بلا معنى. يعني هذه عملة لا تصرف في أي مكان. ما يهم روسيا أو حتى أوروبا نفسها، إذا كان الأوروبيون يطمحون للأمن فلا أمن بدون روسيا، وروسيا تدرك جيدا بأن الأوروبيين يعرفون هذا الجانب، أن الأمن الأوروبي يعتمد على العلاقات الجيدة بين روسيا وأوروبا بشكل عام. ماريا مدام كلاس، يعني سيدة كلاس، تصريحاتها تدخل في نفس الإطار التحريض، تعبئة الشارع لإكمال الحرب ضد روسيا. بالتالي روسيا يعني اختراع هذه الفزاعة أن روسيا تهدد أوروبا. روسيا لم تهدد أوروبا، روسيا تاريخيا لم بالعكس روسيا في الحرب العالمية الثانية كلفتها الحرب العالمية الثانية لتحرير أوروبا من النازية 27 مليون شهيد.
7: وألمانيا اعتادت عليها وليس العكس.
8: صحيح. يعني روسيا لم تغزو أوروبا، لم تهدد أي دولة أوروبية.
7: وفرنسا، الجيش الفرنسي، جيش نابليون أيضا دخل إلى روسيا.
8: طبعا بالطبع، يعني طبعا التاريخ شاهد على ذلك، لأن كل الأوروبيين حاولوا غزو روسيا، حتى يعني تشرشل ما هو صاحب فكرة الستار الحديدي الذي بناه حول وهناك التنافس التاريخي بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية آنذاك، ما يسمى باللعبة الكبرى في المعارك في غرب آسيا وفي، وبالتالي هناك جانب تاريخي، هناك جانب تاريخي يلعبه الأوروبيون، أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية. حتى الآن يعني الفترة السوفيتية يعني لا زالوا يحاولون الخروج، يعني لا زال الاتحاد السوفيتي في أذهان أوروبا الشرقية يحاولون اليوم الخروج من هذه العقلية. وبالتالي أوروبا الشرقية فعلا هناك لافت، يعني هناك التحريض أوروبا الشرقية ضد روسيا لافت جدا. وهو طبعا لا أريد أن أعود بالعلاقات التاريخية بين الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، ولكن هناك محاولات دائما من أوروبا الشرقية لابتزاز أوروبا الغربية في المساعدات، في ابتزاز، يعني هناك مساعي كبيرة من دول البلطيق لتعزيز وجود الناتو في هذه المناطق. وبالتالي يعني كل هذه التصريحات تدخل في هذا الإطار، التصعيد المستمر، وبالتالي محاولة إضعاف روسيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا.
7: نعم. سؤال أخير أستاذ محمد، يعني سيكون في مجال العقوبات لكن الرياضية. وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديكتاريوف الاتحاد الدولي للبياتلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهونا في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس. يعني ما هي النفوذ الذي تملكه روسيا لحماية حقوق الرياضيين ومكافحة تسييس الرياضة الدولية برأيك؟
8: طبعا روسيا أو حتى الاتحاد السوفيتي لقد مر في هذه المرحلة من العقوبات الرياضية. اليوم هناك تسييس لكل شيء. لاحظنا مؤخرا مجموعة من النواب البريطانيين الذين وقعوا عريضة حول الرسوم المتحركة واعتبروها تهديد
7: رسوم ماشى والدب،
8: الأوروبيون والأمريكيون اليوم يعني حتى رسوم متحركة تهدد الثقافة الأوروبية، يعني وصل بهم الانحدار فعلا السياسي إلى هذا الدرج. أوروبا والولايات المتحدة تسيس كل شيء، وهذا جزء من محاولة عزل روسيا. ونحن لاحظنا يعني في السابق كان هناك حصل مع الاتحاد السوفيتي مقاطعة الرياضيين السوفيتي في تلك الفترة، وهناك اليوم محاولات حديثة لعزل الرياضة الروسية عن النشاطات الدولية، وبالتالي يدخل في إطار الضغط السياسي. لكن من هناك بعض الاستثناءات، وأعتقد بأنها

0: معنا اليوم.
1: شكرا لكم وإلى اللقاء.
0: وفي السودان، في خطوة جديدة يراها البعض في الاتجاه الصحيح من أجل وقف الحرب في السودان، أعلنت واشنطن دخول عقوباتها على السودان في مرحلتها الرابعة دي حيز التنفيذ، وتتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في ظل استمرار الصراع ورفض البرهان جلوس إلى التفاوض، كما أعلن عن ذلك مراراً. ودخلت الجولة الثانية من العقوبات الأمريكية على السودان حيز التنفيذ يوم الاثنين في 20 يوليو تموز 2026، وفقا لقانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بعد فشل الخرطوم في الامتثال للشروط المطلوبة. بهذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني الفريق جلال تاور لسبوتنيك:
2: العقوبة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بلا أساس، لأنه لم يثبت حتى الآن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي. الحكومة نفت ذلك. منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية لم تصدر أي بيان في هذا المجال، ولم تثبت أي إدارة على السودان، ولكن أمريكا اعتقدت أنها أرسلت أو اتخذت وسائل سرية وجمعت المعلومات بطريقة غير معلومة وتوصلت إلى هذه النتيجة لوحدها. نفس هذه الأعمال فعلتها أمريكا سنة 1998 عندما ضربت مصنع شفا ومنطقة أخرى داخل الخرطوم بنفس التهمة، ثم تراجعت وعوضت أصحاب المصنع الذي أصيب في ذلك الوقت. ونفس هذه الدعاوى التي استخدمتها لغزو العراق وثم غزت العراق ولم يكن هناك ولم تكن هناك أسلحة دمار شامل، هي في مجملها ممارسة ضغوط على الحكومة السودانية للقبول بالمقترح الأمريكي لحل المشكلة السودانية بالهدنة. والهدنة في معناها يعني هدنة 90 يوم، إعادة الروح أو بس الروح في قوات الدعم السريع التي خلاص يعني ضاعت عليها المعركة وأصبحت ما بين مستسلم وما بين هارب وما بين يعني ليست له بالسيطرة الكاملة التي كانوا يدعون على دارفور وكردفان، كل هذا أصبح حديثا لا أساس له. أما عن تأثير هذه العقوبات على السودان فهي يعني ليس لها أي تأثير، لأنه يعني أصلا السودان لا يستورد أي تقنية من أمريكا ولا وليس لديه يعني مسائل معينة، حتى مسائل إسبيرات الطيران وما إلى ذلك. فالسودان يعني له طريقة، السودان كان خاضع عبارة أكثر من 20 سنة في زمن عمر البشير، خاضع للعقوبات الأمريكية، مش خاضع العمارة، خاضع للعقوبات الأمريكية أكثر من 20 سنة. الآن جاء حمدوق وخرجنا من هذه، فهذه عقوبات يعني جائرة ليس لها سند قانوني وليس لها سند منطقي وليس لها إثبات. نحن حقيقة لا ندافع عن جريمة، لكن العدالة في التاريخ معروفة منطقة واحد: البين على من ادعى واليمين على من أنكر. هل الولايات المتحدة الأمريكية قدمت بينة للجهات المختصة اللي هي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتثبتت المنظمة من صحة هذه المعلومات؟ لا، لم يحدث ذلك. يعني هذه مسألة سياسية بحتة ليس لها علاقة بغير في السودان، لكن الحمد لله القوات المسلحة تازت هذه المرحلة وسيطرت على الوضع تماما، والآن ما بقي قليل، تمكنت من إنجاز الكثير والباقي أمامها كثير. واليوم لعلك سمعت بالاستسلامات، قوة جاءت من دارفور واستسلمت في غرب أمدرمان، وهنا هيك وديك مكلفة بمهام وقطع طرق وكذا، ناهيك عن الاستسلامات الحادثة في الدارفور والانتصارات التي حققها القوات المسلحة والقوات المساندة لها حول الجنينة وفي شمال دارفور وإلى آخره. بإذن الله القوات المسلحة منتصرة وسيطرة على الوقف. الآن الأسلحة المضبوطة لدى القوات المسلحة من قوات الدعم السريع فيها أسلحة أمريكية وفيها أسلحة يعني كانت مرسلة للعبارات وفجأة ضبطت مع قوات الدعم السريع في السودان. الآن ده أكبر سبب يخلي أمريكا تحاول أن تهاجم السودان وتريد أن تفرض عليها أن يسلمها هذه الأسلحة، والأسلحة هي بينة قانونية تستخدمها المحاكم أو وزارة العدل السودانية في الدعاوى التي ترفعها الآن ضد الدعم السريع وضد أي شركة تابعة لها إذا كانت أمريكية أو غير أمريكية، ودي بينة ستقدم في هذه المحاكم.
0: وننتقل إلى الجزائر، في خطوة تعد الأولى من نوعها في الجزائر،

0: تحتضن العاصمة المعرض الوطني تحت عنوان إعاقتي لا تحد من عطائي، الذي يسلط الضوء على قدرات المكفوفين وضعاف البصر في صنع مشغولات يدوية مشبعة بالجمال والإتقان، تؤكد أن الإبداع لا يرتبط بحاسة البصر بل بالإرادة والموهبة والشغف. ومن بين الحرف التي استقطبت اهتمام زوار المعرض برزت حرفة الماتراكي كواحدة من أبرز الأعمال اليدوية التي أبدع فيها المشاركون من المكفوفين وضعاف البصر. السيدة فائزة قادري من ولاية تلمسان غربي الجزائر واحدة من اللواتي أبدعنا في حرفة الماتراكي وتعمل فيها منذ أكثر من 10 سنوات إلى جانب عملها معلمة في إحدى المدارس الابتدائيات غربي البلاد. وتقول قادري لسبوتنيك:
1: حقيقة ما تلقيتش صعوبات، لأنه الأخت اللي علمتني ربي جازيها كانت متفهمة وكانت تعلمني خطوة بخطوة يعني، وحتى الخيط يعني اللي خدموا بيها وخشين شوية يعني يساعدني، هو نعتمد فيها على حسة اللمس، وحتى إذا كان استعملت ليكولا يعني الألوان نقدر يعني أنا نخلق لنفسي طرق باش نفرق بين الألوان اللي يكونوا عندي. حرفة المكرمة نقدر نخدموا بها عدة أشياء، من بينها يعني حزام أحزمة، حقائب، أشياء مخصصة بالديكور يعني سلات هكاس. ما تلقيتش يعني صعوبات في هذه الحرفة لأني أنا أصلا حبيتها بزاف، وأكيد لما نحبوا حاجة راح نوصلوا لها. شاركت في عدة يعني شاركت عدة مرات يعني في معارض. أول مرة كانوا معارض في ولاية تلمسان، لأن أصلا أنا من ولاية تلمسان، ومعارض في الجزائر العاصمة. شاركت شاركت هذاك الوقت غير بالأعمال بالمكرمي، هذا ما كان مهور، كان لما يشوف الأعمال تاعي مندهش يعني، أحيانا نشوف عنده نحسهم ما يصدقوش أني أنا هي اللي قمت بهذه الأعمال بحكم أني كفيفة، ولكن لما يشوفوني خاصة اللي عارفوني لما يشوفوني نخدم وكل يعني خلاص تتبدل لهم هذيك النظرة، وهذا هو الهدف تاعنا أصلا. إحنا اليوم شاركت في هذا المعرض بأعمال مصنوعة يعني من الأشياء مصنوعة من الماكرامي. الماكرامي هو عبارة عن نخدموه عبارة عن كأنه رقد يعني، ما نخدموه لا بخوشي ولا حاجة باش نفهمكم برك يعني، نخدموه بيدينا برك. مثلا كما كان عندي حقائب، كانوا عندي منظمات المطبخ، أشياء خاصة بالديكور إلى غير ذلك. والجمهور كان صراحة كان مستغرب أنه نقدروا نخدموا هاد الأمور كامل، وبالإضافة إلى أعمال كانت عندي بالكريات السحرية. كرية سحرية كانوا عندي المزهريات، حامل مناديل مثلا، حامل صابون، حامل مفاتيح بالحروف يعني كل واحد بالحروف، هو اللي القراواش كبير يعني هاد الحروف يعني حامل مفاتيح بالحروف، لقيت رواش كبير يعني من طرف الجمهور. كنت سعيدة جدا يعني لما الناس شافت العمل تاعي، وخاصة لما يعني أبدو إعجابهم به، لأنه أنا لما نخدم عمل نخدمه بكل حب وكل إتقان، وحتى إذا كان فيه خطأ ولا رح يعني نعاوده، المهم أنه الزبونة تاعي تكون راضية على هذاك العمل اللي أنا قمت به. وسألتي للمكفوفين بصفة عامة، اللي عندهم يعني أي شخص كفيف عنده شغف بحرفة معينة، يعني أنا نصحوا ولا نشجعوا أنه يتعلمها ويمارسها ويبين المجتمع أنه حتى هو قادر يقوم بها، خاصة إذا كانت حرفة مثلا أنا نقدر نقوم بها، إذا أي كفيف قادر يقوم بها. رسالتي في الأخير أنه نتمنى أنه المجتمع يعني يدعمنا يعني يعطونا فرصة، لأنه المرأة الكفيفة يعني بصفة عامة ولا حتى الكفيف يقدر يقوم بعدة أشياء، فقط يعني لازم تتوفر له فقط الظروف المناسبة.
0: ونتابع معكم مستمعينا الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع التي أرافقكم فيها أنا عماد طفيلي. ونبدأ في الشرق الأوسط. بحسب تقارير إعلامية يتصاعد خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط بشكل حاد نتيجة للهجمات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة والتي استمرت لأكثر من أسبوع، وقد ازداد الوضع سوءا بعد مقتل جنود أمريكيين في الأردن. حول هذا الموضوع قال الخبير في شأن غرب آسيا الأستاذ ربيع غصن:
2: كأن ما يحصل في منطقة غرب آسيا لا يعد حربا شاملة تشنها الولايات المتحدة الأمريكية، بل سلسلة من الإجراءات العدوانية التي ينبغي لواشنطن أن تبقى مسيطرة على إدائها ومعاييرها. فحيث العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الأمريكي اليوم هي نوع من الضربات الجزئية على الساحل الإيراني، بحيث تبقى المسألة مسيطرة عليها ألا تتطور إلى حرب شاملة. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع الآن خوض حرب غير مسيطر عليها وتصبح في مقام العدوان السابق الذي جرى على الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية قدر الإمكان أن تقوم بعمليات جراحية معينة في البر الإيراني المحيط في منطقة مضيق هرمز، لكن الرد الإيراني يبقى دائما مؤلما، بحيث أن الرد الإيراني ينتشر على بقع جغرافية واسعة من القواعد العسكرية، إن كان في سوريا أو العراق أو دول الخليج التي تستضيف هذه القواعد. لذلك أعتقد أن المسألة هي بغير اعتبار أنها عملية شاملة.
0: ومن جهة أخرى أظهرت وثيقة حكومية طلعت عليها سبوتنيك أن القوات الأمريكية أطلقت طلبا للبحث عن شركاء لتوريد أنظمة صواريخ دفاع جوي لحماية قواعدها العسكرية من صواريخ كروز المجنحة والطائرات المسيرة. بهذا الصدد قال مدير تحرير بوابة أخبار اليوم الإلكترونية الدكتور محمد كمال:
3: كان يمكن القول أن الدفاع الجوي ضعيف في المنطقة أو أن الدفاع الجوي الأمريكي ضعيف، ولكن ما حدث الأمريكا في حرب إيران في الكام شهر الماضية هو كان غير متوقع. أمريكا كانت بتعتمد دائما في كل حروب على الحروب الخاطفة أو الحروب السريعة، وهي على فكرة نفس فلسفات إسرائيل، حرب السريعة أن أنا أحقق المعادلة بسرعة في غضون فترة لا تتعدى أسابيع أو ربما شهر، وهذه أقصى مدة كانت محددة للحرب. أوضح لحضرتك نقطة اللي طمع الرئيس ترامب في تنفيذ هذا السيناريو هو ما تم في سيناريو فنزويلا. فنزويلا سيناريو فنزويلا سيطر على دولة بكل مقدراتها وخطف رئيس ولم يستغرق الأمر سوى ساعات قليلة جدا جدا، ولكن صعوبة تطبيق هذا الأمر في إيران، بمكان إيران دولة متماسكة جدا عقيدة واحدة رغم الخلافات الداخلية، فإيران دولة لا يعني لا تحب العدوان أو الاحتلال، فالموضوع مختلف تماما تماما. أرجع للسؤال حضرتك، أنا أقول لك المتقدم الصور دي ليه؟ لأن إيران عندها شبكة عنقودية كبيرة جدا من الوكلاء والوسطاء ثم حتى في ترتيب القيادة. فأمريكا فوجئت برد الفعل الإيراني، كانت تعتمد على انهيار الداخل الإيراني، تعتمد على انهيار الدفاعات الجوية الإيرانية، لكنها فوجئت بما يعرف بمدينة الصواريخ الإيرانية. إيران كمان بتعتمد على حاجة في منتهى الأهمية وهي المسيرات. ما حدث لأمريكا هو معادلة اقتصادية بحتة، وهي سياسة الاستنزاف طويل الأمد أو طويل الأجل. الأنظمة الأمريكية الحالية زي باتريوت وزي ساد مصممت للتعامل مع تهديدات عالية التكلفة. يعني لك حضرتك تخيل أن تكلفة صواريخ ساد أو باتريوت ما يقرب من 3-4 مليون دولار، أما المسيرة تقريبا في معظم الإحصاءات أنها لا تتجاوز ثمنها 20,000 دولار، وهي موجوده مش عاوز اقول لحضرتك بالالاف وربما تكون بملايين عند ايران. ايران كانت تعد العده لهذا اليوم بشكل مباشر وبشكل كبير جدا، وفجاه العالم كله باستعداد. صحيح امريكا تضربها بضربات قويه ومؤثره وقاسيه، لكن ايران لن تستسلم ولن تزال حرب في القريب العاجل. هناك ثغره اخرى ايضا في موضوع الدفاع الجوي الامريكي، هو اعتماده دائما على الشبكات طويله المدى، لكن هناك طبقه منخفضه تسعى إليها المسيرات الإيرانية مع وجود تضاريس جبلية صعبة. إيران ما يقرب من حوالي 1,600,000 كيلومتر مربع، مساحة شاسعة جدا، معظمها جبال وتضاريس، حافظة طبعا بلدها أكثر من أي حد المسيرات. حتى الآن أمريكا بتقول إحنا قضينا على منصات الصواريخ، ولكنها إذا كانت قضت على منطقة قطر الصريخ، من أين تضرب إيران كل هذه الضربات؟ حاجة أخرى، إيران طالت كل القواعد الأمريكية في المنطقة ودون استثناء، زي علي السالم وزي العديد وزي البحرين زي والأردن، فلم تترك إيران أي، حتى إسرائيل لم تسلم، يعني حتى إسرائيل كان عندهم تعتيم إعلامي على الخسائر، لكن إسرائيل لم تسلم من صواريخ إيرانية. والتصريحات الإيرانية ثبت أن هي التصريحات ليست تصريحات عشوائية أو تصريحات في الهواء، لما قالوا إحنا بنستخدمنا فقط الصواريخ البدائية، لكن ما خفي كان أعظم. هذه هي حقيقة في جيل جديد ظهر من التهديدات لأمريكا غير متوقع، وهو جيل صواريخ قرود المنخفضة، أسراب من المسيرات خلف التضاريس، شبكة قوية جدا من العملاء. ما تنسيش حضرتك أن قرب المسافة بين دول الخليج وإيران بتخلي يعني بتخلي المسيرات لا تستغرق وقت طويل أو جهد كبير في الوصول لأهدافها بسهولة.
0: أعلنت حركة حماس الفلسطينية انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي للحركة خلفا لرئيس المكتب الراحل يحيى السنوار، دون ذكر تفاصيل إضافية بشأن آلية الانتخاب أو موعد تسلم الحية مهامه رسميا. وهو ما قال عنه المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم المدهون:
4: هذا الاستحقاق الذي قامت به حركة حماس بانتخاب رئيسا لها وهو الدكتور خليل الحية هو يأتي في الإطار الطبيعي، فبعد استشهاد يحيى السنوار رئيس حركة حماس السابق كان هناك فراغ في موقع رئيس الحركة تم تعويضه في المرحلة السابقة عبر مجلس قيادي يشاركه يعني 5 من قيادات من القيادات المركزية للحركة، منهم كان الدكتور خليل كرئيس حركة حماس في غزة، وأيضا كان سيد خالد مشعل كرئيس حركة حماس في الخارج، وكان منهم أيضا زاهر جبارين كرئيس حركة حماس في الضفة الغربية. لكن اليوم حماس ذهبت إلى هذا الاستحقاق ليكون هناك رئيس للمكتب السياسي كما جرت العادة. وأعتقد أن علاقة الدكتور خليل الحية بكل مكونات الحركة هي علاقات وثيقة، وهو كان له دور كبير و يعني فاعل بشكل واضح خلال المرحلة الماضية، إن كان كرئيس للجنة المفاوضات أو أنه هو من وقع الاتفاق. ودائما الدكتور خليل حاضر ومتواصل مع المكونات السياسية والأمنية والعسكرية للحركة، وأعتقد أن انتخاب اليوم لم يكن مفاجئا بل كان في السياق الطبيعي، وخصوصا أن دكتور خليل يعتبر من القيادات المركزية والفاعلة في الحركة وهو رئيس حركة حماس في غزة.
0: وإلى سوريا، حيث أفادت وسائل إعلام أمريكية أن العراق يستخدم أسطولا كبيرا من الشاحنات لنقل النفط عبر سوريا وسط الأزمة في مضيق هرمز، ما يحولها إلى مركز تصدير نفط رئيسي في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يتم نقل الشحنة بواسطة آلاف الشاحنات، الطريق الذي يستغرق ما يصل إلى 4 أيام للوصول إلى موانئ سوريا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. بهذا الخصوص قال الخبير النفطي الأستاذ محمد نجم:
5: العراق المنفذ الرئيسي للتصدير مالته فيما يخص النفط والمنتجات هو الميناء الجنوبي، ميناء الموانئ اللي يصدر النفط الخام والميناء اللي الموانئ اللي يصدر المنتجات اللي يقصد النفط الأسود يعني الفيول أويل والكيروسين وغيره، شوف عند العراق يصدر زايد أو نفط. لكن حاليا بسبب اغلاق المضيق والاضطرابات اللي تصير العراق بيصدر باتجاه سوريا. العراق اصلا عند سابقا عده منافذ لتصدير النفط الخام، يعني ابتداء كان العراق عنده خط يمتد من العراق ممكن من الرمادي الى حيفا، هذا اول خط انشئ ينقل النفط إلى ميناء حيفا، والتصدير يكون في سنة 1948 أغلق هذا الخط بسبب 1948. بعدها تفعل خط آخر اللي هو خط أعتقد طرابلس أيضا كان عندنا خاطئ يروح إلى طرابلس في لبنان، وعندنا خاطئ يروح إلى بانياس في سوريا. هذني كانت تقريبا خطوط التصدير الرئيسية، وبعدها بدأ التصدير من الموانئ الجنوبية بعد أن بدأ الإنتاج من المنطقة الجنوبية. سابقا كان الإنتاج فقط من المنطقة الشمالية، فكان التصدير يتم باتجاه الغرب باتجاه البحر الأبيض. فإذا الخطوط اللي كانت موجودة والخط اللي يطلع حيفا، خط حيفا وخط طرابلس وبعدين خط بانياس إلى سوريا. لاحقا في السبعينات بعد الجار صار اتفاق مع العراق، جان العراق وتركيا إلى مد أنبوب الإسكندرانة أو يأخذ يعني خط العراق التركي، وهذا تم إنشاءه بالسبعينات، وتم إضافة خط إضافي إلى ميناء جيهان، خطين صارت إلى ميناء جيهان. بنفس الوقت الخطوط اللي كانت تروح عبر سوريا إلى سوريا أو لبنان هاي أغلقت بالكامل، فالعراق اضطر أن يفتح هذا. بنفس الوقت خلال حرب العراقية الإيرانية توقف الميناء الجنوبي، فالعراق أيضا مد أنبوب عبر الأراضي السعودية إلى البحر الأحمر اللي يسموه خط ينبع أو نوعي ينبع. فإذا نسألت عشبين الخطوط اللي الموارد التصدير من ميناء الجنوبي اللي هو ميناء البصر العريق وميناء الخور العمية على باتجاه البحر، وعدنا خط ينبع وعدنا الخطوط المغلقة. فخط العراق السوري أغلق 1980. الفكرة هسه أنه يرجعون يأهلون هذا الخط.
0: ونبقى في سوريا حيث أسدل ستار على أكثر من قرن من الحضور لفرانسيسكان في مدينة حلب بعدما أنهت الراهبات لفرانسيسكانيات مرسلات مريم خدمتهن في المدينة منهية مسيرة امتدت لأكثر من 110 أعوام. بهذا الشأن قال الباحث في حقوق الإنسان بسوريا الأستاذ سهيل عبد الله:
6: هذه يعني هذول الراهبات كانوا بيقدموا خدمات إنسانية يعني، لكن هذه الخدمات هي مؤطرة ضمن يعني توجههم الكنسي، ضمن توجههم الكنسي والديني، وهذا يعني لا يضر في يعني في المجتمع العربي السوري. يعني في سوريا يعني إذا أخذت من الحلب إلى الجزيرة كلها متعايشين في حالة معينة، نادرا ما تحدث إشكالية دينية لها جذر ديني، لكن قد تكون شخصية حتما. نحن أمام سؤال، هل هن يعني ضايقوا؟ أنا باعتقادي لا، يعني وأقول لك بصراحة أنا عايش بمدينة حلب والراهبات عايشين ولهم دور الإنساني ولهم دور التعليمي والخدمي الذي لم يعني يقدم أحد عليه يعني بإشكالية معينة. إنما أنا اللي فهمته أنه هذول صار لهم 100 سنة فقرروا يعني التمحور خارج مدينة حلب. هل السؤال هل يعني الموضوع له جذر أمني؟ قطعا لا، لأن هناك عنا يعني راهبات وعايشين بالسريان وباللاتين يعني مسار اجتماعي ديني قل له نظير في العالم، إلا ما قد يكون يعني لهم موقف معين هم أخذوه، هذا أنا ما بعرفه. إنما سؤالك هل له تأثير أو له علاقة في الوضع الأمني بحلب؟ قطعا لا، لأن لا زال يعني بعض الطوائف لها أمور الاجتماعية والدينية والثقافية، وأنا مريت من أسبوع يعني في نوادي للأرمن والنوادي للسريان بحي السريان القديم لهم يعني إطار اجتماعي ودني وإنساني، يعني قطعا ليس له جذر أمني، وإلا كان يعني تتأثر الطوائف الثانية في أكثر شيء.
0: على صعيد آخر، سجلت سوريا ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، حيث تم رصد 212 حالة جديدة، 103 منها في النصف الأول من هذا العام وحده، وبذلك يصل إجمالي عدد المرضى المسجلين في البلاد إلى 617. حول هذا الموضوع قال عالم الجراثيم والميكروبات الدكتور محمود الأفندي:
7: أول شيء مشاهد الإحصائيات لفيروس الإيدز وانتشاره في الجمهورية العربية السورية وأي دولة عربية وإسلامية، هاي إحصائيات غير دقيقة للأسف الشديد. لأسباب أخلاقية بنعرف إنه هذا المرض أغلبية انتشاره بيكون عن طريق الجماعة الجنسي، ويعتبر تعرف نحن عنا في بلادنا وبلاد الإسلامية يعتبر عار ونوع من أنواع اللا أخلاقية، هذا بيؤدي إلى فضائح. لذلك حتى لو يكون هذا المرض بيحاولوا إخفائه الأهالي حتى ما يصير يعني فضائح في هذا الموضوع ويصير جرائم. فلذلك الإحصائيات الموجودة في الدول العربية والإسلامية غير دقيقة أي شكل من أشكال. أكيد الحالات أكثر من هيك بكتير في كل الدول العربية والإسلامية، ولكن للأسف الشديد عدم وجود الوعي مو الصحي، الوعي الاجتماعي انه هذا المرض لازم مباشرة ينعزل المريض، هذا بيؤدي الى انتشاره. للأسف الشديد هذا هو وضعنا الحالي، وضعنا في الدول العربية والإسلامية. لذلك اي احصائية اكيد غير دقيقة، وهذا هو سبب الانتشار حقيقي. يعني سبب الانتشار حقيقي بنتشر مرض نتيجة عدم عزل المريض او المريضة، هذا بيؤدي فعليا إلى انتشار المرض أكثر وأكثر. فلذلك أي إحصائية أو أي كلام ينكتب على وسائل الإعلام هذا كلام غير دقيق ومرتبط بشكل مباشر ليس له علاقة بأي شكل مشاكل بما يسمى المنظومة الصحية. المنظومة الصحية بعيدة بعد كبير عن ما يسمى الفيروس الإيدز. تعرف ما تقدر دولة ولا في العالم توقف انتشار الفيروس لأنه ما في لقاحات حتى الآن لهذا الفيروس، فقط بتحاول توقف انتشاره بمنع انتشار مرض عن طريق عزل المريض. لذلك ليس له أي علاقة بالمنظومة الصحية لهذه الدول، فقط عزل المريض هو بيؤدي إلى عدم انتشاره. وبنعرف هو انتشاره ليس له علاقة بأي سبب. كمان في نقطة مهمة جدا، ليس له علاقة أنه منظومة الصحية بعد إسقاط النظام انهارت، لا أبدا. المنظومة الصحية نحن يرسل إليها من قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام بسبب أساسي هو العقوبات وارتفاع شديد العقوبات على الأدوية المعدات الصحية، أدت فعليا انهيار المنظومة الصحية بسوريا بالكامل بعد عقوبات قيصر وخروج عدد كبير من الإخصائيين والأطباء إلى الخارج. أتكلم عن اللجوء لدول غربية أو دول أو تركيا، أدى فعليا لخروج أطباء بكميات كبيرة، فأصبحت سوريا حالة يرسى إليها بمنظومة الصحية إن كان بالأشخاص أو كان بالمعدات الصحية. طبعا حاليا النظام الجديد عم يحاول يضبط هذه الأمور. ونعود لي، وهذا أحد أسباب أيضا انتشار مرض. يعني لازم نعرف أنه انتشار مرض هو انخفاض المستوى المعيشي لاقتصاد أي بلد بيؤدي إلى ارتفاع نسبة فيروس الإيدز، لأنه المواطنين أو خصوصا النساء بتقدر لا تأخذ قوت عيشها، بتشتغل شغل غير شرعي، أتكلم لا أخلاقي، وهذا بيؤدي فعليا لانتشار المرض بشكل أكبر. فهذا كمان أحد أسباب الحصار الاقتصادي برفع نسبة الإيدز. ولكن بشكل عام الانتشار المرض بسوريا ليس له أي علاقة بمنظومة صحية.
0: وإلى ملفاتنا الأخرى، اختتمت في أنقرة أعمال مؤتمر دولي بمشاركة 200 ممثل عن منظمات غير حكومية من 17 دولة، دعا إلى تشكيل تحالف استراتيجي بين روسيا والصين وتركيا وإيران يضع أساساً لنظام أمني دولي جديد. بهذا الصدد قال الخبير في الشأن التركي والباحث الدولي محمود علوش:
8: هذا في الحقيقة تصور سائد لدى بعض الأوساط في تركيا، وهذه الأوساط ترى بأن مستقبل تركيا مع أوراسيا وليس مع الغرب. لكن مدى واقعية هذا الطرح تواجه تعقيدات كبيرة، خصوصاً أن تركيا لديها شراكات عميقة مع الدول الغربية، هي عضو في حلف شمال الأطلسي، أيضا لديها ارتباطات جيوسياسية واقتصادية وعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن أن النهج الأساسي لتركيا في السياسة الخارجية يرتكز على عنصر مهم وهو التوازن بين الشرق والغرب في تشكيل هذه السياسة الخارجية. لذلك لا يمكن تطبيق هذا النهج من منظور واقعي، لكن عمليا تركيا في السنوات الأخيرة بدأت تعمل بشكل مكثف على تعميق علاقاتها مع روسيا والصين بدرجة أساسية، وإيران بدرجة أقل، لكن إيران تبقى جارة بالنسبة لتركيا بطبيعة الحال. أيضا يعني هناك حقبة جديدة من المنافسة الجيوسياسية بين القوى العظمى على إعادة تشكيل النظام الدولي، وهذه الحقبة تؤثر بشكل واضح على القوى المتوسطة في هذا العالم التي تسعى خصوصا لأن تحافظ على علاقاتها بين محورين أو بين جبهتين ناشئتين على المستوى العالمي. أيضا تركيا تدرك أهمية روسيا والصين وصعودهما في السياسة العالمية وتأثيرهما أيضا في الاقتصاد العالمي، وبأن حقبة الهيمنة الغربية على النظام العالمي قد ولت، وهي ترى أيضا أنه يعني الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى الحروب في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة كلها تندرج في إطار هذا الصراع الجيوسياسي الكبير على إعادة تشكيل النظام الدولي. طبعا ليس لدى تركيا بديل عن علاقاتها مع الصين وروسيا، وأيضا ليس لديها بديل عن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأعتقد بأنه اهتمام تركيا في هذه المرحلة يتركز بدرجة أساسية على موازنة المصالح مع كل من الطرفين. بالتأكيد يعني تعميق العلاقة مع موسكو وطهران يرجع بفوائد كبيرة بالنسبة لتركيا، خصوصا على مستوى الفوائد الاقتصادية، لكن أيضا تصور بأنه لا يمكن أن يتطور هذا التعاون إلى ما هو أبعد من ذلك بسبب الواقع الجيوسياسي، وبسبب أيضا طبيعة الشراكة التي نسجتها تركيا مع شركائها الغربيين.
0: بدوره قال المحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان:
9: هذا واقع، يعني مطلب أساسا، مطلب دولي، مطلب كل جميعا، حتى المعسكر الغربي، يعني هناك احتكام سدود، أو يعني هناك طريق مسدود بالنسبة للمعسكر الغربي أيضا. لذلك لابد من تنويع العلاقات، تنويع يعني نظام دولي لا يركن على القدم واحد أو على بعد واحد، لابد أن يكون هناك تنويع في العلاقات الدولية، إلا يعني معسكر من المعسكرات يطغى على الآخرين، وهذا يؤدي إلى المظالم. هذا ما نعيشه، يعني على سبيل المثال القضية الفلسطينية برمتها في ملعب دول الغربية ولا يحركون ساكنا في هذا المجال. لو كان هناك نظام دولي أكثر عدلا ربما يحل هذه المسائل القضايا بسهولة. لذلك نعم، هناك حاجة إلى تعديل النظام الدولي وتنويع النظام الدولي، لا دول كبيرة لا يحتكرون هذا النظام، ولكن اليوم على العكس معسكر الغربي يحتكر القوة إلى حد كبير. لذلك نرى أن هناك مناوشات وحروب هنا وهناك بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، لم يكن هناك حاجة أصلا يعني لمثل هذه الحروب أو مثل هذه الحرب. لذلك نعم، أنا أعتقد أيضا لابد أن يكون هناك مشاركة بين هذه الدول، بين الصين وروسيا وتركيا وإيران، نعم إلى حد كبير، ويعني لابد أن يكون هناك غربلة للنظام الدولي القائم اليوم، لأنها لا يكفي لحاجة البشر، لحاجة الدنيا، ووصلنا إلى نقطة المسدود كما ذكرت. لذلك أنا أؤيد مثل هذه الأفكار، يعني أن يعني يكون النظام الدولي أكثر عدلا يلبي طموحات البشر. يعني لابد أن يكون هناك إرادة قوية للدول القاتنة في المنطقة. مثلا يقال في الآونة الأخيرة يمكن أن يكون بعض الدول الخليجية وغير الخليجية أن يختفي عن خريطة العالم. إذا هناك نعم مخاطر جمة، مخاطر كبيرة لمثل هذه شو اسمه أمور مخلة للنظام الدولي، يعني الحروب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. لذلك لا بد أن يكون هناك يعني قوة تعدل قوة الموجودة على الساحة، قوة الغربية الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تاجر بأمن المنطقة، أمن الدول. لذلك لا يعني حتى يعني نعم المملكة العربية السعودية وغير السعودية مدى يكون لذلك يعني، ولكن لا يجدون فرصة كبيرة للتعبير عن أنفسهم عن سياساتهم. لو كان هناك إرادة قوية يعني الصين وروسيا وغيرها ويتعاون هذه الدول مع هذه المجموعات، في هذه الحالة طبعا يضف قوة أمريكا. أصلا وصلت قوة الأمريكية إلى نهايتها إلى حد ما، لأن هذه المغامرات لا يأتي بالخير لا للولايات المتحدة الأمريكية ولا لغيرها. لذلك لا بد أن يملأ الفراغ، فراغ الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من قبل مجموعات أخرى موازية في العالم من الصين إلى روسيا وغيرها. أعتقد ذلك.
10: نعم.
0: وفي ليبيا طرح المجلس العسكري الثوري في مصراتة مبادرة الدولة المدنية، معارضا خطة واشنطن لتسوية الأوضاع في ليبيا، ورفض المجلس الاتفاقيات الخارجية واصفا إياها بمحاولة لتقسيم السلطة بين القوى السياسية في البلاد متجاوزا بذلك إرادة الشعب. وتستغرق خارطة الطريق البديلة التي اقترحها الليبيون 14 شهرا وتستبعد تماما الحكم العسكري أو القبلي، وهو ما قال عنه الخبير في الشأن الليبي الدكتور إدريس أحميد.
11: لا أعتقد أن هذا الطرح الذي تقدم به المجلس العسكري مصراتة والذي يعارض مبادرة مسعد بولس للحل في ليبيا والتي رآها الكثيرين هي أفضل الممكن في ظل هذه الأزمة التي تعانيها ليبيا منذ 15 عاما. نعتقد أن ليبيا كبيرة وأن معارضة هذا المجلس لا تمثل بقية الأطراف الليبية ولا تمثل غالبية الليبيين الذين يريدون حل للأزمة الليبية. اليوم نعتقد أن هذه المعارضة هي لا تمثل منطقة مصراتة أو مدينة مصراتة، بل تمثل أطراف معينة. هناك رفض يعني لهذه المبادرة من بعض المناطق الأخرى، ولكن أعتقد أن هذه السنوات 15 كفيلة بأن تعطي رد على هذه المعارضة. هذه الأطراف هي أطراف تسيطر على المشهد السياسي والمشهد العسكري، فشلت طيلة 15 عاما من إيجاد حل، بل هي أطراف معينة تريد أن تبقى في المشهد السياسي في ظل أن ليبيا تعاني من أزمات أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وأزمات اجتماعية. فنعتقد أن من حقهم أن يعارضوا، ولكن هذه المعارضة أعتقد لا تمثل غالبية الليبيين ولا تمثل رأي هدفه هو إيجاد حل للأزمة الليبية من خلال الحوار ومن خلال التداول على السلطة أو التفاهم.
0: وجه الملياردير الإماراتي خلف أحمد الحبتور انتقادات لازعة لواقع الإعلام العربي، معتبرا أن الأزمة الحقيقية تكمن في غياب الاستثمار الحقيقي في الكفاءات والخبرات لا في ضعف الإمكانات. بهذا الخصوص قال رئيس تحرير صحيفة رأي اليوم المفكر العربي الأستاذ عبد الباري عطوان:
12: حقيقة إذا نظرنا إلى الإعلام العربي في هناك إعلام رسمي وهو السائد وإعلام غير رسمي وهو يعني منحصر. للأسف يعني الإعلام العربي سيطر عليه المال الخليجي، خلينا نكون واضحين بهذه القصة، والخليجي المال الخليجي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، حتى ليس السياسة الأوروبية، السياسة الأمريكية بشكل مباشر. كمان نفس الشيء الإعلام الأوروبي اللي كان مفترض أن يكون يعني بديل أو موازي للإعلام العربي يعني الخليجي على وجه التحديد، لا، هذا الإعلام تراجع بشكل غير عادي. يعني معظم باستثناء الإعلام الروسي، معظم الإعلام الأوروبي الذي يصدر بالعربية أصبح أقرب إلى الإعلام الإسرائيلي والإعلام الأمريكي.
0: وفي خبرنا الأخير، حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن المخزونات النفطية التجارية في العالم تشهد تراجعا ملحوظا على خلفية التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط. بهذا الشأن قال الناطق الرسمي السابق باسم وزارة النفط العراقية المهندس عاصم جهاد:
10: في العادة يؤدي تصاعد التوترات وتهديد الممرات البحرية إلى تسريع السحب من المخزونات التجارية، لأن المصافي والدول المستوردة تضطر إلى تعويض تأخر الشحنات أو توقفها بالنفط المخزن لديها، وتزداد حدة المشكلة مع ارتفاع كلفة التأمين والشحن وإطالة مسارات الناقلات وتردد بعض الشركات في دخول مناطق الخطر. وتكمن الخطورة في أن تعطل تدفقات كبيرة عبر مضيق هرمز لا يمكن تعويضها سريعا بخطوط الأنابيب البديلة أو بكميات إضافية، لذلك تتحول المخزونات من احتياطي تشغيلي طبيعي إلى مصدر أساسي لسد العجز اليومي. اليوم المشكلة في عدم وصول يعني النفط الخام أو المنتجات النفطية إلى المستهلكين، هذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه يعني السوق النفطية وبالتأكيد الدول المستهلكة للنفط.
0: إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج حصاد الأسبوع، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
13: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
14: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
13: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
14: نكشف ما يخفيه الآخرون.
15: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
16: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. في 23 من يوليو من كل عام تستعيد مصر واحدة من أبرز المحطات في تاريخها الحديث، ذكرى الثورة التي انطلقت عام 1952 لتفتح صفحة جديدة في مسيرة البلاد وتؤسس لتحولات سياسية واقتصادية واجتماعية. وبين من ينظر إليها باعتبارها نقطة انطلاق نحو بناء الجمهورية الحديثة، ومن يرى أنها شكلت منعطفا غير ملامح الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد، تبقى ثورة 23 من يوليو حدثا تاريخيا مهما. وعلى مدار العقود الماضية ارتبطت الثورة بعدد من القرارات المفصلية، من بينها إنهاء النظام الملكي وإطلاق برنامج الإصلاح الزراعي وتعزيز الاستقلال الوطني، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية كبرى أسهمت في رسم ملامح الدولة المصرية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وفي هذه الذكرى تتجدد قراءة التجربة من زوايا متعددة، ليس فقط لاستحضار أحداث الماضي وكيف انعكست مبادئها على مسار التنمية ودور مصر الإقليمي في تعزيز الاستقلال الوطني للمنطقة والقارة الإفريقية. أرحب بضيوف هذه الحلقة من القاهرة: المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة الناصري وعضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور المصري، والأستاذ يوسف القعيد، الكاتب والأديب المصري الكبير، والكاتب الصحفي الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ معك المهندس محمد سامي وأسألك، كيف تستقبل أنت هذا الحدث بعد مرور أكثر من 7 عقود عليه؟
17: شوف، أنا يعني ما بميلش إلى تكرار ما سبق أن قلناه في نفس المناسبة عبر سنين طويلة. أنا بميل إلى أن احنا نتعامل مع حدث 23 يوليو بما يتوافق مع يسار من أقاويل وهجوم على ثورة 23 يوليو. أنا عايز أبتدي الأول أقول لك أن مصر لم تحكم من خلال مصريين من أبوين وأمهات مصرية صميمة إلا من سنة 52، ومصر قبل هذا عبر قرون طويلة بدءا من عصر محمد علي إلى الحكم العثماني إلى عصر المماليك البرجية والبحرية، مصر لم تحكم من خلال مصريين حقيقيين. مصر حكمها مصريين بدءا من محمد نجيب، جمال عبد الناصر، لأنور السادات، لحسني مبارك، حتى عبد الفتاح السيسي. هؤلاء مصريين على من أبوين وأمهات مصرية حتى النخاع. وبالتالي أنا يعني لما بتكلم عن ثورة 52 والحديث عن حكم العسكر هو حديث يحمل معاني خبيثة. فالجيش المصري هو المؤسسة العسكرية الوطنية بمصر اللي قدمت عبر مواجهات من 56 حتى 73 قدمت فيها عشرات الآلاف من الشهداء. وبالمناسبة أنا لست أنتمي إلى المؤسسة العسكرية ولا يعني أبويا لم يكن ضابطا ولا أخويا ولا شقيقي، لكن أنا بقول إن المؤسسة العسكرية المصرية التي أطاحت بحكم الأسرة أسرة محمد علي هي كانت بداية لحقبة جديدة أثرت على الحياة المصرية بالكامل. الفلاح اللي كان أجير وكان متوسط عمره أو مش متوسط العمر الأقصى له في الخمسينات حوالي 36-37 سنة، واللي كانت البلهارسيا بتاكله تقضي عليه وكان أجير عند كبار الملاك وهو وأسرته، تحول إلى فلاح يمتلك أرضه ويستطيع أن يعتد بكرامته وبأدائه وبإحساسه أنه مواطن. العامل اللي كان بيعامل باعتباره نكرة لا قيمة لها بمجرد أنه يصاب أو يتعرض لمرض يلقى به في الخارج في الفترة دي. بعد 52 يحافل المصريين بالملايين اللي تخرجت مهندسين وأطباء وأساتذة جامعة ومعلمين ورجال محامين والقضاء، كل هذا تم على يد بفضل مجانية التعليم اللي حصل عليها المصريين في فترة 52. عايز أقول إن فترة العبارة اللي بتقال عن حكم العسكر من 52 حتى الآن هي عبارة لئيمة وخبيثة، لأن هؤلاء العسكر ليسوا أرناؤوط ولا شركسة ولا من جنس ألباني ولا تركي، ولا هم مصريين إخواتنا وأولاد عمومتنا، ولا يخلو عائلة من ضابط يخدم في القوات المسلحة. وبالتالي المؤسسة العسكرية المصرية هي اللي قدمت القادة اللي حكموا مصر بشكل دستوري وبشكل قانوني وليس بشكل عسكري على طريقة انقلابات جمهوريات الموسم. هذه هي ثورة 52.
18: وكيف ينظر التيار الناصري اليوم إلى ثورة 23 يوليو باعتباره التيار الذي يمثل هذه الثورة وفكرها على المستوى الحزبي؟
17: شوف يعني أنا هقول لك أن يعني الانتماء النصيري ليس شوفيني وليس يعني احساس بان جمال عبد الناصر يعني حالة لا تنقض ولا ينظر اليها الا بانها انجزت كل شيء. لا طبعا في اخطاء, بس لو جاء حاكم الآن بعد 50 سنة من وفاة أو حوالي 56 سنة من وفاة جمال عبد الناصر وأراد للبلد إن هو يعني يمارس التعبير عن أسواق وحكم المصريين بشكل عام في التنمية وفي العدالة الاجتماعية, لن يجد سوى المنهج الذي صار عليه جمال عبد الناصر. يعني وبالتالي جمال عبد الناصر كما عبر الدكتور جمال حمدان المحلل العظيم, ان الناصريه هي مسوده المستقبل بالنسبه لمصر وللمنطقه. مصر شافت نفسها في دائره المصريه والعربيه والاسلاميه والافريقيه بشكل لا يمكن أن أي حاكم وطني لا ينتسب لجمال عبد الناصر ولا يردد شعارات عبد الناصر ولا يتحدث عن إنجازات عبد الناصر هيلاقي نفسه بينفذ ما سعى إليه تنفيذه جمال عبد الناصر. وسر الهجوم الآن إن مصر تكاد تكون الدولة المستقرة في منطقة يحيطها من كل جانب دول فاشلة. هذا الاستقرار, هذا الشعور بالأمان رغم أن في معاناة شديدة في الحياة الاقتصادية وفي بعض الأمور الأخرى, لكن هي المصريين هم الوحيدين في هذا الإطار المحيط بها اللي بينعموا بالاستقرار وبالأمان. وبالتالي أنا ما أرى أن الرؤية الناصرية هي رؤية وطنية في المقام الأول وليست رؤية شوفينية أو فكرية معينة. يعني
18: أستاذ محمد, هناك أجيال جديدة لم تشهد هذه الثورة, ولدت بعدها بعقود. ما أبرز الإنجازات التي يجب أن تتعرف عليها هذه الأجيال عن ثورة يوليو؟
17: هذه الإنجازات سبق أن احنا تعرضنا لها باعتبارها إنجازات أثرت بشكل ملموس في حياة المصريين. السد العالي وهو الآن الحامي والذي يؤمن المياه لمصر عبر سنوات الفيضان أو سنوات الجفاف وعبر المؤامرات اللي بتحاك من خلال سد النهضة, هو السد العالي اللي نقل مصر من فترة الصعيد اللي كان فيها رية واحدة وبغي الحياض وبائس السنة يظلوا ينتظرون. هذا السد العالي اللي حرك مساحات ضخمة من الأراضي من المنطقة الصحراوية إلى المنطقة الخضراء هو إنجاز باليقين إنجاز جمال عبد الناصر وليس غيره. تأميم قناة السويس وأن مصر تحصل على حقها الطبيعي في إدارة مرفق دولي خطير بسيطرة كاملة وباستقلال كامل هو تم على يد جمال عبد الناصر. التحولات اللي تمت وإتاحة الفرصة بالمجان لكل من يمتلك القدرة على أنه يرغب ويطمح في أنه يطلع ضابط ولا يطلع مهندس ولا يطلع طبيب ولا يطلع أستاذ في الجامعة ولا يطلع قاضي من خلال مجانية التعليم اللي حطها جمال عبد الناصر والثورة 23 يوليو. هذا هو الإطار العام اللي احنا بنتكلم فيه واللي عايشه المصريين رغم كل الظروف الأخرى.
18: وكيف غيرت الثورة شكل الدولة المصرية ومؤسساتها من وجهة نظرك؟
17: شوف, هو أنا بستعيد فترة حكم الوفد اللي يعني ظهر من 1919 لغاية 52, وهو كان يمثل حالة من حالات الحراك الوطني. لم يحكم خلال هذه الفترة إلا 7 مرات, أقصى مدة فيها كان حوالي 2 وبضعة أشهر. اللي تم بعد كده في المرحلة ما بعد 52, أصبح هناك من يعني كان في وقت من الأوقات كانت الناس تتفاخر يقول لك أنا أصلي من أصل تركي، أنا أصلي جدي كان شركسي، أنا من أصول إيطالية عصدية فرنسية ولا إنجليزية. الآن في المرحلة اللي تلت بعدها أصبح هناك فخر بإني عامل أو ابن عامل، فخر إني فلاح أو ابن فلاح، فخر إني أنا في دولة بيحكمها دستور وقانون يساوي بين الجميع. هذا هو التحول اللي حصل في مصر. أقصى ما كانت تتمناها الحركة الوطنية قبل 52 هو مشروع الحفاة، أي أن المصريين كانوا بيمشوا حافيين ويدعوا حزب مصر الفتاة إلى أن يكون في هزاء في رجل المصر. الكلام ده حصل تحول شديد في نتيجة التوجهات اللي تمت في خلال المرحلة دي، على أن ده تجاوزوا كل هذا من خلال المؤسسات اللي تمت. طبعا أنا يعني عاصرت طبعا فترة الاتحاد الاشتراكي وما تحول بعد كده إلى الحزب الوطني وما قال بعد كده، وهي كانت تجارب لها ما لها وعليها ما عليها، لكن في كل الأحوال ما كانش الأولويات هنا في الإنجاز الحزبي اللي يمنح أحزابا فرصة للتمثيل الصحيح نتيجة حجم التحديات وحجم المواجهات اللي واجهتها مصر في مرحلة الستينات.
18: شكرا للمهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة الناصري عضو لجنة 50 لكتابة الدستور المصري. وأرحب مجددا بالأستاذ يوسف القعيد الكاتب والأديب المصري الكبير. أستاذ يوسف، كيف تقرأ أنت ثورة يوليو بعد مرور أكثر من 70 عاما على قيامها؟
19: يعني ما زالت حاضرة، ما زالت حية، ما زالت نابضة، ما زالت توحي لنا بأشياء كثيرة عظيمة، ودي دايما سمات الأحداث الكبرى في التاريخ الإنساني. وصور 23 يوليو 1852 كانت حدثا عظيما وما زالت وستظل.
18: ولماذا لا تزال ثورة يوليو هكذا كما وصفتها أنت حاضرة بقوة في الوجدان المصري رغم مرور كل هذه الفترة الزمنية؟
19: لأنها حية ونابضة، ولأنها تعد استجابة لمطلب أساسي عند الجماهير في ذلك الزمان البعيد، وتجدد هذا المطلب مع الأجيال التي جاءت بعد ذلك، حتى الجيل الحالي، حتى الأجيال التي ولدت بعدها بسنوات طويلة جدا ما زالت تشعر أنها تلبي حاجتها للحرية والعدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي ولكل الأشياء الجميلة في هذا العالم.
18: كيف أثرت الثورة في تشكيل الهوية الوطنية المصرية؟
19: أنها أوجدت هذه الهوية، يعني أوجدت هوية وطنية مصرية عظيمة لم تكن موجودة قبل ثورة يوليو 52، ولم تكن موجودة في ظل التاريخ الطويل الذي تتمتع به مصر، ووجدت بعدها ونمت وكبرت وأصبحت واقع عظيم جدا ومهم جدا علينا أن نحتفظ به وأن نحافظ عليه وأن نعتبره عنواننا الأساسي في هذا العالم.
18: وإلى أي مدى نجحت في تحقيق العدالة الاجتماعية التي رفعتها شعارا لها؟
19: ده كانت المطلب الجوهري والمشروع الأساسي لثورة يوليو منذ يومها الأول. العدل الاجتماعي تحقق وأصبح حقيقة واقعة، والفقراء والناس الغلابة في الريف المصري وفي الأحياء الشعبية وجدوا فرصة نادرة لكي يعيشوا بشكل جيد وبشكل ممتاز وبشكل غير عادي، ودي ميزة هذه الثورة العظيمة.
18: لكن البعض أستاذ يوسف يقول إن ما جاء بعد ثورة يوليو من عصور وحقب سياسية لم يحافظ على مكتسبات الثورة.
19: لا، يعني ده ممكن يعود للجماهير نفسها، وممكن يعود لتطور الزمن نفسه، ممكن يعود لتغير الأحوال وتبدل الأوضاع، لكن هذه الثورة ما زالت نبراسا مهما جدا للتغيير الاجتماعي وللحلم بالأفضل وللسعي للأحسن في حياتنا، وما زالت هكذا وستظل إلى أبد الأبدين.
18: إلى أي مدى نجحت ثورة يوليو في إنهاء الاستعمار كنواة في كل المنطقة والقارة الإفريقية؟
19: بالعكس، يعني أنهت الاستعمار ليس في القارة الإفريقية وحدها، القارة الإفريقية والقارة الآسيوية، وامتد تأثيرها إلى أمريكا اللاتينية. ونحن رأينا في أمريكا اللاتينية البعيدة جدا عنا ثورات على نمط الثورة المصرية بعدها بسنوات طويلة جدا ولوقت قريب، يعني فهي ثورة خالدة ورائدة وعظيمة.
18: البعض ينتقد ثورة يوليو الآن ويطالب بإعادة كتابتها مرة أخرى، هل تتفق؟
19: لا أتفق إطلاقا، التاريخ لا يتم بهذه الطريقة على الإطلاق، ولا يمكن التعامل معه بالتجزئة بهذه التجزئة على الإطلاق. بالعكس، هي ثورة عظيمة غيرت مصر للأحسن، غيرت العالم العربي للأفضل، غيرت العالم الثالث لما هو أحسن، فهي عمل خالد وسيظل خالدا إلى الأبد.
18: لكن هل يمنع هذا أن تنتقد الأخطاء التي وقعت فيها هذه الثورة؟
19: لا طبعا، هي هم بشر

0: عدو إسرائيلي والثورات العظيمة مسلمة لها مؤيدين ولها مدافعين ومنافحين، لها أعداء، ونحن لنا العدو الإسرائيلي كان وما زال وسيظل، وكافحناه بشرف ونزاهة وموضوعية، ووقفت الدنيا كلها معنا.
1: طيب روائيا أستاذ يوسف القعيد، كيف انعكست التحولات التي أحدثتها الثورة على الإبداع الروائي المصري؟
0: كل شيء تغير في مصر، وكل ما كتب من نصوص روائية بعد الثورة اختلف تماما عما كان يكتب قبلها، وكل ما كتب من أشعار، وكل الأدباء الذين خرجوا إلى الدنيا حتى الذين عاصروا فترات سابقة عليها مثل نجيب محفوظ، حتى هؤلاء تأثروا بالثورة وتغيروا بعد الثورة وتغيروا للأفضل بفضل الثورة.
1: أنت ذكرت نجيب محفوظ، وهو واحد ممن انتقد ثورة يوليو في روايات كثيرة أبرزها ثرثرة فوق النيل.
0: ما هذا يحسب للثورة وليس ولا يحسب ضدها، أنه تمكن من انتقادها ومن الكتابة عنها بشكل يراه هو من وجهة نظره سلبي، وسمح له بأن يكتب، وسمح له أن ينشر، وسمح له أن تتحول أعماله إلى أفلام سينمائية ما زالت خالدة حتى الآن، ومع ذلك منح كل الفرص ليعبر عما يؤمن به وعما يراه رغم أنه كان ضد الثورة. هذا يحسب لحساب الثورة وليس ضدها.
1: أنت واحد من اقترب من نجيب محفوظ، كيف كان يرى نجيب محفوظ هذه الحقبة؟
0: كان يراها عمل عظيم، وأنا ما زلت أذكر حتى الآن يوم أن ذهب معي خالد جمال عبد الناصر لزيارته، وكنت أتصور أنه قد لا يرحب به، لكنه رحب به ترحيبا عظيما وناداه قائلا: أهلا ابن الغالي، ابن الحبيب، ابن مؤسس مصر الحديث. حدث هذا على مسمع من كل الحاضرين في سفينة راسية على النيل في الجيزة.
1: يعني الإبداع الأدبي لنجيب محفوظ كان مختلفا عما يتحدث به في حياته العادية،
0: وده يحسب للثورة ولا يحسب ضدها، أن منح فرصة كاملة لانتقادها بالطريقة التي يراها، ومكن من هذا ومكن من نشر ما كتبه أول إلى أفلام سينمائية وعروض مسرحية ومسلسلات تلفزيونية ومسلسلات إذاعية. والكتاب الذي أصدرته عنه في حياته في فصل كامل عن ثورة يوليو ورأيه فيها، وأنا حضرت لقاءاته مع خالد جمال عبد الناصر، وأنا الذي استحبت خالد جمال عبد الناصر إليه، وجلسنا معا في سفينة راسية على النيل في الجيزة وتحدثنا في كل شيء.
1: كيف تناولت أنت ثورة يوليو في أعمالك؟
0: تناولتها بكل التمجيد والتعظيم، وتناولت أخطائها أحيانا، لكن من باب الانتماء لها والتقدير لها واعتبارها حدث عظيم عظيم عظيم. لا كثير يحدث في مصر الآن، الحرب في بر مصر، الشكاوى المصري الفصيح، كثير من رواياتي لابد أن أعرج على يوليو وأمر على يوليو باعتباره الحدث الذي أسس مصر الحديثة.
1: أستاذ يوسف، لماذا لا تعاد كتابة ثورة يوليو مرة أخرى الآن بعد 7 عقود؟
0: لماذا لا؟ لماذا لا يعاد كتابته؟ أعيدت كتابته أكثر من مرة، أعيدت كتابته في زمن السادات، وأعيدت كتابته في زمن الإخوان، وأعيدت كتابته أكثر من مرة، ومع ذلك لما لا تعاد كتابته مرة ثانية؟ فعل بشري قابل للانتقاد، وعدم انتقاده خطأ.
1: شكرا للأستاذ يوسف القعيد، الكاتب والأديب المصري الكبير، وأرحب مجددا بالأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي المصري. أستاذ محمد، ما الذي تبقى من ثورة يوليو بعد كل ما مضى عليها من عقود زمنية؟
2: للأسف الشديد، ثورة يوليو وإنجازاتها الأهم في المجال الاجتماعي والمجال الاقتصادي جرى الانقلاب عليهم مبكرا منذ تولي الرئيس أنور السادات الحكم، وبالتالي الإنجاز الأهم اللي أحدثته ثورة يوليو في المجال الاجتماعي، أحدثت ثورة أنا أقدر أسميها ثورة اجتماعية في الأساس، فتحت الباب أمام عموم المصريين إن هم يتحولوا من فلاحين وعمال عند الطبقة الرأسمالية وملاك الأراضي إلى مواطنين درجة أولى، فتح باب الترقي الاجتماعي. للأسف الشديد حصل انقلاب على

0: هذا الموجز وعلى مشروع ثورة يوليو فيما يخص الشق الاجتماعي والاقتصادي. وتقريبا الناس كلها شايفة ما جرى من أول خصخصة المصانع واحتكار سلع بعينها وإنتاج سلع بعينها وبيع أراضي لسواء مصريين أو أجانب. خلقنا طبقة رأسمالية جديدة في 40 سنة اللي فاتوا تملك معظم الثروة، فيما يعني ما يقرب من نصف المصريين بقوا تحت خط الفقر. وبالتالي رجعنا مرة تانية لنقطة ما قبل 23 يوليو أو بمعطيات مختلفة. طبعا
1: البعض يتحدث عن أن شرعية ثورة يوليو ما زالت تحكم حتى الآن.
0: ثورة يوليو بالنسبة لنا وتقدير الشخصي انتهت يوم 28 سبتمبر 71 ساعة ما توفى جمال عبد الناصر بشكل مباشر. اليوم اللي توفى فيه عبد الناصر انقطعت الثورة وانقطع مشروع، لأن جه السادات الحقيقة بمشروع مختلف تماما. فمحدش يقدر يقول لي ان حسن مبارك كان بيحكم بشرعية ثورة يوليو، هذا كلام ليس صحيح. في كانت هناك يعني إرهاصات، تأسيس شرعية جديدة اللي هي شرعية انتصار أكتوبر اللي تحول بعد كده لشرعية كامب ديفيد، يعني عشان نكون محقين. فده النظام الممتد اللي أنا شايفه بدأ في 74 بعد عبور وانتصار أكتوبر وبعد زيارة كيسنجر للقاهرة وتلاها زيارة نيكسون. اتأسس نظام جديد وتأسس شرعية جديدة مغيرة تماما لشرعية ثورة يوليو. فالناس اللي بتقول ان شرعية 2011 ثورة 2011 جات عشان تلغي شرعية يوليو، هي شرعية يوليو اصلا ما كانتش موجودة، كانت انتهت وتأسست شرعية جديدة. لان شرعية يوليو ما كانت لتسمح بكامب ديفيد، ما كانت لتسمح ببيع القطاع العام، ما كانت لتسمح بعودة الرأسمالية، ما كانت لتسمح بان احنا نبقى يعني تحت المظلة الأمريكية مجددا، مش كده؟ لان ده يعني يتناقض تماما مع مبادئها وأهدافها ومقاصدها السياسية.
1: كيف تنظر إلى من ينتقد ثورة يوليو ويطالب بإعادة كتابة تاريخها مرة أخرى؟
0: أنا بتابع كل شيء ومصنف الناس يعني ثلاث مجموعات تقريبا. في الكارهين اللي هو الإخوان ومن لف لفهم، الجماعات الإسلامية اللي هي كانت داخلة في صراع مع عبد الناصر والضباط الأحرار على السلطة، وكان لازم طرف من الطرفين يقص الآخر، وتم إقصاء هذا الطرف اللي هو الإخوان، فاخترعوا تاريخ موازي وملوه بالأكاذيب. وأنا عندي يعني ما يثبت أنها أكاذيب من غير الحقيقة يعني، ودول خلاص هيفضلوا كده. وبعدين بيربوا ولادهم في الأسر الإخوانية من وهم صغيرين على كراهية عبد الناصر والثورة، لأنه الرجل اللي اقتلعهم من وفق رؤيتهم من اللي هم يتحكموا في هذه الدولة من 52. فده مش هينفع معهم حاجة ولا ينفع يتعلم. وفي الأنظمة الحاكمة اللي بدأت مع السادات، اللي هي بدأت برضو انقلبت على مشروع، فتعطي لنفسها مبرر للاستمرار في المسار اللي هي فيه بأن هي تنقض يوليو وأهدافها وتهيل التراب على منجزاتها باعتبارها لم تنجز شيء، ويتم تسليط الضوء فقط على الانكسارات والهزائم وبعض الأخطاء. ده عشان يديله شرعية أو مبرر فيما يفعل من الصلح مع إسرائيل، الانحياز للولايات المتحدة وما تمثله بقى من مبادئ في رأسمالية وتبعية وكذا وكذا. فالأنظمة دي بدأت هي التاني تخلق تاريخ موازي، بدأت تهيل التراب على عشان يبقى عندها شرعية الاستمرار. الفئة الثالثة الفئة اللي تم تجهيلها عن عمد للأسف، ده يعني في جيل من الشباب، هم ما بقوش شباب دلوقتي، انا بعتبر ان احنا عواجيز بعد الخمسين يعني كبرنا. طلعنا في المدارس في نهاية السبعينات والثمانينات، الكتب المدرسية اتشال منها كل ما يتحدث عن يوليو والجمهورية والعزة والكرامة والتحدي والعداء لإسرائيل، وبدأ يتحط فيه السلام وكامب ديفيد وتستبدل عبارات بعبارات، وبدأت ماكينة إعلامية تشتغل. وإحنا عارفين الماكينة دي بتشتغل إزاي باعتبارنا ما إحنا صحفيين وبنشوفه يعني موجودين في غرف أخبار. اشتغل في فترة نهاية السبعينات وكملت بعد كده.
1: شكرا للأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ الكاتب الصحفي المصري، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.

0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش إصابات السرطان قد تقترب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050 وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية. في كل حلقة نفتح نافذة على قضية تمس إنسانيتنا، واليوم نقف أمام رقم يزلزل القلوب ويضرب لنا موعدا مع مستقبل يحتاج منا وقفة جادة. 35 مليون، هذا ليس عدد سكان مدينة، بل هو عدد الإصابات الجديدة بالسرطان التي تتوقعها منظمة الصحة العالمية سنويا بحلول عام 2050. تخيلوا 35 مليون عائلة تتلقى الخبر الصعب في عام واحد. للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو المختص في الجراحة العامة وجراحة الأورام الدكتور صلاح الدين شامل أباظة. أهلا بك دكتور صلاح.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: شرفتنا ونورتنا باستوديوهات سبوتنيك.
2: شكرا جزيلا على الدعوة، يعني انبسطت بهالدعوة، وشكرا أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا. بداية دكتور صلاح، اليوم نسمع عن مرض السرطان لكن بمفهوم يعني عام، لكن إذا بدنا نحن نوضح اليوم للمتابعين والمستمعين تعريف بسيط عن مرض السرطان يكون يعني بمفاهيم بسيطة.
2: هلا رح نحكي بطريقة بسيطة مشان يفهم علينا المتابع. السرطان هو عبارة عن سلسلة من الأمراض المتراكمة يلي ظهرت بالجسم ولم يتم متابعتها بالوقت المناسب. السرطان هو عبارة عن انقسام غير منظم للخلايا. هلا نحن عنا بالجسم بتصير بعض العمليات بتكون بشكل منتظم وتتوقف في الوقت المناسب بشكل منظم. السرطان هو هذه العمليات استمرت وتكاثرت، مثل ما بيقول عمليات الانشطار الانقسام الخلوي لم تتوقف، مما أدى إلى ظهور مرض السرطان. مرض السرطان بشكل عام هو عبارة عن سلسلة من الأمراض المزمنة اللي كانت موجودة عند المريض. سوء في التشخيص، سوء في العلاج، عدم متابعة من المريض، عدم متابعة من الدكتور، أدت إلى ظهور هذا المرض. ولكن هو كمرض هو ليس بمرض مخيف يجب أن تخاف منه البشر.
1: يعني هو ظاهرة بيولوجية؟
2: ظاهرة، هو يعني بشكل عام ظاهرة مرض تحول من شيء طبيعي إلى شيء غير طبيعي، يعني
1: بسبب تراكمات.
2: بسبب تراكمات، فينا نقول تراكمات، فينا نقول بعض الخلايا لم تتوقف عن الانتشار في الوقت المناسب، مثل ما نحن نحكي بطريقة يفهم علينا المتابع، فأدت إلى ظهور مرض السرطان.
1: نعم. بالعودة اليوم لتقرير منظمة الصحة العالمية، يقول أنه 35 مليون إصابة سنويا بحلول عام 2050. هل هذا الرقم يعني فعلا قدر محتوم علينا، ولا ممكن نحن كمجتمع نغير هذا القدر؟
2: هلأ أنا بحب علم الأرقام، إذا طبعا. عم تحكي معي بالأرقام بدي جاوبك بالأرقام. 35 مليون إصابة، بس بدنا نشوف قديش دي يكون عدد سكان الكرة الأرضية في هذا العام
1: 2050. تمام.
2: بال 2050 أنا حسب تقديراتي رح يكون بين 9.5 مليار وال 10 مليار. تنظر للنسبة بين 0.3 و 0.5، نسبة مش عالية، ولكن نحن فينا نخفف هذا الرقم. هذا الرقم بيكون منتشر يعني أكبر في الدول الغير متقدمة أو الدول النامية، بس ما بدنا نحكي بها المصطلح المعين هذا، نتيجة سوء تشخيص. خلينا نبدأ بانتشار المرض، سوء تشخيص أو عدم التشخيص نهائيا أدى إلى ظهور هذا المرض. فنحن بنحكي بالأرقام،
1: يعني ننظر للسبب قبل ما ننظر للنتيجة.
2: قبل ما ننظر للنتيجة لازم ننظر للسبب. أسباب ظهور أمراض السرطانية في العالم هي عدم التشخيص المبكر. نسب الموت العالية الموجودة حاليا هي نتيجة سوء التشخيص. في حال شخصنا المرض في الوقت المناسب ممكن نلاقي العلاج المناسب لهذا المرض.
1: نعم. اليوم حضرتك عم تقول أنه اليوم الرقم هاد منطقي بحلول عام 2050 تناسبا مع يعني نسبة السكان.
2: تمام. نحن عم نحكي تناسبيا. علم الأرقام دائما بيحكي بالتناسب. حاليا كمان نفس النسبة، إذا بتقارن عدد السكان حاليا بالعالم مع نسبة الانتشار المرض رح تلاقي تقريبا نفس النسبة. يعني هو مثل شيء متزايد يعني تدريجيا، وفينك تقول ما عم يتزايد، بس في بعض الدول في تزايد نتيجة خلل في التشخيص، خلل في العلاج. أما في الدول المتقدمة حاليا الموجودة تلاقي عندهم في تنازل، تنازل
1: أنه في آلية للكشف،
2: في آلية للكشف، ومن ضمنها روسيا. يعني إذا بدك تنظر لبعض الأمراض السرطانية الموجودة بروسيا في تنازل، ما في تصاعد، نتيجة تطور الخطط العلاجية، واحد نتيجة تطور الكشف المبكر عن المرض.
1: اسمح لي لو سمحت، ذكرت أنت المهم يعني جدا هو موضوع أنه الكشف المبكر. كمان أيضا التقرير يقول أنه 4 من 10 حالات، أربع حالات يعني من أصل 10 حالات يمكن الوقاية منها. أول قرار صحي بالنسبة لك يجب اتباعه بالنسبة لأي شخص يعني يشعر أنه ممكن يكون عنده هذا التشخيص أو يذهب لمعرفة الكشف المبكر.
2: هلأ أهم نصيحة لأي مريض، لا تؤجل نهائيا أي تشخيص طبي. شو يعني هذا الحكي؟ في حال كان عندك أي أعراض ما كانت موجودة من قبل وظهرت حاليا، يفضل يعني الذهاب إلى الطبيب ومراجعة الطبيب وتكلم مع الطبيب بهي الأعراض. دكتور
1: مهما كانت
2: صار معك إشي غريب، الأفضل أنك تراجع الدكتور لمعرفة أسباب هذه الأعراض. يفضل أن تكون هذه الأعراض لحظية وراحت، أو أن لا تبقى معك وتتطور إلى مرض أخطر من ذلك. للأسف بعض الأمراض السرطانية نتيجة الإهمال وعدم التشخيص المبكر إنها يعني تتزايد، تتكاثر، تنتشر، ويصبح العلاج أصعب عند التشخيص.
1: نعم دكتور، بدنا ننتقل مع حضرتك للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكان في له كتير حملات للتوعية خاصة بمجتمعاتنا العربية. هلا أنا انتبهت مثل ما حكيت حضرتك بروسيا كان في، وحتى المجتمعات المتقدمة فيها تطور أكتر، لكن حتى مجتمعاتنا العربية بطل يعني خلينا نقول عندها الجهل بهذا الموضوع، وإنما صارت هي عندها وعي وصار في هناك حملات للتوعية. لكن عم يقول كمان بالنسبة للنساء خاصة اليوم فرصة نجاة مرضى سرطان الثدي في الدول الغنية نسبة أعلى تصل فوق 80%، وبينما بالدول النامية تصل لـ40%. شو سبب أول شيء اختلاف النسب؟ ثاني شيء الآليات الصحيحة للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟
2: لا، الفرق الأساسي مستوى وصول المرض لمراحل متقدمة. هذا الفرق بسرطان الثدي، يختلف العلاج بمستوى وصول المرض لمراحل معينة. خلينا نحكي عن فرضا هو تصنيف مرض الثدي أو بشكل عام أغلب الأمراض السرطانية لأربع مراحل، من T1 للT4. يعني إذا نحكي
1: بالشكل، يا ريت توضح لنا أكثر شو هن المراحل هاي.
2: T1 يعني فينك تقول بداية المرض، يعني فينا نحكي هي تقاس ب يعني قياس الكتلة، البؤرة السرطانية الموجودة
1: بالتي في الثدي.
2: ده بالتي 1 بالتي 2 بالتي 3 تي 3 تي 4.
1: نعم، هي كلها عم تحسب الكتلة،
2: عم تحسب يعني مو في مثل أرقام معينة، من نفوت بالتفاصيل
1: أكيد.
2: في رقم معين.
1: نعم.
2: في حجم معين بيعطي إنه قديش النسبة كمية انتشار المرض، مع في تصنيف آخر نستخدمه في التشخيص T1N1M1.
1: نعم،
2: التي هو الكتلة السرطانية، الN هو الانتشار داخل الغدد اللمفاوية، الام وصول المرض إلى الأعضاء الأخرى، مثل شو يعني مثل الكبد، مثل الرئتين، مثل المخ، وصول هاي كمان بنعطى نسبة رقم.
1: نعم.
2: فالتشخيص الكامل بيقول TX يعني رقم معين، NX رقم معين، وMX كمان رقم معين. فأنت عن طريق هاي
1: الأرقام
2: فينك تعرف مستوى انتشار المرض
1: الكتلة.
2: هلأ خلينا نحكي بشكل عام عن سرطان الثدي.
1: تفضل.
2: أسباب انتشار هذا المرض هو عدم التشخيص المبكر. في كتير أمراض. هلأ هون خلينا نحكي عن روسيا بشكل عام، بعد عمر 40 أو 45 للسيدات سنويا يحق لكل امرأة أن تجري التشخيص المبكر لكل هذه الأمراض، مو بس سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان الرحم بحد ذاته. في مثل إجراءات معينة أنت كمواطن فينك تجري هاي
1: الفحوصات
2: الكاملة. أنا عم بحكي لك عن فحوصات كاملة، من فحص دم، من فحص في بسميهم ماركر تبعوت هاي بتكون موجودة بالدم، هاي بيفحصوا لك إياها مشان يعرفوا إذا في عندك بؤرة بالدم
1: أو مثل مؤشرات يعني
2: مؤشرات بالضبط. وعندك بيعملوا طبعا طبقي محوري
1: نعم هذا
2: أو الماموغرام أنا عم حاول أحكي لك بالعربي ما أحكي لك بالروسي
3: أريد والله
2: بل بيسموها مثل صورة شعاعية للصدر
1: نعم
2: هي واحد وعندك شو بيسموه الأوزي أو الألترزفوكوفوي ديجنوستيكا نسيت بالعربي الإيكو
3: الإيكو
2: الإيكو فحص تمام. الإيكو هو يعتبر مثل أهم الفحوص الإيكو لتشخيص مرض السرطان
3: نعم
2: هو شو الإيكو هو عبارة عن فحص بسيط بنعمل عن طريق الجهاز بيبين إذا في كتل غير طبيعية موجودة بالصدر ويعني هو إجراء طبيعي هاي الدول المتقدمة بتختلف عن الدول النامية إنه هاي الشغلات مثل موجودة بشكل لكل مواطن
3: نعم
2: بدي نوه على شغلة تفضل. بسيطة في موسكو أي مواطن روسي موجود عايش في موسكو وهو مرتبط بعيادة معينة بوليكلينيكا يحق له سنويا الفحص المبكر على كل الأمراض مش بس سرطان
3: نعم.
2: إن كان سكري إن كان ضغط نحن عم نحكي بشكل عام هاي الشغلة موجودة فقط يعني ما بدي أحكي على بلدان تاني ما بعرف فيها بس أنا بعرف أنه أنا كمواطن روسي أنا مرضت نسبة وصولي للدكتور بكرة عالية جدا
3: نعم
2: طبيب العام يعني أنا بفتح تليفوني في إذا بدك بورجيك الطريقة كاملة
3: نعم واضح كيف
2: ده
3: هلأ الفكرة الأساسية
2: تمام.
3: دكتور لو سمحت مشان لحنا نكون عم
2: ناخذ
3: لحنا كمية معلومة نستفيد من تمام. حضرتك أكثر أيضا بالتقرير عم يقول في وفاة ل 26 ألف إنسان يوميا بالسرطان
2: تمام
3: اليوم مع وجود آليات للكشف المبكر حديثة ذكرت حضرتك عدة أدوات مهمة طبعا أكيد لابد من الإيكو الفحوصات التحاليل الطبية كلها هي مهمة اليوم مع وجود أدوات جديدة وخاصة اليوم تواجد الذكاء الاصطناعي هل يمكن أن يساهم في الفحص المبكر لمرضى السرطان؟
2: نعم الذكاء الاصطناعي أنا من الأشخاص اللي هلأ نحن عم نشتغل عليه بموسكو هو أداة ثورية في
3: جميل.
2: التشخيص
3: هلا جميل.
2: نحن نحكي عنه أنه هو أداة ثورية في التشخيص ولكن حاليا ليس في العلاج هي نحكي بالكشف المبكر
3: لسه ما فات على مرحلة العلاج وإنما لا. فقط تشخيص
2: لا هلا خلينا نحكي أنه يجرب حاليا كتشخيصيا
3: نعم
2: وفعلا نحن عم نستفاد منه كثيرا هلا بالإجراء الفحوصات نحن عنا هلا بس نعمل أي فحص لأي مريض أول تقرير بيخرجه الذكاء الاصطناعي
3: جميل
2: بعدين بيجي دكتور الأشعة بيراجع التقرير
3: نعم
2: اول شيء هو بيشوف نحن هلا عم نشتغل بهالطريقه بيشوف النتيجه اللي هو شافها بعينه بيقارنها بالذكاء الاصطناعي نسبه الاخطاء قليله جدا
3: نعم.
2: اذا عم نحكي مثل ما بلشنا باول حلقه بعلم الارقام اخطاء بين 5% ل 8% فقط
3: يعني يمكن الاعتماد عليه
2: الاعتماد عليه حاليا لسه لا لازم تطوير بحيث نشتغل بعلم الارقام ننزل نسبه الاخطاء الذكاء الاصطناعي هو مثل أداة قادرة للتعلم مثل الإنسان البشري
3: أنت عم تطور عليه عم تعطيه داتا
2: وتعطيه داتا بتعطيه هذا في بعض التشخيصات الصعبة اللي لهلأ ما تعلم الذكاء الاصطناعي ممكن نطورها لحتى يقدر يشوف هاي الحالات
3: هلأ هون أمام لحنا معضلتين المعضلة الأولى أنه هل التشخيص صحيح ثاني شيء هل ممكن أنه نستغني عن الطبيب
2: لا هلأ هون أنا ضد الاستغناء عن الطبيب نهائياً هو مثل أداة توفر وقت معين في بعض التشخيصات الأساسية الموجودة حاليا بالطب الذكاء الاصطناعي ممكن يعرفها يعني خلينا أعطيك مثال بسيط مثلا طبقي محوري للصدر يعني للرئتين إذا كان طبيعي الذكاء الاصطناعي بيعطيك تقرير أنه كل حالة طبيعية والدكتور بس يراجع هلا هون الدكتور شو وفر وفر الكتابة ما وفرت أنه هو يعني 100% رح يتفرج على الطبقات كلها ويتأكد في شيء ولا ما في شيء بس الذكاء الاصطناعي شو وفر يجلس على الكمبيوتر يكتب التقرير بشكل كامل يعني فينك تقول بين 50% توفير وقت ممتاز بالذكاء الاصطناعي
3: واضح دكتور بالنسبة اليوم للشخص يعاني من يعني ربما هو شك أنه عنده هاي الأعراض
2: طبعا. إجا
3: اليوم حب يفوت على عيادة مختصة بتوصيف وتشخيص الأمراض السرطانية شو يعني وجهة نظرك كمختص أنا كشخص عادي بدي أروح لعن طبيب شو أهم الأسئلة اللي لازم أسأله إياها
2: تمام يعني هلا هون أنت وقت ما عندك أي ناحية طبية بدك تجي لعند دكتور لازم تفهم الحالة بشكل عام
3: نعم
2: وتجي عند دكتور والله يا دكتور أنا في عندي شغلة عم تضايقني الدكتور بيشرح لك شو لازم يشرح لك. التوقع للتشخيص، أنا متوقع أو شاكك بهذا المرض المعين. بعد ما أنه يشك الدكتور شو لازم أنا أعمل، شو التحاليل، شو التشخيص المعين لازم أسويه، لازم يعني المريض يفهم التشخيص المتوقع، بعدين النتائج الفحوصات اللي لازم هو يجيب له إياها للدكتور. بعدين يا دكتور أنا رح يكون عندي خيارين، لا سمح الله إن كان مرض غير حميد أو مرض حميد. المريض لازم يكون عنده فكرة في حال الطريق الحميد شو العلاج وشو نسب العلاج ونسب نجاح العلاج. مرض غير حميد دخلنا بطريق آخر، عزيزي دكتور نحن وجدنا مرض غير حميد عندي، شو نسبة انتشار المرض، شو نسبة النجاة المعينة، لازم أنا أعرف كمريض أنه هذا المرض لازم أنا أتعرف على المرض اللي أنا عندي، شو نوع الورم الموجود عندي حاليا، وين منتشر، وين ماله منتشر، بالغدد اللمفاوية، بالأعضاء الأخرى، ولا هو حصرا لسه ببداية المرض. فهي لازم يكون واحد عنده وعي فيها كمريض. والدكتور يعني نحن في عنا مشكلة أحيانا نتيجة عدم وجود وعي متوازن بين الدكتور وبين المريض، أحيانا بيصير حالات عدم فهم.
3: نعم، هي كمان مهمة، بدي يعني أسأل حضرتك هما سؤال مهم. إمتى أنا كمريض بشوف أعراض معينة وبقرر أنه لازم روح على طبيب أورام؟
2: في بعض الأمراض ممكن تبين معك كمريض، هي مثل كتلة ظهرت في مكان ما وظاهرة للعين المجردة، أو أحد من اللي حواليك أو من اللي
3: مفهوم
2: قال لك يعني دكتور
3: في كتلة واضحة،
2: في كتلة واضحة أنا انتبهت لهي الشغلة ويعني شو لازم أعمل. فهي ممكن في أمراض لا يمكن لا بالعين المجردة ولا بأي شيء تاني ولا بدون أعراض، بتصير بدون تظهر في الجسم بدون أعراض. فهي تحتاج لشيء اسمه الكشف المبكر الدوري، اللي في أعمار معينة للرجال، يعني الرجل بعد 40 لازم يفحص بشكل دوري وسنوي البروستات.
3: نعم.
2: كعضو نحن بدنا نعطي مثال، السيدات
3: ثدي.
2: الثدي واحد، عنق الرحم اثنين، والرحم بحد ذاته، والمبايض بشكل هذا. هي
3: الأكثر شيوعا،
2: هي الأكثر شيوعا. لا يعني كمان ما ننسى شغلات تانية مثل الصور الصدرية، صورة الصدر العامة اللي بتصير معك كل سنة بتعملها، هي مثل هون نحن عنا في موسكو بتعملها سنويا
3: صحيح.
2: وكمان في مثل أمراض تبعوت القلب، تخطيط القلب، يكل القلب، كمان في عنا أمراض أورام في القلوب، يعني في القلب ممكن يحدث معك. فالعلاج المبكر أهم من يعني قصدي أنا بشكل عام التشخيص المبكر أهم من العلاج.
3: واضح دكتور. يعني بدي استغل أنا الوقت مع حضرتك، معلش. اليوم عنا حكينا عن عدة شغلات مهمة طبعا، وحكينا عن آلية التشخيص، وحكينا عن الأدوات المساعدة، لكن بظل هذا التطور اليوم عم تلاقي العلاج الكيميائي هو الأساس لسه، ولسه هو المعتمد، خاصة اليوم بدنا نحكي على مستوى روسيا مثلا، في تطور على مستوى تقنيات طبية كتيرة. ممكن وصلنا اليوم لحنا للطب النووي مثلا، وصلنا لآليات مناعية أكثر تطورا، ليش لسه عم نلجأ للعلاج الكيميائي؟
2: هلأ بنحكي عن العلاج الكيميائي، أنا كطبيب بعتبره خيار ما لابد أنه يكون لسه أساسي، بينما نحن عم نطور يعني طرق العلاج البديلة حاليا يعتبر ما زال موجود في موسكو، يعتبر علاج أساسي.
3: نعم،
2: ممكن ينوصف ممكن ما ينوصف حسب حالة المريض، أي حسب تقدير الدكتور المعالج للحالة. ولكن لا ننسى أنه عم تتطور العلاج الهرموني، العلاج الموجه.
3: نعم،
2: شيء
3: نعم.
2: اسمه
3: هرموني والمناعي،
2: تارجت ثيرابي.
3: نعم.
2: أو العلاج المناعي، حتى علاج الطب النووي حاليا هي عم تتطور تدريجيا، وأحيانا في بعض الحالات عم نستغني عن العلاج الكيميائي، نستخدم العلاج الهرموني، نستخدم العلاج الموجه تارجت ثيرابي. بهي الحالة ممكن نستغني عن العلاج الكيميائي في هذه الحالات بشكل عام. الطب النووي كمان عم يتطور، يعني نستخدم العلاج النووي في بعض الحالات، يعني توجيه أشعة نووية بيساعد على تخفيف المرض أو علاج المرض، ولكن ما في أبحاث 100% تخلينا حاليا نتخلى بشكل كامل عن العلاج الكيماوي.
3: نعم، بدنا نذكر هون موضوع اللقاحات، ولابد من ذكر التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي، هذا يمنع عدة سرطانات. يا ريت تشرح لنا عنه أول أكثر، وليش اليوم مجتمعاتنا بتخاف من هذا اللقاح؟
2: الخوف هو نقص وعي دائما، نحكي بشكل عام. أي لقاح، أنا مع أي لقاح ينوصف لأي إنسان. هذا اللقاح لا يمنع ظهور السرطان، ولكن يدرب الخلايا المناعية لتجنب حصول هذا المرض. أي لقاح ناخده لجسمنا، إن كان من السل باقي الأمراض، ما رح نحكي بشكل كبير، بتدرب الجهاز المناعي لمواجهة هذا المرض. مثل ما أنت حكيت، ضد هذا الفيروس الورم الحليمي، هلأ هو عم تصير علاجات مثل أنواع، هن مرقمين بيجوا.
3: نعم.
2: هذا اللقاح
3: له أرقام،
2: له أرقام حسب ضد أنو شتامب، مثل ما بيحكوا أنو ختم من هالأنواع عم يتطور. في بعض النسخ الحالية من هذا اللقاح يعني مثل نجحت بالاختبارات، وممكن تساعد على الوقاية من أهم الأمراض اللي هو مرض عنق الرحم.
3: هل تنصح أنت باللقاحات، وشو هي؟
2: أنصح بكل اللقاحات الموجودة يلي وافقت عليها وزارة الصحة بشكل عام، إن كان وزارة الصحة حاليا بموسكو أو في روسيا، ووافق على كل يعني اللي وافقت عليهم منظمة الصحة العالمية. لأنه يعني نحن كدكاترة بنعرف كيفية عملية عمل اللقاح، فنحن ما منخاف منه. أنا كنت من أول الأشخاص اللي جربوا لقاح سبوتنيك تبع مرض كورونا من البدايات، وشاركت في العمليات الدراسات قبل ما هذا يعطول العالم، والحمد لله يعني ما انصبت.
3: الحمد لله على عافيتك. بدي أسأل حضرتك كمان على شغلة دكتور لو سمحت، أنا عم حاول هيك لملم الوقت مشان بدي أخذ معلومات أكثر ما يمكن. يعني بالنسبة إلي اليوم، عم تقول حضرتك في تقنيات كثير حديثة كانت بروسيا، وفي تقنيات عم تستخدموها اليوم. روسيا مشهورة أيضا بتقنيات الخلايا الجذعية. اليوم لما بصير كشف مبكر، هل يمكن تطوير مثلا آليات لعدم الوصول مثلا لهذا المرض أو السرطان، أو يعني وصول لشيء غير حميد؟
2: هلأ حاليا ما توصلنا لهيك شيء من الأبحاث، ما زالت مستمرة، ولكن أعطيك أنه والله وصلنا لصيغة معينة للقاح يمنع حدوث سرطان، ما في 100%، حتى يعني ما بنعطيك نسبة معينة. أبحاث موجودة، تعرف أنت بروسيا يتم تطوير لقاح عن السرطان، ولكن أنت بس تحكي العالم لازم تدخل بالتفاصيل. مش أي سرطان، هي بتكون عم تطور على نوع معين من السرطان لقاح، لأنه أنت بتعرف كل هذه السرطانات لها سبب معين، انتشار معين، عامل مسبب مختلف عن بعض، وهن كسرطانات تختلف في التسمية. فأنت ما فينك تحكي بشكل عام أنه والله لا وجدنا
3: واضح
2: يعني لقاح كامل عن السرطان، ما رح يكون فيه يعني.
3: وضح كيف وضحت الصورة.
2: تمام.
3: بدنا نسأل كمان على شيء كتير مهم. ذكرت حضرتك أنت الرجال والنساء، والكشف المبكر لازم عند الرجال بعد 40، الكشف عند النساء كمان بعمر معين، لكن ما بدنا يعني نروح الفئة الأهم اللي هي الأطفال والشباب. الفئة اللي تخص هدول الفئتين، يعني أنا بيهمني أنا أعرف أكثر شيء، بيقولوا عند الشباب، صحح لي إذا في أخطاء، بتكون سبب السرطان غالبا من السمنة، بالإضافة للعادات غير الصحية بالنسبة مثلا للأكل، تسخين مثلا بالميكروويف بأداة بلاستيك لدرجة حرارة مرتفعة، أو عادات تانية بتأدي للسرطان. فياريت توضح لنا هالفكرة.
2: هلأ بشكل عام انتشار المرض عند الشباب بيكون نتيجة عدة عادات غذائية غير صحيحة، من أولها السمنة، تناول السكريات بشكل مفرط مما يؤدي إلى مرض السكري أو مرض مقاومة الأنسولين. عندك شغلة تانية من بعض الأعراض الأهم حاليا الموجودة هي التدخين. عادة التدخين في للأسف في مجتمعاتنا بشكل عام وين ما كان في العالم، نسبة المدخنين عالية جدا. ما بعرف النسبة الدقيقة، ولكن تقريبا
3: عالية، صح،
2: أكثر من الثلثين من العالم مدخنين، خاصة في عمر الشباب. إيه يعني، ففينا نحكي إنه مرض السرطان هو من أحد أسبابه السمنة والتدخين، يلي هن فينا ممكن نعمل وقاية انه بحيث ما يتم انتشار هيك امراض ونتيجة تناول
3: السكريات
2: والمشروبات الغازية.
3: مشروبات غازية ايضا.
2: مشروبات الغازية طبعا
3: لها علاقة بالسرطان؟
2: كله لها علاقة. اي شيء بيضر بالجسم يسبب مثل خلل في مكان ما، ما راح نحكي بشكل عام، ما راح نحكي بشكل دقيق شو هو الخلل، ولكن كل هاي العادات الغذائية الخاطئة تؤدي، يعني هي من المريض، خلينا نحكي بشكل عام هي اجت من المريض. يعني لو ما انت مارست هاي العادات الغذائية الخاطئة ممكن ما كان حصل اللي حصل في عمر مبكر.
3: نعم دكتور، اليوم نتمنى لحنا الصحة للجميع، لكن أحيانا لما توصل وصل المريض لعند حضرتك ومشخصه أنه خلاص هو مريض سرطان، كيف حضرتك يعني أو الطبيب بشكل عام بيخبر المريض أنه أنت هلأ مريض؟
2: هلأ بشكل عام إذا بنحكي كمرض سرطاني، هي من أصعب اللحظات حاليا للطبيب بشكل عام أنك تخبر المريض أنه
3: بشكل مباشر.
2: هي حالة مثل هي أي طبيب، هو عبارة عن إنسان، نقل المشاعر انه انت عندك المرض الفلاني، وللاسف يمكن ما يكون في علاج معين، بس نحن رح نعطيه ذره امل. المريض ما لازم يفقد الامل باي مرحله من مراحل العلاج، اهم شيء يكون قوي مستعد وجاهز لاي نوع من العلاج، ولكن على الطبيب ان يخبر المريض: عزيزي المريض، عندك التشخيص المعين، نسبه الشفاء هي ضئيله، ولكن نحن عندنا الخيار الاول الخيار الثاني، رح نحاول بكل الخيارات ولعل وعسى أن تنجح إحدى الطرق في علاج هذا المرض. فعلا حالة إنسانية صعبة، ولكن على الطبيب
3: صعبة، بس أنه كيف يعني هو بده يتقبل الخبر أو حتى عن طريق حدا،
2: أو الأفضل شوف يعني بالأفضل دكتور بشكل مباشر يتواصل مع المريض، لأنه أهم شيء بين بالعلاج هي علاقة الطبيب والمريض وان تو وان. أنت وتكون علاقتك قوية ومرتبطة بالمريض، المريض بيصير في عنده أمل، وانت الطاقة الإيجابية اللي بتنقل له إياها ممكن تساعده بالشفاء.
3: ختاما دكتور لو سمحت بدنا ناخذ منك رسالة موجهة لوزراء الصحة العرب، خاصة مع غلاء وغياب المواد الطبية لعلاج مرض السرطان، والرسالة الأهم كمان لأي شخص ممكن يشتغل على الوقاية قبل الوصول للمرض.
2: هلأ أهم شيء نحن عنا يعني الكلمة اللي بدي وجهها لكل وزراء الصحة والدكاترة الموجودين في الدول العربية: الاستثمار في الوقاية. لازم نستثمر في الوقاية.
3: جميل، الاستثمار في الوقاية.
2: نعم، الاستثمار في الوقاية، نشر الوعي، زيادة عدد المراكز الطبية التشخيصية ليست العلاجية.
3: تشخيص.
2: أنا ما بهمني عدد المشافي، أنا لازم يعني أنت عم تعمل شغلة، لازم أنا يكون عندي البذرة الأساسية للتشخيص أقوى من يعني عشان ما نوصل للعلاج يكون عندي أنا التشخيص أقوى. يعني الصف الأول، الصف الأول هو العلاج الوقائي، الوقاية من الأمراض، بعدين بعد الوقاية الكشف المبكر عن طريق مراكز متخصصة في التشخيص عن السرطان، ليس علاجها أولا. هدول منزيدون، بعدين أنا بزيد عدد المشافي العلاجية، بس أنا إذا في كان عندي البداية الأساسية صحيحة هي الكشف المبكر، فأنا بيكون عندي أنا متجهز في البداية وفي النهاية. إحنا للأسف هلأ عنا في شغلة خاطئة في مجتمعاتنا، أنه بيفكروا أنه كل ما زادت عدد المشافي العلاجية نحن عم نحارب السرطان. لا، الحرب مع السرطان هي بشكل عام
3: تبدأ من التشخيص.
2: تبدأ من التشخيص المبكر، 99% من التشخيص المبكر. أنت إذا حصلت على التشخيص المعين السرطاني في الوقت المناسب، نسبة علاجك مرتفعة جدا وأملك بالنجاة أكبر.
3: ختاما كل الشكر لحضرتك، أنا بتشكرك جدا، معلومات قيمة، بنتمنى الصحة للجميع، بنتمنى لك كل الصحة والتوفيق.
2: شكرا جزيلا على الدعوة، وبتشرف فيك أستاذ محمد.
3: كان معنا المختص في جراحة العامة وجراحة الأورام الدكتور صلاح الدين شامل أباظة، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
4: وانتظار. بهاتين الكلمتين يمكن وصف مرحلة ما بعد عودة الرئيس جوزيف عون من واشنطن. فالاجتماعات واللقاءات والمواقف في العاصمة الأمريكية كانت أكثر من ممتازة، لكن المهم بدءا من الغد كيفية ترجمة المواقف أفعالا والقرارات تدابير عملية على الأرض، وخصوصا أن الوقت يداهم الجميع. في السياق، ثمة انتظار للدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، إذ تشير المعلومات إلى أنه سيعقد قريبا محادثات معمقة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك لاستكمال تنفيذ صيغة الإطار، ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة وحصر سلاح حزب الله، وهما المدخلان الضروريان لتثبيت الاستقرار في الجنوب. ميدانيا، قائد الجيش زار اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث عاين عن كثب الوضع في البلدة والمهمات التي ينفذها الجيش فيها. أما سياسيا، فلفت الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، والذي أعرب فيه بر لعون عن تمنيه بنجاح زيارة واشنطن. وبالتزامن، كانت كتلة حزب الله تعلن أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت. فهل يعني التباين أن مقاربة حزب الله للزيارة تختلف جذريا عن مقاربة الرئيس بري؟ وهل يعني التباين أن الأخ الأكبر، كما يسمي الحزب بري، لم يعد أخا في السراء والضراء، بل أضحت له حساباته الخاصة ومواقفه المختلفة عن مواقف حزب الله؟ إقليميا، الرئيس دونالد ترامب حذر إيران والحوثيين من هجمات جديدة في اليمن، في وقت أكد وزير خارجيته ماركو روبيو أن إيران ستدفع ثمنا باهظا طالما أنها ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. البداية من واشنطن، في حوار خاص مباشر يجريه مراسلنا هناك مع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فماذا يكشف عن الالتزامات في قمة عون ترامب؟ أنتوني، تفضل.
5: نادين، يعني فعلا نحن موجودين داخل مبنى وزارة الخارجية الأمريكية لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجيش والتفاصيل المتعلقة أيضا بدعم الجيش وماذا سيحصل أيضا بالمناطق على الأرض. معي إلى جانب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت. يعني تومي، ويلكم على ام تي في لبنان ان اور برايم تايم نيوز. ويل اي ويل اسك يو فيرست كويشن. فولوينج بريزيدنت جوزيف عون فيزيت تو واشنطن، وات كونكريت كوميتمنتس ديد ذا يونايتد ستيتس receive from the Lebanese government, and what should happen next?
6: Well, look, we're continuing to see the implementation of the trilateral framework that was agreed upon. We're continuing to see the conversations that are happening there. Of course, we saw the president applaud the courage of the Lebanese government in terms of implementing this trilateral framework, which will allow that ultimate goal of peace and prosperity, sovereignty for the government of Lebanon, security for Israel, will allow that to happen. And that's the ultimate goal here. Peace and prosperity for the people of Lebanon, for the people of Israel.
5: The second question is, President Aoun emphasized the importance of straightening the Lebanese armed forces. Should Lebanon expect an increase in U.S. military assistance? And what will that assistance be tied to specific implementation benchmarks?
6: Well, we saw just a few weeks ago the announcement from the State Department that the Department of War was prepared to reimburse up to $30 million for the LAF based off of existing authorities that are currently in place. We also saw just this week the launch of the implementation of the pilot zones, which is the process through which we will see the Lebanese armed forces effectively establish the sovereignty, the effective sovereignty of the Lebanese government over all of Lebanon. That's the process, that verifiable process, where we're going to see the verifiable redeployment of IDF eventually out of Lebanese territory through this process, while also seeing the dismantling of terrorist infrastructure so that we can have the effective sovereign control over this territory of the Lebanese government, which is the legitimate representative of the Lebanese people.
5: The third question is, what specific benchmarks will the United States use to determine whether Lebanon is making sufficient progress toward placing all weapons under the authority of the state, including, of course, Hezbollah's weapons?
6: Well, that verifiable nature of this is what's built into the trilateral framework. That's an incredibly important part of this. Of course, as part of that trilateral framework, we saw the establishment of this coordination group, the trilateral coordination group, that will monitor implementation of this agreement. So as we see these pilot zones be launched, we're going to see the verifiable dismantling of terrorist infrastructure, the effective sovereignty of the Lebanese government over these areas. And again, to stress, that's the ultimate goal here. It is the sovereignty of the Lebanese government to make sure that we're seeing the verifiable dismantling of terrorist infrastructure and those of third-party armed groups, and making sure that the Lebanese government is the sovereign authority over these areas as legitimate representative of the Lebanese people.
5: The fourth question is, President Trump has made expanding the Abraham Accords a priority. Does the administration ultimately envision Lebanon joining the Accords? And where does Lebanon currently stand in that process? And what timeline does Washington foresee?
6: Well, you yourself heard the president address this when you were in the Oval Office, asking a few questions to the president himself. Of course, the Abraham Accords remains a priority for the president. The president truthing about the Abraham Accords again just this morning. I think what this comes back to is the ultimate goal of the president, and I keep on saying it because it is that important goal: peace and prosperity. When he was in the Middle East at the beginning of this administration, he talked about the possibility of a golden age for the Middle East, which would of course benefit the United States, but benefit all of the countries in the region. And he's dedicated to that. That's a clear and powerful goal. There's a long way to go. There's a lot of work to be done. But it's a clear and powerful North Star that this president is dedicated to seeing being implemented. He's shown that through the leadership he's shown, and that's why he's also applauding countries and leaders around the region that are engaging in processes in all these different areas to bring about that peace and prosperity so that we can see that golden age for all of our people.
5: Thank you, Tommy, for this interview live on MTV. رح أقول يعني أبرز ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجت. قال أنه كان يشيد بالخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتنفيذ هذا الإطار الثلاثي، فهذا التنفيذ سيسمح بتحقيق الهدف النهائي وهو السلام والازدهار والسيادة للحكومة اللبنانية إلى جانب الأمن لإسرائيل. هذا هو الهدف الأساسي، قال، السلام والازدهار للشعب اللبناني والشعب الإسرائيلي. وأيضا في ردا على السؤال الثاني بشأن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، قال، لقد رأينا قبل أسابيع قليلة إعلان وزارة الخارجية بأنه وزارة الدفاع مستعدة لتقديم ما يصل إلى 30 مليون دولار دعما للجيش اللبناني استنادا إلى الصلاحيات القائمة حاليا. كما قال، شهدنا هذا الأسبوع إطلاق تنفيذ المناطق التجريبية، وهي العملية التي ستمكن الجيش اللبناني من بسط سلطة الدولة اللبنانية فعلا على الأراضي اللبنانية. وأيضا قال أن هذه العملية تقوم على آلية تحقق واضحة تتضمن بالوقت نفسه إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بصورة يمكن التحقق منها، وصولا في نهاية المطاف إلى انسحابها من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع تفكيك البنية التحتية التابعة للجماعات الإرهابية، بما يضمن فرض سيطرة الدولة اللبنانية بصفتها الممثل الشرعي للشعب اللبناني. هذه الرسالة من الخارجية الأمريكية، معي أنا والزميل ربيع شمعون.
4: شكرا لك أنتوني.
7: قائد الجيش يتفقد زوطر الغربي عقب زيارة رئيس الحكومة، الذي أكد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم. رنين إدريس.
8: الأعين شاخصة إلى الجنوب بما فيه زوطر الغربي التي دخلها الجيش اللبناني وشرع في الانتشار والتمركز فيها كأول المناطق التجريبية. وفي هذا الإطار دخل قائد الجيش العماد رودولف هيكل البلدة في موكب عسكري، حيث قام بجولة تفقدية شملت الوحدات العسكرية والانتشار الميداني لعناصر الجيش، واطلع على الوضع الأمني داخل البلدة ومحيطها لضمان سلامة الإجراءات المتخذة، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسريعة للأهالي. وفي هذا الصدد جدد الجيش دعوته السكان إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم. وفي سياق متصل دخلت سيارات إسعاف تابعة للدفاع المدني إلى البلدة بمواكبة أمنية من الجيش لتمشيط الأحياء السكنية والوديان المحيطة بحثا عن مفقودين أو لسحب جثامين الذين سقطوا جراء الهجمات الإسرائيلية. هذه التطورات تأتي في ظل استمرار تجمع أهالي وأبناء البلدة لليوم الثالث على التوالي بانتظار السماح لهم بالدخول لتفقد منازلهم المدمرة أو ممتلكاتهم. ميدانيا أيضا استمرت الهجمات الإسرائيلية وعمليات التمشيط في إبلستاء والخيام. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أطراف بلدة زوطر الشرقية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل استهدف أطراف النبطية الفوقة، ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة في البلدة، كما استهدفت سيارة إسعاف للهيئة الصحية الإسلامية، هذا فضلا عن الغارات على مرتفعات علي الطاهر والتفجيرات المستمرة في كفر تبنيت. إلى ذلك ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعا بحضور المعنيين لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب إلى قراهم ومدنهم. وخلال الاجتماع أكد سلام أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية كان التأكيد لأهل الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقاومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. وأكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة.
4: جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، الأجواء والتفاصيل مباشرة من هناك مع زميل حسن الرفاعي. حسن، بحث اليوم مجلس الوزراء ملفات عديدة ومهمة مثل الكهرباء، المرفأ وغيرها، ما هي التفاصيل؟
9: مساء الخير نادين. بالفعل كانت جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء على متن جدول أعمالها 20 بندا، معظم هذه البنود اعتيادية، لا سيما أن الحديث لم يتطرق إلى زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة ولم يطلع الوزراء على تفاصيل هذه الزيارة، إذ أجل هذا الأمر إلى جلسة أخرى تجري في قصر بعبدة حيث يطلع رئيس الجمهورية الوزراء بشكل مباشر على نتائج زيارته. إلا أن المواقف يعني كانت قد حضرت قبيل بدء هذه الجلسة، لا سيما من وزير الداخلية لدى السؤال عن الانتقادات التي وجهتها بعض الأطراف إلى نتائج هذه الزيارة وإلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبناني بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشدد وزير الداخلية هنا على أن الدولة اللبنانية وعبر المفاوضات تحقق ما يجب القيام به في الوقت الراهن، وعلى رأسه ملف الانسحاب الإسرائيلي. أما على صعيد الجلسة، لعل الأبرز كان اليوم هو ملف الكهرباء، إذ حمل معه وزير الطاقة إلى هذه الجلسة خطة الكهرباء التي كان عمل عليها خلال الأشهر الماضية. هذه الخطة كانت قد جوبهت من قبل موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بالرفض، إذ أصدروا بيانا وأعلنوا إضراب ليوم واحد رفضا لمناقشة هذه الخطة قبل إطلاعهم على تفاصيلها. إلا أن الوزير أكد أن حقوق هؤلاء الموظفين محفوظة، وقد أصدر بيان في هذا الإطار وأكد أن الاجتماعات ستتوالى خلال المراحل اللاحقة لشرح لهم تفاصيل ما سيجري خلال المستقبل القريب. هذه الخطة أقرت، إلا أن الأهم فيما خص الكهرباء وما يعني المواطنين بشكل مباشر هو موضوع التغذية الكهربائية، إذ شرح وزير الطاقة لمجلس الوزراء بأن التغذية كانت قد وصلت إلى حدود 9 ساعات في شباط، إلا أن ارتفاع أسعار النفط خلال المرحلة الماضية يعني أوصل سعر باخرة النفط إلى دوبل السعر أو تم مضاعفة أسعارها، ما يفرض على الوزارة أمر من اثنين، إما مواكبة هذا الارتفاع أو التأنين. هنا تحدث الوزير عن حلين يتواجدان أمام الوزارة. الحل الأول هو رفع التعرفة، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة في ظل الظروف الحالية. ليعود الوزير بالحل الثاني، وهو كالتالي: هناك 250 مليون دولار مترتبين على الدولة لمصلحة كهرباء، لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. قد طلب الوزير من الحكومة جدول دفع هذه المستحقات عبر دفع تقريبا 50 مليون دولار في كل شهر خلال الأشهر القادمة، ما يسمح له بإعادة شراء الفيول والاستمرار بالتغذية الكهربائية كما كانت خلال الفترة الماضية، بانتظار تبلور الأمور خلال الأشهر أو الأسابيع المقبلة. أما على صعيد توسعة مرفأ بيروت، فقد أقر مجلس الوزراء هذه التوسعة، كذلك أقر إعطاء بدلات الإيواء لمن خرجوا من الأبنية المتصدعة في العاصمة بيروت.
4: سنستمع إلى أبرز التصريح اليوم.
10: كان في جدول أعمال ببنود إدارية عادية ومنتظمة أقر المجلس بمعظمها بموضوع توسيع مرفأ بيروت. أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفأ لتوسعة مرفأ بيروت.
11: مجلس الوزراء اعتمد وافق على ورقة سياسة قطاع الكهرباء يلي أعدتها الهيئة النظمة. هيدي مرحلة إصلاحية مهمة. مؤسسة الكهرباء بدها من دولة ومؤسساتها 250 مليون دولار تقريبا. أنا اللي اقترحته بكل بساطة أنه يندفع لمؤسسة الكهرباء تسديدا لهالفوتير المؤسسات الدولة 50 مليون دولار شهريا. هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر، من هون لوقتها منكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية.
7: بين لبنان وإسرائيل عداء يعمل لإنهائه، هذا ما يكتب وما يحكى فيه، فماذا يعني ذلك وهل تنعكس التصريحات الرسمية على القوانين؟ تقرير ماريان زوين.
12: لم يعد الحديث عن إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل عابرا، بل تحول إلى مسار يتكرس تدريجيا في الخطابين الإعلامي والسياسي. ففي البيان الثلاثي الناتج عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والصادر في 3 حزيران، أكدت الدولتان عدم وجود نيات عدائية بينهما والتزامهما مواصلة التفاوض المباشر لبناء الثقة وحل القضايا العالقة وصولا إلى اتفاق شامل. كذلك صيغة الإطار تحدثت عن حق الدولتين في العيش بسلام وعن نية إنهاء النزاع وأسبابه بصورة نهائية ووضع حد رسمي لأي حالة حرب بينهما. وفي زيارته إلى واشنطن كرر الرئيس اللبناني جوزيف عون هذا التوجه في إطار سياسي واضح أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
13: We'll see you inside for the historic achievement that we did together by signing the framework. With the ultimate objective of ending the state of hostility between Lebanon and Israel forever. I think, Mr. President, this will be your legacy.
12: مسار يوحي بأن لبنان دخل فعلياً مرحلة جديدة في علاقته مع إسرائيل، وحتى الآن تبدو محملة بمكاسب.
14: يوم صرنا بمسار إيجابي، هيدا المسار عم بحرر لنا ديانة، عم يبسط سيادة الدولة، عم بيجيب لنا رحلات مباشرة على بلد في مليون لبناني مغترب قاعد فيها، عم بيجيب لنا إعادة أعمار. خلينا نطلع بحالة العداء الدائم شو إجانا: قتل ودمار، فصائل مسلحة، حرب أهلية كان سببها الأساسي هو الفلسطينيين اللي دخلوا وفتحوا على حسابهم بالداخل، وبالتالي اللي بعده متمسك بالخطاب المتحجر بده يطلع ببيته المدمر، بده يطلع بالسنة اللي قعدها مهجر بمدرسة، بده يطلع بالقتلى وقرايبه والضحايا اللي سقطوا بهيدي الحروب.
12: لكن ما يعلن سياسيا واعلاميا لم يتحول بعد الى واقع قانوني.
14: يعني اليوم بعده عنا قانون مقاطعه اسرائيل، هيدا السيف اللي موجود فوق رقبتنا كلنا، اذا حدا عايش بالامارات وطلع مع حدا اسرائيلي باجتماع معرض انه يتلاحق، في احكام بعدها لليوم عم تطلع على المحكمه العسكريه بتجرم هيدا الموضوع، في حدا اذا راح بمسابقه رياضيه ولعب ضد واحد اسرائيلي بيتلاحق وبيتجرم، وبالتالي صار لازم ينعطى صيغه قانونيه للتصاريح الاعلاميه اللي عم تطلع عن السلطه التنفيذيه، وهون واجبات النواب يطرحوا القوانين ويطالبوا بتعديل هيدي القوانين.
12: قد يبقى شكل العلاقه المقبله موضع نقاش، لكن المؤكد ان العداء لم ينتج اي مكسب، وان الدخول في مرحله جديده لا يمكن ان يدار بقوانين المرحله القديمه.
4: القوات اللبنانية تدرس تقصير ولاية مجلس النواب سنة كاملة، هل يلبي البرلمان النداء؟ تفاصيل مع يارا الهندي.
15: هل يتجه لبنان إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ سؤال عاد إلى الواجهة بعد طرح القوات اللبنانية فكرة تقصير ولاية مجلس النواب، معتبرة أن الأسباب التي دفعت إلى التمديد لم تعد قائمة وأن العودة إلى صناديق الاقتراع باتت استحقاقا وطنيا ودستوريا.
16: في المرة السابقة صدر القانون رقم 41 على 26 الذي مدد ولاية مجلس النواب إلى عامين. كانت هناك أسباب موجبة مرتبطة بالأعمال الحربية والعسكرية، فاليوم هذه الأسباب قد انتفت. بالتالي عملا بأحكام قرار المجلس الدستوري أنه يجب تقصير ولاية مجلس النواب فور زوال الأسباب الموجبة، يجب العودة إلى الاحتكام إلى الشعب إلى صناديق الاقتراع.
15: إجراء الانتخابات وتقصير ولاية المجلس يشكلان موجبا وطنيا ودستوريا، والتمديد لم يكن حقا مكتسبا بل إجراء استثنائيا فرضته ظروف انتهت اليوم في ظل متغير.

0: إمكانية التقدم باقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتقصير ولاية مجلس النواب حتى 31 أيار 2027، أي اختصارها سنة كاملة بدلا من انتهائها في 31 أيار 2028. وينتظر أن يحسم تكتل الجمهورية القوية موقفه خلال اجتماعه المرتقب في القريب العاجل لاتخاذ القرار المناسب.
1: إقليميا، ترامب يقول أنه سيتخذ قريبا قرارا في إمكان شن هجوم واسع النطاق على إيران، ويؤكد انضمام إسرائيل في غضون دقيقتين إذا طلب إليها. أرار كرم.
2: الهدنة تتراجع والتصعيد يتقدم، فبعد أشهر من محاولات احتواء المواجهات المتواصلة تنزلق المنطقة إلى المربع الأول مع اتساع رقعة الضربات وارتفاع احتمالات فتح جبهة يمنية بعد مؤشرات إلى عودة الحوثيين إلى المشهد العسكري.
3: الموت أمريكا، الموت إسرائيل.
2: من هنا أعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده ستعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات جديدة يشنها الحوثيون، مهددا بتوجيع عقاب كبير لطهران وللجماعة نفسها. كما أعرب عن خيبة أمله من الجماعة التي كانت تتصرف على حد قوله بشكل محترف وذكي. تصريح ترامب يأتي بعدما استهدف الحوثيون ناقلتي النفط السعوديتين ليلى وإنسيليا بصواريخ باليستية ومجنحة كما مسيرات في البحر الأحمر، فيما أكدت السلطات السعودية اندلاع حريق في مقدمة إنسيليا من دون إصابات بشرية.
4: هذا برج الرادار الإيراني.
2: عمليا وفي ظل التعنت الإيراني، القوات الأمريكية مستمرة في ضرباتها على مواقع عسكرية من منشآت لتخزين الصواريخ وصولا للدفاع الجوي.
5: Iran is begging us. Okay, both directly and indirectly. Let's do a deal. Let's talk. Iran is begging every day. The problem with Iran is every time they make a deal, the people that are in charge there, they either break it or they want to change it. So it looks like they're not ready to make a deal. So they're going to continue to pay a price.
2: من جهته أعلن الحرس الثوري مواصلة ضرباته في أنحاء المنطقة، ففي الكويت تم استهداف معبر العبدلي الحدودي مع العراق بمسيرة، وفي الأردن زعم الحرس الثوري استهداف قواعد أمريكية. في السياق، ميليشيات عراقية تدعى أولياء الدم تبنت بعض الهجمات على الأردن والكويت والسعودية بحسب معلومات صحفية، فهي تضم مستشارين من الحرس الثوري واستهدفت تلك الدول بمسيرات من الأراضي العراقية. في الأثناء وفي تصريح لافت أثار جدلا واسعا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لم يلتقي المرشد الأعلى مجتبى خامنئي حتى الساعة، ومع الغموض الذي يلف كواليس إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة وآلية صنع القرار، كشف عراقجي أن لجنة مصغرة من 6 أعضاء داخل المجلس الأعلى للأمن القومي هي التي كانت تتولى اتخاذ القرارات الفورية، وهي تضم عراقجي رئيس البلاد، رئيس البرلمان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وعضوين إضافيين لم تكشف هويتهما.
6: مدى الإعلان طوباوي رسم معالم دولة.
1: واحتجاج لأساتذة الجامعة.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: لأول مرة مسرح المونو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المونو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنطوان.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن.

0: لسنا عرى امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار NTV عبر صوت كلمات.
1: ننتقل مباشرة إلى البترون، حيث يعرض فيلم وثائقي عن حياة الطوباوي البطريرك إلياس الحويك في حضور حشد من الفاعليات. الأجواء يوافينا بها مباشرة من هناك الزميل ألان درغام. ألان، مساء الخير.
2: ماجد أو فادي، مساء الخير. بالفعل نقترب من اليوم الكبير لمؤسس لبنان الكبير، يعني نبعد فقط يومين عن الديمين، عن الاحتفالية الكبيرة، ولكن طبعا منطقة البترون ما بتتأخر ولا بتقصر لتعامل ابن منطقتها بهالشكل. الاحتفال اللي عم نشوفه اليوم بمدينة البترون إلى جانب سير داليدا حويك، نفس العائلة وقريبة لإله. أنت اليوم عندك فرحتين تقربيه ورهبة من مؤسس الجمعية، عم نحتفل اليوم بترونيا،
3: اليوم بالبترون، بعد بكرة بالديمان، وبعد بكرة بعد بكرة بكل لبنان. هي فرحة لكل الإنسان ولكل إنسان لبناني، فرحة للبنان، فرحة للعائلة، فرحة للوطن. ممنوع ما حدا منا يكون فرحان بتطويب البترك الياس الحويك. سوا بدنا نتشارك نعمة القداسة ونشتغل كلنا حتى نرضي ربنا وطنيا وعائليا وإنسانيا.
2: شكرا لك داليدا حويك، رابطه للبترك الحويك، راهبة في بس كلمة سريعة، طبعا كان يقول دائما قلبي في عبرين، لا شك انه ناخذ كلمه من عبرين. نحن مش قادرين نروح على الديمين في هذا اليوم، وين فين يحضروا الاحتفاليه؟
4: نحن بعبرين فكرنا فيهم، عاملين مثل سكرين كبيره بحديقه البلديه، يلي مش قادر يطلع وعباله انه يكون عم بيشارك بهيدا الاحتفال بطريقه كبيره بيقدر يجي يتابعها عنا بالبلديه.
2: الساعه 5 الساعه سبت، اذا خلينا نشوف الوزير بيسي اللي كان هون منذ لحظات، بس لناخذ منه كلمه كنائب. مرحبا.
5: مرحبا.
2: نعم بس سوري، نحن وقت قليل معنا هون. حضرتك كمان ابونا من حلتا، من؟
5: لا من وين؟ انا خادم رعيه حلتا.
2: نعم.
5: انا من فرحه.
2: بنشكرك كثير، ورح نشوفك السبت صباحا، رح نكون عندكم بمحطه اساسيه لنغطي صباح اكون مجيد وكثير من الاداسه. تفضل.
5: هيدي ايام مجيده.
1: انا بطل عندنا وقت.
5: يسطع نورهم كالشمس في ملكوت أبيه.
2: أنا وقت حكون معك السبت، ما قلت وقت وقفت، بس حكون معك السبت.
1: شكرا لك
2: أنطوني. مطولاً.
6: قبل أعلان لبنان الكبير كان هناك رجل يحلم بوطن. البطريرك الياس الحويك لم يكتفي بالمطالبة بكيان، بل رسم معالم دولة لا تزال أفكاره عنها حاضرة حتى اليوم. تقرير شربل أبي هاشم.
7: بعض الشخصيات لا تقاس فقط بما أنجزته في زمنها، بل بالأفكار التي تركتها للأجيال من بعدها. ومن بين هؤلاء يبرز البطريرك الماروني المكرم الياس الحويك، الرجل الذي لم ينظر إلى لبنان كمساحة جغرافية بل كفكرة ورسالة.
8: فكرته في قيام كيان سياسي موحد في لبنان هو اللي خلانا بعدنا لحد هلأ عايشين ضمن هذه الدولة.
7: وبالنسبة للحويك، الوطن لم يكن مجرد حدود ترسم على الخريطة، فالجغرافيا وحدها لا تصنع دولة. لذلك لم يتوقف عند حدود لبنان الصغير، بل حمل مشروع لبنان الكبير، ومشروعه لم يكن مجرد توسعة أرض فقط، بل مشروع بناء كيان سياسي قادر على احتضان جماعات مختلفة دينيا وثقافيا ضمن دولة يكون فيها الانتماء الوطني فوق كل الانقسامات.
8: وقت اللي انطرحت فكرة تشكل السياسي وكان في هذا التوجه للمطالبة بكيان لبنان الكبير، كان في إجماع وطني على أنه هو الذي يتكلم باسم جميع اللبنانيين.
7: كان الحويك يؤمن بأن قوة لبنان لا تكمن في تشابه أبنائه بل في اختلافاتهم، فالعيش المشترك بالنسبة إليه لم يكن تسوية مؤقتة، والميثاقية لم تكن مجرد تقاسم للسلطة، بل عقدا وطنيا يقوم على قاعدة أساسية، لا إلغاء لأي مكون ولا بناء للبنان من دون الاعتراف بتنوعه. لهذا رفض منطق الانعزال والانكفاء. وفي زمن كانت فيه البلاد تمر بمرحلة انهيار وفقر بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، لم يكتفي الحويك ببناء فكرة الدولة، بل اهتم ببناء الإنسان، فأسس رهبنة العائلة المقدسة لتكون مشروع خدمة اجتماعية.
8: كان يقول أنه أنا لست يعني لا أحبذ فكرة الطوائف في لبنان، لأننا جميعا ننتمي إلى الطائفة اللبنانية.
7: لبنانيون نحن، لبنانيون نبقى، كلمات تختصر رؤية رجل أراد للبنان أن يكون أكثر من كيان على الخريطة، أراده وطنا تحميه الدولة ويغنيه تنوع أبنائه.
1: في الجنوب جال وفد من كتلة الجمهورية القوية على بلدات في منطقتي مرج عيون وحصبية. ضم الوفد النواب جورج عايز، بيير بوعاصي ونزيه متى، الذين عقدوا سلسلة لقاءات مع البلديات والفعاليات للاطلاع على الأوضاع الإنمائية ودعم صمود أهالي هذه البلدات. وشملت الجولة مناطق دير ميماس، القليعة والجديدة، جديدة مرج عيون.
6: تربويا، نظمت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية للمطالبة باستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 17 وبإنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ في الجامعة.
9: نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير، فالملف مكتمل والأسماء جاهزة، والقرار الحكومي رقم 17 صادر في شباط من العام 2026 واضح. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا، فمن غير المقبول أن ترصد مئات ملايين الدولارات لقطاعات أخرى. وعندما يصل الدور إلى الجامعة اللبنانية يقال إن الخزينة فارغة.
1: بعد الإعلان، خدعة شبيه دونالد ترامب
6: ووديع يرسم البسمة للسلطان.
10: أنا لبنان تلقف.
11: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
13: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
14: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
15: فستق، جوز، تمر، راحة.
16: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-5404-459. معمول.

0: إلى الفقرة الاقتصادية. سجل القطاع العقاري بلبنان تراجع ملحوظ بالنصف الأول من 2026 تمثل بانخفاض لافت لعدد الصفقات العقارية وقيمتها وتراجع مشاركة المستثمرين الأجانب بظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباطؤ الحاد بالنشاط الاقتصادي، مما أضعف ثقة المستثمرين بالسوق وحد من ديناميكيتها مقارنة بالأداء المسجل بال 2025. وبحسب تقرير بنك عودة، اقتصر عدد المعاملات العقارية على 24 ألف عملية بالنصف الأول من العام 2026 مقابل 33 ألف عملية بنفس الفترة من 2025 بانخفاض 28%، بإشارة لتراجع طلب العقاري، كما تراجعت قيمة المبيعات العقارية 8% سنويا بنصف الأول من 2026 ل 2.6 مليار دولار. احتلت بيروت المرتبة 15 بين 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 287 بين 305 مدن بالعالم بحسب مؤشر جودة الحياة للنصف الثانوي لل 2026 الصادر عن نامبيو. يعتمد المؤشر اللي ورد بنشرة بنك عودة على عدد من المؤشرات الثانوية مثل القوة الشرائية، مستوى الأمان، جودة الرعاية الصحية، تكلفة المعيشة، نسبة سعر العقار للدخل، وأوقات التنقل، ومستويات التلوث والظروف المناخية. حذر وزير المال ياسين جابر من أزمة نفايات قريبة، وأكد أنه كلفة جمع النفايات ومعالجتها تدفع من الصندوق البلدي المستقل اللي بيعاني من عجز كبير وهو مدين للخزينة بمئات الملايين. ووزارة المال كانت رفعت الملف لمجلس الوزراء وعدت مشاريع قوانين لإيجاد حل مستدام، من بين قانون لاسترداد الكلفة وقانون يسمح للبلديات بفرض الرسوم اللازمة وجبيتها لتغطية نفقات الكنس والجمع والمعالجة واستيفاء رسوم عند الاستيراد للمساهمة بتمويل إدارة النفايات. والعقود الحالية مع الشركات المشغلة شارفت على نهايتها، ومجلس الوزراء اتخذ القرارات اللازمة والقوانين أصبحت نافذة، وتم التنسيق مع مجلس الأنماء والأعمار لإعداد دفتر الشروط وإطلاق مناقصات جديدة تضمن استمرارية هالمرفق الحيوي. من هذه الأخبار أنتقل إلى الأسواق العالمية، والبداية كالعادة من بورصة بيروت اللي شهدت أسهم سيدر بي تراجعات كبيرة عليها تخطت 8.5% في جلسة اليوم. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع بمعظمها على بعض المكاسب الخجولة التي تتخطى بالمعدل تقريبا بالمعدل 0.5%. أنتقل للمؤشرات الأوروبية، نهاية هذه الجلسة المؤشرات تراجعت بالفعل مع تصاعد الضغوط بظل ارتفاع أسعار النفط وتوسع الاضطرابات بالشرق الأوسط، مما يعزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية بشكل عام نتيجة ارتفاع أسعار النفط. أيضا قرر المركز الأوروبي تثبيت أسعار الفايدة تماشيا مع التوقعات السابقة. ساهم ارتفاع عائد السندات بزيادة الضغوط على أسواق الأسهم، لا سيما بعد قرار تثبيت أسعار الفايدة الأوروبية. إلى المؤشرات الأمريكية، تراجعت وول ستريت بضغط من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات وسط مخاوف من تفاقم الضغوط الاقتصادية قبل أسبوع من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما تعرضت المؤشرات للضغط مع تراجع أسهم التكنولوجيا بقيادة ألفابت وتسلا بعد الإعلان عن نتائجهم المالية. سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجع لأدنى مستوياتها من 1969. أنتقل للمعدن نفط ثم العملات. الذهب عم خسيره هو الفضة وسط الضغوط وصعود الدولار والنفط بوقت تتزايد فيه التوقعات بتثبيت الفيدرالي للفايدة عند مستويات الحالية أو الذهاب نحو رفعها بالمرحلة المقبلة. النفط تعزز من مكاسبه مع تصاعد المخاوف بشأن امدادات الخام من الشرق الأوسط مع استمرار استهداف السفن بمضيق هرمز. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1377 عادة القوة لتدعم الدولار بشكل عام بظل المخاوف التضخمية وارتفاع أسعار النفط. العملات المشفرة ننهي معها هذه العملات عادت للمنطقة الحمراء بالفعل تراقب تصاعد التوترات بالشرق الأوسط ومسار أسعار الفايدة بالولايات المتحدة. لهم يكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير.
1: شكرا موريس.
2: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. شبيه دونالد ترامب ضيع الملايين حول العالم على السوشيال ميديا بخدعة بصرية حيرت المتابعين. خلال تصريح ترامب من المطار بعد عودته من نهائي الورد كوب، بيّن وراه رجل بيشبهه كتير. منشوف سوا الفيديو.

0: ومن بعد جدل كبير وتداول الفيديو على المنصات طلعت الحقيقة بسيطة كتير. زاوية التصوير هي اللي صنعت هالوهم وتبين إنه الشخص هو والد ميلانيا ترامب. ورا الرئيس الأمريكي كمان مشهد من نوع تاني تصدر مواقع التواصل الاجتماعي. شاب من الجمهور صار يقلد حركات ترامب وتعابير وجهه هو وعم يلقي خطابه بولاية جورجيا. والفيديو راح فايرل بين متابعين شافوا حركاته مضحكة ومسلية وغيرهم اعتبروها مسخرة أبعد من اللازم.
1: That at any time in the history of our country and Americans are working today more so than ever before. We have more jobs today. Eggs have gone up four times. I said, I just got here.
0: أما القصة اللي حزنت الملايين فكانت من ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بعد ما علق دب أسود على عمود كهرباء. ورغم الاتصالات المتكررة لإنقاذه ما وصلت أي فرق مختصة على الموقع وتم التداول برواية بتقول إنه الدب مات. هالقصة عملت موجة غضب وتعاطف واسعة على مواقع التواصل.
2: Yeah, it's alive.
0: أخبار جديدة بنشد بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
3: قبعة صغيرة تحمل دعوة إلى استعادة صورة لبنان ودوره. تقرير ماريو الدويري.
4: من حملة انتخابية بأمريكا لشعار رفع بشوارع لبنان. تاريخ عبارة Make America Great Again بيعود لعام 1980 لما رفع رونالد ريغان هالشعار بحملته الانتخابية. بعد 35 سنة رجع هالشعار للسباق الرئاسي مع دونالد ترامب عام 2016.
5: I was saved by God to make America great again.
4: اشتهر بظهوره على قبعة حمراء وأصبح أشهر الرموز السياسية بالولايات المتحدة. ومن أمريكا للبنان، أمريكا صارت لبنان. ظهرت هالعبارة أولاً على طرقات لبنان بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون، واليوم صارت قبعة بتحمل قصة حلم.
6: هذه الفكرة بلشت من 4 أسابيع تقريبياً، والهدف منها هي إنه ندعم الدولة اللبنانية to make Lebanon great again. هذا سلوغن عم بيتطبق اليوم عنا بلبنان، ونحن we want to make Lebanon great again بهال 10,452 كيلومتر مربع اللي كل سيادة بيحلم يعيش فيه حر ومرتاح ومستقل. بقى اليوم بدنا نطلب من فخامة الرئيس جوزيف عون Please make Lebanon great again.
4: هالكبة عم تحمل رسالة سياسية من جهة وبعد اقتصادي من جهة تانية.
6: هيدي الكاب 100% معمولة بلبنان من تطريز لديزاين، مثل ما انقال بالزمانات بتحب لبنان حب صناعته.
4: مع زيارة الرئيس عون للولايات المتحدة عم يتجسد معنا هالكبة أكثر فأكثر على أمل نشوف لبنان قريبا great again.
0: والآن إلى الصفحة الرياضية.
7: البداية ليلة مع شخصية مميزة بعالم الرياضة وبعالم السيارات الكلاسيكية، الشيخ جاد مكرم يلي رح بحضرنا من هلأ لنهاية الأسبوع أحد أبرز المعارض يلي رح بتصير بلبنان. مساء الخير شيخ.
8: مساء الخير
7: شيخ جاد. خبرنا عن معرض سيارات الكلاسيكية لرأس المتن، أي إديسيون سنة وشو الجديد هذا الموسم؟
8: شكرا لاستضافتكم. هذا 7 موتور شور نحن مننظمه برأس المتن برعاية النائب هادي أبو الحسن، وبيتميز موتور شو راس المتن بالفاريتي دو فاتور يلي عم تكون براس المتن من خلال الكلاسيك كار والسوبر كار والاول تايمر والموتوسيكلات. وهي السنة رح يكون عنا نادي السيارات الكلاسيكية بالأردن حيشاركونا لأول مرة، وعنا ستاند أوتوبيا كمان حيشاركنا بكم سيارة، وعنا كمان شوية مفاجآت حيكونوا يعني نوتر أوبجيكتيف ستاني. رح ينعمل موتور شو خلال يومين، سبت وأحد.
7: سبت هذا الويكند. كم سيارة تقريبا رح بيكون موجود؟
8: التارجت طبعاً رح يكون 500 سيارة بين السبت وبين الأحد. والسيارات
7: هل بلبنان على قد عنا سيارة؟
8: إن شاء الله في كولكتورية مخبيين كتير. إلنا نحضر قريب 5 أشهر مع شاب صديق نادر سوبرا، نبرم ولا الكولكتورية ليطلعوا سياراتهم على رأس المتن. والسيارات اللي بدنا نعرضهم سبت غير اللي بدهم يعرضوا الاحد، بالاضافه رح يكون عندنا شخصيات بارزه كمان رح نكرمهم السبت ونهار الاحد.
7: مثل مين؟
8: مثلا بطل فيراري كوب البطل تاني حنا، مسيو روني كرم ممثل فيفا بشرق الاوسط، وعندنا كمان بعض الشخصيات. والافون بريمير يلي حيكون ستار اذا بدك بالموتور شو ساعتها النائب كميل شمعون يلي حيشاركنا بسياره جده المرحوم كميل شمعون
7: رئيس كميل شمعون
8: رقم 1000 حتكون موجود بموتور شو راس المتن. صحيح.
7: بيعرفها فادي كان يجي فيها.
8: صحيح.
7: كلمه اخيره شيخ.
8: كلمة أخيرة. أكيد بدي أشكر رئيس بلدية راس الماتن سيد بسام كريم ورئيس نادي هلال النصر كابتن وهبي غرزيدين يلي لنا 7 سنين عم ننظم الموتور شو تحت رعايته وتحت إدارته، وإلنا سنتان عم نتعاون مع بلدية راس الماتن. وأكيد بالخط العريض شكرا مسيو ميشيل لومور يلي سمح لنا نكون متواجدين معكم هوني، وبدعي من خلال شاشتكم الكريمة باسيوني أو با دو فواتور بندعي كل العالم على راس الماتن لأنه أكبر موتور شو عم بيتنظم بلبنان لتاريخ اليوم
9: ويمكن الاكبر بالشرق الاوسط
8: مبدئيا. هيك فينا نقول هيك.
9: شكرا لك شيخ جاد.
8: يسلموا لكم. ميرسي لكم. يعطيكم العافيه.
9: امالا فرح نتابع اخبارنا الرياضيه وتحديدا رح نكون مع تقديم الكاس الذهبيه اللي رح تم تقديمها لبطل لبنان برياضه كره السله. اليوم بعد ظهر كانت عمليه مؤتمر صحفي لتقديم هذه الكاس بوجود رئيس الاتحاد اللبناني السيد اكرم الحلبي، رئيس شركه روسونيرو يلي عملت هذا الكاس السيد ميشيل زغيب، وعدد كبير من اعضاء الاتحاد. رح نسمع لكلمة للسيد أكرم الحربي.
10: جينا اتصال من شركة روسونيرو حبوا يعرضوا أنه ينعمل كيس جديد لبطولة لبنان، يعني نعرض علينا كذا فكرة ونقينا هاي الفكرة اللي هي بتمثل كيس لبنان اللي فيها العلق اللي يعني الأرز اللبنانية وشعار الاتحاد، وقصة الخواتم نعمل لكل نادي الأول أو الثاني مع اسم كل لعيب وارقامهم. ويعني نحن وين في اشياء بتطور لعبه كره السله اللي هي اكثر لعبه يعني منتشره بلبنان، نحن كاتحاد نحن مستعدين.
9: اذا شكرا لاكرم الحلبي، شكرا روسونيرو، وشكرا لكل محبي كره السله. اشاره الى النتيجه الهلائيه 1-0 لمصلحه الرياضي من بعد فوزهم امبارح على الحكمه بالمباراه اللي صارت بالمناره. هذا كان كل شيء. عبد الله
3: يعطيك العافيه.
11: شكرا نجيب.
3: وخبران سعيدان في الفقره الفنيه.
12: بخبر حصري لوان تي في، عاد اسم وديع ليرسم الابتسامة ببيت سلطان الطرب جورج وسوف. فرزق ابن حاتم بمولود أطلق عليه اسم وديع بلفتة مؤثرة لذكرى خيو الراحل. ومواكبة للحدث حصلت وان تي في على الصورة الأولى للمولود وظهرت الفرحة واضحة على وجه جورج وسوف مع استقباله حفيده الجديد لحمل اسم عزيز على قلوب العائلة. ومن وان تي في وام تي في منبارك لهم بهالفرحة. مفاجأة سعيدة أعلن عنها الممثل النجم محمد الأحمد وزوجته علا سعيد بكشف عن انتظار مولود الأول، واختار الثنائي الإعلان عن الخبر بفيديو إلون. وكشفت مصادر وان أنه جنس الجنين صبي من بارك لون وخلاصة بالسلامة.

0: كشف عن أول تريلر لفيلم كلاي فيس اللي بيجمع بين الرعب النفسي والبادي هورر. الإعلان بيلمح للتحول المرعب للشخصية اللي بيلعبها توم ريز هاريس، هو منشوفه بالصلاة اللبنانية ب 22 تشرين الأول 2026.
1: We're in unknown territory.
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
2: ولاني للأحوال الجوية، موجة الشوب يلي كانت هاليومين بتنحسر بكرة، بيتقلب الطقس شوي بين السبت والتنين مع انخفاض بدرجات الحرارة والهواء قوي خصوصا بشمال. الهواء بكرة غربي متقلب بشمال والرطوبة 65%. بالأرقام نظرة سريعة على الحرارة بكرة بنهار، 31 درجة بالعاصمة بيروت، 29 بشكة، 27 ببعقلين، وكمان 27 بعشقوت. بالليل حرارة بتوطى شوي تتسجل 19 بحتشيت، كمان 19 بسرعين، 20 ببسكنتا، و25 بطرابلس. على الساحل الرطوبة بعد عالية، ما في كتير غيوم وموج البحر بيتخطى المتر. على الجبال الرطوبة مرتفعة وفي احتمال يتساقط الرذاذ وفي خطيطة بعد الظهر. كيف رح يكون الطقس من الجمعة للتنين؟ إذن الجمعة والسبت بخف الشوب شوي بالبقاع وعلى الجبال، وما في كتير غيوم والهواء قوي فبيعلى موج البحر للمتر ونص تقريبا. الأحد والتنين الطقس متقلب شوي، في غيوم على الساحل وخطيطة وندر خفيف على الجبال. ختام نشرتنا، انطرونا بكرة مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن أخبار الطقس.
3: شكرا سيرين، يعطيك العافية.
2: النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
3: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أو ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
1: مساء الخير. من مضيق هرمز إلى باب المندب، هل طبول الحرب تقرع مجدداً؟ الرئيس الأمريكي في أحدث موقف له عبر أكسيوس أعلن أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت في خلال عملية ملحمة الغضب. ونقل الموقع عن ترامب قوله: لم يتألموا بالقدر الكافي بعد. في مقابل إعلان ترامب موقف تصعيدي ميداني لإيران، وكالة رويترز نقلت عن 4 مصادر أن إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين وعتادا لصواريخ وطائرات مسيرة إلى اليمن هذا الشهر، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى لتعزيز قدرة حلفائها الحوثيين في اليمن على تهديد حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وأضافت المصادر المطلعة، وبينهم مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني في المنطقة، أن إيران نقلت أفرادا من الحرس الثوري والعتاد العسكري على متن طائرة من طهران إلى اليمن في 13 تموز، وهو أمر لم يسبق الكشف عنه إعلاميا. وقال المصدران الإيرانيان لرويترز إن الرحلة الجوية التي سيرتها شركة ماهان إير أقلت ما بين 10 و21 فردا. ترامب يقترب من تحديد الساعة 00، إيران تكشف عن أنها حشدت ميدانيا، هل في الأمر مناورة أم لعب على حافة الهاوية؟ بين مواقف ترامب السريعة والمتلاحقة وضيق خيارات إيران، لا يبدو التصعيد أو الحديث عن التصعيد مجرد مناورة. ملف أساسي أيضا طرح في التداول الإقليمي والدولي، وهو ملف يمكن تسميته الملف النووي السعودي. في السابق لأوانه أو من السابق لأوانه الغوص فيه، ولكن ما هو مؤكد أن المملكة اتخذت قرارا بدخول نادي الدول النووية. داخليا، وفي أول موقف رسمي له، شن حزب الله هجوما عنيفا على زيارة الرئيس عون لواشنطن، فأعلن أن السلطة تمعن في تعميق مأزق لبنان واللبنانيين وتوريطهما في مسار عقيم تتوالى فيه التنازلات التي تطعن في سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية، وهو ما أظهرته بوضوح الزيارة الرئاسية لواشنطن.
0: الجديد.
2: مساء الخير. عينتيني تهنئه بسلامة العودة، وحرت حريك تقيم الحد على الزيارة. بين القصرين عادت الحرارة إلى خطوط التواصل المباشر قبل زيارة واشنطن من خلال الإحاطة بأجوائها، وبعدها بأن رد بر التحية لعون بأكبر منها نحو إمكانية قبول الدعوة للقاء قريبا في بعبدة. بحسب معلومات للجديد، أضافت أن فحوى الاتصال تناول كيفية صرف نتائج الزيارة على أرض الواقع، تبدأ بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة ولا تنتهي بإطلاق مسار جدي لإعادة الأعمار، مع تجديد الحرص على الاستقرار الداخلي، وإلى أن تتم عملية غسيل القلوب بشرح مسهب حول الكواليس التي رافقت زيارة واشنطن وترجمة المساعي والاتصالات السياسية بأكل العنب لا بقتل الناطور. فإن كتلة الوفاء للمقاومة وصفت الزيارة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن بالفاشلة، وبأنها لم تحقق أدنى مطلب سيادي ولم تثمر التزاما أمريكيا بانسحاب العدو، ووضعتها ضمن مسلسل التنازلات المستمر الذي يطعن سيادة الدولة وكرامة الوطن والشعب، وتكشف حجم الارتهان والإذعان للوصاية الخارجية. قال حزب الله لا إله، ولم يكمل باقي الجملة، في حرب إسناد جر إليها لبنان تنفيذا لأجندة إيرانية، دفع لبنان ضريبتها والضريبة الأعلى والأغلى دفعها الجنوبيون في الأرواح والممتلكات وتجسدت في معاناة النزوح ولا تزال، حيث يقف أهل الجنوب بين ناري الاحتلال والتهجير. وبدلا من السقوف العالية التي يطرحها، فالأولى بحزب الله أن يعود إلى لبنانيته وأن يسارد الدولة ويسير بخياراتها في شق المسار السياسي وتغليب المصلحة الوطنية على الانتماء الخارجي وعلى أحقية لبنان بكل مكوناته في مطالبة الضامن الأمريكي بالضغط على إسرائيل للانسحاب. فلا يجوز لحزب الله شرعا أن يقف عائقا أمام المساعي الرسمية الآيلة لتطبيق هذا الأمر، بل منحها الفرصة وبعدها يكون لكل حادث حديث. قد يلعب الأخ الأكبر دور المايسترو لهذا الإيقاع من موقعه كمسؤول برتبتين، رئيس المجلس النيابي والقائد الشيعي كما قال عنه رئيس الجمهورية، وتغزل بدوره الرئيس دونالد ترامب. وإلى حين فك صاعق العلاقة بين بعبدة وحرت حريك، فإن الجنوب اليوم كما كل الوطن يقع على كاهل هيكل، حيث قام قائد المؤسسة العسكرية بجولة في زوطر الغربية تفقد خلالها الوحدات المنتشرة في البلدة وطلع على التدابير المتخذة والإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي. وانتهت الجولة بتثمين جهود العسكريين ومناقبيتهم على الرغم من الأخطار والتحديات، وهي أخطار لا تقتصر على البقعة الجغرافية اللبنانية التي تتأثر حكما برياح التصعيد التي تضرب المنطقة. وعلى حفلة الزجل على وزن الضربة مقابل الضربة، فقد نقل موقع أكسيوس عن ترامب أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران. المنطقة تقف على شفير هاوية، ومتى ما أعيد إشعال عود الكبريت فلا مياه المضيق ولا أمواج باب المندب قادرة على إطفاء الحريق. تعطلت لغة التفاوض وحلت محلها الصواريخ على منصة من سقوف عالية ومواقف برؤوس حامية، إن كان بالتهديدات الأمريكية وظهيرها الإسرائيلي بشحد السيوف استعدادا للجولة الحربية المقبلة، أم بالتصلب الإيراني وفق معادلة واضحة في هذه الحرب، إما الجميع أو لا أحد، والمعنى في قلب البائع. لن يبيع أحد النفط في منطقة لا نبيع فيها النفط، فهل وقع الفاس بالرأس؟
3: MTV. ترقب وانتظار، بهاتين الكلمتين يمكن وصف مرحلة ما بعد عودة الرئيس جوزيف عون من واشنطن. فالاجتماعات واللقاءات والمواقف في العاصمة الأمريكية كانت أكثر من ممتازة، لكن المهم بدءا من الغد كيفية ترجمة المواقف أفعالا والقرارات تدابير عملية على الأرض، وخصوصا أن الوقت يداهم الجميع. في السياق ثمة انتظار للدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ ترتيبات وقف الأعمال العدائية الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، إذ تشير المعلومات إلى أنه سيعقد قريبا محادثات معمقة مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وذلك لاستكمال تنفيذ صيغة الإطار، ما يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الجنوبية المحتلة وحصر سلاح حزب الله، وهما المدخلان الضروريان لتثبيت الاستقرار في الجنوب. ميدانيا، قائد الجيش زار اليوم بلدة زوطر الغربية، حيث عاين عن كثب الوضع في البلدة والمهمات التي ينفذها الجيش فيها. أما سياسيا، فلفت الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، والذي أعرب فيه بر لعون عن تمنيه بنجاح زيارة واشنطن. وبالتزامن كانت كتلة حزب الله تعلن أن الزيارة الرئاسية إلى واشنطن فشلت. فهل يعني التباين أن مقاربة حزب الله للزيارة تختلف جذريا عن مقاربة الرئيس بري؟ وهل يعني التباين أن الأخ الأكبر كما يسمي الحزب بري لم يعد أخا في السراء والضراء، بل أضحت له حساباته الخاصة ومواقفه المختلفة عن مواقف حزب الله؟ إقليميا، الرئيس دونالد ترامب حذر إيران والحوثيين من هجمات جديدة في اليمن، في وقت أكد وزير خارجيته ماركو روبيو أن إيران ستدفع ثمنا باهظا طالما أنها ليست مستعدة بعد لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: المنار. أهلا بكم. لم تعبر السفن المضيق ولن تعبره بالتهديدات والمخالفة منها لقرار أهل المنطق والمياه احترقت بالصواريخ والمسيرات. وكما في مضيق هرمز كذلك في باب المندب، حيث العنوان الحصار بالحصار والاستهداف بالاستهداف، وليتحمل المغامرون والمكابرون التبعات. فما يجري من لعب أمريكي بأمن المنطقة والطاقة يهدد العالم، بل إن الصراع المستمر يدفع بالشرق الأوسط إلى حافة ما لا يمكن تصوره بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. أما حسبة دونالد ترامب من التصعيد والتهويل فقد رد عليها كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف بأن الذين أرادوا معاقبة إيران باتوا يعاقبون أنفسهم باستهلاكهم النفط بأسعار مرتفعة جدا. فوق $100 وصل سعر برميل النفط حتى الآن، فيما براميل البارود تتقلب على مياه ملتهبة، يزيد من خطر انفجارها المأزق السياسي الذي يطوق ترامب وناتنياهو. ويكفي خطوة تصعيدية من هؤلاء لتجعل المنطقة والعالم ينزلقان إلى المجهول. والمعلوم أن إيران على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات، وهي ترد على الاعتداءات. وكما أنها تستقبل الوسطاء فأنها تواصل تعزيز العلاقات مع الجوار، كما في زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى طهران، وتترصد أيضا التصعيد الأمريكي والصهيوني وحتى الغربي، مع التورط البريطاني بفتح قاعدة فيرفورد أمام الطيران الأمريكي لضرب إيران أمس، وهي خطوة جاءت على ما يبدو بعد أن باتت معظم القواعد الأمريكية في المنطقة مكشوفة ومستهدفة من الضربات الإيرانية الدقيقة والمؤلمة. والمؤلم أن بعض أنظمة المنطقة لا تزال مستسلمة للإدارة الأمريكية ومشاركة في عدوانها على إيران عبر تشريع أراضيها وأجوائها منطلقا للاعتداءات، ثم تبكي على أبواب مجلس الأمن الذي تخالف شرعته دول تدفع أو تدفع شعوبها واقتصادها وسيادتها أثمانا من دون أي ريع، لا سياسي ولا اقتصادي ولا أمني، وإنما خدمة للمنطق الإسرائيلي الأمريكي الذي يستخدم تلك الدول وقودا لحربه. وفي بلادنا سلطة تقود السياسة وتستخدم الاستعراض في محاولات مكشوفة للاستثمار على الوهم، وتزول الوقائع كما في زوطر الغربية بحسب كتلة الوفاء للمقاومة التي جددت رفضها للمفاوضات المباشرة والاتفاق الإطار، مؤكدة أولوية الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال وتطبيق اتفاق العام 2024 والقرار 1701 في جنوب الليطان حصرا. أما أي مقاربة لسلاح المقاومة خارج هذه المنطقة فتكون بعد انسحاب العدو بناء على توافقات وطنية في سياق استراتيجية أمن وطني، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.
0: NBN.
5: انتهت الرحلة الرئاسية اللبنانية إلى واشنطن، لكن القراءات فيها تتواصل والتحليلات تتنوع، وينتظر المعنيون لمعرفة ما جرى في المحادثات اللبنانية الأمريكية. فالمهم الآن بعد قمة الرئيسين جوزيف عون ودونالد ترامب هو النتائج على أرض الواقع، على ما أكد الرئيس نبيه بري الذي شدد على أن العبرة هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن. وقد أجرى رئيس مجلس النواب اتصالا برئيس الجمهورية هنأه فيه بسلامة العودة، وبالتزامن مع العودة سارت أنباء عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى بيروت، لكن هذا الأمر لم يؤكده أي مصدر رسمي لبناني أو أمريكي. في المقابل تأكد انعقاد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان والعدو الإسرائيلي بوساطة أمريكية في روما في الرابع من آب المقبل، وسيجري في هذه الجولة البحث في نقاط عدة من بينها المناطق التالية التي يفترض أن تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي وينتشر فيها الجيش اللبناني بعد فرون وصريفة وزوتر الغربية. وزوتر التي مرت 3 أيام على انتشار الجيش فيها لا يزال الأهالي يرابطون عند مدخلها بانتظار السماح لهم بالدخول إلى البلدة. أما سيارات الإسعاف فقد سمح لاثنتين منها بالوصول إلى قلب البلدة حيث تم سحب جثامين عدد من الشهداء. واليوم واصلت قوات العدو اعتداءاتها توغلا وقصفا وتمشيطا لمناطق عدة متاخمة للشريط الذي تحتله، وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد مواطن على طريق الميدنة سجد. خارج لبنان تواصلت الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية وسط تصعيد لافت عكسه الرئيس دونالد ترامب الذي هدد بتدمير جسر أو محطة كهرباء داخل طهران أو في محيطها مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في مضيق هرمز. والتحق وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بركب التهديد قائلا إن الثمن الذي ستدفعه إيران سيرتفع كل ليلة إلى أن تعود إلى رشدها. ولم يمر تهديد روبيو وقبله ترامب مرور الكرام لدى الإيرانيين، إذ حذروا من أن استهداف الجسور أو محطات الكهرباء سيعني أن لا بنية تحتية ستكون آمنة في المنطقة. وتحت سقف التصعيد أعلن مسؤولون أمريكيون أنه يجري تجهيز قاذفات بعيدة المدى لعمليات قتالية واسعة النطاق، مؤكدين أن الجيش الأمريكي استخدم القاذفة B-1 يوم الثلاثاء الماضي في توجيه ضربات لأهداف تابعة للحرس الثوري. ولا تبدو تل أبيب بعيدة عن الجو التصعيدي، إذ تستعد لاحتمال تكثيف الهجمات الأمريكية على إيران خلال نهاية الأسبوع في عمليات قتالية كبرى من المرجح أن تنخرط فيها إسرائيل على حد ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية.
6: بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل والحصر التام للسلاح وهما مطلبان وجوديان للكيان والدولة في لبنان، مساحة شاسعة للمناورات السياسية التي سواء من المطالبين أو الرافضين في ظل وضع إقليمي عاد إلى التأزم بعد انفراج بسيط وعلى وقع الفشل المتمادي للسلطة السياسية التي قامت على أساس وعود مزدوجة لا تزال تتخبط إلى اليوم بينها وبين الواقع، حتى أصبح أقصى الطموح الكلام عن انسحاب إسرائيلي محدود من مناطق غير محتلة أصلا في مقابل عجز واضح في مسألة السلاح. وإلى جانب ملف الجنوب، الأوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ في ضوء ارتفاع الأسعار وتخلي الحكومة والوزارات المعنية عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها. أما ملف الكهرباء فحدث ولا حرج، حيث انتقل من شعار بدنا وفينا نضوي البلد التي خيضت على أساسه انتخابات 2022 إلى جدل حول المدة الزمنية الفاصلة بين الوضع الراهن والعتمة الشاملة. وكان التيار الوطني الحر أصدر أمس بيانا في هذا السياق قال فيه: بلغنا خبر زيارة وزير الطاقة والمياه جو صدي إلى تركيا لبحث إمكان استجرار الكهرباء منها، وذلك بعد نجاحه الباهر في طرح مشروع استجرار الكهرباء من قبرص عبر كابل بحري، وهو المشروع الأضحوك الأول الذي طالعنا به ضمن خطته العبقرية لتأمين الكهرباء، وها هو اليوم يطل علينا بمشروع أضحوك آخر فيقترح استجرار الكهرباء برا عبر سوريا، وهي دولة تحتاج إلى الطاقة لتلبية حاجاتها المحلية أولا أو عبر البحر، وهو مشروع خيالي آخر نسبة لكلفته الباهظة أو لطول مدة تنفيذه. وبما أنه تكبد عناء السفر إلى تركيا، فليعد إلينا وزير الطاقة بجواب عن سؤال بسيط قد يكون من المفيد أن يعرف اللبنانيون الإجابة عنه وفق التيار، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤمن الطاقة من تركيا للبنان. ما حجم الوفر الذي تؤمنه هذه العملية للمواطنين اللبنانيين من جهة، ولمؤسسة كهرباء لبنان من جهة أخرى؟ وهل سيجرؤ على مصارحة اللبنانيين بالأرقام والمعايير العلمية بأن الوسيلة الوحيدة لتأمين الكهرباء من تركيا هي شراء الطاقة من البواخر، وهي أيضا الوسيلة الأسرع والأوفر؟ أضاف بيان التيار: بحسابات بسيطة يتبين أن اعتماد هذا الخيار كان سيؤمن وفرا يتجاوز 650 مليون دولار سنويا، ينعكس مباشرة على جيوب اللبنانيين مقابل تأمين 4 ساعات إضافية من التغذية الكهربائية يوميا. وهذا رقم واحد نضعه أمامه ونتحداه أن يقدم للبنانيين أرقاما أخرى بدلا من الاكتفاء بالعرضات الإعلامية وخزعبلات حزبه من ورائه بإجراء تدقيق جنائي في ملف البواخر، وهو كل ما استطاع إنجازه بعد 1.5 سنة من الفشل المتراكم في وزارة الطاقة، حيث وصل هذا الفشل بعد زيادة ساعات التقنين وصولا إلى العتمة الشاملة إلى مرحلة بدأت فيها مادة المازوت تنقطع من الأسواق، ما ينذر بإضافة عتمة المولدات الخاصة إلى عتمة مؤسسة كهرباء لبنان، ختم بيان التيار.
0: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: لأول مرة مسرح المنو بيقدم المطرب الكبير عبد الكريم الشعار يوم الأربعاء 29 تموز بحفل موسيقي ليطربنا بصوته ويغني أجمل أغاني المكتبة العربية. للحجز التواصل مع مسرح المنو على الرقم 70 626 200 ومكتبة أنت.

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
3: أهلاً بكم إلى موجز 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. طلب مجلس الوزراء في جلسة اليوم من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوزا إلى جانب هيئة أوجيرو، ومن وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. كما أقر المجلس توسعة مرفأ بيروت. وفي ملف الكهرباء وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف الطرقات وترحيل النفايات. مجلس الوزراء الذي عين سامر خوند مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية قرر الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة في مدينة بيروت أسوة بمناطق أخرى، كما وافق على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف الإقرار بتسهيل التحول الرقمي في لبنان. وزير الطاقة والمياه جو الصدي أشار إلى أن لكهرباء لبنان مستحقات على الدولة تقدر بنحو 250 مليون دولار، كاشفا أنه طلب تسديد هذا الدين على دفعات شهرية بقيمة 50 مليون دولار وتعهد رسمي بذلك، محذرا من أنه سيعيد النظر في خطواته إذا لم ينفذ هذا الالتزام. نبه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن الخطر الأكبر على لبنان اليوم ليس الاحتلال أو الأزمة الاقتصادية ولا حتى الانقسام السياسي، إنما الخطر هو أن يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معا داخل دولة واحدة، فتبدأ كل مجموعة بالبحث عن ضمانات خارج الدولة. باسيل وفي خلال احتفالية تطويب البطريرك إلياس تحويك رأى أن الخيار الأول الذي يحتاجه لبنان اليوم هو انتماؤنا جميعا إلى الدولة قبل أي انتماء آخر، وأن نجعل عيشنا معا مصدر قوة لنا. وأضاف باسيل إن تطوير النظام في لبنان لا يعني التخلي عن الشراكة، بل يعني التحرير أو تحريرها من أسباب تعطيلها. في الجنوب استهدف قصف مدفعي بلدة صربين بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة في المنطقة، كما أفيد بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا في بلدة حدثة.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار ترابولسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الموجز من صوت كل لبنان. أفادت وزارة الدفاع السورية بإحباط محاولات تهريب مخدرات وكبتاجون من لبنان في ريفي حمص ودمشق، ومصادرة 40 كيلوغراما من المخدرات و700 ألف حبة كبتاجون. في أنبائنا العامة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة 12 الإسرائيلية: سأتخذ قريبا قرارا بشأن إمكانية شن هجوم واسع النطاق على إيران. توازيا، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إيران بأنها ستتلقى ضربة قاسمة إذا هاجمت تل أبيب. دانت دول الخليج والأردن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة، معتبرة أنها تمثل عدوانا صريحا ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس فرديا أو جماعيا واتخاذ التدابير القانونية لحماية سيادتها. كذلك دعا البيان مجلس الأمن إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورا والاعتراف بحق الدول المتضررة بالدفاع عن نفسها، مع التشديد على الالتزام بحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن الإقليمي. في النبأ الأخير، أفادت وكالة رويترز بأن سفينة تجارية كانت قد اختطفت الأسبوع الماضي قبالة خليج عدن باتت اليوم في قبضة قراصنة صوماليين. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

بهالحلقة من حنين، كنوزنا البطريرك الياس لحويك، جيزال نصر ممثلي ومدبلجي ومغني بعد إشكال مع إدارة التلفزيون، مرقد عنزي بشوية المتن، ومن أسطوانات زمان سوبر ستار سلوى. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف عصوت كل لبنان.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
3: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم: استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لليوم الثاني عشر، وأنباء عن قتلى ومصابين في ضربة أمريكية استهدفت معبر شلمجة الحدودي الإيراني مع العراق.
2: ولا أمريكا ولا إسرائيل ما يرومون يوقفونا عشان زيارة، يعني يضربون قنابل وما أدري أي شيء، احنا نروح للطريق المشاية.
1: مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت فوريك بالضفة الغربية بعد إضرام مستوطنين النار في أراض زراعية شرق نابلس.
3: وهجموا المستوطنين على الناس، في عندنا إصابات خطيرة وفي شهداء.
1: ومع اشتداد موجة الحر تتفاقم معاناة النازحين في قطاع غزة.
4: ما نشح مية، ما فيش كهرباء، انه نشغلهم هواية، نشغلهم حاجة.
1: تحية لكم متابعينا في كل مكان، وأهلا بكم في لقاء جديد ويوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. تدخل المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران يومها الثاني عشر، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران، مؤكدة أن العمليات تستهدف إضعاف قدرة طهران على استهداف السفن التجارية وتهديد حركة الملاحة في المنطقة. في المقابل تؤكد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، مهددة بالإبقاء على المضيق مغلقا ما دامت الولايات المتحدة تواصل ما تصفها بأعمالها العدائية في المنطقة. في تصعيد جديد حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن إيران ستدفع ثمن رفضها السماح بحرية الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي السياق أعلنت إيران تنفيذ هجمات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والأردن، فيما تحدث الحرس الثوري عن اندلاع حريق في ناقلة نفط بمنطقة قال إنها ملغومة بالقرب من مضيق هرمز. عن تداعيات الحرب على الداخل الإيراني تحدثت إلينا من طهران الصحفية علا المسعودي.
5: بعد إعلان الرئيس الأمريكي نيته ضرب المنشآت المدنية والجسور إزاء إطلاق النار من قبل إيران على السفن وناقلات النفط في هرمز، حاول الإيرانيون فرض معادلة جديدة، وهي في حال تم تنفيذ تهديد الرئيس الأمريكي واستهدفت المنشآت المدنية في إيران سيكون الرد المتقابل على منشآت الدول المتعاونة مع الولايات المتحدة. وفجر اليوم استهدفت إيران ثلاث سفن لم تنسق مع إيران للمرور من المضيق. ميدانيا أفادت وكالة أنباء إيرانية عن سماع دوي انفجارات في مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، فضلا عن مقتل نقيب بالجيش الإيراني إثر الضربات الأمريكية التي استهدفت معبر الشلامجة الحدودي مع العراق. كما استهدفت ثلاث هجمات أمريكية مدينة تشتي الإيرانية دون تسجيل إصابات بشرية. فيما يتعلق بالوساطات لخفض التصعيد والتوتر الحالي، ورد إيران حول المقترح القطري الباكستاني الذي تزامن أيضا مع عودة وزير الداخلية الإيرانية من الهند وباكستان، وهو يحمل بالتأكيد رسائل معه. هناك دراسة إيرانية للمقترحات حسب ما أعلن، وهذا كله يتزامن مع زيارة هامة لرئيس الوزراء العراقي الذي وصل اليوم طهران. وقد أشير إلى أنها تحمل رسائل من واشنطن، رغم أن وزير الخارجية الإيراني أكد بأن مشكلة طهران ليست في وجود وسيط مع أمريكا، بل أن المشكلة هي النهج الغير منطقي ومطالب الولايات المتحدة المفرطة. ويكفي أن تعيد واشنطن النظر في سياساتها تجاه إيران وأن تحترم الشعب الإيراني ومصالحه الوطنية حسب عراقجي.
1: الصحفية الإيرانية علا المسعودي تحدثت إلينا من طهران. على جانب آخر، أفادت وكالة مهرة الإيرانية للأنباء نقلا عن مسؤول إيراني بمقتل شخصين وإصابة 11 آخرين في ضربة أمريكية استهدفت معبر شلمجة الحدودي الإيراني مع العراق في وقت مبكر من اليوم الخميس. وقال نائب محافظ خوزستان الواقع جنوب غربي البلاد قال إن القصف استهدف المنطقة المحيطة بمحطة الركاب في المعبر الحدودي. يذكر أن معبر شلمجة الحدودي بين إيران والعراق يشهد هذه الأيام توافد أعداد كبيرة من الإيرانيين لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء. مواطنون تواجدوا في المعبر تحدثوا لنا عن مشاهداتهم.
0: الآن حدود ضربة ليلة أمس، يعني كل الناس إيراني، أنا إيراني، كل الناس إيراني تريد الشهادة، الشهادة في تاريخ الإمام الحسين. يعني حتى بالضربة لحدود الشلمجة أنا مو خايف، أنا بالتاكسي تجي يقول له ماكو مشكلة أنا روح ما خايف.
6: وإحنا شفنا سمعنا غصف اليوم بالشلام شيت، الله شاهد إن شاء الله حب الحسين لا يمنعنا، الشعب الإيراني والعراق واحد ويجمعه هو حب الحسين، والحمد لله كل غصف ماكو، الغصف موجود بس لكن إحنا نمشي كما مشى جدنا الإمام الحسين على الغصف، والجمهورية الإسلامية إن شاء الله ناجحة.
7: نون من الفجرات ما نخاف، ماشي على طريق الحسين مشايع ماشين.
2: نقول ولا أمريكا ولا إسرائيل ما يرومون يوقفونا عشان زيارة، يعني يضربون قنابل وما أدري أي شيء، إحنا نروح للطريق المشايع، يعني ماكو خايف من.
1: مواطنون إيرانيون تواجدوا في معبر شلمجة كانوا في طريقهم إلى العراق تحدثوا إلينا.
8: يوميات الشرق الأوسط.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل شابين برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي المقابل قال الجيش الإسرائيلي إن مدنيا إسرائيليا مسلحا قتل فلسطينيين اثنين بعد أن نفذا عملية طعن أسفرت عن إصابة رجل إسرائيلي بجروح خطيرة قرب مستوطنة ألوموريه شرق نابلس. من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك وأطلقت الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة فلسطينيين بعد أن أضرم مستوطنون النار في أراض زراعية شرق نابلس. مزيد من التفاصيل مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
9: أعلن الارتباط الفلسطيني اليوم الخميس مقتل شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس، وقال في بيان له إن الجيش الإسرائيلي احتجز الجثمانين، كما أعلنت إصابة فلسطينيين آخرين بجروح خطيرة برصاص الجيش الإسرائيلي. ووفق ما أكدت مصادر محلية ووكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية فإن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فوريك وأطلق الرصاص الحي ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بعد أن أضرم مجموعة من المستوطنين النار في أراض زراعية ببلدات سالم وبيت فوريك وبيت دجن شرق مدينة نابلس، وبأن هذه المجموعة من المستوطنين كانت قد هاجمت أراضي القرى الثلاث وأشعلت الحرائق فيها متهمة إياهم بالمسؤولية عن اندلاعها. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن مدنيا إسرائيليا مسلحا قتل فلسطينيين بعد أن فدا عملية طعن أسفرت عن إصابة إسرائيلي شرق مدينة نابلس وبالقرب من مستوطنة ألوموريه أصيب بجروح خطيرة. وأضاف الجيش بأن هجوما وقع أثناء محاولة مجموعة من المستوطنين إخماد حريقا في المنطقة، زاعما بأن فلسطينيين أشعلوه وبأن القوات الإسرائيلية نقلت المصاب إلى المستشفى بواسطة مروحية وطوقت منطقة بيت فوريك وبدأت بعمليات تمشيط عقب الحادث. هذه التطورات تأتي بعد أن اضطرت عائلة محمود الطوباسي في بلدة جالود جنوب مدينة نابلس عن الهجرة القصرية لمنزلها الذي استولى عليه مجموعة من المستوطنين، كانت بشكل يومي منذ شهر أبريل نيسان الماضي حتى صباح يوم الخميس تجدد اعتداءاتها بشكل يومي على هذه العائلة ومنزلها الذي تعرض إلى الحرق من قبل مجموعة من المستوطنين الذين أقاموا بؤرة استيطانية بالقرب من هذه البلدة، بالإضافة كذلك إلى محاولات قطع المياه والكهرباء والطعام عنها في مشهد انتهى بالهجرة القصرية لعائلة الطوباسي عن منزلها، أسوة بآلاف القصص المماثلة لعائلات فلسطينية تتعرض بشكل يومي ليلي لمثل هكذا اعتداءات باتت تواجه بشكل مستمر من مختلف المستويات الرسمية والحقوقية الفلسطينية والدولية بالتمديد والتحذير من خطورتها وكثافتها خلال الأعوام الثلاث الأخيرة في عموم أرجاء الضفة الغربية المحتلة.
1: إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ونستمع فيما يلي لشهود عيان من قريتي بيت فوريك وبيت دجن شرقي نابلس والتي شهدت مواجهات مع المستوطنين.
3: صار إحراق لحقول القمح والزيتون في بيت فوريك وهجموا المستوطنين على الناس، في عندنا إصابات خطيرة وفي شهداء. وأنا جاي على بيت بدي أطلع الأولاد الصغار منه بعد تنسيق مع الجيش الإسرائيلي والارتباط الفلسطيني لخروج الأطفال الصغار من البيت خوفا على حياتهم. الناس بتحاول تطلع سياراتها تطلع أغراضها مانعينهم لأنه الجيش محاول كل شيء.
8: عند حوالي الساعة 10 بدأت مجموعات إخبارية خاصة بالصحفيين تتداول أخبار عن قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بإحراق سهل بلدتي بيت فوريك وبيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس، لكن تأخرنا بسبب عرقلات من المستوطنين وجيش احتلال إسرائيل على حاجز بيت فوريك. وقبيل وصولنا إلى الموقع بدقائق سمعنا صوت إطلاق نار، أقام المستوطنون بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي ما أدى إلى 2 من الفلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي، هذا حسب ما أعلنته طواقم الطبية وطواقم الهلال الأحمر، بالإضافة إلى وجود إصابتين أيضا بالاعتداء بالضرب. تجمعت سيارات الأمن التابعة للمستوطنات المحيطة على ما يبدو وجيش الإسرائيلي على حاجز بيت فوريك العسكري، وتم إغلاقه بشكل كامل لغاية هذه اللحظة بكلا الاتجاهين من وإلى مدينة نابلس.
10: مستوطنين هاجموا المنطقة الغربية التي دجن، قاموا بإشعال النيران في الأراضي الزراعية للمواطنين. قسم من المستوطنين عدد كبير منهم هاجم البيوت القريبة خاصة لإخواننا في قرية بيت فوريك، منعونا نتقدم من نطفي الحريق حتى طيارات الإطفاء. بيت فوريك أطلق النار على المواطنين اللي كانوا متجمهرين بأن شهيد وفي أن أكثر من طبيب في بيت فوريك.
1: مواطنون من قريتي بيت فوريك وبيت دجن شرقية نابلس في الضفة الغربية المحتلة. إلى اليمن، حيث يعيش أكثر من نصف الشعب اليمني مهددا بخطر الإصابة بالملاريا وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، حيث أدت الحرب التي يعيشها اليمن منذ أكثر من 10 سنوات إلى انتشار مخيمات النزوح وتدمير جزء كبير من البنى التحتية، ما ساهم في انتشار الكثير من الأمراض، فيما يشكو المرضى من صعوبة الحصول على العلاج بسبب ضيق ذات اليد. وبحسب إحصاءات الحكومة المعترف بها دوليا والمسيطرة على جنوب البلاد، تم تسجيل نحو 70,000 إصابة بالملاريا العام الماضي في المحافظات الجنوبية، بينما تغيب الإحصاءات عن مناطق سيطرة الحوثيين شمالي البلاد. المزيد في تقرير سالي نبيل.
11: تحاول إلهام السيطرة على أعراض الملاريا التي تفتك بابنها حسن، تارة بكمادات المياه علها تخفف من لهيب الحمى، وتارة أخرى بالمتاح من الأغذية والعلاج. لا يتوفر لها ولا لغيرها من سكان مدينة عدن جنوبي اليمن إلا أقل القليل من الإمدادات الغذائية والطبية.
12: إبرة مغذية علشان يقوى جسمه.
11: تخبرنا أنها اضطرت لرهن اسطوانة الغاز التي تستخدمها في الطهي كي توفر ثمن العلاج.
12: ما قدرتش عادة أبيع له باقية العلاجات ولا حق الالتهابات اشتريته. في العيادات ما يقدموش، بفلوسك تقدم كل شيء. ما بيش فلوس رجع في بيتك حتى يموت الواحد. المواد الغذائية مرة في السنة لو وقع لنا ياها ونشوفها حلم من الله.
11: تنتشر الإصابة بالملاريا بسبب بعض أنواع البعوض، ويعيش أكثر من 60% من سكان اليمن في خطر الإصابة بالملاريا وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. تتشابه أعراضها مع نزلة البرد، إذ تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة، لكنها قد تتطور إلى الأنيميا وتصل حد الفشل الكلوي إذا لم تعالج. وأدت أكثر من 10 سنوات من الحرب لتداعي البنى التحتية، ففي حالة الأمطار الغزيرة تغيب شبكات تصريف المياه لتتكون المستنقعات والبرك، وهي بيئة مثالية لتكاثر البعوض. النساء الحوامل والأطفال دون سن 5 هم من أكثر الفئات المعرضة للخطر.
13: وأخاف أنني أصلها بحاجة بسبب المراريا.
11: واحدة من هؤلاء النساء هي ريمة، ابنة 20 عاماً، التي توشك أن تضع مولودها الأول.
13: حاسة بقلق لأنه خايفة أن المراريا تنتقل للجنين، وحن نتمنى يلا نفوفروا لحن لقيت مجان، وإحنا إمكانية إحنا ضعيفة نحن نازعين.
11: ويقول ياسر هاشم مدير المركز الوطني لمكافحة الملاريا إن السلطات الطبية بالحكومة المعترف بها دوليا والمتمركزة في عدن تبذل قصارى جهدها لمواجهة مرض تجاوزته الكثير من دول العالم.
14: توزيع النمسيات المشبعة بالمبيد، وهذه يتم توزيعها في جميع المديريات الموبوءة كل 3 سنوات بمعدل النومسية لكل شخصين. ففي هذا الإطار البرنامج وزع ملايين من النومسيات بدعم من الشركاء. النشاط الآخر هو عمليات الرش بالمبيد متبقي الأثر، وهذا أيضا ينفذ في بعض المناطق الريفية بحيث أنه يتم رش المنازل في المناطق الموبوءة والمبيد يبقى فعال لمدة 6 أشهر بحيث أنه بعوضة الملاريا عندما تقع على الجدار تموت.
11: الملاريا واحدة من أخطار عدة تهدد المواطن اليمني سواء في شمال البلاد أو جنوبها، ومهما كان حجم الجهد المبذول حالياً من المجتمعين الرسمي أو المدني فالحاجة تظل أكبر. سالي نبيل، BBC نيوز عربي.
1: وما زلتم متابعينا الكرام تستمعون ليومية الشرق الأوسط من BBC، وساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. إلى جولة في أخبار الشرق الأوسط.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين وفق وكالة مهر الإيرانية للأنباء في ضربة أمريكية استهدفت معبر الشلامجة الحدودي الإيراني مع العراق في وقت مبكر من اليوم الخميس. شاهد عيان.
2: ولا أمريكا ولا إسرائيل ما يوقفونا عشان زيارة، يعني يضربون قنابل وما أدري أي شيء، احنا نروح للطريق المشاية، يعني ماكو خايف من
16: إيران. تعلن تنفيذ هجمات استهدفت مواقع أمريكية في الكويت والأردن وسماع دوي صافرات الإنذار في البحرين. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يصل إلى طهران اليوم الخميس بعد أيام من اختتام زيارته إلى واشنطن في وقت يستمر فيه التصعيد الأمريكي الإيراني في المنطقة.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
16: الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر بعد أيام من إعلانهم حظراً على السفن السعودية، والسعودية تعلن إصابة إحدى الناقلتين واندلاع حريق فيها. يحيى سريع المتحدث باسم الحوثيين في اليمن.
17: وذلك بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وعونه، وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما بفضل الله.
16: الولايات المتحدة والسعودية يتوصلان إلى اتفاق يتيح للمملكة تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية للأغراض المدنية باستخدام تكنولوجيا أمريكية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق مشروط باعتراف المملكة بإسرائيل. وزارة الخارجية العمانية قالت في بيان اليوم الخميس إن عمان تنسق مع السعودية وأطراف يمنية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع.
15: BBC أخبار الشرق الأوسط.
1: أما الآن مستمعينا فإلى جولة مع ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
15: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم زميلتي ريم إدريس من فريق البرنامج. مرحبا بك ريم.
18: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: ما الذي استحوذ على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم؟
18: نعم محمد، سنبدأ من معبر الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، وهو مستحوذ على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث القصف الذي طال أجزاء من المعبر كما ذكرنا في هذه الحلقة، ووثقت مشاهد متداولة على منصات مختلفة لحظة الاستهداف، وأظهرت حالة من الهلع بين الموجودين في المعبر. ويظهر في هذا المقطع المنتشر محمد مسافرون يحملون حقائبهم يركضون في محاولة للابتعاد عن المكان وسط حالة من الارتباك، وكأن الجميع يحاول النجاة دون أن يعرف إلى أين يتجه. دعنا نستمع لمن وثق هذا الفيديو.
1: نعم، وكما تعلمين هي أربعينية الحسين يأمها كثير من الإيرانيين في هذا التوقيت.
18: صحيح.
1: طيب، يبدو أن هناك معبر آخر تعرض لقصف اليوم رغم قرب الوقت، يبدو أنه سجل اهتماما من متابعي وسائل التواصل، هو معبر بين الكويت والعراق أيضا معبر العبدلي، ماذا لديك؟
18: صحيح محمد، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن هجوما إيرانيا بطائرات مسيرة استهدف منطقة معبر العبدلي الحدودي مع العراق، ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح. ووثق أيضا أحد المواطنين شاحنة وهي تتحرك في محيط المعبر رغم اشتعال النيران فيها، بينما تبدو في المكان شاحنات أخرى متضررة ومحترقة في مشهد عكس حجم الأضرار التي خلفها الاستهداف. هداف
19: وين رايحين والصديق عميد بالسياره بنص الشارع ما طرح يدي راح يقطف العربانه يا ثرا الله اكبر احترق الزنه احترق الراس احترق.
1: إذن هو معبر استهدفته طيران الجو الأمريكي ومعبر آخر استهدفه الهجوم الإيراني. ماذا لدينا بعد العراق؟
18: إلى اليمن محمد، وتحديدا تايز، حيث خرج محتجون في وقفة احتجاجية رافعين لافتات يطالبون فيها بحل أزمة الغاز المنزلي في ظل معاناة السكان من شح الغاز وصعوبة الحصول عليه. ويظهر أحد الفيديوهات المنتشرة مواطنا يسرد مطالب المتظاهرين، فدعنا نستمع له.
20: مطالبة الشركة بتوفير الغاز وبشكل دائم دون تأخير أو مماطلة، تحميل وترحيل الحصص المخصصة لجميع مديريات محافظة تعز مدينة وريف، إعطاء الأولوية لتموين المواطنين قبل كبار المستهلكين ومحطات المركبات.
1: ريم، ليست المرة الأولى التي يبدي فيها اليمنيون انزعاجهم من غياب الغاز، كيف تفاعل هذه المرة المتابعون؟
18: بالفعل محمد، معظم التعليقات عبرت عن التعاطف مع المحتجين وتحدثت عن معاناة الأسرة المستمرة في تعز مع أزمة الغاز، خاصة أن الأمر يتعلق بمادة أساسية يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، وطالب كثيرون بحل الأزمة وتوفير الغاز للمواطنين.
1: إذن هي نهاية هذه الجولة، شكرا لك ريم. إلى سوريا، حيث افتتحت منظمة الاستجابة الطارئة بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعا لإعادة تأهيل محطات مياه الشرب في ريفي حلق حماه وإدلب الشرقيين وتزويدها بمنظومات للطاقة الشمسية بهدف توفير المياه بعد سنوات من انقطاعها جراء الحرب. يخدم المشروع 4 بلدات يستفيد منها أكثر من 50,000 نسمة في وقت لا يزال فيه السوريون يواجهون تدهورا حادا في الخدمات الأساسية، وبخاصة في المناطق التي كانت مسرحا للصراعات العسكرية خلال السنوات الماضية. نستمع لسوريين من مناطق مختلفة يتحدثون عن حال مياه الشرب في بلداتهم.
21: إبراهيم الرجاب من أهالي قرية محارتين. إحنا رجعنا من نزوح 14 سنة على القرية، لقينا بار الارتوازي الموجودة بالقرى كلها مردومة وزاتين فيها حجار، ورجعنا مي معاناة شديدة، بنروح 5 كيلومتر بنجيب المي، صهريج المي بكلفنا 20 دولار، وناس راجعة مستوية سوي يعني ما عنده قدرة بالأسبوع يدفع 20 دولار، بالشهر 80-100 دولار، شاف شلون بس مي.
22: ساكن بسنجار، مغيم سنجار، يعني يمكن كل يومين أو ثلاث لحتى تجي شيء ما يبل الريج. عم نشتري المي مشترى، الصهريج 25 برميل حقه 100,000 ضمن الجرية يعني، لكن ضمن سنجار الصهريج ب 25,000. ومي حالة يعني، هاي يعني أنا عائلة صغيرة يمكن 6 أنفس، كل 3 أيام أو 4 أيام بدي صهريج.
23: بالنسبة للماء احنا نعاني معاناة كبيرة، حتى إذا قدرنا نأمن ماء الشرب ما احنا نقدر نأمن للمواشي، عندنا مواشي وعندنا حلال وكذا، يعني عنعاني معاناة كبيرة، يعني عن ننقل مسافات بعيدة، حتى في ناس يعني ما عندها المصاري، هاي المبلغ ما عندها تعبي مي، يوميا لازم ننقل تقريبا 6 مي، عرفت علي؟ يعني 6 مي حقه 200 دولار، صعب ما احنا نقدر نأمنه صراحة. 20 دولار يعني 20 دولار صعب، ما حد بعالم ما عنده يا أخي، ما عنده دخل خالص. المسافة تقريبا شيء 15 كيلومتر، عنروح نجيبه بار مياه الشرب مهدومة كلها، مهدمة ما أبو مياه، مهدمة كلها معبية حجار ومهدومة يعني.
1: مواطنون سوريون.
24: ما الذي يجري في السودان؟
25: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
24: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
26: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
27: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
24: تعرفوا على تفاصيل النشاط السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا على هواتفكم المحمولة.
1: تتفاقم أوضاع النازحين في قطاع غزة مع اشتداد موجة الحر التي يشهدها القطاع في ظل انقطاع الكهرباء وشح المياه، حيث تحولت الخيام إلى ما يشبه الأفران الملتهبة، ما يجعل البقاء فيها صعبا للغاية خلال ساعات النهار، كما تضاعف من معاناة المرضى والمصابين داخل المخيمات. عدد من سكان مدينة غزة تحدث إلينا.
0: وإحنا الحمد لله يعني نازحين في مخيمات تحميش طبعا من الشمس ومن الحرارة، وأولادي يعني بطلع لهم حساسية من الشوب، يعني طلع لهم حساسية في جلدهم زي يعني بتشبه هيك فرقعات المية. الدكاترة هيك بيحكوا يعني أنه حاولت غسلونهم بالمية، حاولت لحصوتهم في مكان بارد، بس المية مش موجودة بشكل دائم وفيش أصلا مكان بارد.
3: ساعة الشوب ما أنت عارف الخيمة ولا في هواء ولا في حاجة، وكلها كاتمة مكتومة، والولاد ما بعرفوش يناموا والحب بيطلع لهم، ولو بدنا نغسلهم كمان قلة شح مية، ما فيش كهرباء انه نشغل لهم هواية نشغل لهم حاجة، نضطر نطلع وين ندور برا، ندور اي نتفة ظلة اي حاجة بنلاقيش، كمان نقعدنا تحت دار مهدومة حاجة فيها نتفة ظلة بنضيع هالساعتين هالشمس، وبنعاود نرجع على خيامنا وبنروح نعالجهم، فيش علاج يعني مناسب للحاجات هذه.
4: والله الواحد بيحزن على الأطفال، أجسامهم مليانة حب ونيلة، وهذا وين نروح وين نلقي؟ والله يا وين بنكب عليهم مية يا حرام، ونروح نحكمهم بكتبوا لهم علاج، فيش مصاري، نحط لهم مية وخلاص، فيش كمان مية، المية يخيبتي والله ما بنعرف نقعد فيها يا زلمة.
5: الخيم حتى تحسيها زي ساونة عاملة من جوا، أولادي تعبانين حرارة دايما بجسمهم، والحكة دايما معهم، حتى الخيمة ما بتلقى الشوب، يعني انت بتفوت جوا ساونة. صار مع أولادي حساسية هيك حب أحمر انتشر بكل جسمهم من عند رقبتهم من كتر الشوب. احنا رحنا على العيادات ما لقيناش براهم.
1: مواطنون من مدينة غزة. ويسبب الارتفاع في درجات الحرارة ما يعرف بالإنهاك الحراري، وهي حالة تحدث عند تعرض الجسم للحرارة الزائدة، ويعد الإنهاك الحراري واحدا من الأمراض الثلاثة المتعلقة بالحرارة، أخفها التقلصات الحرارية وأشدها ضربة الشمس. عن أعراض الإنهاك الحراري وكيفية التعامل معه إليكم بعض النصائح تقدمها دعاء فريد.
6: مع قدوم فصل الصيف يعاني كثيرون بسهولة من أعراض ارتفاع حرارة الجسم ما يسبب الإنهاك الحراري، والذي من أعراضه التعرق المفرط، الصداع والدوار، انخفاض ضغط الدم وسرعة التنفس أو النبض، وأيضا الشعور بالعطش الشديد. ودائما ما يكون كبار السن والرضع وكذلك من يعانون من أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة به. وإذا كان في محيطك من يعاني من الإنهاك الحراري فإليكم هذه النصائح التي قد تساعدكم في إنقاذ المصابين به. ساعده على أن ينال قسطاً من الراحة في مكان بارد أو في مكان مظلل، واجعله يخلع أي ملابس غير ضرورية لكشف أكبر قدر ممكن من الجسم. أيضاً قم بترطيب جسده واستخدم الكمادات الباردة حول الرقبة والإبطين، واحرص على أن يشرب الماء والمشروبات الخاصة بمعالجة الجفاف لتعويض السوائل والأملاح التي فقدها الجسم. ولا تترك المصابة في السيارة لأن حرارتها ترتفع بسرعة. هذه الخطوات من شأنها أن تساعد المصاب بالإنهاك الحراري على تبريد جسده والشعور بالتحسن في غضون 30 دقيقة. وتذكر أن الإنهاك الحراري غير المعالج يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس، وهي حالة خطيرة تحتاج التدخل الطبي السريع. دمتم بخير.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية آخر حلقاتنا لهذا الأسبوع من يومية الشرق الأوسط. نعاود لقاءكم يوم الأحد القادم في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي فريق البرنامج: إبراهيم خليل في الإشراف العام، الإعداد أميرة دكروري، الإخراج لمياء عبد الستار، هندسة الصوت إيهاب أمين، وتحياتي محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: أعزائي المستمعين، برحب فيكم بهالجولة ضمن برنامج حصاد العاشرة من قناة RT.
3: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
4: في حصاد اليوم، الشباب اللبناني في عين عاصفة الهجرة، الدولة اللبنانية تعود إلى الجنوب من بوابة المناطق التجريبية، ترامب يلوح مجدداً باستخدام الورقة السورية في لبنان.
3: هذا البرنامج

0: تفيد الدراسات بارتفاع نسبة الراغبين اللبنانيين في الهجرة من البلاد. وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة ليست جديدة على المجتمع اللبناني، إلا أنها للأسف الآن تطال شرائح واسعة من جيل الشباب، وخصوصا الشباب الحاصلين على شهادات جامعية وباختصاصات مهمة. قضية الهجرة يتابعها مراسل RT حسين عياد، وسنتحدث معه عن آخر الدراسات والأرقام بهذه القضية. حسين، مرحبا حسين. بداية، شو بتقول آخر الأرقام حول الهجرة من لبنان؟
1: يعني هي هذه أزمة مخفية إذا صح التعبير عمر، لا شك بأن تفرغ المجتمع من طاقاته الثقافية وأيضا طاقات المنتجة. يعني بين كل 3 شباب هناك شخص يرغب بالهجرة ويحاول أيضا عبر تقديم طلبات إلى السفارات وأيضا إلى شركات خارج لبنان بالعمل. وأيضا كشفت عمر دراسات يعني أجراها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت بأنه نحو 37% من اللبنانيين يعبرون عن رغبتهم في مغادرة البلاد. وأيضا يعني هناك، لكن الظروف التي حصلت في المنطقة وتطورات أيضا وأوضاع الاقتصادية سمح لهؤلاء فقط بنسبة 9.3% للذين أمنت مغادرتهم يعني عبر العمل في الخارج، ما يشير يعني إلى وجود مخزون هجرة كبير في لبنان قد يتحول إلى موجة خروج فعلية في حال توفرت.
0: هذا شيء منه جديد على اللبنانيين، لأنه بعض الدراسات بتقول أنه اللبنانيين بدول الاغتراب بين 8 و10 مليون لبناني، يعني أكثر بمرتين من الموجودين
1: عدد سكان لبنان. صحيح لبنان
0: طبعاً، وهي خلال سنوات طويلة كان في هجرات من لبنان، وبعتقد أولى الهجرات بدأت باتجاه أمريكا بداية القرن الماضي
1: في عدد كبير أصلا في عدد من ولايات يعني بأمريكا يعني يغيروا في نسبة الاقتراع بفوز مرشحين وأيضا سقوط مرشحين مع يعني دخولهم في عملية الاقتراع في عدد من الدول الأوروبية وأيضا في أمريكا تحديدا. هناك أحياء وشوارع سميت باسم بلدات لبنانية، إن كان موضوع يعني أهالي بلدة بنت جبيل أو غيرها من البلدات في ميشيغان وفي أيضا ديربون وغيرها من هذه البلدات في أمريكا نسبة كبيرة جدا
0: طبعاً
1: من اللبنانيين.
0: بأوروبا كمان، في بكندا، بأستراليا، يعني حتى بالدول العربية في عدد كبير. يعني آخر أرقام بتقول حوالي 500,000 لبناني بدول الخليج. هلا هودي طبعا انه مش مقيمين بشكل دائم، مش مهاجرين، ولكن هن عمليا هاي طاقات خسرها لبنان وهي تعمل خارج لبنان. صحيح. حسين، قلت انه عمليا اللي قدروا تمكنوا حوالي 9% او 9% وشوي اللي تمكنوا من الحصول على ما بيقولوا هذه طلبات الهجرة، شو العوائق التي تحول دون ان كل الراغبين يستطيعوا ان يتمكنوا من الخروج من لبنان؟
1: يعني بداية في عواقب، يعني نسبة استيعاب الشركات التي تطلب فرص عمل وأيضا يعني يتم قبول موظفين على أساسها، هناك نسب محدودة، وأيضا موضوع الموافقات الأمنية لدى بعض الطلبات لفريق أيضا أو شريحة من اللبنانيين كانوا يتعرضون أيضا لعدم رفض طلباتهم بسبب موافقات أمنية من بعض الدول الأوروبية أو غير هذه الدول. أيضا موضوع آخر، يعني التأثر الاقتصادي والذي أيضا أحدث حالة من الركود في مختلف الدول على صعيد الشرق الأوسط، وأيضا يعني هناك نسبة كبيرة من اللبنانيين كانت تذهب نحو الخليج العربي، دول الإمارات، دبي، وأيضا السعودية وقطر وكذا. في ظل الحرب التي حصلت وتطورات بين الحرب الإيرانية الأمريكية أثرت على قبول، هناك طلبات قبلت ورجعت رفضت.
0: لأنه بالنسبة للعمل،
1: للعمل
0: يعني حتى موضوع الهجرة كان بالأول يكون في طلبات هجرة، الآن أصبحت محدودة. يعني كان في دول تفتح أبوابها للهجرة، وخصوصا كندا وأمريكا وأستراليا وهذه الدول البعيدة، ولكن آخر فترة حتى هذه الدول كمان
1: خلصت كثير من عدد قبولها للطلبات. يعني هناك أيضا يعني يعني وجهات مختلفة أو أسباب مختلفة لهذا الرفض، منهم يعني نسبة الأزمات الاقتصادية في هذه الدول، وأيضا يعني كما تحدث بأنه ربما هناك أيضا من موافقات أمنية وعملية حول يعني العائلة، تكوين هذه الأسرة، إلى أين تتجه.
0: لا طبعا، لا صار تدرس ملفات غير سابقة،
1: إذا كانت عائلة كبيرة
0: كان يقضوا على الكفاءة أو بحاجة كانوا هن.
1: وأيضا صار في يعني تأمين مبلغ مالي للاستثمار في تلك الدول أو للعمل، يعني الإنسان طلبه لازم يكون دسم لحتى تقبلوا هذه الدول.
0: طيب حسين، إذا بدنا نحكي شوي عن الإجراءات اللي عم تاخدها الدولة بهذا الصدد، في شيء إجراءات معينة للحد

0: من ظاهرة الهجرة، لأنه عم تخسر الدولة عمليا العقول، يعني عم تخسر جيل الشباب وجيل المنتج عمليا.
1: يعني هذه كانت شغلة أساسية بالنسبة للدولة وحاولت تعالجها، ولكن الأزمات الملاحقة المتلاحقة أثرت وما أعطت نتيجة فعلية للمعالجة. بداية من أزمة الكورونا، تحدثنا عن هجرة الأطباء في لبنان، كان هناك أطباء يعني مهمين على صعيد كافة يعني الاختصاصات الطبية في لبنان، غالبيتهم هاجروا، يعني صار يجي يعطي أسبوع بلبنان وشهر بالخارج، فهذا كمان أثر على العامل الطبي. أيضا هناك فئة كبيرة من المهندسين وكافة الاختصاصات في لبنان هي خسارة للدولة اللبنانية. لكن الأزمات المتلاحقة عمر، إن كان على صعيد الحرب، أيضا إعادة الإعمار،
0: الأزمات الاقتصادية
1: والاقتصادية المالية كذا، كله دفع بالدولة إلى معالجات يعني المبدئية أو البسيطة لحين استقرار البلاد بشكل تام، والبحث أيضا في معالجات جدية لهذا الموضوع. طالما هناك عدم استقرار، ما فيها تعالج الدولة أي مسألة في لبنان، إن كان على صعيد الهجرة، أيضا الوضع الاقتصادي والوضع المالي، لأنه الاستقرار والأمن هو أساس لتثبيت الواقع الاقتصادي والاستقرار المالي في لبنان، وأيضا تأمين فرص عمل للشباب، وهذه الدافع الأساسي لهجرة الشباب في لبنان.
0: للأسف يعني أنه هذه الهجرة لا تزال مستمرة حتى الآن، بالرغم من كل ما عم تقول الإجراءات، يعني بحسب بعض الدراسات ما بعرف مدى صحتها، أنه بعتقد شيء تابع للأمم المتحدة، أنه لبنان السادس عالميا بالنسبة للهجرة، يعني بالنسبة لي
1: صحيح
0: عدد السكان. حسين عياد، شكرا جزيلا على هالمداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أعزائي المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم الأخبار عبر شاشة RT. بعد قمة الرئيسين دونالد ترامب وجوزيف عون، بدأت الخطوات العملانية الأولى لتنفيذ بنود اتفاق الإطار، لكن الخلافات بين الأحزاب والتيارات اللبنانية لا تزال حاضرة بقوة على مسرح السياسة اللبنانية، وهو ما يضع هذا الاتفاق أمام امتحان معقد. التطورات السياسية والمدنية ما بعد قمة عون وترامب تبعتها خلال الأيام الماضية مراسلة RT جويل مارون، وسنتحدث معها حول أبرز المواقف المتعلقة بهذه القضية. جويل، أهلا وسهلا فيك. جويل، بداية خلينا نحكي عن زيارة الرئيس عون وما تضمنته هذه القمة مع الرئيس ترامب.
3: بداية، مكتب الأعلام برئاسة الجمهورية طلع بيان عن القمة اللبنانية الأمريكية، يعني لقاء رئيس جوزيف عون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. قالت فيه أنه عون طرح مواضيع أساسية، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. هيدا الشيء عون قال أنه بيرسخ الاستقرار بالجنوب وبالبلاد. ثانيا، حصر السلاح بيد الدولة، إن كان عم نحكي عن مناطق تجريبية وبعد عم نحكي على الجنوب كاملا، يعني بسط سلطة الدولة بسيادتها كاملة على الأراضي اللبنانية، دعم الجيش اللبناني لأنه الجيش بحاجة لعتاد وعديد بصفوفه، دعمه ماليا واقتصاديا وما إلى هناك، وحتى عسكريا يعني بده عتاد عسكري. وكمان طرح قدام الرئيس ترامب التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان والخسائر البشرية والاقتصادية والأضرار الكبيرة اللي صارت بالبنى التحتية تحديدا بالجنوب، بين الجنوب وشمال اللي طانت بآخر فترة. كمان حكي عن تطوير التعاون بين البلدين بكافة المجالات، يعني دعم مسار التعافي والاقتصاد وإعادة الأعمار. وطبعاً نحن عرفنا أنه تم تسيير رحلات مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بيروت عبر مطار بيروت أو مطار
0: أخرى. أعلنوا عن فك الحظر عن رحلات، هلأ بعتقد بدأت تسيرها بأكتوبر.
3: نعم.
0: أول رحلة، يعني بعد في عنا وقت. يعني عموماً فينا نقول أنه كل ما يتعلق بالملف اللبناني تم نقاشه بهذه
3: حتى الموضوع السوري. نحن اليوم عرفنا بمصادرنا الخاصة، عرفت RT من الأسر الجمهوري، أنه الرئيس عون كان طلب من رئيس ترامب عدم التدخل السوري، القيادة السورية اليوم بنزاع مع حزب الله، لأنه هذا الشيء بيضل شأن داخلي لبناني وتحديدا بخصوص السلاح.
0: هو هذا الموضوع حساس للغاية، يعني خصوصا أنه المرة الثالثة بيقولوا ترامب وقالوا بحضور الرئيس عون. طيب، عموما لبنان كان على بصورة أخرى، خلينا نقول ما بين مؤيد ومعارض لهذا الاتفاق. خلينا نبدأ من المواقف المعارضة لهذا الاتفاق، وهنا نتحدث عن ثنائي أمل وحزب الله.
3: نعم، أول شيء خلينا نقول أنه من شوي تم اتصال بين الرئيس بري أو الرئيس نبيه بري، اتصل بالرئيس عون وطلعوا بيان رسمي هني في على عودته. هون منعرف أنه في قصص إيجابية إذا بدنا نحلل، وخاصة أنه الرئيس عون طرح كلمة الرئيس بري باجتماعه مع ترامب. هلأ حزب الله كمان الرئيس بري أيضا عنده موقف، يعني إذا بدك فينا نبلش فيه، قال إنه حطوا على عيني وبلشوا طبقوا الشيء اللي أنتوا عم تعملوه، يعني بلشوا ينسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، مناطق تجريبية تكون تحت الاحتلال الإسرائيلي وليست فقط تحت النيران، يعني مثل ما عم بصير. يمكن زوتر الغربية هي المنطقة التجريبية الوحيدة اللي كان فيها عدد من الجيش الإسرائيلي وخرجوا من الجنود وخرجوا، وباقي فرون صريفة الغندورية أعقية الجسر كلها تحت النيران وما كان فيها تواجد. الرئيس بري عم بيقولون ظهرون من الجنوب وأنا معكم، سبتوا وقف إطلاق النار، أهم شيء تثبيت وقف إطلاق النار. وهنا رئيس عون قال لترامب أنه بري معنا بالموضوع إذا ثبت وقف إطلاق النار.
0: طبعاً لا، رئيس بري من الأساس أنه بده نتائج هو.
3: نعم، يعني راح برضا. إذا
0: بالنسبة لحزب الله،
3: حزب الله رافض كليا المفاوضات المباشرة، زيارة الرئيس عن المناطق التجريبية، موضوع سلاح. يعني اليوم مثلا أيضا النائب حسن فضل الله قال ما راح فيكم أنتوا تنزعوا سلاحنا، لأنه نحن عم ندافع على أرضنا، طالما في تواجد إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، طالما السلاح موجود، عم بيتحدوا السلطة بطريقة أو بأخرى إذا فينا نقول. بس موقفهم واضح جدا أن نحن ما عم نعترف بكل شيء أنتوا عم تعملوه، خاصة أنه بمعلومات الأرتي كمان بأربعة آب في جلسة جديدة مباشرة بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن بروما.
0: طب.
3: نعم.
0: بعتقد في شيء كان حكي النائب حسن عز الدين
3: على موضوع اتفاق.
0: خلينا نسمع النائب حسن عز الدين.
2: هذا البرنامج برعاية أرتي.
4: وإن مكابرة الرئيس وإصراره على المضي في خيار المفاوضات المباشرة وأنه لن يتراجع يجعل موقع الرئاسة لفئة دون أخرى من شركاء الوطن، وهذا سيؤثر على السلم الأهلي والاستقرار والهدوء.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أوكي جوال، هاي سمعنا حسن عز الدين النائب في البرلمان اللبناني. توازيا مع هيدا الموضوع، مجرد ما انتهت القمة شفنا زيارة لافتي لرئيس الحكومة إلى منطقة جنوب لبنان. فينا نقول أنه هل عادت الدولة إلى
3: تحاول زوتر الغربية؟ طلع على زوتر الغربية ورجع الرئيس بري قال للشرق الأوسط أنه رئيس الحكومة طلع برضاية، يعني بموافقتي، يعني نسقت أنا وياه لحتى طلع لفوق. اللي صار حتى اليوم كمان كان له موقف رئيس الحكومة هلأ من دقائق قليلة، قال أنه أنا طلعت على الجنوب، طلعت على زوتر الغربية على هالمنطقة التجريبية، غرست العلم اللبناني لحتى أقول للجنوبيين أنه الدولة معكم ما رح تترككم، أنه بسط سلطة الدولة صارت على الأرض، أنه الاعتداءات الإسرائيلية لازم توقف، كل القصف اللي عم بصير بقى
0: نفس الأمور دي ما بتركز عليها، يعني نفس المطالب اللبنانية،
3: يعني عم بيقول أنه الدولة عم تجي هلأ. هيدا تحدي لحزب الله على فكرة، خاصة أنه طلع على منطقة هلأ فات من شوي جمعية
0: في بعض الرسالة، كان في اعتراض من السكان المحليين حتى على زيارته.
3: نعم، لأنه ما التقاهن. بس بمعلومات RT كمان، اتصل رئيس الحكومة برئيس بلدية زوتر الغربية ورئيس بلدية فرون وأعية الجسر، ووعدهم أنه بده يلتقي فيهم بالقصر الحكومي هون ببيروت بالفترة المقبلة. نعم، العالم منا راضي، لأنه العالم بدها بيوتها، بدها تفوت، يعني الجيش هلأ واقف على زوتر الغربية، فاتت جمعية الرسالة عم تسحب جثمين القتلى اللي سقطوا بآخر حرب، عم بيعملوا مسح لمخلفات الحرب، بس العالم بعد ما قدرت فاتت لجوا لحتى يخلصوا المسح.
0: طيب ماذا عن المؤيدين لهذا الاتفاق؟ شو كان في عنا هيك مواقف بارزة كانت يعني عبر الارتي؟
3: نعم، عبر الارتي نحن تبعنا هذا الموضوع مع كل الكتل النيابية. للصراحة في قوات كتائب وبعض المستقلين كان عندهم مواقف، فينا إذا بدك نسمعهم، هن مع اتفاق الإطار مع بسط
0: طيب
3: سلطة
0: نسمع
3: الدولة.
0: أول واحد من خلينا نسمع من المستقلين
3: إبراهيم منيمني.
0: طيب خلينا نسمع عن إبراهيم نيمنة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
5: نحن من الناس الحريصين على أنه الدولة تقدر تثبت نفسها باتجاه اللي عم بيحاولوا يصادروا قرار الدولة بموضوع السلام، قرار السلم والحرب، وبالتالي نحن بدنا ندعم الدولة من خلال سد هاي الثغرات، خصوصا بما يتعلق بالمناطق التجريبية بموضوع المادة 13. نحن عنا كامل الثقة بالجيش، وإذا في إرادة سياسية وراء الجيش ومدعوم الجيش دوليا وفي إرادة إنه هذا الجيش يكون قادر تتوفر له الموارد، أكيد حيقدر.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أوكي، هيدا إذن موقف نيمنة الداعم لهذا الاتفاق ولعهد رئيس الجمهورية. ماذا عن الكتل السياسية الأخرى؟ مين كان في عندك؟
3: يعني كيف عندك، حكينا عن الحزب وعن الحركة، هلأ في عنا القوات والكتائب، هودي الدعمين كومبليتلي لاتفاق الإطار. يعني يمكن منيمنة قال نحن مع الدولة مع انتشار جيش، بس في عنا نقاط لازم تتحدد خاصة بالمادة 13، يعني محاسبة إسرائيل قدام القضاء العالمي أو الدولي. جورج عدوان من القوات اللبنانية أيضا كان له لقاء مع RT.
0: طيب خلينا نسمع عن النائب جورج عدوان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
6: نؤيد اللي عم يعملوا رئيس الجمهورية والحكومة بمسار انه الدولة عم تستعيد قرارها. الجيش هاي المؤسسة هي تابعة بالنتيجة للقرار السياسي، وقت القرار السياسي اليوم واضح صلب واخدين قرار انه هن ماشيين بهالمسار، انا بعتقد انه نعم الجيش سينجح بالمهمة اللي عم يعمل.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أوكي، أخيرا وباختصار جوال، إذا ممكن شو آخر المستجدات الميدانية بالنسبة لانتشار الجيش بمناطق جنوب لبنان؟
3: طيب انتشار الجيش، هلأ الجيش مثل ما قلنا هو عم بفوت على بعض المناطق التجريبية، بس ميدانيا في عنا عملية تفجير، نسف، تغيير معالم جغرافية، تحديدا بمناطق جنوب الليطاني. هلأ صارت حيث كتير مفترض نوقف عنها، فات الجيش على زوتر الغربية عم بيعمل الانتشار، أو صحده الجيش الإسرائيلي، طلع الجيش الإسرائيلي بيان قال إنه اللبناني قرب على زوتر الشرقية، طلع الجيش اللبناني بيان نفى اللي قاله الإسرائيلي وقال إنه لا، نحن بعدنا ضمن الرقعة اللي نحن بعدنا ضمن الرقعة اللي نحن اتفقنا عليها، يعني نحن بعدنا ضمن زوتر الغربية. بس هذا الشيء بدل أداه عم بيصير في كمان عمليات اغتيال، وعم بيصير في ضرب خاصة بعشرة كيلومتر بالأراضي اللبنانية.
0: طيب أنا بدي أشكرك جوال، وبدي أختم هيدا المحور بموقف خلال للرئيس فؤاد السنيورة رئيس الحكومة على الأسباق، كان عبر برنامج نيوز ميكر عبر شاشة RT. خلنا نسمع كيف تقييمه لهذا الاتفاق أو لهذه الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى واشنطن.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
7: لا شك أن هذه الزيارة تأتي في وقت مناسب، وأنها فرصة، وفرصة لبناء علاقة أيضا قادرة على أن تكون في مصلحة لبنان من أجل تحقيق الانسحاب الذي يتوخاه اللبنانيون الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي والمرافق اللبنانية، وأيضا من أجل أن تستعيد الدولة لسلطتها الكاملة والحصرية على أراضيها وعلى مرافقها، وأيضا من أجل العمل لتعزيز قدرات الجيش اللبناني لكي يقوم بالعمل الذي يتوخاه منه اللبنانيون.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أعزائي المستمعين، أذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: نتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع الكاتب السياسي الأستاذ عارف العبد. أستاذ عارف، أهلا وسهلا فيك.
8: احترامات.
0: أستاذ عارف، للمرة الثالثة بعتقد رئيس ترامب كرر أمام الرئيس اللبناني أو لمح لإمكانية تدخل سوري بلبنان. برأيك هل هناك نوايا أو خطط لدى الإدارة الأمريكية للإقدام على خطوة من هذا النوع على الرغم من خطورتها؟ طبعا
8: صراحة مع تكرار هذا الأمر بدأ يصير نوع من القلق لدى بعض الفئات في لبنان أن يكون هذا التكرار أو هذه النوايا بالنسبة للولايات المتحدة نوايا جدية، لأنه تكرار هذا الأمر أكثر من مرة رغم الأجوبة التي صدرت من أكثر من مكان أقلق بعض الفئات اللبنانية. أما بالنسبة لرأيي أنا، هناك الكثير من الاطمئنان إلى أن الجانب السوري لا يريد هذا الأمر إطلاقا ولا يفكر به. أكثر من ذلك، حتى لو أنه أراد وفكر في الأمر ليس لديه الإمكانيات. وأنا أعتقد أن سوريا الآن لديها الكثير من المشكلات على كل الأصعدة، لديها ملايين المشاكل، ليس لديها الوقت أو لديها الإمكانية أو لديها النية لكي تدخل في هكذا مغامرة أو في هكذا مشكلة مع لبنان تجاه حزب الله وغير. يعني بالكاد الدولة السورية الآن تفكر في إنهاض دولتها ومجتمعها ومؤسساتها، وهي غير قادرة على التفكير بأي شيء آخر أو مواجهة أي مشاريع أو الدخول في مشاريع أخرى. يعني أضف لأن التفكير في التدخل في لبنان كان عسكريا، هذه مسألة خطيرة جدا لسوريا وخطيرة للبنان.
0: طيب برأيك يعني ممكن تكون هيدي وراء الضغط، وإذا كانت وراء الضغط إلى أي مدى هذه الورقة تؤثر على حزب الله تحديدا فيما يتعلق بقضية السلاح؟ وهلأ نحن قادمين على هذا الموضوع.
8: هو يعني ضغط على أولا على كل لبنان، لأن اللبنانيين لا يريدون هذا الأمر ولا يريدون أي تدخل بشؤونهم لا من قبل سوريا ولا من قبل أي طرف آخر إن كان صديقا أو عدوا. اللبنانيون أولا لا يريدون هذا الأمر ولا يريدون أن يسمعوا بهذه القصة. أما إذا كانت الأمة تحولت إلى جدية لا سمح الله فهي خطيرة جدا ومقلقة جدا، ساعتها قد تدخل لبنان وسوريا في مأزق نحن بغنى عنه بمأزق، لأن يكفينا التجارب السابقة من سوريا باتجاه لبنان ومن لبنان باتجاه سوريا. عندما تدخل حزب الله، عندما تدخل النظام السوري السابق في لبنان تفاقمت المشكلات، تدخل بداية لمساعدة تخفيف ثم عاد يشعل النيران ويخمدها ويتركها مشتعلة حتى يعيد ويطفئها، وبالتالي أجج الأزمة اللبنانية وعقدها النظام السوري السابق. واللبنانيون تضرروا جدا خاصة عندما تدخل حزب الله في سوريا بطلب من إيران أو بطلب من أي طرف آخر لا أدري، لكن هذا أمر كان سيئا جدا. وهناك من يقول أن الانكشاف الأمني الكبير لحزب الله قد تم بسبب تدخله في سوريا. ونحن لا نريد واللبنانيون لا يريدون ولا السوريون أعتقد أنهم يريدون هذا الأمر. فإذا أراد ترامب الضغط على حزب الله إعلاميا ومعنويا هذا شأنه، نحن لا نريد ولا الشعب اللبناني يريد ولا سوريا تريد.
0: أستاذ عارف، بالأمس كان في زيارة لرئيس الحكومة لجنوب لبنان للمناطق المحررة، وهي أجت هذه بعد قمة ترامب وعون. أول شيء برأيك ماذا يجب أن تفعل الحكومة لكي تعود فعليا إلى الجنوب؟ يعني الجنوب أنا بحاجة لزيارة فقط، في أمور كثير يجب أن تقوم بها الحكومة بجنوب لبنان.
8: صراحة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تحرك بالأمس في الوقت المناسب، وقد أعاد وضع الأمور في نصابها الصحيح، بمعنى أن زيارته إلى زوتر الغربية كانت زيارة موفقة من الناحية الرمزية ومن الناحية العملية. من الناحية الرمزية أرسل فيها رسالة إلى كل الأطراف إن كانت إسرائيل أو الأطراف الأخرى الأهالي وحزب الله أن الدولة اللبنانية موجودة ومصممة وعازمة على إعادة الأمر والتواجد، هذا من الناحية الرمزية. من الناحية العملية هو أطلق إشارة بداية انتشار السلطة اللبنانية في المناطق التجريبية، وهذا أمر جيد وإيجابي، تحرك في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة. صحيح أن البعض طرح ملاحظات لماذا لم تتوقف ولماذا توقفت هنا أو لم تخبرنا، هذا شأنه وهذا أمنه، هو حر فيه ويقدر. والوضع الأمني ليس بالضرورة كان يسمح بأن ينزل ويتعاطى مع الأرض أكثر من ذلك. ما فعله كان مناسبا جدا وفي توقيته المناسب ورمزيته المناسبة. وأنا أعتقد أن الدولة اللبنانية لديها اختبار كبير الآن، خاصة اختبار تطبيق الاتفاق الإطاري وانسحاب إسرائيل. كل سنتيمتر تنسحب منه إسرائيل هو إضافة للبنان الشرعية وإضافة إلى لبنان وبس سلطة الدولة وتوسيعها، وهذه مسألة مطلوبة. أنا أعتقد أن هذه المنطقة، هذه التجربة إذا ما نجحت ستكون تجربة فأل خير على لبنان وبداية مرحلة جديدة، لأنها كل سنتيمتر تدخله الدولة اللبنانية هو إشارة إيجابية للبنان لبداية توسع رقعة الزيت باتجاه انتشار السلطة اللبنانية بمؤسساتها الأمنية الشرعية في كل لبنان على حساب المؤسسات اللاشرعية الأخرى.
0: هل هو الموضوع ما لا يتعلق فقط بالأمن أو بانتشار الجيش، ولكن يتعلق أيضا بما ستقدم الحكومة لهذه المناطق على المستوى يعني مناطق مدمرة كليا، في عندها إعادة أعمار، البنية التحتية، كثير أمور
8: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار. أنا أغلبية الجنوب مدمر بشكل كامل، وهناك قرى قد مسحت عن بكرة أبيها. بمجرد دخول الدولة هناك العديد والآلاف من المشكلات المطروحة، ولكن الدولة قادرة إذا ما ثبت وقف إطلاق النار وانسحبت إسرائيل، الدولة قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة إطلاق ورشة الإعمار وإصلاح ما تهدم وإصلاح وترميم ما تهدم. هناك ملايين المشاكل ستكون في الجنوب، لكن الدولة أعتقد في ظل مناخ صحي ووقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل قادرة أن تقف على إجريها وإعادة إعمار الجنوب وإعادة إنمائه. وأعتقد أن الناس تنتظر الدولة بشكل جدي. غالبية الجنوبيين ينتظرون الدولة، لا ينتظرون شيئا آخر. هناك فئات حزبية أو متأثرة بالأحزاب صحيح، ولديها تأثير كبير صحيح، لكن الناس، كل الناس، أغلب الناس تنتظر الدولة اللبنانية التي لا منقذ لنا سواها.
0: هل حكيت عن مناخ صحي؟ برأيك المناخ صحي بالمنطقة، ولبنان سيبقى بمنع ما يجري حاليا من تصعيد بين الولايات المتحدة وطهران؟
8: صراحة ما يتحكم بمناخ المنطقة الآن المواجهة الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا حتى الآن ونحن نتحدث الأمور متفاقمة وليست هادئة. عندما تهدأ الأمور ويتصلون إلى اتفاق ما، وفي النهاية سيصلون اتفاق إن كان بنتائج سلبية لإيران أو بنتائج
0: يعني قبل الدخول بمواجهة كبرى أو بعدها بدنا نوصل لاتفاق،
8: بالنهاية ستقف الحرب. عندما تقف الحرب عندها لبنان يمكنه أن يطمئن، قبل ذلك ويجب أن يبقى مستيقظا وقلقا.
0: طيب بأي نسبة ممكن لبنان يكون هذه المرة ضمن هذه الجولة إذا ما حدثت بين إيران وأمريكا؟
8: أعتقد الآن أقل احتمالا من الأول، رغم وجود وجود إمكانية العودة إلى الحرب في لبنان بسبب المصالح الإقليمية وتشابكها مع بعض. إذا ما أرادت إيران أن تحرك أزرعها في لبنان ستكون هناك الحرب.
0: الأستاذ عارف العابد الكاتب السياسي، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
0: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
9: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عريسنا طلت ملك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: تعلن المديرية العامة للأمن العام عن إعادة تفعيل العمل واستقبال طلبات المواطنين في مركز حاصبية اعتباراً من تاريخ 21/7/2026. لمزيد من التفاصيل يمكن مراجعة الكول سنتر على الرقم 1717 أو زيارة مواقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: أنا لبنان تلقف
5: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
6: وسعدتم مساء نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زينة عبود وتنفيذ وسام قنواتي.

0: عناوين نشرة لبنان اليوم: بعد قمة البيت الأبيض، العين على آلية تنفيذ الوعود على الأرض. زيارة خاطفة لقائد الجيش إلى المناطق التجريبية، وسلام يؤكد الدولة ستعود مع الجنوبيين. حزب الله يتهم السلطة بالاستعراض، لا انسحاب إسرائيليا. الحكومة تقر ورقة الكهرباء، والصد يحذر الدولة، الدفع الشهري وإلا. العفو العام إلى البرلمان، السنة يعدون الصيغة، والقوات تدعم ما يحظى بالتوافق. بعد ترحيل ملف التفرغ، متعاقدو الجامعة اللبنانية يعلنون مقاطعة العام الدراسي المقبل. وفي النشرة أيضا: إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان إلى سوريا.
1: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بعد قمة البيت الأبيض دخل لبنان مرحلة اختبار وترجمة للتعهدات السياسية إلى خطوات تنفيذية تبدأ باستكمال الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني تمهيدا لعودة الأهالي وبدء إعادة الإعمار، وبانتظار دفع مسار تنفيذ الالتزامات إسرائيليا ولبنانيا بإشراف الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد، أجرى قائد الجيش زيارة خاطفة إلى المناطق التجريبية بالتوازي مع تأكيد رئيس الحكومة أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود مع الجنوبيين وإليهم، إلا أن الحضور الرسمي للدولة اصطدم بتشكيك حزب الله بإمكانية تحقيق أي انسحاب إسرائيلي، متهما الدولة بالاستثمار في استعراضات لإنجاز وهمي. هذا في السياسة، أما حياتيا فقد أقرت الحكومة سلسلة ملفات أبرزها الورقة السياسية للكهرباء، فيما كان لافتا تصعيد وزير الطاقة الذي طالب الدولة بالدفع الشهري، وإلا سيكون له تصرف آخر. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟ إذن تتجه الأنظار إلى مرحلة ما بعد الزيارة المفصلية التي أجراها رئيس الجمهورية إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي، وسط ترقب لما ستفضي إليه من خطوات عملية على المستويين الداخلي والخارجي، ويتركز الاهتمام على آلية تنفيذ التفاهمات المرتبطة باتفاق الإطار لا سيما لجهة الانسحاب الإسرائيلي ومدى التزام تل أبيب بموجباته، بالتوازي مع انطلاق الاتصالات والمشاورات الداخلية وفي مقدمها مع الرئيس نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام إلى جانب الجهات المعنية لوضعها في أجواء نتائج الزيارة ومواكبة المرحلة المقبلة، تمهيدا لتوحيد المقاربة اللبنانية حيال الاستحقاقات المنتظرة والتي تتصدرها جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما في 4 آب. واليوم عاد رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى إلى بيروت في نهاية الزيارة الرسمية إلى واشنطن والتي لبيا فيها دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفور عودته تلقى الرئيس جوزيف عون اتصالا من الرئيس نبيه بري هنأه فيه بالسلامة، وتناول البحث بين الرجلين تفاصيل المحادثات في واشنطن الثلاثاء. رئيس الحكومة نواف سلام أكد أن هدف زيارته يوم أمس إلى زوطر الغربية كان التأكيد لأهالي الجنوب أن الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض بل ستعود معهم وإليهم، بداية من انتشار الجيش والأمن ثم باستكمال العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي بما في ذلك المنازل الجاهزة. الرئيس سلام أكد أن أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر. في المواقف اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن زيارة الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن فشلت في تحقيق أي مطلب وطني سيادي، أن نائب حسن فضل الله نفى وجود أي انسحاب إسرائيلي من أي متر احتلته أو احتل في جنوب لبنان، وقال إن ما جرى هو تعزيز الجيش اللبناني لانتشاره في قرى وبلدات محررة لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من احتلالها أساسا. واعتبر فضل الله أن السلطة تستثمر باستعراضات لإنجاز وهمي وتدفع البلد على المستوى الداخلي إلى توترات وصدمات داخلية.
1: ما جرى ليس فيه أي انسحاب للعدو الإسرائيلي، ولم تكن هذه السلطة تحتاج إلى هذه العراضات لكي تقدم ما جرى وكأنه إنجاز، هذا إنجاز وهمي. ونحن مع أي انسحاب للعدو من أي بقعة محتلة، يعني هلأ هذا انسحب من شنوطة أو ضيعة محتلة أنه حدا بيزعل من لبنان أبدا، لكن لماذا هذه السلطة تريد أن تستثمر بهذه الطريقة السخيفة؟ عمين عم تضحكوا؟ ما فيكم تضحكوا على حدا. فإذا هذا الاتفاق لم يجلب لكم انسحابا للعدو من أي مكان محتل.
0: في المواقف أيضا نبه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أن الخطر الأكبر على لبنان اليوم ليس الاحتلال أو الأزمة الاقتصادية ولا حتى الانقسام السياسي، إنما الخطر هو أن يفقد اللبنانيون ثقتهم بالعيش معا داخل دولة واحدة. باسيل وفي خلال احتفالية تطويب البطريرك الياس الحوي كرا أن الخيار الأول الذي يحتاجه لبنان اليوم هو انتماؤنا جميعا إلى الدولة، وأضاف إن تطوير النظام في لبنان لا يعني التخلي عن الشراكة بل تحريرها من أسباب تعطيلها. في زيارة صباحية خاطفة كانت تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدة زوطر الغربية، حيث اطلع على التدابير المتخذة والمهام التي يجري تنفيذها رغم الصعوبات المتعددة. ومن هناك شدد هيكل على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة آمنة وسليمة للأهالي، وثمن الجهود التي يبذلها العسكريون في هذه المنطقة. وفي الجنوب خروقات متواصلة بين قصف مدفعي وغارات وهمية، والجيش الإسرائيلي يقول إنه يحترم وجود الجيش اللبناني في المناطق التجريبية. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وقد شن الطيران الحربي قبل قليل غارتين، الأولى استهدفت أطراف دير سريان بصاروخ لم ينفجر، والغارة الثانية استهدفت وادي الخنازير في محيط بلدة القصير التي تعرضت أيضا مساء اليوم لغارتين من الطيران المسير. كما استهدف اليوم الطيران المسير النبطي الفوق بغارة، واستهدف أيضا سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في النبطي الفوق، ما أدى إلى إصابة مسعفين بجروح طفيفة. كما ألقت مساء اليوم المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق حداثة والمنصوري، فيما كثفت اليوم المدفعية الإسرائيلية من استهدافاتها وطاولت النبطي الفوق وعلي الطاهر وكفر تبنيت. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حداثة ومجد الزون وواد سلوكي وواد الحجير. أيضا واصل العدو الإسرائيلي مسلسل التفجيرات التي طالت كفر تبنيت والنبطي الفوق والطيري وحداثة وبيت يحون، تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة التي استهدفت مشاعر منصوري وأطراف برعشيد بيت يحون والنبطي الفوق وزوتر الشرقية وصولا إلى أحياء مدينة النبطية. وفي هذه الأثناء لا يزال الطيران المسير يحلق بكثافة، لا سيما فوق كرة النبطية وفوق كرة القطاع الشرقي، كما يسجل بين الحين والآخر طلعات للطيران الحربي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: في السراي الحكومي أقر مجلس الوزراء ورقة سياسة الكهرباء، ويوافق أيضا على قرض للتحول الرقمي وتوسعة مرفأ بيروت. وزير الإعلام بول مرقس تلا مقررات الجلسة.
3: أقر المجلس اقتراح تخصيص العقار 1383 من مدور المرفأ لتوسعة مرفأ بيروت. أيضا عين سامر خوان مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية. موضوع الكهرباء، وافق المجلس على ورقة السياسة المقدمة من الوزارة، يعني سياسة قطاع الكهرباء بموضوع الأبنية المتصدعة بمدينة بيروت. كمان أخذ المجلس قرار بدفع بدلات الإيواء للمباني اللي هي شديدة الخطورة. أيضا وافق مجلس الوزراء على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بغية الإقرار وتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان. ووافق مجلس الوزراء على عدد من مذكرات التعاون، منها مع كولومبيا، مع صربيا، ومع بلغاريا بموضوعات زراعية ورياضية مختلفة.
0: وزير الطاقة جوز صدي أشار إلى أن لكهرباء لبنان مستحقات على الدولة تقدر بنحو 250 مليون دولار، كاشفا أنه طلب سداد هذا الدين على دفعات شهرية بقيمة 50 مليون دولار، وذلك مع الحصول على تعهد رسمي بالأمر، محذرا من أنه سيعيد النظر في خطواته إذا لم ينفذ هذا الالتزام.
4: أنا اللي اقترحته بكل بساطة أنه يندفع لمؤسسة الكهرباء تسديداً لهالفوتير المؤسسات الدولية 50 مليون دولار شهرياً. هيدا بيقطعنا على 4-5 أشهر من هون لوقتها منكون شفنا شو عم بيصير بالأسواق العالمية. بالنسبة لاستجار طاقة من البلدين الصديقة المجاورة، فكرة يلي طرحت علينا الجهة التركية هي مد شريط ساحلي فوق الأرض، يعني على الساحل تركيا طرطوس وصولاً إلى طرابلس. أنا دغري وتوصلت هلأ ناطر الجواب تيتحدد موعد.
0: في ساحة النجم شارك 21 نائبا سنيا في اجتماع خصص للبحث في صيغة مشتركة لقانون العفو العام. ووفق المعلومات التي رشحت عن الاجتماع، فإن المشاركين تبادلوا وجهات النظر من دون التوصل إلى صيغة مشتركة، على أن تعقد اجتماعات لاحقة الأسبوع المقبل. هذا واقترح أحد النواب اعتماد محضر اللقاء الذي حصل مع الرئيس نواف سلام، والذي ينص على حذف عبارة المشدد من العقوبة البديلة للإعدام. النائب بلال عبد الله كشف عن تشكيل لجنة متابعة للبحث في المزيد من التفاصيل المتعلقة بقانون العفو العام، وردا على كلام رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في هذا السياق، استغرب النائب وليد البعريني ما ورد في حديث جعجع الصحفي، منتقدا انسحاب نواب القوات من الجلسة التشريعية الأخيرة على الرغم من التنسيق الذي كان قد سبق الجلسة. وتعقيبا على الجدل الذي أثير حول موقف جعجع من قانون العفو العام، أوضحت الدائرة الإعلامية في الحزب أن موقف جعجع واضح، وشددت على دعم أي صيغة تحظى بتوافق وتهدف إلى رفع الظلم وخفض العقوبات بصورة عادلة. مطلبيا، نظمت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية اعتصاما أمام وزارة التربية، وطالب المعتصمون بإنصافهم عبر إنجاز المرحلة الأخيرة من ملف التفرغ، وهددوا بعدم المشاركة بالعام الدراسي المقبل.
5: نطالب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي برفع ملف التفرغ فورا إلى مجلس الوزراء من دون أي تأخير أو تبرير. نطالب معالي وزير المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة فورا. إن الاستمرار في تجاهل هذه القضية لم يعد مجرد تقصير إداري، بل أصبح مساسا بكرامة الأستاذ الجامعي وإهانة لجامعة الوطن. نعلنها بصراحة، لن ندخل العام الدراسي المقبل إلا أساتذة المتفرغين.
0: قضائيا، في جديد ملف أبو عمر، وبناء على الطلب المقدم من الشيخ خلدون عريمت بواسطة وكيله المحامي أيمن جزيني، أصدرت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي بلال ضناوي قرارا بتعيين طبيب للكشف على عريمت في مكان توقيفه في سجن وزارة الدفاع، وذلك بعد تدهور حالته الصحية. في الأخبار الأمنية، أفادت وزارة الدفاع السورية بإحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان في ريفي حمص ودمشق، ومصادرة 40 كيلوغراما من المخدرات و700 ألف حبة كبتاجون. هذا الآن في صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وبسيط في المناطق الداخلية والساحلية، كما تنخفض نسبة الرطوبة فيخف الشعور بالحر، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح لتصل أحيانا إلى 50 كيلومتر بالساعة، خاصة في

كان في هذه النشرة بعد قمة البيت الأبيض العين على آلية تنفيذ الوعود على الأرض، زيارة خاطفة لقائد الجيش إلى المناطق التجريبية، وسلام يؤكد الدولة عائدة مع الجنوبيين. حزب الله يتهم السلطة بالاستعراض لا انسحاب إسرائيليا. الحكومة تقر ورقة سياسة الكهرباء، والصد يحذر الدولة الدفع الشهري، وإلا العفو العام إلى البرلمان، السنة يعدون الصيغة والقوات تدعم ما يحظى بالتوافق. بعد ترحيل ملف التفرغ، متعاقدو الجامعة اللبنانية يعلنون مقاطعة العام الدراسي المقبل. إحباط محاولات تهريب مخدرات من لبنان إلى سوريا. شكراً للمتابعة، كانت نشرة لبنان اليوم.

0: سفير مصر في لبنان علاء موسى ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: أهلا بكم إلى العرض الأخير من صوتي كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات في مشاع المنصوري. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه يحترم وجود الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، وشدد على ألا أطمع له في الأراضي اللبنانية، إنما يريد رؤية أعلام لبنانية وليس رايات حزب الله أو إيران في جنوب لبنان. طلب مجلس الوزراء في جلسة اليوم يوم أمس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة ميدوسا إلى جانب هيئة أوجيرو، ومن وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. كذلك أقر المجلس توسعة مرفأ بيروت. في ملف الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على ورقة سياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، كما وافق على تمديد العقد مع اتحاد بلديات الفيحاء لتنفيذ مشروع كنس وتنظيف الطرقات وترحيل النفايات. المجلس الذي عين سامر خواند مديرا عاما للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية قرر الاستمرار في دفع بدلات الإيواء للأبنية المصنفة شديدة الخطورة في مدينة بيروت أسوة بمناطق أخرى، كما وافق على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بهدف الإقرار بتسهيل التحول الرقمي في لبنان. أكدت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان أنه على الرغم نظرتها الإيجابية إلى إقرار فتح الاعتماد، إلا أنه تؤكد أن الزيادة قد تآكلت بسبب التضخم الحاصل من تاريخ القرار إلى تاريخ اليوم، وأن الزيادة لا يمكن أن تلبي الطموحات، مع التأكيد على ضرورة البدء بدفع الزيادة بداية الشهر المقبل وصرف المفعول الرجعي دفعة واحدة خلال شهر آب. الرابطة طالبت الحكومة بأن تسارع إلى معالجة هذا الملف تجنبا لعودة التحركات التصعيدية إلى الشارع. تعقد اللجنة الوطنية للطلاب اللبنانيين في فرنسا مؤتمرا صحفيا عند الأولى من بعد ظهر اليوم تحت عنوان إعلان التحرك الوطني لتحقيق وعد الحكومتين اللبنانية والفرنسية بإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل في الجامعات الفرنسية.
2: عضو تكتل لبنان القوي النائب إدغار طرابلسي ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: في أنبائنا العامة، أفاد التلفزيون الإيراني بدوي انفجارات في جزيرة قشم مصدرها مضيق هرمز، وتحدثت وكالة تسنيم عن صاروخين أمريكيين أصابا منطقة الجزيرة في جنوب إيران. يأتي ذلك في وقت كان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيتخذ قريبا قرارا بشأن إمكانية شن هجوم واسع النطاق على إيران، وأعلن أن 159 سفينة حربية إيرانية أصبحت في قاع البحر. ترامب أشار إلى أن واشنطن تبلي بلاء حسنا في التعامل مع إيران، لكن الإيرانيين يريدون التفاوض ولكنهم ليسوا مستعدين للتنازل، لكننا لن نسمح لهم بالحصول على السلاح النووي. نفت فرنسا الأنباء المتداولة بشأن إخلاء سفارتها في طهران. النبا الأخير، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة استهدفت مسؤولا بارزا في جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى جانب 3 أفراد و3 كيانات. قالت إنها قدمت دعما ماليا ولوجستيا لحركة حماس عبر شبكات دولية لجمع الأموال وتحويلها. بهذا نأتي إلى ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
3: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.